0: مساء الخير كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. محراب الفكر هذا الفضاء الإذاعي المباشر نفتحه الآن إلى حدود منتصف القمر، ويؤمنه لكم تقنيا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسد العيرشي. الليلة نفتح المحراب عن البستاني وقصص أخرى، هذا عنوان المجموعة القصصية التي صدرت مؤخرا للكاتب الأستاذ فتحي بغرارة، مجموعة قصصية بعنوان البستاني وقصص أخرى. للحديث حول هذه المجموعة القصصية، للحديث حول هذا العالم المسكوت عنه نوعا ما، للحديث عن إشكاليات الأجناس الأدبية تتميز أحيانا وتتداخل، نتحدث أيضا عن تقنيات الكتابة القصصية وعن مضامينها الإنسانية والرمزية، لنتحدث عن هذه المجموعة القصصية. سعيد جدا باستضافة الكاتب الأستاذ فتحي بغرارة. مساء الخير أستاذ فتحي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا، وشكرا صادقا لك دكتور الأسعد ولإذاعة المنستير ولكل من هو في الاستماع إلينا.
0: إذن عن البستاني سنتحدث الليلة، وسيرافقنا ويشاطرنا ضوء المحراب الأستاذ سامي بالحبيب، نوجه له تحية، هو معنا في الاستماع.
1: تحية لصديقي سامي، تحية.
0: وأيضا خالصة. الأستاذ المنصف الخميري الذي قام بتقديم هذه المجموعة القصصية.
1: نعم، مشكور صديقي منصف، هو الذي قدم لهذه المجموعة.
0: نعم،
1: وسيرافقنا وأنا متأكد من إضافته النوعية هو وسامي زوز.
0: نعم، إذن متابعة طيبة للجميع. خليني منذ البداية أستاذ فتحي، كيف يمكن أن نقدم هذا الإصدار للسادة المستمعين؟
1: إذن هذا باكورة إنتاجي القصصي ووسمته بالبستاني، وربما سيتاح لنا في أثناء الحوار الحديث عن ربما عن العنوان ودلالته وعلاقته ببقية القصص.
0: نعم،
1: وهذه الأقصيص انتقيتها الحقيقة من مدونة، وبعد أن قررت أن أنشرها.
0: نعم،
1: وهي متفاوتة في الحجم وخاصة في التاريخ وسياق الكتابة.
0: نعم،
1: ولكن حاولت أن أنتقي منها 10 قصص.
0: نعم،
1: أو أقصيص. ما يمكن أن أقوله بعجالة على هذا الكتاب هو أني أردته أولا أن يكون خفيفا على القارئ ومخففا، وأردته وأرجو أن يكون ممتعا بالمعنى القصصي، بالمعنى إنشائية القصص وشعرية القصص. وكما تعلم أن الأقصوص أو القصة القصيرة هي جنس مختلف تماما عن بقية الأجناس.
0: نعم،
1: وله تقنياته العسيرة.
0: نعم،
1: وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. طبعا الجانب التقني مهم، ولكن صحيح، في كل قصة يجب أن نجد حكاية تروى.
0: نعم،
1: وهي جديرة بالنشر وبالكتابة.
0: نعم،
1: وجدارتها تنبع بالأساس من ربما من مخالفتها للسياق السائد.
0: نعم،
1: الشخصيات والأحداث لابد أن تكون فيها شيء من الطرافة وشيء من الجدة.
0: نعم،
1: وأرجو أن تكون كذلك فعلا.
0: نعم، للأمانة طلعت على هذه المجموعة القصصية شدتني كثيرا، بداية من العنوان، وسنتحدث عن العتبات التي ندخل من خلالها إلى المضامين، لكن خليني نسألك سؤال أستاذ فتحي، من أين أتيت إلى القص وكيف كانت بدايتك مع القص؟
1: بدايتي مع القص في الحقيقة هي أقدم بكثير من تاريخ نشر هذه.
0: أكيد.
1: وللحقيقة معناها لا أقول كنت مترددا، ولكن كنت متحفظا بعض الشيء على نشر الأقاصيص، لأني أعتبر.
0: وأعترف بأنك تأخرت كثير.
1: نعم، وأنا أعترف بذلك.
0: نعم.
1: لأسباب ربما ذاتية وموضوعية.
0: نعم.
1: ولكن أهم الأسباب أني أردت.
0: نعم.
1: أن تكون هذه القصص جديرة.
0: نعم.
1: بال
0: نعم. نعم.
1: بطبيعة الحال بالنشر
0: صحيح.
1: بمعنى أني رأيت فيها شكلا أشكال الإضافة ولذلك ربما قررت أخيرا نشرها. وفي الحقيقة مجموعة الأقاصيص التي كتبتها هي أكثر بكثير من هذه واصطفيت منها هذه العشر الأوائل. في انتظاري ربما مجموعة تقريبا جاهزة وستكون ربما جاهزة للنشر في أوقات قريبة.
0: طيب قبل أعيد السؤال، يعني عليك العلاقة الجامعة والمانعة بينك وبين هذا الجنس الأدبي، اللي صراحة منذ البداية أعترف بأنك دخلت إلى مغامرة كبيرة حين اقتحمت عالم القص، وهو العالم الأصعب أعتقد بالنسبة إلي. من خبر الكتابة القصصية يدرك جيدا فرادة الأسلوب الذي استعمله الأستاذ فتحي في الكتابة، أيضا المضامين، وسنتحدث عن ذلك، عن هذه المحمولات الرمزية لها علاقة يعني بكل ما هو اجتماعي واقتصادي، وأيضا اختصاصك التربوي العلمي. الأستاذ فتحي بغرارة خبير في وزارة التربية التونسية، أعتقد هذه الآليات ساعدتك على أن تتسلح بها لدخول مغامرة صعبة جدا هي الكتابة القصصية. هي من أصعب، أعتقد من أصعب الكتابات هي الكتابة القصصية.
1: صحيح، أعتقد أنه يمكن القادح الأول للكتابة هو أولا عشق السرد. بمعنى أني تربيت على السرد وأنا قارئ نهم قبل أن أكون ربما كاتبا. والبعد الأول في المسألة أني في الحقيقة أعتقد أن في هذه الحياة كل شيء قصة كما قال المسعدي، ولكن ليست صحيح. كل قصة قابلة للكتاب وللنشر، هذه صحيح. هي الفكرة.
0: بوريكار أيضا يقول حياة الإنسان، حياة يعني الإنسان هي قصة وليس يمكن أن تكتب.
1: تماما، وليس هناك كاتب يكتب جيدا وهو بمعزل عن قصصه في الحياة وتجاربه في الحياة، ولكن بطبيعة الحال دون أن يصبح ذلك محاكاة آلية لحياته ولا امتداد لذاتيته بالمعنى الضيق، وإنما هي نوافذ نشرعها على الحياة ونعيد صياغتها ونعيد تدبرها في نطاق قصصي كما قلت يستحق مشقة الكتابة.
0: صحيح بطبيعة الحال، لأن هناك من يتحدث عن أن القصة هي سليلة النص الشعري، نظرا لأنها تقوم أساسا على ما يسمى بالتكثيف اللغوي.
1: تماما تماما.
0: طيب نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لنحوم حول هذا البستان والقصص الأخرى.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه السهرة الثقافية، موضوع اليوم الكتابة القصصية من خلال نموذج. النموذج هو كتاب البستاني وقصص أخرى للكاتب الأستاذ فتحي بغرار، هذا صادر عن دار مجمع الأطرش والمجهول. تحية على الأناقة، أناقة الغلاف وأيضا أناقة الطبع الورقي. منذ البداية الأكيد أنه نتعامل سيميائيا مع المدخل سيميائي تداولي يدفعني إلى التساؤل عن بعض العتبات التي نلج من خلالها إلى مضمون هذه المجموعة القصصية. أبدأ أولا عتبة العنوان البستاني وقصص أخرى، لماذا هذا الاختيار؟ أكيد لم يكن اختيارا عبثيا، يعني أكيد. ليس مجرد يعني البحث عن عنوان وما إلى ذلك.
1: تماما تماما، في الحقيقة هو لسببين. السبب الأول أنه البستاني هو عنوان إحدى القصص ربما الأقرب إلى قلبي، وثانيا وأعود إلى المصطلح الذي ذكرته منذ حين دكتور، وهو التكثيف، لأني أعتبر أنه أولى علامات التكثيف أو أولى عتبات التكثيف في هذا النص هي كلمة البستان.
0: صحيح.
1: لأن علاقة الشخصيات أو العديد من الشخصيات في هذه القصص علاقة وجدانية وعلاقة اتحاد بالأرض.
0: صحيح.
1: وبشكل من الأشكال أرى أن أننا مدعونا جميعا أن نكون في جزء من حياتنا جميعا.
0: نعم.
1: أن نكون بستانيين.
0: هو اعتراف بأصل النشأة، لأننا نحن من هذه من تراب وإلى تراب،
1: هذا من أصل النشأة. نعم.

0: ربما يمكن أن نقول إن البستاني هي شكل من أشكال الاحتجاج الفني على هذه على هذا الاغتراب.
1: جميل. طيب قصص أخرى، لماذا أدرجت يعني هذه العبارة؟
0: عبارة البستاني
1: يعني وكأني بك تحاول أن توازن أو أن تعادل بين مختلف الأقاصيص الموجودة، يعني لكي لا تهضم حق الأقاصيص الأخرى.
0: نعم مثلا ففي
1: فأشرت
0: قصة
1: إليها بشكل نعم بصيغة ففي الجمع
0: قصة ففي قصة مثلا مبروك أو قصة نعم. مثلا القصة الأخيرة اللي هي اكتئاب أو معناها في كل القصص بشكل أو بآخر هناك لفتة إلى علاقة الإنسان بالأرض وإلى علاقة الإنسان بالطبيعة، لا بالمعنى السطحي وإنما بمعنى الوجداني العميق، بمعنى الإنساني العميق. وأعتقد أنه جزء أهم من إنسانيتنا مرتبط بعلاقتنا بالأرض وبالطبيعة.
1: جميل.
0: أكثر من ذلك أنه لا يمكن أن نمارس شعرية بالمعنى الإنساني إلا إذا أعدنا ترتيب أولوياتنا وأعدنا معناها تجميع قوانا حتى نعود إلى الأصل.
1: نعم. طيب أيضا أواصل في مستوى الحديث عن هذا التكثيف اللغوي الذي لاحظته في اللغة المستعملة من قبل الكاتب فتحي بغرارة، أواصل في قراءتي للعناوين، أجدك أيضا تشتغل كثيرا في العناوين الفرعية على معنى الاختزال، يعني العناوين أحيانا ترد في عبارة واحدة شأنها في ذلك شأن العنوان الأصلي.
0: تماما، تقريبا أغلب العناوين هي كلمة واحدة. نعم. يعني لفظ واحد. وأعتقد أنه لا أجد ما ربما ما يعبر أكثر في بعض الأحيان من أن تكون الأمور مختزلة.
1: صحيح. وهذا ليس هينا وليس سهلا.
0: طبعا هي كما قلت هو معناها
1: من أصعب الأجناس الأدبية.
0: وهي مغامرة محفوفة بكل المخاطر. صحيح. يعني أحيانا الاختزال كثيرا قد يذهب بالقارئ إلى ربما عدم الانتباه، ربما إلى تركيب المعنى.
1: نعم. طيب نواصل في عتبة الغلاف، الآن ننظر إلى اللون. لماذا هذه الدكنة وهذه الظلمة وهذا السواد الذي يطغى على غلاف الكتاب؟
0: والله
1: هل يختزل ذلك نظرة تشاؤمية؟
0: لا لا، بل بالعكس، ربما أولا في الصورة هناك هناك تباشير النور.
1: صحيح.
0: ربما من قادم من كهف او من مغاره او من شيء من هذا القبيل، واعتبر انه هو حتى ميلاد الكتاب في حد ذاته جاء ربما من من من مناطق مظلمه ولكنها رات النور في نهايه الامر. فدون ان ابالغ ربما في عقد الصله بين بين الصوره وبين وبين مضمون الكتاب، ولكن حاولت ان تكون الصورة موحية وغير مباشرة.
1: أكيد.
0: معناها لا تكون هناك مباشرتية، معناها ربما
1: يعني أنت تبحث عن قارئ لا يستهلك الكتاب
0: طبعاً.
1: وإنما
0: أن يتدبر أيضا. صحيح. من جملة ما يتدبر العتبات الأولى للكتاب.
1: صحيح. نذهب الآن إلى الكتاب، ندخل إلى الكتاب. طيب أبرز المضامين والقضايا المطروحة في هذا الكتاب، مثل ما ذكرت يعني الجانب يمكن الوجداني العاطفي هو الطاغي بما هو مرجعية، تنفتح كثيرا عن ما هو اقتصادي، عن ما هو اجتماعي، عن ما هو تربوي، أيضا عن ما هو إنساني نعيشه. أراك اشتغلت بذكاء كبير بين أن تكون صادقا فنيا وصادقا واقعيا.
0: نعم، حاولت على كل. نعم. أكيد أنا متأكد من أني حاولت ذلك.
1: نعم.
0: يبقى التوفيق بطبيعة الحال نسبي.
1: نعم.
0: ولكن ما يمكن قوله في هذا في يتعلق بالمضامين.
1: نعم.
0: أنا حاولت أن أشتغل على شخصيات أراها بعيدا عن منطق التضامن السياسي أو مع الطبقات المهمشة.
1: صحيح.
0: لأني لا أعتقد أن هذا مجال القصة، هذا مجال سياسي.
1: صحيح.
0: ولكن في القصة أعتقد أنه لابد من النظر إلى جملة أو مجموعة من الذوات التي لا يأخذها المجتمع مأخذ الجد.
1: صحيح.
0: ولا يراها ندا لانتظاراته، خاصة الانتظارات المنمذجة السائدة. وهناك ناس أو أشخاص نماذج بشرية في الحياة. رأيت البعض منهم بطبيعة الحال دون مطابقة ودون معناها القصة تأخذ منطقها الخاص وتبني نفسها بنفسها.
1: صحيح.
0: ولكن القادح

0: هي مجموعة ربما من الشخصيات التي رأيت أنها من العمق ومن الإضافة بمقدار. بمعنى أنها تبدو في الظاهر كأنها ليست ندا لما ينتظره المجتمع، ولكن صحيح. روحها العميقة من الثراء ومن الإضافة، بحيث قدحت هذه المحاولة في الكتابة، واعتبر أن هؤلاء الناس يحتفظون دائما بولاء حقيقي للأم صحيح. المولدة وهي الأرض. هذه قوتهم، وهم لا يطلبون في المقابل لا جزاء ولا شكورا، ممتنعون تماما عن مسائل الخسارة والربح. وأعتقد أن هذه مسألة مهمة، يعني لابد من الانتباه إلى هؤلاء وإعطائهم قيمتهم الحقيقية. فكأن كما قلت كأن هذه القصص فيها رد اعتبار فني بطبيعة الحال، بعيدا عن منطق التضامن السياسي أو عن منطق الشفقة والتعاطف لا، وإنما هو تعمق وبحث في دواخلهم
1: صحيح.
0: ومحاولة إبراز هذه القيمة الروحية التي هم لا يقولونها
1: صحيح
0: صراحة، وإنما يعيشونها وجدانا وعمقا روحيا.
1: لذلك وجدت أن العلاقات العاطفية يمكن هي العلاقات الجامعة أو هي الروابط الممكنة التي تجمع بين قصة وأخرى.
0: نعم طيب. تقريبا.
1: سؤالي هنا يتعدى إلى اللغة. اللغة صراحة لغة سلسة، لغة جميلة، لغة فيها كثير من الشعرية وفيها كثير من الصدق الفني أيضا. سؤالي يتعلق في مستوى السردية اللغوية أو المقاطع السردية. الأستاذ فتحي بغرارة وهو يكتب، هل يمارس عملية النقد أثناء فعل الكتابة؟
0: هذا السؤال في منتهى ربما الأهمية والذكاء، ويمكن أن ربما أن أتبسط قليلا في شرحه. لا أعتقد أني قادر الآن بمعناها بجرة قلم أن أتحرر معناها تماما من ربما من معرفة النقدية بالقص. وفي هذا
1: أنت متخصص في اللغة والأداب والحضارة العربية أيضا خبير في وزارة التربية، الأكيد أنه لك رؤية نقدية من داخل الاختصاص، الأكيد تمارس عليك وصاية وأنت تكتب.
0: في الحقيقة يستحضرني الآن وربما منذ حين في الكواليس قد ذكرت لك ذلك، تستحضرني بكل محبة ربما وبكل وفاء روح أستاذنا جميعا توفيق بكر
1: رحمه الله،
0: وهو الذي علمنا
1: صحيح
0: أن أو على الأقل أعطانا الطرق المولدة وربما والمشجعة لاكتشاف القصة القصيرة
1: صحيح
0: وتذوق إنشائية وشعرية القصة القصيرة، وهو الذي قال لنا أن القصة القصيرة ليست رواية وإنما هي أقرب إلى القصيدة
1: إلى الشعر.
0: ولهذا أعود دائما إلى مبدأ التكثيف، وأن القصة القصيرة حتى وإن طالت معناها حتى من ناحية الحجم ليست هناك مقاييس علمية أكيد. مضبوطة دقيقة بمعنى أن القصة القصيرة لا يمكن أن تتجاوز كذا، يمكن أن تمتد على عشرات الصفحات القصة القصيرة، ومع ذلك لا يجب أن تخرج عن مبدأ التكثيف. فالكلمة في القصة القصيرة بحساب
1: صحيح.
0: ولابد أن تكون وظيفية. وهذه شعريتها في الحقيقة، أن تمتنع عن قول الجملة الزائدة أو الكلمة الزائدة وأن تعرفها وتكون دونك الناحية النقدية حاضرة
1: صحيح.
0: يعني هذا أكيد ولكن حاولت قدر الإمكان أن أجعل أن أعطي الشخصيات روحا وإرادة تتحرر من المسألة النقدية، فليست كل الشخصيات، حاولت قدر الإمكان أن أكون وفيا لمنطقها الداخلي والذي تولد عبر هذه المحاورة بين الشخصية والمعرفة والربما والروح الوجدانية التي تحدثت عنها منذ حين. هذا الحوار بينها أعطى شيئا، أرجو أن يكون تحرر بقدر ما من ربما من الحدود النقدية أو من القواعد النقدية.
1: جميل. لو نستمع إلى قراءة بصوتك لفقرة من فقرات المجموعة القصصية، نذكر عنوان المجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى للكاتب ضيفنا الأستاذ فتحي بغرار.
0: هو تحدثنا ممكن على البستاني كالقصة دونك الناس كل سمعت البستاني، ولكن يمكن سأختار هذه المرة فقرة من القصة عنوانها مبروك.
1: نعم.
0: يبقى في هجعته ساعات هي نعيمه من الدنيا، ساعات قد تطول أحيانا حتى يستفيق على صوت أحد أبنائه فينهض متبرما وينسى دائما أن ينفض عن ثيابه ما علق بها من تراب الحقل، يعود إلى المنزل وتكفي هذه المرة نظرة واحدة كي تمسك الزوجة نفسها فلا تسرف في اللوم والسؤال. شيء من اللطف ينضاف إلى المكاسب التي تدرها لفة الأوراق النقدية المباركة. بعد العشاء يمضي سهرته واجما فيما تطلق المرأة لسانها فتفصل وتخيط مشاريع مستقبلية مؤكدة حسن تدبيرها وقدرتها على تصريف المال وما يعود إليها من محصول الحقل، وتستغل الفرصة مجددا لتعيد على مسامعه كيف احتالت على الزمن ووفقت في بناء غرفة الأبناء وأعادت بناء سور المنزل. تطيل ولا تعدمها في كل مرة المقترحات والأفكار، تناوله كؤوس الشاي وتحرص مع كل كأس على نصحه بالكف عن التدخين. كانت تتحدث وتتحدث وكان صامتا يزداد غرقا في صمته حتى يخيل إليه أحيانا أنه لا يذيق بلغوها فتنفرط منه ابتسامة كأنها شيء سقط منه بغتة. يتصور أحيانا كيف يمكن أن يكون الحوار بينهما لو كان طبعها من طبعه، كيف يكون الأمر لو انطبق صمتها على صمته.

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج بحر بالفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. استمعنا منذ قليل إلى فقرة من المجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى، وبعد ذلك استمعنا إلى هذه الموسيقى الصامتة لزياد الرحباني. الأكيد أنه أيضا الموسيقى في صمت في صمتها تتكلم يعني.
1: طبعا
0: نعم. طيب سعيد جدا بأن يشاطرنا ضوء المحراب الليلة الأستاذ سامي بالحبيب. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: أهلا ومرحبا بك، وشكرا لذات المنصير والأستاذ الأسعد على هذه الدعوة الكريمة. شكرا أيضا للأستاذ فتحي وأهنئه بصدور المجموعة القصصية.
1: شكرا صديقي.
0: في الطرف الآخر من الصوت الأستاذ المنصف الخميري. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ منصف.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية للسادة المستمعين، شكرا على الاستضافة، تحية للسيد فتحي والسيد سامي.
0: نعم الأكيد، ونحن نتصفح البستاني وقصص أخرى نحتاج إلى قراءات نقدية، إلى مداخل نقدية، نحتاج إلى توصيف هذه النصوص وهذه الأقاصيص والحكم عليها، والأكيد أن التوصيف والحكم يظلان من مسؤولية الناقد بما هو قارئ منذ البداية. فسؤالي هنا أستاذ المنصف، وأنت الذي كتبت هذه المقدمة، هل وجدت أن الكاتب يراعي اختيارات المتلقي أثناء الكتابة؟ هل يفكر الكاتب فتحي بغرارة في القارئ وهو يكتب هذه القصص؟
3: أعتقد ذلك تماما بصراحة، لأنه نعم. على مستوى اللغة التي اختارها صديقي الأستاذ فتحي بغرارة لكتابة مجموعته القصصية،
0: نعم،
3: ثم شيء كبير من هذا، يعني اللغة اللي اختارها لغة بسيطة غير سذاجة بطبيعة الحال، لغة بسيطة سهلة ممكنة متاحة للقارئ المتوسط، وكذلك في مستوى المضامين، لأنه حسيت في العديد من القصص وخاصة في قصص بذاتها أنه الأستاذ فتحي بغرارة يستحضر مسار جيل كامل من التونسيين في علاقة بالأرض كما ذكرت منذ حين في بداية الحصة، وكذلك مجموعة من الشخصيات اللي نعرفوها في واقعنا اليومي، وخاصة في قصة قصيرة اللي هي عنوانها خجل. في اعتقادي اللي الشخصية الرئيسية في هذه القصة شخصيا وجدت نفسي في هذه القصة، يعني هي تعكس مسار مجموعة أو شريحة شبابية تونسية مرت بالجامعة وعاشت ما عاشته من تناقضات ومن صراعات في علاقة بالجنس الآخر وفي علاقة بالدراسة وفي علاقة ب ترجمت طموح العائلة أن يشوفوا ولدهم ناجح إلى آخره، نرجعوا لها بشيء من التفصيل فيما بعد. حبيت أقول اللي صديقي فتحي راعى هذا الجمهور المتلقي من خلال اللغة اللي استعملها، وكذلك من خلال محتوى القصص اللي اكتبها في إطار مجموعة البستان.
0: شكرا لك أستاذ منصف. أستاذ سامي، من أي المداخل دخلت وجاورت هذا البستاني والقصص الأخرى؟
2: في الحقيقة أنا كان لي الحظ بالشرف أني طلعت على المجموعة القصصية، وهي معناها في بدايتها وهي تسود، وعدت إليها مجددا وهي منشورة، معناها قرأتها كما أني في الحقيقة أكتشفها مجددا. ذكرتني هذه أيضا لأنها خرجت على المألوف المتكرر مما أقرأ منذ فترة. أنا قريت المسودة الأولى منذ سنوات.
0: نعم.
2: ذكرني هذا بمحمود المسعدي حين عاد في في حدث أبو هريرة
0: قال
2: إلى إلى إلى ما ما ألفه في البداية. تذكرت المسعدي في المقدمة كيف يقول: هذا كتاب كتبته منذ أحقاب وقد طرحته منذ ذلك العهد. فإذا هو يحدثني بحديثه ذاك ككل حي لا يزال، الحياة كون واستحالة واستحالة ومأساة. فمن هذا المنطلق أنا حين عدت إلى مؤلف الأستاذ فتحي عدت إليه وأنا أكتشف هذا البعد، بعد أن الحياة كون واستحالة ومأساة. كما لو أن الأستاذ فتحي يدعونا إلى رفض اليقين والإطمئنان إلى العادي والسائد
0: أو
2: التسليم بما هو موجود. في الحقيقة أيضا، وسؤالك حول من أي زاوية قرأت الكتاب، هو في الحقيقة شعرت أن الأستاذ فتحي يريد أن يبث فينا كقراء حيرة نحتاجها وأسئلة نحتاج إلى طرحها حول علاقاتنا فيما بيننا، حول ممارساتنا، حول سلوكنا، بل وحول ثوابتنا وتحولاتنا في مجموعة الاقتصاد نجد هذا، بل وحول انتمائنا وقيمنا المشتركة، حول أحلامنا ورغباتنا المعلنة منها والمكبوتة. معناها فتحي في الأخر يدعونا إلى السؤال، يدعونا إلى حيرة من خلال مختلف شخصيتي. هذا مسألة أولى أعتبرها أساسية. لكن المسألة الثانية في تقديري هي أن الأستاذ فتحي دعانا في المؤلف إلى الاهتمام بالتفاصيل، الشخصيات التي نعيش معها. نحن نعيش مع مجموعات مختلفة وأشخاص مختلفين، ولكننا قد لا ننتبه إلى ثراء هذه الشخصيات وتنوعها وأبعادها وعمقها وربما حتى تأثيرها فينا أو قدرتها.
0: صحيح. على مستوى الاهتمام والعناية بالشخصيات أستاذ سامي، أريد أن أتفاعل معك في هذه النقطة. ما لاحظته صراحة يعني أن الكاتب الأستاذ فتحي يشتغل كثيرا على العوالم الداخلية، العوالم النفسية، أكثر من اشتغاله على العوالم الخارجية، العالم المادي. يعني وكأن العاطفة تحولت إلى مسرح أو إلى ركح تدار فيه الأحداث من خلال ضبط العديد من المواقف، الحديث عن بعض الأفكار، عن بعض يمكن الانفعالات الداخلية وما إلى ذلك.
2: تماما كل الشخصيات كشفت أو كشفت من خلالها عن هذا البعد.
0: صحيح.
2: حتى أننا في غالب الأخصصات نجد أن هذه الشخصيات في عالمها الداخلي تشبهنا بشكل أو بآخر، أو تشبه شخصيات نعرفها
0: أو تحمل جزءا مما نحمله نحن. يعني هي جزء منا. يعني الأكيد أنه كل الشخصيات تعبر عن جانب من الجوانب النفسية أو الجوانب، دعني أقول، العاطفية الوجدانية التي نحملها بداخلنا.
2: حتى في حيرتنا، حتى في ثورتنا.
0: صحيح.
2: حتى في ترددنا، حتى في حزننا.
0: صحيح.
2: من بين الشخصيات ربما لكن يسمح المجال في الخصوصة الأولى، وهي من بين أجمل كل الخصوصات جميلة،
0: كلها جميلة أستاذ سامي، كلها جميلة. نعم.
2: البستاني شدتني كثيرا. هو الثلاثة الخصوصات الأولى كلها، معناها الثلاثة الأولى معناها مرتبطة بالأرض وبالفلاحة وبالطبيعة.
0: صحيح.
2: من الفلاحين، معناها سواء بشكل مباشر أو ظرفي. مثلا شخصية عياش اللي هو البستاني، وفي الحقيقة أنا قلت أن البستاني له شريك فتحي في المؤلف، لأنه هو حمل عنوان المجموعة كاملة. الشخص هذا معناها تجده قريبا منا. انا اقول لك انا والاستاذ فتحي والاستاذ منصف والكثير من اصدقائنا هالبعد بتاع حب الارض والرغبه في خدمه الارض رغم اننا ننتمي الى مجالات اخرى من العمل والفعل، لكن العلاقه بالارض في داخلنا جميعا كامنة بشكل او باخر، والعوده اليها حين تحين الفرصة ويسمح الزمن تكون عودة جميلة ومثرية لنا.
0: واضح لك تعقيب أستاذ فتحي. طيب،
1: أولا تحية سامي ومنصف، شكرا لكم على على هذه المشاركة النوعية. عندي زوز ممكن زوز ملاحظات فيهم ربما تفاعل مع. اولا بالنسبه للمراعاه القارئ، فهمت؟ في الحقيقه هو صحيح لا يمكن ان نتحرر تماما من تفكيرنا في القارئ وفي اللغه التي سيتلقى بها ربما القارئ هذه القصص، ولكن هناك مراعاه اهم انا في رايي في كتابه القصه القصيره، هي مراعاه المنطق الداخلي او للقصه، وخاصه لما يمكن أن يتلفظ به أو تتلفظ به الشخصية خاصة في الحوار. ففي الحقيقة أحيانا لا نهتم بالقارئ بقدر ما نهتم في الحقيقة بالشخصية ومنطقها الداخلي، حتى يكون بناؤها بناء معناها فيه حد أدنى من الانسجام. الحقيقة في ذكر معناها سامي أيضا أن البستاني حمل ربما حمل القصيص على ظهره، يعني هو شريك للكاتب في ربما، ولكن يمكن أهم حاجة قدمها البستاني في الحقيقة، وهذا الفضل فيه إلى الأصدقاء، ومن هنا أتوجه إلى كل الأصدقاء الذين نحب نشكرهم برشا اللي تفاعلوا بود يعني بالغ مع ما فعلت.
0: صحيح.
1: أنه أهم ما قدمه البستاني، وإن كان هذا فقط ما قدمه أنا راض بذلك، هو تعميق الحوار ربما.
0: صحيح.
1: وتجديد الحياة ربما بين مجموعة موسعة من الأصدقاء. فساهم هو في إحياء هذا الحوار وتعميق الحوار ربما وتعديد زوايا النظر. صحيح. إلى آخر ذلك. صحيح. وهذا في ذاته أنا في اعتقادي مكسب هام وأعتز به كثيرا، وأشكر من خلال الميكرو معناها متاع إذاعة المستير ومن مصداحك دكتور، أشكر جميع الأصدقاء الذين وحتى ربما بعض اللي نعرفهم الذين تفاعلوا بود وإيجابية مع هذا الكتاب.
0: تحية لهم جميعا. أستاذ المنصف، نتحدث الآن عن أخطر الأجناس التعبيرية والأدبية على مستوى الكتابة، وهو ونعني بذلك القصة. لماذا؟ لأنها تقتضي بالضرورة، لأنه من أبرز الشروط التي تتحيز كتقنية من تقنيات الكتابة القصصية هي التكثيف والاختزال والاختصار، مما يجعلها أقرب إلى القصيدة مثل ما ذكرنا منذ قليل. سؤالي هنا يتعلق باللغة، يعني كيف وجدت اللغة التي كتب بها الأستاذ فتحي البستاني والقصص الأخرى؟
3: أولا رغم اللي أنا قادم من رحاب لغة أخرى اللي هي اللغة الفرنسية، لكن عندي علاقة وجدانية خاصة باللغة العربية،
0: وقدمت لهذه المجموعة بلغة يعني متينة وسلسة وشعرية أيضا،
3: لأني نحب العربية ونحس العربية أقرب إلى قلبي من الفرنسية صراحة. واعتقادي اللي اللغة اللي استعملها صديقي فتحي هي لغة شعرية مكثفة ولغة دقيقة أيضا. كنا نعطي مثال حي على هذا التكثيف وعلى هذه الدقة في القصة القصيرة اللي عنوانها خجل. يقول صديقي فتحي في وصف شخصية محمد عندما دخل الجامعة وتعرف على إحدى الفتيات، يقول وفي الأثناء توطدت علاقته بإحدى زميلاته في الدراسة، كانت أجمل من رأى في حياته، لكن قبل ما يقول كانت أجمل من رأى يقول كانت إلى حد الساعة أزمة لم أرها في حياتي. وهذا التنسيب مهم لأنه يعكس نسبية لنعيشها ديما في حياتنا. يعني تقرأ شيء جميل تعتبره أجمل ما قرأت في حياتك قبل ما تكتشف اللي ثم ما أجمل منه.
0: جميل.
3: تكتشف متعة من المتع قبل ما تكتشف أنه ثم متع أجمل وأبقى من تلك المتعة التي عشتها. وعديد من التفاصيل الأخرى اللي تنم على دقة كبيرة في اختيار المصطلحات واختيار اللغة
0: المفردات والعبارات. صحيح.
3: بالضبط اللي تعملها فتحي في علاقة باللغة. يتوجه محمد في هذه الشخصية إلى سامية صديقته قلها على رسلك يا بنت الناس، يعني بشوي عليها
0: تمهلي تمهلي يعني
3: تمهل
0: نعم
3: يعني وهذا كل عشناه أنا ثم نوع من يسميه فتحي في القصة بتاعه نوع من السلوك أو الإحساس المركب اللي فيه العجز واللي فيه الخوف
0: صحيح.
3: واللي فيه رهبة من البوح.
0: نعم.
3: وهذه القصة عزيزة على قلبي لأنه أقرب إلى وجداني وإلى مساري الشخصي.
0: نعم.
3: يعني هذا الصراع اللي بعض الناس يسموه بخيانة الأصول الاجتماعية للفرد.
0: صحيح.
3: أنه البنية هذه اللي حبها معناها ما كانتش جميلة بغاية الإساءة.
0: نعم.
3: وما كانتش منحدرة من عائلة لبس عليها بالظفرين بغاية الابتزاز.
0: صحيح.
3: هي جميلة لذاتها وعائلتها هي عائلة منفتحة نسبيا بشكل طبيعي وبشكل تلقائي.
0: نعم.
3: إلى درجة أنه في الأخر بكل يختم صديقي فتح القصة بتاعه بالقول أية حكمة عوراء هذه التي أطلقها ليعلمها أنها لا تعرفه بشكل حقيقي وأنها لم تخبر ما خبره.
0: نعم.
3: أنا ما هوش ذنبها اللي هي منحدرة من عائلة لبس عليها، ما هوش ذنبها اللي هي سلوكها متحرر.
0: نعم.
3: والشخصية في هذه القصة معناها تمضي إلى إنهاء العلاقة بشكل فج.
0: نعم.
3: بشكل أعور بين الشخصين كيف ذكر صديقي.
0: نعم صحيح.
3: نعم. وبصراحة المسار هذا عاشوه العديد من أصدقائنا اللي ينتميوا إلى جيلنا، جيل يانا، جيل فتحي، جيل.
0: سنتحدث أستاذ منصف، سنتحدث عن هذا الصدق الواقعي، عن علاقة هذه الأقاصيص بالمواضيع المطروحة في الواقع، عن هذه الحركات النفسية والحسية التي تتحرك من خلالها الشخصيات. للقصة بقية ولو معنا
4: محراب الفكر.
5: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر. مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر. ومحراب الفكر الليلة ندخل من خلاله إلى عالم القصة وإلى العالم القصصي، هذه العوالم التي تربينا عليها من خلال قراءتنا لأقاصيص علي الدعاجي، عز الدين المدني، حسن المصباحي رحمه الله، محمود تيمور، ميخائيل نعيمة، أيضا جبرة إبراهيم جبرة. ولكن الليلة ندخل العالم القصصي من خلال البستاني وقصص أخرى، هذه المجموعة القصصية التي صدرت مؤخرا لضيفنا الأستاذ الكاتب فتحي بغرار. أستاذ فتحي مرحبا من جديد.
1: شكرا مجددا.
0: أيضا أرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب وأيضا الأستاذ المنصف الخميري. طيب، قبل أن أعود إلى الضيفين الكريمين، أتحدث هنا عن من خلال قراءتي لهذه المجموعة القصصية، وذكرت منذ البداية أن الأستاذ فتحي بغرارة هو خبير في مجال البيداغوجيا في مجال التربية بوزارة التربية. أعتقد أن اشتغالك في هذا المجال أعطاك، أو الخبرة التي تحملها في مجال البيداغوجيا والتربية والتعلمية، كان لهذا الاختصاص العلمي أثره في الكتابة الإبداعية؟
1: طبعا، يعني في الممارسة المهنية اليومية هناك أحداث وقصص، وهناك تجارب، وأحيانا تغلبنا فيها ربما الحدود المهنية، ولكن لا تمنعنا من أن نتعاطف ومن أن نتأثر، وأحيانا حتى أن نصاب ببعض الأعراض الجانبية السلبية. فهمت؟ يعني التعاطف أحيانا، وهذا مطلوب في مهنتنا خاصة، ولو أنه هو مش تعاطف بالمعنى العاطفي، ولكن هو أن نضع أنفسنا في مكان الآخر ربما لندقق فهمنا له أو لنحسن من مدى فهمنا له، وهذا أساسي في فهم الحياة وفي التواصل مع الآخرين بصورة عامة. وأعتقد أن المهنة بشكل أو بآخر، وربما حتى بطريقة غير مباشرة، قد منحتنا مادة، وهي مادة ثرية جدا، وربما حتى في هذه المجموعة
0: مادة وأسلوب أيضا.
1: مادة وأسلوب طبعا.
0: الصرامة، أنتم دائما تصرون على في الجانب البيداغوجي على الصرامة وضرورة الذهاب مباشرة إلى الهدف، تجاوز ذلك الحشو وما إلى ذلك طبعاً. هذا وجدته في اختياراتك اللغوية؟
1: طبعا، أولا أنا مهندس عام اللؤلؤ كأستاذ، درست اللغة، كنت ألح دائما على الجانب المنهجي، فمش ممكن وأنه معناها عمري كامل نتحدث على المنهجية ومن بعد نجي نكتب حاجة فيها حشو ولا فيها
0: أو خلل منهجي.
1: هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، تعلمنا في في في في مهنتنا كمستشار في الإعلام والتوجيه، تعلمنا أن نترك الآخرين يتكلمون، أن نفسح المجال للآخر ليعبر على نفسه، ونحن ننجح بقدر صمتنا الوظيفي.
0: صحيح.
1: مش صمت اللامبالاة، وإنما هو صمت إيجابي، هو صمت يفسح المجال للآخر ليعبر عن نفسه بدون شروط وبدون انتظارات معينة. بمعنى أن الشخصية أيضا حتى في القصة أنت ربما تحرضها في البداية وتجذبها إلى عالمك، وتفسح المجال أمامها، ولكنك بعد ذلك تترك لها حرية أن تتطور وأن تعبر عن نفسها. فبشكل أو بآخر كأننا نصغي إلى الشخصيات، معنى الكاتب ضروري أن يصغي، أن يحسن الإصغاء إلى شخصيته، ليترك لها مجالا هاما من الحرية للتعبير عن ذاتها. وكلما كان هذا المجال واسعا خارج الحدود وخارج الأفاق المتعارف عليها والسائدة، كل ما كانت ربما الشخصية قادرة على أن تتطور على نحو يخصها وعلى نحو جديد فيه الكثير من الجدة والطرف.
0: دعني أذهب بهذه الملاحظة عطفا ما على ما كان يقوله الأستاذ سامي، أستاذ فتحي. أستاذ سامي، يعني هذه المقاعد المريحة التي يركن إليها الكاتب أحيانا ويفسح المجال للشخصيات لكي تتفاعل فيما بينها دون أن يتدخل يعني في تحديد مصائرها، أستاذ سامي؟
2: الأستاذ فتحي طبعا ترك لي أبطاله حرية في الحركة، لكن أنا على يقين وأعرف الكاتب عرفت كذبة جيدا.
0: هو الشخصية أدبها تأديبا وفسح لها المجال لكي تجول في عالمها تتجول يعني بقوانينه الخاصة. نعم
2: أنا في أكثر من قصة أرى فتحي موجود معناها في خلفيته الفكرية في انتظاراته في وخاصة في بحثه عن ما نفتقده اليوم من بفعل الحداثة والتحولات فقدان الإنساني والحميمي والذاتي كل الشخصيات أو أغلب الشخصيات تعود بنا بشكل أو بآخر أو سواء عادت بمفردها أو بتحكم من المؤلف كلها عادت بنا إلى ما نفتقده وما نبحث عن من قيم خاصة في ما أسميه وهو حاضر في شخصية فتح الإنسان أيضا الإنساني الذاتي الفردي الحرية هذا بفعل مؤسسات الحداثة وكل الضغوطات المجتمعية اليوم حتى وأنا في الأصل اختصاصي في علم الاجتماع أنا سوسيولوجيا ما بعد الحداثة اليوم هي الناطقة باسم الذاتي والفردي والإنساني فتحي هنا وكذلك ما ذكرت سيادتك أستاذ نفعت من علاقته بالتربية فالتربية اليوم كذلك ومؤسساتنا التربوية تفتقد للإنساني وكلنا وخاصة سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه الذي ننتبه إليه نحرص كثيرا على عودة الإنسان شخصيات الأستاذ فتحي تعود شخصيات حرة نعم لكنها محكومة بهذا المبدأ ترسيخ هذه القيم أو البحث عنها ومقاومة ما استهلكته الحداثة فينا من حب ومن انطلاق ومن قيم أيضا حتى عربية إسلامية من قبيل مثلا الحاج صالح صحيح. الكريم رغم حاجته وفقره العفيف رغم حاجته إلى الآخر عياش القادر على الإيثار والمساعدة رغم فقره أيضا وفي تلقائيته وفي قدرته على الفرح والفرح هذا معناها سمة عند فتح بغرارة أعود للإنسان يعني
0: أستاذ سامي تعتقد أنه عندما نحاول أن نطبق يعني المنهج السوسيولوجي يعني على هذه المجموعة القصصية ذكرت منذ قليل في مستوى نماذج الشخصيات الموجودة أحيانا نجد أن الشخصية تكمن يعني قيمتها تكمن في ذاتها أساسا وأحيانا أخرى نجد أن قيمة الذات لا في ذاتها ولا في ذاتيتها وإنما في نسق ارتباطها بالآخر يعني وهذا ثراء سوسيولوجي يعني في اشتغل عليه الكاتب في تعامله مع الشخصيات وما منحها من أدوار ووظائف داخل الأحداث أو داخل العالم القصصي
2: تماما معناها واضح أن كل الشخصيات مستمدة من واقعنا من قدرة الأستاذ فتحي على الانتباه إليها إلى تفاصيلها إلى حياتها اليومية ومن قدرتها على الانتباه لها وهذه مقدرة معناها مهمة ونادرة والكاتب ضرورة شاعرا والفنان بصفة عامة قدرته في أو نجاحه في الكتابة يقوم على قدرته على الاهتمام بتفاصيل حياة الناس أجمل الشعراء أعتقد وأجمل وأعظم الرسامين هم الذين انتبهوا إلى تفاصيل حياتنا اليومية وعبروا عنها بشكل طبعا إبداعي يتجاوز ما هو موجود دون شك لكن فيها إما حلم بما نتوق إليه أو تصوير لما نعيشه في المعنى في هذا المعنى شخصيات الأستاذ فتحي شخصيات مستمدة من واقعنا وكما ذكرت في البداية تعبر عنا هو نسيج لو جمعنا وأعتقد هذا ما قاله الأستاذ منصف في المقدمة حين تقرأ القصص لا تشعر أن بينها قطيعة.
0: نعم صحيح.
2: رغم أن كل قصة مستقلة
0: بذاتها عن الأخرى،
2: لكن يمكن أن
0: هناك خيط رفيع يعني يجمع بينها.
2: نعم.
0: نعم.
2: الذي يجمع بينها هو هذا، هو الإنسان، هو الفرح، هو الإنسان في نعم. في مختلف
0: الإنسان بمختلف أبعاده الأكيد.
2: أبعاد.
0: طيب شكرا لك أستاذ سامي. أستاذ المنصف. سؤالي هنا يتعلق ب يعني هذا التمايز وهذا التداخل بين مقتضيات الكتابة القصصية وبين ما يقوله الواقع داخل هذه المجموعة القصصية.
3: قبل ما نجاوب على سؤالك أستاذ،
0: تفضل نعم،
3: عندي تعقيب بسيط لو تسمح.
0: تفضل لك ذلك.
3: لما فكرة حرمت نفسي منها أو حرمتني الظروف منها في كتابة المقدمة
0: بتاع
3: البستاني الأستاذ فتحي، وهي سالية،
0: وهي
3: واللي ذكرت فيها سيادتك عندما تعرضت منذ قليل للإرث البيداغوجي في تكوين أستاذنا فتحي بغرارة، واللي لم يستطع الإفلات منه تماما منها في خط قصصه ضمن مجموعة البستان.
0: بطبيعة الحال دائما أستاذي الكريم يعني اختصاصنا يفرض علينا سلطته يعني شئنا أم أبينا ذلك أكيد.
3: شئنا أم أبينا بالفعل.
0: نعم.
3: يعني الفكرة هي التالية، أنه في عديد الدراسات في مجال التربية يتحدثوا بصفة عامة على زوج نماذج من المربين، ثم نموذج المربي النجار ونموذج المربي البستاني، هكذا معناها يعبر عليه بالطريقه هذه بالتعبير هذا، يعني ثم معلم نجار ومعلم بستاني. المعلم النجار هو المعلم اللي ينتظر منتوج بمواصفات محدده في ذهنه،
0: معناها
3: هو يتصور منتوج بمواصفات معينه معناها يفرز أو ينتج منها ذلك المنتوج منها وفقا تماما وفقا
0: مقاييس محددة ومعينة،
3: وفقا مقاييس محددة.
0: بينما
3: البستاني هو أكثر حرية في الحركة.
0: جميل هذا التمثيل. نعم صحيح.
3: يترك مجال للانفتاح، واللي سماها فتحي منذ حين هو ترك حرية، ترك مجال من الحرية الكافية للشخصية حتى تنمو وتتأثر وترد الفعل وتنفعل وتعبر عن أحاسيس وعن فرح وعن حزن بالطريقة التي يناسبها
0: صحيح.
3: ضمن السياق التي توجد فيها وتحط في تلك الشخصيات.
0: لا.
3: إذن صديقي فتحي هو ظل وفي لهذا النموذج من المربي البستاني اللي يراعي الطبيعة المركبة للطفل، وهنا في علاقة بالمجموعة القصصية للقارئ، حتى يشكل فكرة أو يشكل رأيا حرا بعيدا عن أي إكراه أو عن أي تحديد مسبق. الفكرة الثانية هو بصراحة وما نحبش توفي الحصة من غير ما نسير هذايا.
0: نعم تفضل.
3: في علاقة ب مقال الكتابة عن صديقنا فتحي بوغرار، لأنه ثم نوع من الاتقانة، نوع من حسن التدبير القصصي اللي عبر عليه فتحي بغرارة في هذه المجموعة القصصية الأولى، واللي إن شاء الله يا ربي تنتج حاجة ربما ما أمثل وما أكبر في شكل رواية ربما، لأنه اعتقادي الداخلي الصادق اللي فتحي بغرارة قادر على إنتاج رواية وروايات على مستوى عالي من الجودة وعلى مستوى عالي أيضا من القدرة التعبيرية في علاقة بالقصة والرواية.
0: وأعتقد أنه كل من تجشم عذبات الكتابة القصصية هو قادر صراحة على أن يكتب الرواية، لأنه لا أعتقد أن الرواية أصعب من الكتابة القصصية. أستاذ فتح.
1: تماما بالعكس، أنا يظهر لي من عرش يبدو لي أنه معناها أحكام القصة القصيرة أكثر قساوة.
0: نعم صحيح.
1: بمعنى أنه القصة القصيرة كما قلنا منذ حين معناها معناها كل كلمة بميزان.
0: نعم.
1: وأنت معناها
0: يعني ما تكتبه في القصة القصيرة في سطر واحد يعني يعادل يمكن صفحتين أو ثلاثة يعني من الرواية.
1: كاتب القصة القصيرة كمن يصعد جبلا، ليرى ما وراء الجبل.
0: صحيح.
1: في حين أن كاتب الرواية له إمكانيات عديدة في التحول من بستان إلى بستان ومن حقل إلى حقل ويتنزه على مهله.
0: نعم.
1: مش معناها راهو توا باش معناها نحبوا معناها نعطيو
0: ننتصروا لجنس دون
1: آخر، ليس هذا.
0: صحيح.
1: ولكن بالحق معناتها كتابة القصة القصيرة فيها من الموانع ما فيها، وأعتقد أنه معناها الكاتب وهو يكتب القصة القصيرة يراجع نفسه مرارا ولا يترك لقلمه ربما ما يكفي.
0: صحيح.
1: من السيولة.
0: صحيح. صحيح.
1: وهذا في حد ذاته معناها صعوبة كبيرة.
0: هل يعني ذلك موت القصة؟ الآن نتحدث عن زمن الرواية.
1: أنا في الحقيقة من عندي رأي مخالف شوية.
0: نعم.
1: أعتقد أن القصة القصيرة لم تجد من يكتبها.
0: صحيح.
1: من يتقنها.
0: نعم.
1: والقصة القصيرة هي
0: خاصة في السنوات الأخيرة
1: جنس عسير.
0: نعم.
1: ولكنه بالنسبة إلى القراءة جنس خفيف، بمعنى أنه يمكن تخف قراءته في زمن قل فيه القراء، وحتى اللي يقرأ ما يقراش برش.
0: نعم.
1: بمعنى أنه الناس في عصر الرقمنة معناها الحقيقة معناها معدل القراءة في تناقص معناها مستمر.
0: صحيح.
1: ومن يصبر على رواية هو قادر على أن يصبر على مجموعة قصصية.
0: قصية.
1: هذا أكيد.
0: نعم.
1: المهم أن يجد في هذه القصة من الإضافة ومن الطرافة ومن الدسامة أيضا.
0: نعم.
1: بمعنى أنه كي نقول جنس مخفف في الحجم، لا في المضامين ولا.
0: نعم.
1: في الأفكار.
0: صحيح.
1: ولا حتى في الجوانب الفنية، بمعنى هو ثقيل في قيمته خفيف في حجمه. هذه.
0: نعم.
1: هي تقريبا معناها بوتي مي.
0: نعم.
1: فيكاس. فهمت. دونك انا الحقيقه
0: خفيفتان في الميزان ثقيلتان
1: فانا من انصار القصه القصيره واصر على.
0: نعم.
1: ذلك. وبطبيعه الحال ارجو في القريب ان اكتب روايه، وهناك مشاريع في الافق، ولكن.
0: نعم.
1: في الخطوه القادمه ستكون مجموعه قصصيه.
0: جميل جميل. طيب استاذ سامي، ايضا ضيفنا استاذ منصف، افسح المجال للضيفين الكريمين ان كان لكما سؤال لتوجيهه الى ضيفنا الاستاذ فتحي بغرارة عن هذه المجموعه القصصيه. ابدا بالاستاذ سامي بالحبيب، تفضل.
2: شكرا. أنا التفاعل قصير جدا يتعلق بأن جمل الأستاذ فتحي هي طبعا هو كتب القصة القصيرة، لكن أيضا جمل الأستاذ فتحي جمل قصيرة وواضحة ومعناها تصل بيسر. لا نجد الجمل الطويلة ولا نجد أي تعقيدات كما هو فتحي. معناها ذكرني هذا بصديقنا المشترك الله يرحمه كمال الزغباني، صاحب
1: رحمه الله
2: مكينة السعادة.
0: هاي.
2: حين سئل بين الأصدقاء عن شروط الكتابة، فقال أن تكتب ثم تقرأ، وكل كلمة تشعر أنك حين تحذفها لا يتغير المعنى ولا يتأثر المعنى فاحذفها، اكتب جملة قصيرة واضحة. إذن سؤالي ربما إلى الأستاذ فتحي، ما مدى حرصك على هذا، على أن تكون الجمل قصيرة.
0: نعم.
2: وواضحة وتؤدي المعنى.
0: نعم.
2: دون إخلال طبعا بشروط الكتابة الأدبية.
0: نعم.
2: المحكومة طبعا بمجموعة من الضوابط والقواعد.
0: جميل. أو ذكرني ميشيل فوكو، الكتابة هي محو وإعادة كتاب. أو المعرفة هي محو وإعادة كتاب.
1: لا هو. نعم. جوابي يعرف سامي معناه في الحقيقة، معناه أنا أعتبر وأنه يعني كتبت ثم محوت بالكثير، معناه يمكن ما محوته أكثر بكثير مما بقي، لأني كنت حريصا على لأني أطلب هذا عندما.
0: صحيح.
1: أقرأ، فلماذا لا أمارسه وأنا أكتب؟
0: صحيح.
1: هذه الفكرة.
0: نعم.
1: معناه لا يمكن أن أطلب شيئا ثم أمارس حاجة مخالفة، فأعتقد.
0: نعم.
1: أني حذفت ما حذفت، وأرجو أني حذفت ما ربما ما يستحق الحذف.
0: نعم.
1: وإعادة الحذف في بعض الأحيان، وأبقيت على ما هو وظيفي، ما هو ضروري.
0: نعم.
1: للقصة كي تقوم وكي تنشأ، وخاصة كي تحقق شيئا من الشعرية.
0: نعم.
1: وبعضا من المعنى.
0: صراحة هذا ما لاحظته، ليس فيها حشو ولا إضافات، وأن بقدر ما كان الاهتمام كثيرا بالتكثيف. أستاذ المنصف، تفضل لك الكلمة.
3: أنا ربما سؤالي لصديقي فتحي بغرارة هو.
0: نعم.
3: هو التالي، يعني حصل لدي انطباع أنه أغلب الشخصيات في مختلف القصص هي شخصيات حميمية، يعني شخصيات نعرفها حتى كان ماهيش موجودة في الواقع بأسمائها، هي موجودة في جهة ما من جهات تونس العزيزة، في مجال التعليم، في مجال الفلاحة، في مجال الكونترا، في مجال
0: التجارة الموازية،
3: البناء. يعني إلى أي مدى تعتبر هذه القصص هي سير ذاتية لكن ترفض أن تقول أسمائها؟
0: طيب جميل، واضح. شكرا لك استاذ منصف.
1: شكرا منصف. انا كل الشخصيات، وقد ذكرت ذلك، كل الشخصيات فيها ملامح من اشياء رايتها يعني، ولكنها في الحقيقه من خلال عمليه الكتابه تتحول وتتطور، واحيانا تبتعد تماما عما شاهدته في البدايه،
0: تتحول من كائنات بشريه الى كائنات ورقيه.
1: طبعا طبعا. فاعتقد انه كل منا وهو يكتب له مراجعه، سواء تعلقت بمعارفه او بسيرته الذاتيه ومعارفه الشخصيه واصدقائه ومعناها احوال الناس حوله. وفيها بطبيعه الحال معناها انا مثلا البعض منهم، البعض من الشخصيات فيها شبه ببعض الشخصيات

0: لكن قبل ذلك أشكر الضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب، شكرا جزيلا أستاذ سامي، وأيضا الأستاذ المنصف الخميري، شكرا لكما، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامة. إذن أفسح المجال لضيفنا الأستاذ فتحي بغرارة لقراءة ما تيسر من البستاني وقصص أخرى، تفضل.
1: هذا مقطع آخر من مأخوذ من قصة، من قصة بعنوان جنون.
0: نعم.
1: ولا شيء يجرح يوسفا أكثر من ألفاظ الشتيمة المقضعة التي يطلقها الوالد بلا أدنى تحفظ في حضوره وحضور منقذ أخيه الصغير. لم يستطع أن يواصل اللامبالاة إلى أن جاءت المناسبة الأولى ليتجرأ على مواجهته. حدث ذلك منذ أكثر من سنتين، حين وقف أمامه يحول بينه والوصول لأمه في إحدى ثورات غضبه المعتادة ضدها. حاول الأب دفعه لكن لم يستطع، إذ اصطدمت يداه بكتلة عضلية متحفزة، فتيقن أن ميزان القوى ليس في صالحه بالمرة. رفع كفه عاليا وصفعه. بقي يوسف ثابتا في مكانه، بل بدا أكثر ثقة، وامتزج في عينيه الغضب بالسخرية. هم الأب بالصفع ثانية، ولكن وفي حركة خاطفة كان معصمه الآن حبيس قبضة قاسية، لم يقوى إلا على المناورة والتطويح بيده الثانية كيفما اتفق. مرت لحظات وهو مشلول أو يكاد، خارت قواه واضطربت أنفاسه حتى أصبحت خشخشة صدره مسموعة. كان معطلا تماما، يرفع نظره ويحدق في عيني ابنه ولا يصدق. ارتمت المرأة لتفك اشتباكا لم يكتب له أن يحدث، تهاوى على أقرب مقعد يسترد النفس، لم يبكي ولكن صوته خرج كالعواء. لطالما قلت لأمك إنك ابن حرام، لا يمكن أن تكون ابني، أنت لا تشبهني في شيء، تفوه عليك، سأل عنك إلى الممات.

0: نواصل مستمعينا الكرام السهرة الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة الليلة من برنامج محراب الفكر. والمحراب يضيء الليلة ويشاع في حضرة البستاني وقصص أخرى. هذه المجموعة القصصية نذكر صدرت مؤخرا عن دار مجمع الأطرش للنشر والتوزيع للكاتب الأستاذ فتحي بغرار. إذن أستاذ فتحي وصلنا إلى الجزء الأخير من سهرة الليلة، هو جزء من خارج النص عبارة عن أسئلة قصيرة ومختزلة وتتطلب أيضا إجابات مختزلة ومختصرة. نحاول أن نخرج مع هذا البستاني إلى فضاء أرحب من حدود هذه المجموعة القصصية. سؤالي لمن يقرأ الأستاذ فتحي بغرار؟ بمن تأثرت؟
1: والله قراءتي متنوعة، ولكن في المجال القصصي في الحقيقة قرأت بالنسبة للكتاب العرب، قرأت لجبرة إبراهيم جبرة، قرأت لعبد الرحمن نيف خاصة في فترة في فترة الشباب، طبعا الأشجار وقتها المرزوق وكل الخماسيات والثلاثيات هذه قرأناها بكل معناها بكل شغف في وقتها. وأحيانا تصدر في سنتها ونقتني في ذلك الوقت هذه الكتب. ولكن اطلعت أيضا على الأدب العالمي واعتبر أنه ضروري هو الاطلاع على الأقل على كبار الكتاب، فأعجبت كثيرا حين اطلعت خاصة بالأدب الروسي. وأعتقد أنه تشيكوف هو أنا بالنسبة لي هو مثال الكتابة المختزلة والمكثفة كما قلت منذ حين. فتشيكوف هو أبو القصة القصيرة في تقديري، معناها بالإضافة بطبيعة الحال إذا كان نرجع للسياق العربي يمكن أن نعود، أنت ذكرت علي الدعاجي الكبير
0: في تونس،
1: وفي تونس وأيضا يوسف إدريس في الواقعية الاشتراكية وما أحدثه في كتابة القصة القصيرة. فالقراءات متنوعة في الحقيقة. وأقرأ الرواية بشغف أيضا، أقرأ القصة القصيرة ولكن أقرأ الرواية واطلعت على عديد الروايات معناها بلغات مختلفة.
0: طيب ما هو تقييمك أو حكمك على واقع القصة في تونس؟
1: والله واقع السرد ممكن نجم نجاوبك أكثر. واقع السرد أنا أعتبر أنه هناك تنوع مشجع في السنوات الأخيرة، وهناك كتابات اطلعت عليها ولكن لم أطلع على كل شيء، ولكن أعتقد أن هناك تنوع خاصة في الكتابة الروائية. في القصة القصيرة ربما لم أطلع على كل ما كتبه، ولكن أعتقد أن المجهود الذي بذل أو الجهد الفني الذي بذل في القصة القصيرة أقل بكثير مما بذل في الرواية لأسباب ربما ذاتية وموضوعية.
0: صحيح. طيب أستاذ أو دعني أقول الكاتب فتحي بغرار، هل له طقوس في الكتابة؟ له طقوس خاصة؟
1: والله طقوس خاصة لا أدري هل هي خاصة أم لا، ولكن الكتابة أنا من الناس اللي عندي معناها عندي كسل شوية في الكتابة، ولا أقول أتردد ولكن أخذ وقتي برشا قبل ما نكتب، نعم برشا يشوف معه
0: تأني والتريث،
1: فأقرأ كثيرا قبل الكتابة، وخاصة وفي بعض الأحيان أؤجل الكتابة مرارا، ولكن أحب أن أكتب حينما معناها تزهر الكتابة أمامي، بمعنى لا أتعسف عليها كثيرا، وهي في بعض الأحيان ربما في حاجة إلى أكثر جهد في المراودة. فأعتقد أني في بعض الأحيان أعف نفسي أكثر من اللزوم. وكتعويض ألتهم كتابا قراءة وأجل الكتابة، ولكن عموما أمر قبل الكتابة دائما بحصة قراءة وبعض ربما الطقوس الأخرى التي لا تهم المستمعين.
0: تدخل في باب الأسرار الموالبة الخفية. طيب مواقع التواصل الاجتماعي ودعني أقول تحديدا الفيسبوك ساهم بشكل كبير جدا في هذه التخمة من في التعريف بالأسماء والتعريف بالعديد من الكتب. بالنسبة للأستاذ فتحي بغرار، هل الفيسبوك بالفعل كانت له جدوى استنفع من خلاله خاصة في المجال التعريف بتجربته القصصية؟
1: والله أنا لا يمكن لي أن أنكر أن نشر الكتاب على الفيسبوك مثلا قد أفادني وأفاد الكتاب إلى حد ما، لا أدري ما هو هذا الحد للإفادة، ولكن كما قلت منذ حين أعتقد وأن الإفادة النوعية لا تكمن في الوسائط الاجتماعية، ولكن تكمن في كتابة، في مرافقة الكتاب بنصوص نقدية جادة. والنصوص النقدية الجادة، وربما نتفق في ذلك، في الحقيقة أصبحت قليلة. والاهتمام النقدي بالمعنى العلمي أكاديمي. لم يعد والأكاديمي لم يعد بالحضور الذي على الأقل عرفناه في سنوات دراستنا وفي سنوات اهتمام الثمانينات والتسعينات. يعني الجامعة التونسية كانت ترافق، وكان الكتابة النقدية كانت محل متابعة، هي موضوع قراءة في حد ذاته، وأحيانا موضوع قراءة يرغب في الكتابة. وهنا مرة أخرى أجدني أستحضر أستاذي المرحوم توفيق بكار. يعني احنا قرينا كتب لأننا قرأنا مقدمة توفيق بكار، وأحيانا نقتني كتابا لأننا نريد أن نقرأ النص النقدية لا المتن ربما الإبداع. وهذا أمر معناها فيه مفارقة عجيبة، لأن النص النقدي كان هو في حد ذاته معناها محل شغف ومحل إبداع حقيقي. يعني هو إبداعنا، الإبداع قد يفوق النص الإبداعية إبداعا. فنحن بحاجة إلى هذه النصوص، نحن في حاجة إلى نصوص عاشقة لشعرية القص.
0: جميل. تحدث منذ قليل عن مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا؟ لأنه مثل هذه المنصات ساهمت أيضا بقصة كبير في تردي المشهد الأدبي والمشهد الثقافي، فصار يعني كل من هب ودب يعني يكتب قصيدة وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجد يعني أصابع تنبجس منها الإعجابات، فصار تقييم يعني تقييم العمل كم جمع هذا النص من إعجاب. وأعتقد ليس هذا مقياس علمي نقدي.
1: اسمح لي هنا أن أؤكد على أمر، وأنه الكاتب الذي ربما ينتظر تقييما بعدد اللايكات وبعدد الإعجابات، معناها أعتقد أنه لم يفهم أصل آلية اشتغال هذه الوسائط. بمعنى أن هذه الوسائط لا تشتغل بالجودة ولا تشتغل، وإنما تشتغل بوضعيات ربما بعيدة كل البعد على أنها تفهم أو تقيم أدبية النص أو شعرية القصيدة أو شيء من هذا القبيل. فلا بد، لا نمنع الناس من استعمال هذه الوسائط والاستعانة بها على ألا تكون هي ربما معناها محددا أو فارزا أو ربما معناها مقيما للأعمال. يزمش الكاتب، أعتقد الكاتب اللي عنده حد أدنى من من من فهم على الأقل لآليات اشتغال الوسائط الاجتماعية يفهم جيدا أن عدد اللايكات إذا كان باش تلم أنت 200 ولا 300 ولا 400 غيرك من من من من بذاءة يمكن أنه يلم
0: بالألف،
1: لا ساعات بمئات الألف،
0: مئات الألف
1: وحتى الملايين. فهمت؟ فمعناته القياس لا يصح.
0: صحيح.
1: شيء آخر زاد، أنه الناس كلها اختلط الحبل بالنابل كما قلت، لأنه النص النقدي الجاد لم يعد معناها محددا ربما، ولم يعد بال معناها بالنجاعة الكافية. فحبذا أنه معناها أن تكون هناك كما قلت لك هناك حركة سردية، أعتقد أن هناك تنوع سردي اليوم
0: تجاوزت بكثير الحركة النقدية.
1: يجب أن يلتحق النص النقدي بالربما بهذا التنوع الإبداعي.
0: في هذا المجال يعني نتحدث عن الجوائز، هل تعتقد أن الجوائز الأدبية يمكن أن تكون اعتراف بشكل موضوعي بطبيعة الحال وعلمي بجودة هذا المنتوج الأدبي؟
1: قد يكون من لجنة التقييم. أنا الحقيقة معرفتي بهذا المجال معناها ناشئة ولا أدعي في ذلك فلسفة.
0: كل الجوائز الأدبية يعني عندما تخرج تترك وراءها غبار يعني منثور، فالطعن في اللجنة، طعن أيضا في الفائزين وما إلى ذلك.
1: والله أنا لست من محبي الطعون الجزافية، بمعنى أنه كل حاجة يلزم فيها طعن، ولكن أعتقد أنه هذه الجوائز لابد أن تكون محايدة، ولابد أن يكون الناس المشرفين عليها معناها أولا على اطلاع كاف، على أهلية كافية، ومحايدين بالحق معناها. فهمت؟ بالعكس يولد ربما تصبح الجائزة معناها شكل من أشكال التحفيز للكتابة. ولكن الحقيقة ما عنديش فكرة تسمح لي اليوم باش نتحدث على ليجان ولا نقيم ليجان معناها أشرفت على ربما توزيع هذه الجوائز.
0: واضح. كتاب يعود إليه الأستاذ فتحي بغرارة دائما؟
1: العديد من الروايات قرأتها مرات عديدة.
0: كتاب واحد
1: مثلا الأخوة كرامازوف قريتها على الأقل 6-7 مرات.
0: طيب. حكمة تؤمن بها أو بيت شعر أو قول مأثور لك ذلك؟
1: Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Alfred de Vigny.
0: De Vigny, شاعر فرنسي.
1: هذه La mort du loup.
0: هذه الجملة، هذه الجملة كانت هي الجملة الأخيرة التي كتبتها في رسالة الصمت في النصوص المقدسة.
1: Extraordinaire.
0: كل الأشياء وحده الصمت هو العظيم. طيب أجمل مدينة.
1: أجمل مدينة مستير نحبها. أجمل مدينة ما نعرفش، ما فكرتش، ولكن مستير جميلة. ولكن هناك العديد من المدن في تونس الجميلة، منها بعض المدن في الشمال الغربي، بعض القرى أراها أجمل من المدن أيضا.
0: متى يكتب الأستاذ فتح؟
1: ليلا،
0: في الليل،
1: في أكثر الأحيان ليلا.
0: بماذا تحلم؟ ما هو مشروعك الذي تحلم بأن تؤسسه؟
1: والله أحلم
0: في الكتابة.
1: لا أحلم بمشروع بقدر ما أحلم بمستوى معين من الكتابة أغبط عليه كبار الكتاب. لابد من تأسيس لي بصمة في الكتابة. لا أقول تصبح ملكا، ولكن على الأقل تكون امتدادا لهذه اللحظات الشعرية التي أحس بها. والتي أعتبرها إنجازا إنسانيا قبل أن تكون معناها إنجاز إنساني لذاتي، معناها هي هدف في حد ذاته قبل أن تكون ربما رسالة تلقى إلى القارئ.
0: طيب. ما الذي يحزن الكاتب فتحي بغرار؟
1: برش حاجات وسهل نفرح في ساعة ونجم نحزن في ساعة.
0: ما الذي يحزنك أكثر الأشياء التي
1: أكثر
0: تحزنك؟
1: هو الظلم، الظلم الذي المستشري اليوم. أكثر حاجة تحزن.
0: طيب أكثر الأشياء التي تفرحك؟
1: كل أبسط الأشياء، أبسط الأشياء، يعني رائحة جميلة، يعني وردة معناها متفتحة، ابتسامة شخص في وجهك، كلمة طيبة، يعني كله يمكن أن يفرح. تودي بوم السياق معناها.
0: طيب الكتابة باختصار ماذا تعني؟
1: أنا أعتبر وأن الكتابة هي الوظيفة الشعرية للإنسان.
0: جميل.
1: هي سي لا فونكسيون بويتيك دو لاتر هيومان.
0: جميل. البستاني وقصص أخرى في جملة ماذا تقول عنها؟
1: في جملة واحد من ولادي بكاو.
0: جميل. المشروع القادم؟
1: المشروع القادم مجموعة قصصية هي تقريبا جاهزة بطبيعة الحال. نخلي الوقت للبستاني شوية. أكيد. بعد ممكن كن ستنشره في السنة، في بداية السنة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله نقرأها في القريب العاجل.
1: هذا الحوار في الحقيقة من أرقى ما دار حول البستاني، من أرقى ما، وليس مجاملة بالمرة، ولكنه بفعل ربما مهارتك المهنية دفعتنا إلى قولي أشياء ربما لم نفكر فيها.
0: وهناك أشياء أخرى، وهناك أشياء أخرى ما زالت لابد أن تقال في شأن هذه المجموعة القصصية. أجدد لك التهاني ومبارك هذا الإصدار.
1: شكرا.
0: أذكر مجموعة قصصية بعنوان البستاني وقصص أخرى، أعتقد موجود في المكتبات الآن.
1: هو موجود عند الناشر وسيوزع قريبا ربما، وهو ناشر يبيع عن بعد. أي.
0: وأرجو أن يكون أرجو أن تكون هذه المجموعة القصصية في أيادي النقاد والقراء في القريب. شكرا جزيلا
1: كل الشكر لك دكتور، ويعطيك الصحة، وشكرا مجددا.
0: العفو.
1: سعيد جدا بهذا التفاعل الجدي والأنيق والمحترم.
0: وأنا أسعد أستاذ فتحي بغرارة، تحية ليك، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. أيضا شكر موصول للضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب وأيضا الأستاذ المنصف الخميري.
1: تحية لهما.
0: أجمل تحيات محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيالي. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون

قلت ايه مفارق مفارق.

قلت ايه؟ مفارق مفارق.

وقت ايه مفارق مفارق.

قلت ايه مفارق مفارق وانا

أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات. أنا

0: تملي ونور هسه تعميني لعلالي هلت ليالي هلت ليالي
1: إذاعة المنسير
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنسير
3: 104.7

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: بالمناسير
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
0: إذاعة المناسير
2: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

يحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء عمالهم

إذ قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفوا.

ارتابت وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: يا رب، إنا وكلناك أمرنا كله، كبيره وصغيره، فدبر لنا أمورنا، واطرح في حياتنا البركة، ولا تحوجنا لأحد سواك، وارزقنا الرضا التام وراحة البال. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غايتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا. اللهم أنت الرجاء، وإليك الدعاء، ومنك العطاء. اللهم املأ قلوبنا باليقين والرضا والسكينة، وأعمالنا بالإخلاص والبركة، واختم لنا بالمغفرة والرحمة يا رحيم. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والأبناء. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك.
1: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة

0: دعاء الكروان.
1: الطريق إلى مكة،
2: الطريق إلى مكة، رحلة إسلام محمد أسد.
3: كان الصمت يخيم على المكتبة، وكنت مع الشيخ ابن بلهيد وحدنا في قاعة الكتب، ومن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على بعد خطوات من المكتبة نودي لصلاة المغرب:
4: تعال لنذهب إلى المسجد لنصلي مع الجماعة.
3: وما إن انتهت صلاة المغرب حتى أضحى الشيخ ابن بلهيد محور دائرة بدو وحضر من النجديين الراغبين في الإفادة من علمه وحكمته الواسعة، بينما كان هو نفسه يتوق إلى سماع ما يمكن للناس أن يقصوا عليه من خبر أسفارهم في الأصقاع النائية. فالأسفار الطويلة ليست شيئا غير عادي عند النجديين، إنهم يسمون أنفسهم أهل الشداد، فالحق أن معظمهم قد ألفوا الرحل أكثر مما ألفوا فرشهم في بيوتهم، ولا بد أن الرحل كان مألوفا أكثر من الفراش لدى البدوي الشاب من قبيلة حرب، الذي أتم منذ لحظة سرده على الشيخ ما كان قد حدث له أثناء رحلته الحديثة إلى العراق، حيث رأى لأول مرة الفرنج.
5: قل لي يا شيخ، لماذا يلبس الفرنج دائما القبعات التي تظلل عيونهم؟
3: فأجاب الشيخ وهو يغمز لي:
4: لعلهم يخشون أن تذكرهم رؤية السماء بالله، وهم لا يحبون أن يذكروا بالله في غير أيام السبت والأحد.
3: وضحكنا جميعا، ولكن البدوي الشاب أصر على معرفة المزيد.
5: إذن لماذا نرى الله يغدق من كرمه عليهم فيعطيهم الثروة والمطر والرزق؟
4: الجواب في كتاب الله يا بني. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين.

0: صدق الله العظيم، المرء مخلوق للآخرة، وفيها السعادة الأبدية التي لا تليق إلا بالمؤمنين. أما الدنيا فليست غير ممر واختبار وتمحيص، وهي جنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صديقي هذا يعرف عن الفرنج أكثر مما أعرف أنا، ذلك أنه كان منهم، ولكن الله تعالى أخرجه من الظلمات والكفر إلى نور الإسلام.
1: هل صحيح يا أخي أنك كنت فرنجيا؟ وعندما أومأت له برأسي النعم قال هامسا: الحمد لله، الحمد لله الذي يهدي من يشاء. قل لي يا أخي، لما الفرنج غافلون عن الله إلى هذا الحد؟
2: إن هذه قصة طويلة لا أستطيع أن أرويها في بضع كلمات، وكل ما أستطيع أن أقوله لك الآن أن العالم الصناعي صار مثل الدجال الذي يأتي يوم تتبعه فيه معظم شعوب الأرض اعتقادا بقدرته على النفع والضر. وعندما رأيت نظرات التساؤل في عينيه قصصت عليه خبر الدجال الذي يكون أعور، إلا أنه يتمتع بقوة خارقة للعادة ينعم بها الله عليه فتنة لعباده، وهو يسير حول الأرض في أيام وتتبعه كنوز الأرض من الذهب والفضة، وينزل الغيث وينبت الزرع بأمر الله، ويميت ويحيي بأمر الله، حتى يعتقد فاقد الإيمان أنه هو الله فيخرون له ساجدين. ولكن أقوياء الإيمان يهديهم الله بإيمانهم، فيعرفون أنه ليس إلا وهما وفتنة لامتحان الإنسان أيشكر أم يكفر. وبينما نظر إلي صديقي البدوي بعينين مفتوحتين وتمتم أعوذ بالله، التفت إلى ابن بلهيد وقلت: أليس مثل المدنية الصناعية كمثل الدجال؟ إنها عوراء تنظر إلى الدنيا ولا تهتم إلا بها، غافلة عن الآخرة. وإن الخبرة العلمية لتيسر حراثة الأرض وسقيها، وتحسن إنتاج المحاصيل والثمار، وتكشف من تحت الأرض عن كنوز لا تخطر ببال، ويعيد دواؤها الحياة إلى من يبدو وكأنه مقضي عليه بالموت، بينما تبيد حروبها وأهوالها العلمية الحرث والنسل، وإن إنتاجها المادي من القوة والبريق، بحيث إن فاقدي الإيمان يذكرونها وينسون الله الذي خلقها وخلقهم.
0: صدقت يا محمد، صدقت، إنك تقول الحق. فبدلا من أن يدركوا أن معرفة الإنسان هبة من الله، فإن أكثر المسلمين فضلا عن غيرهم صاروا يردون كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إلى تدبير الدول الصناعية وتخطيطها. هل مثل هذا الإدراك لحقيقة المدنية الصناعية هو الذي جعلك تعتنق الإسلام يا بني؟
2: تقريبا كما أعتقد، ولكن في المرحلة الأخيرة.
0: المرحلة الأخيرة، نعم، لقد أخبرتني مرة بقصة طريقك إلى الإسلام، ولكن متى تبين لك أن الإسلام سيكون غايتك؟
2: أعتقد أن ذلك كان في يوم من أيام الشتاء في أفغانستان، عندما فقد جوادي حدوة فذهبت إلى بيطار في قرية غير بعيدة عن طريقي، وهناك قال لي رجل: إنك مسلم إلا أنك لا تدرك ذلك. كان ذلك قبل 8 أشهر تقريبا من اعتناق الإسلام. كنت في طريقي من هرات إلى كابول في أواسط أفغانستان، وكان ذلك في أواخر سنة 1925، بعد نحو 2 من السفر في إيران وأفغانستان، وكان بصحبتي خادم وجندي أفغاني في الوديان المغمورة بالثلج في جبال هندوكوش في أواسط أفغانستان. كان الجو باردا والثلج يتلألأ، وكانت الجبال الشامخة منتصبة من كل جانب. وقد كنت حزينا ذلك اليوم، وفي الوقت نفسه تغمرني موجة غريبة من السعادة. كنت حزينا لأنه خيل إلي أن حجبا صفيقة كانت تفصل بين الناس الذين عشت بينهم بضعة أشهر وبين النور الذي جاء به دينهم، وكنت سعيدا لأن نور ذلك الدين كان قريبا مني قرب تلك الجبال الشامخة التي أكاد ألمسها بيدي. وبدأ حصاني يعرج وسمعت صليلا عند حافره، لقد أفلتت حدوته وأصبحت عالقة بمسمارين وحسب. وسألت رفيقنا الأفغاني: هل هناك قرية على مقربة منا نستطيع أن نجد فيها بيطارا؟ فذكر أن قرية دهزانجي تبعد أقل من 3 أميال وأن فيها بيطارا، وكذلك قلعة حاكم منطقة هازاراجات. وهكذا اتجهنا فوق الثلج المتلألئ وببطء كي لا يصاب جوادي بالتعب صوب دهزانجي. كان حاكم المنطقة شابا قصير القامة على محياه أمارات المرح والبهجة، يسر باستضافة رجل غريب يؤنسه في وحدته في قلعته المتواضعة. ومع أنه كان يمت بصلة النسب القوية إلى الملك أمان الله، فقد كان من أكثر الرجال الذين لقيتهم أو كان مقدرا لي أن ألقاهم في أفغانستان تواضعا. لقد أجبرني على أن أبقى معه طيلة يومين. وفي مساء اليوم الثاني جلسنا كالعادة إلى مائدة سخية، وبعد ذلك غنى لنا رجل من القرية الأغاني البلدية بمصاحبة عود ذي 3 أوتار. كان يغني بلغة الباشتو التي لم أكن أفهمها، ولكن بعض الكلمات الفارسية التي كان ينطق بها اندفعت في قوة نحو مؤخرة الغرفة الدافئة المفروشة بالسجاد وبريق الثلج البارد الذي كان يلج من النوافذ. كان يغني كما أذكر قتال داود مع جالوت، صراع قوة الإيمان ضد القوة الوحشية. وبرغم أنني لم أستطع أن أتتبع كلمات الأغنية فقد فهمت موضوعها، ذلك أنها بدأت في وداعة وخضوع ثم ارتفعت في نبرة عنيفة من الانفعال والألم، وانتهت إلى صيحة من الظفر والانتصار. وعندما انتهت الأغنية لاحظ الحاكم فقال:
0: لقد كان داود ضعيفا ولكن إيمانه كان عظيما.
2: ولم أستطع أن أمنع نفسي من أن أضيف: وأنتم كثيرون ولكن إيمانكم ضعيف. ونظر إلي مضيفي دهشا، أما أنا فقد ارتبكت لما صدر عني بصورة لا إرادية تقريبا، وأسرعت إلى تفسير ما قصدت إليه، وذلك بتوجيه سيل جارف من الأسئلة: كيف حدث أنكم أيها المسلمون قد فقدتم ثقتكم بأنفسكم، تلك الثقة بالنفس التي مكنتكم في الماضي من نشر دينكم في أقل من 100 عام من جزيرة العرب حتى الأطلسي غربا وإلى أعماق الصين شرقا، وإنكم اليوم تسلمون أنفسكم بمثل هذه السهولة ومثل هذا الضعف إلى أفكار الغرب وعاداته؟ لماذا لا تستطيعون وأنتم الذين أنار أجدادكم العالم بالعلم والفن في وقت كانت أوروبا فيه غارقة في البربرية والجهل أن تستجمعوا شجاعتكم للعودة إلى دينكم التقدمي المنير؟ كيف حدث أن أتاتورك الذي ينكر على الإسلام كل قيمة قد أصبح في نظركم أنتم المسلمون رمز الانبعاث الإسلامي؟ وظل مضيفي صامتا بينما أخذ الثلج يتساقط في الخارج. ومرة أخرى شعرت بتلك الموجة من مزيج الحزن والسعادة التي كنت شعرت بها لدى اقترابي من دهزانجي، وأحسست بذلك المجد الذي ولى وبهذا الخزي الذي كان الآن يكتنف هؤلاء الأبناء المتأخرين لتلك المدنية العظيمة، وأردفت: قل لي كيف حدث أن دين نبيكم وكل ما فيه من البساطة والوضوح قد دفن تحت أنقاض من تأملات متحذلقيكم العقيمة؟ كيف حدث أن أمراءكم وكبار إقطاعيكم يمرحون في الرخاء والنعيم بينما يعيش الكثيرون من إخوانهم المسلمين في فقر وقذارة يفوقان الوصف، مع أن نبيكم قد لقنكم أنه لا يؤمن أحدكم إذا بات شبعان وجاره جائع. كيف حدث أن كثيرا جدا منكم أيها المسلمون جهلة، وأن قلة جدا منكم يعرفون مجرد القراءة والكتابة، مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومع أنه قال لكم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وكان مضيفي لا يزال يحدق في دون أن ينطق بكلمة، وبدأت أعتقد أن ثورتي قد غاضته وأساءت إليه إساءة عميقة.
1: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة،
3: دعاء الكروان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
1: بناء الكعبة.

0: حينما أشرق الإسلام بنوره وأذن الله لدينه أن يسود، طمرت من الأوثان وتبددت كل الكعبات، وبقي للكعبة سحرها في النفوس، فهي دائما قرة العيون وملتقى القلوب. تسعد القلوب دائما حين تراها، وترتاح القلوب حين تلقاها، وهي دائما القبلة حين الصلاة، وزيارتها والطواف حولها دائما أمل المؤمنين.
1: لا يغادرها مغادرها ولا يرحل عنها أحد إلا وهو يتمنى ويدعو الله أن يعود.
0: الكعبة أول بيت وضع للعبادة على الأرض، والبداية قديمة، فهي فوق الأرض قبل أن يكون عليها بشر، وطاف حولها الملائكة قبل أن يطوف الناس، ذلك أن الله عز وجل غضب على الملائكة بسبب اعتراضهم على خلقه للإنسان الأول آدم ليكون خليفة في الأرض، حيث قال له سبحانه:
1: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فغضب الله على ملائكته وعرض عنهم، فطافوا بعرشه سبعا كما يطوف الناس الآن بالبيت الحرام سبعا.
0: طافت الملائكة وهم يرددون:
1: لبيك اللهم لبيك، ربنا معذرة إليك، نستغفرك ونتوب إليك.
0: فرضى الله عنهم وأوصى إليهم أن يبنوا له بيتا في الأرض يطوف به عباده ممن يغضب عليهم، فيرضى عنهم كما رضي عن الملائكة، ولذلك كان دعاء الملائكة هو البداية.
2: وإلى الغد.
3: عروس البحر، إذاعة المونستير.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أراضي.
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد. اقتلوني ودعوا اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.
2: سارة سارة أين زوجك إبراهيم؟
3: ألا تدري يا علام إنه يدعو الناس إلى عبادة الله.
2: يجب أن أراه.
3: أراك مضطربا، أهناك ما يزعجك؟
2: عاد الخطر يتهددنا يا سارة.
3: وممن الخطر؟
2: من النمرود.
3: هل غير رأيه في إله إبراهيم؟
2: إن أتباعه ما زالوا يوغرون صدره على إبراهيم ويزرعون في نفسه الخوف على ملكه وحياته.
3: ومما يخاف؟
2: يخاف أن تتحقق نبوءة العرافين ويكون تغيير دين أهل الأرض وزوال ملك النمرود على يدي إبراهيم.
3: وأين وصل به خوفه؟
2: عاد حقده على إبراهيم أشد مما كان.
3: أتعتقد أنه يجرؤ على إيذاء إبراهيم؟
2: يظن النمرود أن إلهنا إله إبراهيم موجود في السماء.
3: ولماذا يظن ذلك؟
2: رأى إبراهيم وهو على المحرقة يلتفت صوب السماء ويصلي، فاعتقد أن إلهنا في السماء.
3: لا شك أن إلهنا في السماء.
2: يعتقد النمرود أن هذا القول محاولة من إبراهيم لتضليله وإبعاده عن الحقيقة خوفا على إلهنا من بطشه.
3: وماذا سيفعل؟
2: باشر بناء برج في بابل يصل به إلى السماء ويقضي هناك على إلهنا.
3: كفر وإفك وضلال.
2: وهو يعتقد أيضا أنه إذا قضى على إلهنا يسهل عليه التخلص من إبراهيم، لأنه يفقد حارسه وراعيه.
3: الآن اطمأن قلبي، فالنمرود أعجز من أن يصل إلى تصور قدرة الله العظيم، فكيف بالوصول إليه؟
2: وإذا فشل يا سارة، وهو فاشل حتما، فإنه لن يسكت، بل سيحاول إيقاع الأذى بإبراهيم.
3: لأن لإبراهيم ربا يحميه يا علام، وإذا كان الله يريد له العذاب فلن تستطيع قوة أن تمنع عنه العذاب، وإذا أراد له الخلاص فجيوش الأرض مجتمعة تعجز عن إيذائه.
2: ألا يفكر إبراهيم بمغادرة أرض بابل؟
3: بلى، سمعته يقول إن الواجب يدعوه لنشر دعوته في كل أرض يستطيع الوصول إليها.
2: يقول النمرود إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أعلم ما في السماء وأرى إله إبراهيم.
3: سينتهي النمرود قبل أن يعلم ما في السماء وقبل أن يرى إله إبراهيم.
2: هل حدد إبراهيم موعدا لسفره؟
3: كلا، لم يذكر ذلك أمامي.
2: اسأليه إذن، اسأليه وحاولي أن تقنعيه بمغادرة أرض النمرود قبل أن يحدث ما نكره.
3: النمرود فقد السيطرة على نفسه وسيقتله الحسد والحقد.
2: إذا سافرنا في موعد قريب نكون قد تخلصنا من كابوس النمرود ونجونا من سلطان حقده وسمه.
3: سأخبر إبراهيم بما قلته لي وأرى ما يقول.
2: حاولي أن تقنعيه يا سارة.
3: ومن أنا لأحاول ذلك؟ إن من يقنعه أعظم مني ومنك ومن إبراهيم نفسه.
2: ومن هو؟
3: إنه الله العظيم الذي أرسله نبيا ويوحي إليه بما يجب عليه أن يعمل.
2: صدقت يا سارة، صدقت.
3: حدثه أنت على كل حال.
2: إني عائد إلى المدينة لأتسقط الأخبار وأعود إليكم غدا.
3: رافقتك السلام يا علام.

0: حتى متى هذه المكابرة يا آزر؟
1: قلت لك لن أترك آلهتي وأتبع ابني.
0: أنا خادم الهيكل تبعته، أتخجل أنت أن تتبع إبراهيم؟
1: أنت وشأنك.
0: ألم تقتنع يا آزر حتى الآن بإله إبراهيم؟
1: اقتنعت أو لم أقتنع، لن أصبح تابعا لإبراهيم.
0: إبراهيم لا يطلب أتباعا، بل يريد أن يدل الناس على خالقهم الأوحد ويدعوهم إلى عبادة هذا الخالق.
1: ألست أنت تابعا له؟
0: إني تابع له في عبادتي، أعبد ما يعبد إبراهيم وأؤمن كما يؤمن إبراهيم.
1: لن يترككم النمرود يا خادم الهيكل.
0: والنمرود نفسه أصبح يخشى إله إبراهيم.
1: إنه يبني برجا ليصل إلى إله إبراهيم ويتغلب عليه.
0: ساء فعله. إلهنا في السماء يا آزر، والنمرود أعجز من أن يصل إليه.
1: كلكم تعتقدون أن النمرود لن يتمكن من الوصول إلى إلهكم، فما سبب هذا الاعتقاد؟
0: الذي يكفر بإلهنا لا يستطيع الوصول إليه يا آزر. المؤمنون فقط يستطيعون أن يصلوا إلى إلهنا.
1: أتشاهدون؟
0: بل نصل إليه بقلوبنا وعقولنا ونفوسنا.
1: ماذا سيفعل إبراهيم ليمنع النمرود من إتمام عمله؟
0: إبراهيم لا يهتم بما يفعل النمرود، بل يهتم بالنمرود نفسه.
1: لم أفهم.
0: يهتم إبراهيم بأن يهدي النمرود إلى عبادة الخالق العظيم.
1: وهل استطاع أن يهديه؟
0: عندما علم بأنه يبني برج بابل توجه إليه وقابله.
1: وماذا قال له؟
0: دعاه إلى عبادة الله والكف عن محاولاته العقيمة.
1: وماذا كان موقف النمرود؟
0: اعتقد أن إبراهيم قد خاف منه وجاء يسترضيه، فراح يحاول أن يبعد إبراهيم عن دينه
1: وفشل. طبعا
0: وأخيرا تركه إبراهيم لمصيره بعد أن قام بواجبه نحوه.
1: سمعت أن إبراهيم يفكر بالسفر.
0: لم أعلم شيئا من هذا.
1: إذا قرر السفر فسأسافر معه.
0: ولكنه سيسافر في سبيل الله.
1: سأسافر معه.
0: ولن تتبع دينه.
1: ولن أتبع دينه.
0: غريب أنت يا آزر، تحافظ على ابنك وتحبه وتقاتل من يقاتله وتعادي من يعاديه ولا تتبع دينه.
1: إنه في نظري ابني فقط، ولا أؤمن به نبيا ولا أقره على ما يدعو إليه، ولذلك فسأبقى بجانبه لأنه ابني.
0: عبادتك كأبوتك يا آزر.
1: ماذا تعني؟
0: أنت لا تؤمن بالأصنام التي تعبد ولا تحترمها وتعتبرها أحجارا وأخشابا، ومع ذلك تبقى على عبادتها لأنك اعتدت ذلك.
1: مقارنة لطيفة يا خادم الهيكل، وربما كانت صحيحة.
0: سأقول لإبراهيم إنك ستسافر معه إذا سافر.
1: أقول له أنا، فلم ترتفع الجدران بعد بيني وبين ابني إبراهيم.

0: ما وراءك يا علام؟ هل رأيت إبراهيم؟
1: ألم يرجع بعد؟
0: كلا، وإني قلقة عليه.
1: التقيت به أمس في بابل بعد أن اجتمع إلى النمرود.
0: وهل قابل النمرود؟
1: قابله بعد أن عرف ماذا يفعل.
0: ولماذا يقابله؟
1: ليدعوه من جديد إلى عبادة الله.
0: وهل أقنعه؟
1: اعتقد النمرود أن إبراهيم خاف منه فجاء يحوله عن عمله فازداد عنادا.
0: وهل حدثت إبراهيم بأمر الخروج؟
1: لن يخرج إبراهيم الآن يا سارة.
0: وما الذي يؤخره؟
1: النمرود.
0: أيمنعه من الخروج؟
1: أبدا أبدا. ولكن إبراهيم لن يغادر أرض بابل قبل أن ينتهي النمرود من عمله.
0: وما قصده؟
1: إذا خرج الآن اعتقد الناس أنه يخاف نتيجة عمل النمرود.
0: إذن سيبقى هنا؟
1: سيبقى إلى أن يرى نهاية النمرود بعينيه وتتحقق فيه كلمة الله.
0: وهل يطول الأمر يا علام؟
1: البناء يرتفع والعمال يموتون كل يوم بالمئات، والصياد تلهب أبدانهم ليسرعوا بالعمل.
0: يضيف النمرود إلى كفره آثاما جديدة
1: سيجزيه الله عليها جملة وتفصيلا.
0: وهل أثر عمل النمرود في المؤمنين؟
1: يقوم النمرود بحملة واسعة لإيهام الناس أن دعوة إبراهيم في طريق الزوال.
0: وصدقه الناس؟
1: أما المؤمنون فلا شيء يؤثر في إيمانهم، وأما المترددون فهم بين مصدق ومترقب.
0: وكيف يتصرف النمرود بالنسبة للمؤمنين؟
1: بدأ النمرود ينفث حقده، فهو يعتقد أنه في طريق الانتصار على إبراهيم.
0: هل يؤذيهم؟
1: إن رجاله يضيقون علينا ويطاردوننا.
0: وإبراهيم؟
1: لم يجرؤ بعد أن يوصل الأذى إلى إبراهيم، ولكنه يحاول أن يبعد الناس عنه ليضعفه.
0: لن يضعف إبراهيم ولو بقي وحده.
1: ولن يبقى وحده ما دام الله معه.

0: هذا البرج يرتفع، أصبح النصر على الأبواب.
1: بدأ الناس يترددون إلى الهيكل يا مولاي.
0: وكيف حال النسور؟
1: قويت أجنحتها واشتد.
0: هل تدربونها على الطيران؟
1: طبعا يا مولاي، وندربها على تتبع قطع اللحم على العصا.
0: بدأت أثق بذكائك.
1: إننا يا مولاي نعاني نقصا في عدد العمال، فهم يموتون بكثرة.
0: عليك بأتباع إبراهيم.
1: أنأتي بهم للعمل؟
0: ولم لا، طاردوهم في كل مكان واجلبوهم إلى العمل.
1: إن منهم الأحرار والأشراف والفلاحين والعبيد.
0: ابدأوا بالعبيد ثم الفلاحين.
1: ألا تخشى غضب إله إبراهيم؟
0: لم أعد أخشى أحدا. اجلبهم من أنحاء البلاد وألهب ظهورهم بالصياط. أنا النمرود سيد الأرض وما عليها.
1: وعن قريب سيد السماء يا مولاي.
0: وعن قريب سيد السماء.

0: من هو إلهك؟
1: إلهي إله إبراهيم.
0: قل إله النمرود.
1: بل هو إله إبراهيم، الله الواحد.
0: اضربوه. من هو إلهك؟
1: إله إبراهيم.
0: خذوه إلى الخندق.
1: خذوني حيث تشاءون، فسيأتي يوم تندمون فيه حيث لا ينفع الندم.
0: ليخلصك إله إبراهيم إذا كان قادرا.
1: سيأخذكم إله إبراهيم بذنوبكم، وهذا أقل ذنوبكم.
0: خذوه من أمامي. هاتوا غيره. من ينكر إله إبراهيم أطلقوا سراحة، ومن يصر على اتباع إبراهيم سوقوه إلى البرج.
2: مات عيلام يا سارة،
3: ومات سواه كثيرون،
2: وإبراهيم ما زال مصرا على البقاء في أرض بابل.
3: إيماني بالله لا يحد، وثقتي بإبراهيم لا تحد يا خادم الهيكل.
2: المؤمنون يموتون بالمئات ونحن صابرون.
3: سينتهي بناء برج بابل، وسيتوقف القتل، وتدور الدائرة على الباغين.
2: إننا صابرون ما دامت هذه إرادة إبراهيم.
3: بل هي إرادة إله إبراهيم.

0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. أهلا بكم. صفة الإحرام وآدابه.
1: موسوعة الحج.
2: يستحب لمن أراد الإحرام الاغتسال، ويصح له التيمم لعدم وجود الماء أو لتعرضه لمرض يؤثر معه استعمال الماء، كما يستحب له الطيب ونظافة بدنه، ثم يتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيضين، وينتعل نعلين أو يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين. وحينما يبلغ الحاج أو المعتمر الميقات يعقد نية الإحرام ثم يجهر بنسكه، فإن كان عمرة قال لبيك عمرة، وإن كان حجا فقط قال لبيك حجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وعليه الجهر بالتلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وعلى المرأة فعل ذلك غير أنها لا تجهر بالتلبية.
1: موسوعة الحج.
2: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد وصولها الميقات فإنها تغتسل وتحرم وتؤدي كل شيء يؤديه الحاج ما عدا الطواف بالبيت. والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تغتسل وتحرم بالحج بعدما جاءها الحيض وهي محرمة بالعمرة، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة أن تحرم بعد أن تغتسل وتستثفر بثوب. وعلى المرأة أن تحرم بما تيسر لها من الملابس، على خلاف ما يعتقده بعض النسوة من وجوب الإحرام بلباس أخضر أو أسود، أو ما يعتقده بعضهن من ضرورة ارتداء جلباب أبيض استدلالا على الطهارة، فهذا كله اعتقاد بغير دليل. وعلى المرأة أن تلبس ما تراه مناسبا مع تجنب ما فيه تشبه بالرجال أو إبراز للزينة. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. هنأكم الله بالعيد السعيد وجعله مباركا على الأمة الإسلامية قاطبة، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات، إنه سميع مجيب.

يا رب، يا صاحب الفضل والنعم، أصبحنا وأصبح الملك لك يا صاحب الملك، يا عظيم يا قادر يا صاحب النور، سبحانك تعاليت علوا كبيرا.

يومها قد أشرقت الشمس على يوم عظيم من أيامك المباركات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة نبيك. اللهم تنورت الكعبة الشريفة بتلبية ضيوفك المبتهلين الملبين، يهتفون ينادون يتضرعون لجلالك وعظمة سلطانك، طامعين في رحمتك. لبيك نداء الحق وانطلقت تجوب الأرض يدفعها النداء، لله قبلتها ومن لله قبلته تكرمه السماء. يمشي بأرض النور والإخلاص فوق جبينه حاء وباء، ويطوف حول البيت يلقى راحة للنفس ليس لها انتهاء، يدعو ويسأل ربه من فضله، والعسر يعقبه الرخاء. لبيك جئنا والقلوب تذوب خاشعة يخالطها الولاء، لبيك تنطلق الحناجر والقلوب بها فيزدحم الفضاء، لبيك تسري في الربا حمدا وإيمانا يطيب بها الهواء، لبيك ترتفع الجباه بها فتنتشر السماحة والإخاء، لبيك تجمعنا على أرض الطهارة والهدى فيها الشفاء، لبيك أخلصت القلوب مع الجوارح فاستقام بها البناء. الحمد حمدك يا إلهي، والرجاء إليك يا نعم الرجاء، والخير فيض من عطائك للورى تعطي وتمنع من تشاء.

ليس العيد لمن عق والديه، فحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد. ليس العيد لمن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، لا. ليس العيد لمن يسعى بين الناس بالفساد والإيذاء والضرر، إنما العيد لمن خاف يوم التناد. العيد لمن اتقى مظالم العباد. فطهروا قلوبكم واملؤوها سماحة ونبلا وكرامة.

0: يوم العيد هذا هو امتثال لأمر الخالق تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. وعظمت بذلك المنة على خليل الرحمن إبراهيم، وصارت الأضاحي سنة ذلك اليوم مدى الأزمان. فارغبوا فيها سبب الإحسان والرضوان.
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم.

0: وجاء جبريل والنيران تحسبها طي الفضاء رؤوسا للشياطين.
1: إني بأمرك إبراهيم مؤتمر.
2: فقال:
3: دعني إله العرش يحميني.

0: ضجت الأرض والنيران زلزلها، أمر الإله لها في قوله. كوني
1: كوني له جنة خضراء يانعة، ولينشد الطير فيها

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

مستمعي الفاضل، لكم يأسرك من يجعل جميل الخلق هويته وهواه، من يصيره مفتاح شخصيته والدرب الذي يوصل إلى احترام الآخرين له ومحبتهم إياه. وكم يورق الخلق الكريم سعادة وثقة في نفس صاحبه وصانعه تماما، مثلما يتألق في جوانح الناس ارتياحا واحتراما وحبا. والخلق الكريم لا يقتصر على شخص دون آخر، وهو بالتأكيد لا يبحث عن هوية شخص دون آخر، رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. إنك تجد الخلق الكريم في الأمير والخفير، وتراه في ماسح الأحذية وأستاذ الجامعة، وتلقاه في صاحب المنصب المرموق والعامل البسيط تماما، كما ترى الخلق السيء أيضا عند أغنى الناس كما تجده لدى أفقرهم. إنه لا هوية للخلق الكريم ولا لخلافه، ولكنها يا صاحبي هبات من الله تعالى يعطيها من يشاء، وليس أروع ولا أجمل من الخلق الندي عندما تجده تواضعا وحسن تعامل في العظيم من الناس. إنه هنا يكون أوقع وأبعد تأثيرا لسبب بسيط، ألا وهو أن عدم حاجة هذا الكبير إلى الآخرين واستغناءه عنهم ربما يدفعه إلى الغرور والاستعلاء. لكن الرائعين جدا من يقدرون أن يجعلوا مكانتهم ومناصبهم حافزا لهم على مزيد من الخلق الكريم والتواضع الجميل والتعامل المضيء، وليس العكس. إن هؤلاء هم واثق الخطى وصانع الفرح في قلوبهم وقلوب غيرهم، بل هم الذين عرفوا الحياة وزخرفها وزوال بهرجها. أكثر الله من سوادهم كما تقول العرب، وأقول أكثر الله من بياضهم ونصاعة أخلاقهم. وكم صدق الشاعر العربي عندما قال: ملء السنابل تنحني بتواضع، والشامخات رؤوسهن شوامخ.

اللهم صلي على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وقر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واصطلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

مستمع الكريم، الغيظ والانفعال وسرعة الغضب، كلنا نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الإنسان على الانضباط وعدم مجاراة الآخر في ميدانه. وهناك أسباب عديدة ينتج عنها ضبط النفس، منها الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه واللين معه والرفق به. قال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن الناس يجتمعون على الرفق واللين ولا يجتمعون على الشدة والعنف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق. قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال لرجل شتمه يوما: يا هذا، لا تغرقنا في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. وشتم رجل الشعبي فقال له الشعبي: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. وشتم رجل معاوية شتيمة في نفسه فدعا له وأمر له بجائزة، وهذا من شيم الكرام والحكماء. فلا بد من تربية النفس على الرضا والصبر واللين والمسامحة، هي قضية أساسية بالفعل، والإنسان يتحلم حتى يصبح حليما. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه. فعليك أن تنظر في نفسك وتضع الأمور مواضعها قبل أن تؤاخذ الآخرين، وتتذكر أن تحية الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا، بل قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. صدق الله العظيم. وأن نقولها للصبيان والصغار والكبار، ومن نعرف ومن لا نعرف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لهذه التحية معان عديدة، ففيها معنى السلام، أن تسلم مني من لساني ومن قلبي ومن يدي، فلا أعتدي عليك بقول ولا بفعل. وفيها الدعاء بالسلامة، وفيها الدعاء بالرحمة، وفيها الدعاء بالبركة. هذه المعاني الراقية التي نقولها بألسنتنا، علينا أن نحولها إلى منهج في حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين.

ومن الأسباب التي تدفع أو تهدئ الغضب سعة الصدر وحسن الثقة، مما يحمل الإنسان على العفو. ولهذا قال بعض الحكماء: أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه غفر له وسامحه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال يوسف عليه السلام: قال لإخوته بعدما أصبحوا في ملكه وتحت سلطانه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.

أيضا مستمعي الفاضل، من أسباب كظم الغيظ والتسامح شرف النفس وعلو الهمة، بحيث يترفع الإنسان عن السباب ويسمو بنفسه فوق هذا المقام. لن يبلغ المجد أقوام وإن عظموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفحة ذل ولكن صفحة أحلام. أي لا بد أن تعود نفسك على أنك تسمع الشتيمة فيسفر وجهك، وتقابلها بصبر وعلو همة، وتحدث نفسك أنك أرفع من أن تردها، وأن تدرب نفسك تدريبا عمليا على كيفية كظم الغيظ. وهذا صعب، ولكن بالدربة وبالدعاء

الله سبحانه وتعالى يسكن في قلوبنا الرحمة والحلم. وكن كالذي قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد.

0: إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أسفر حادث مرور جدة مساء أمس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. أفاد المدير الجوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالمستشفى المحلي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف الناصري لزميل ألف الخسقوسي بأنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة التسمم. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة، من بينها انتحال الهوية وروابط الخبيث عبر الرسائل إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وسرقة رموز التحقق. في تحد جديد لشروط الهدنة السرية منذ شهر أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه والمناطق الإضافية التي يعتزم احتلالها داخل القطاع. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:04 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 29 ماي 2026. صبحية جديدة، نهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نسلموا عليكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. نحن كما العادة رفقكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على حول طقسنا كيفاش باش يكون، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. لكن البداية كما العادة مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها للستة وتسعتاشر دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير، وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 29 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب. وبالنسبة لدرجات الحرارة باش يكون فما ارتفاع طفيف، وباش تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ارتفعت وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. بعد ساعة ونص كما العادة تنمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. السلام عليكم، إذا كان شديتوا ثنية للخدمة وألا للقراية كانكم بعد شوية، نقول لكم طريق السلامة للجميع. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نواصلوا مع الغنيات وتستنوا بعد شوية فقرة حلم يوم جديد. Yeah.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا فكن لنا ولا تكن علينا وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لحظات فريدة تمر بنا أحياناً كأنها نسيج أضداد، يخلع المرء فيها شخصه الضيق المحدود فيزدوج ويكاد يتعدد ويتسع ولا يكاد يتناهى. لحظات يسعف فيها بمثل إحساس الطفل نظرة وتوثبا، مرحا وصفاء، طلاقة وفضولا. فيه فطرة الصغير السمحة وبراءته الغضة، وفيه توقد ذهن الكبير دقة ونضجا، مزيج من ظرف وحكمة، من خفة ورصانة، وطيش ووقار. لحظة تهش النفس فيها ارتياحا، ضاحكة مستبشرة، راضية مزهوة، وليس إلا الفرح المحض بوجودها، وتأملها الخالص لذاتها، وذوات الكائنات جميعا من حولها فرحا عبقريا، ولذة مجانا من غير داع ولا سبب. إنها الأريحية، تلك الحالة الممتازة ندنو فيها من الكون قريبا قريبا، بحيث تنعدم الفوارق والمسافات وتذوب الحواجز والقيود، وحتى نكاد نتخلل الأشياء وننفذ منها إلى الصميم، ونوشك أن نظفر بالوحدة الأم، ونعض لحم الكيان، وننهل من السر القدس. هذه النشوة الخفية الأصل، ألعلها شعت في نفسك وهي المورد والمصدر معا من هذا الجو الشتوي اللذيذ البرد الشهي الرطوبة، تضحكك شمسه طارة وتذرع إليك أخرى في خجل ورقة وكآبة حلوة. يوم مشترك، شعاع من ربيع ودمعة من خريف. وتتأمل السماء في هذا اليوم الذي اتفق لك فيه الرحيل، وقد ركبت السيارة تعدو بك خفيفة رشيقة، فيروعك غمام رقيق تربع بالأجواء، قناعا شفافا يتسرب منه النور لأيا، قد تكسرت أشعته وزاغت وغامت وماعت كأنها ملايين الصدف، وهجا لطيفا هادئا محتشما. ويطفر الفرح في نفسك، وتكاد ترفع بالطرب عقيرتك، ولكنك تكتم بالجهد أمرك، وقد خشيت أن يتفطن الناس إلى سرك ويتهموا بالوهن عقلك. ومع ذلك فإن بك لرغبة نزاعة إلى مقاسمة الخلق شعورك، وكأن هذه الفرحة الغبية المجنونة كنز نفيس تنوء بحمله نفسك، فلا تهنأ ولا تنعم حتى تنشره للملأ، وتجود به وتشرك فيه ملكا مشروعا ونعيما مشاعا. ويعن لك وأنت مواصل سيرك سرب من الطيور، قد ارتفع من الأرض كتلة مجتمعة متماسكة، ثم إذا هو يتفرق ولا يتبدد، وينتثر ولا يتشتت، فينقسم طائفتين كل إلى ناحية في انسجام بديع، كأنه الرقص علوا ونزولا، ترنحا واختيالا. فتتملكك الدهشة والحيرة، ولا تكاد تصدق عينك، كأنك تشهد صورة وهما وخيالا غرورا، ولا شد ما تعجب لهذه الوحدة الصميمة والاتفاق العجيب مع الكثرة والتفرق. الطير متفرقا مجتمعا كتلة واحدة، طائرا نازلا، رقص وموسيقى، هذيان. إن من الأشياء أشياء يقصر عنها البيان ويخونها التعبير إن بالزيادة أو النقصان، أشياء ما إن تتناولها وتتحدث عنها حتى تنحط وتبتذل وتتهافت بين يديك وتتلاشى تفاهة وسخفة. إنها أشياء تدرك رأساً بلا وسيط ولا ترجمان، تتعذر الشركة فيها والازدواج، ولا يجوز الفرد حماها الخاشع الصامت إلا أملس عارية.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: إلهام مدفعيين وصلوا معه للستة وسبعة واربعين دقيقة وقايد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود وجولتنا مع الأخبار العالمية نبدأها من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب اليوم: يوثق انتهاكات إسرائيلية مروعة، ما الذي كشفه تقرير غوتيريش عن العنف الجنسي؟ نحكي هنا على تقرير الأمم المتحدة السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وكشف انتهاكات ممنهجة للقوات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مراكز الإحتلال احتجاز والتحقيق. أيضا عناوين أخرى من نفس الموقع: نيران تحذيرية ومسيرة معادية، دوي انفجارات يتجدد بجنوب إيران. سؤال اليوم في موقع الجزيرة بوانيت: لماذا تتبادل أمريكا وإيران القصف رغم اقتراب الاتفاق؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب اليوم: رومانيا تدين تصعيد خطير لروسيا بعد سقوط مسيرة على أراضيها قرب أوكرانيا. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع: الأمم المتحدة تدرج روسيا وإسرائيل على لائحتها السوداء للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب. ونتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. وفي نفس السياق: إسرائيل تجمد علاقتها مع غوتيريش احتجاجا على إدراجها بالقائمة السوداء للعنف الجنسي. نمشي إلى البي بي سي باللغة العربية تكتب اليوم: نائب الرئيس الأمريكي يقول لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لكننا نقترب من ذلك، وإسرائيل تصعد قصفها على لبنان قبيل محادثات أمنية مباشرة بين الجانبين. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية لتكتب اليوم: هجوم على سفينة تركية في البحر الأسود، وترامب يحدد الخط الأحمر لاستئناف الضربات مع إيران، وكوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. في الشأن الاقتصادي العالمي الشرق تكتب اليوم: الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية مع تراجع النفط، تفاؤل الأسواق الأمريكية باتفاق أمريكي إيراني مؤقت، ويعزز شهية المخاطرة رغم استمرار الغموض بشأن موافقة ترامب وشروطه. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة. شكرا على الاستماع. تحية إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم جمعة 29 ماي 2026. ننسوكم كما العادة حتى للتسعة امتع الصباح. شكرا على الاستماع. نرجع لكم بعد موجز الأخبار مع بقية الفقرات.

0: السبعة صباحا على موج إذاعة المنسيرة.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أسفر حادث مرور جدة مساء الخميس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة من معتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة إلى غاية الاثنين المنقضي ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث بنسبة 29.21%، تليها السرعة بنسبة 22.57%. وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها المهدية ب 8.5%، في ولاية نابل بنسبة 7.48%. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة سيكون يوم غرة جوان المقبل. بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب واللين سيكون يوم 8 جوان. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. وجاء الإعلان إثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة الأجر في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين حسب تصريح المنظمة رئيس المنظمة لطفي الرياحي. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في 7:30 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة
2: الموجة
1: اللي

0: التعليم الهام.
1: صباح الخير، اسمي عزيز، عمري 4 سنين، ماما بوليس. ماما تمشي تكتب على الورقة، وفي دار مامي يكمل نقرأ نمشي لدار بابا يروح. ماما يروح بي قبل ويروح بي للدار، لبسني لبسة تيكواندو ونمشي للترينة. فتيكواندو نكزو غلا من فوق، نكزو عدائرة، خاطر بابا عايشني خالي. عندي لعب، عندي دبدوب سونيك وسبايدي وميكي ماوس. أما ضربت بساقي بالقوي سونيك طاح، عديت سكتيلو، عطيتو لصاحبي ميكي ماوس، شكت بيه. احنا عنا جردة فيها بيسي نونو أزرق والآخر نونو فيغ. عندي مايو واحد تاع 4 سنين مشيت بيه، اختصت نلبس ماسك ونلبس اللي في ديا بيسين. ما فيش حوتة، غدوش نبني فيها حوتة تعوم، حوتة تتحرك فيها كبيرة، هي حوتة عندها كبيرة سنين تاكل لبواسون أخرى.

رغب على ما نوصل مع أهل السبعة و18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، وتحية لجماعة البكالوريا. نذكروا أنه الاختبارات متاع الدورة الرئيسية باش تبدأ نهار 3 وتتواصل لـ 4 5 8 9 جوان 2026. بالنسبة لي النتائج باش تكون نهار 23 جوان 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكل اللي باش يجتازوا امتحانات البكالوريا. وفي نفس السياق حبيت نرجع شوية لبلاغ وزارة التربية الأخير لمترشحي البكالوريا. وزارة التربية كانت أعلنت عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وهذا بداية من 4 جوان إلى غاية 9 جوان 2026. الوزارة كانت أوضحت في بلاغ أنه بإمكان التلامذة المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني اللي على للوزارة على العنوان هذايا www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجع عليهم بالنظر، وتشمل المعطيات المنشورة، المعدل السنوي، رمز السيرة، والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة للمعدل

2026 مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله تعديوا الامتحانات كما تحبوا أنتم، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. ما زلنا نحن مواصلين في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 29 مايو 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. شو مازال يستنى فيكم بعد شوية دقيقة؟ صحة تستنى وعنوين نشرة الأخبار والأخبار الرياضية طبعا في سبورانفو. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علامات وأعراضه، كيفاش يصير التشخيص نتاعو. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر، أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها لوستيودونسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحيات الدكتورة نريمان بن شقاية.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنستيرة. صباح الخير. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة: وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بمنطقة العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة محور مؤتمر دولي بالعاصمة اليوم وغدا. إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي. انطلاق موسم تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس بشواطئ الأغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. افتتاح موسم الحصاد وقبول الحبوب وتجميعها بمراكز التجميع بزغوان غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال، و8 جوان للقمح الصلب والقمح اللين. وفي عناويننا الدولية: الولايات المتحدة وإيران ما تزالان بحاجة إلى معالجة نقاط خلافية عدة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب حسب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. كانت هذه الأخبار في عناوين. التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5.
4: 90.5.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواصل في تحضيراته واستعدادا لكأس العالم في مدينة تبرقة. حصة أمس كانت مفتوحة للإعلاميين كما قلت، والمدرب والناخب الوطني صبري الموشي أدلى بتصريحاته قبل الحصة التدريبية. البداية بوضعية حازم المستوري، يقول المدرب المنتخب الوطني التونسي أنه في صحة جيدة ولا داعي للإشاعات.
1: C'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire coach je vais bien. C'est des fake news. Il est arrivé, il s'est entraîné et il court et il s'entraîne et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème. Mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien. Alhamdoulilah, il va très bien.
0: الحمد لله. لاعب حازم المستوري في صحة جيدة ويدرب مع المجموعة، ذكروا كامل المجموعة على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي. تواجد أيضا ابن صبري اللموشي في الفترة الأخيرة في المنتخب. صبري اللموشي يجيب.
1: Là c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur parce que il a ni contrat ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il n'est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je ne comprends pas pourquoi.
0: يقول ابني ما عنده حتى منصب في المنتخب الوطني التونسي، حبوا يكون معاه، وإذا يقول حبيته أنه يعشق تونس والمنتخب. بالنسبة لابن صبري اللموشي مع المنتخب، أيضا المنتخب الوطني التونسي سؤال اللي يطرح نفسه، هل أنه قادر على الترشح للدور الثاني؟ صبري اللموشي يجيب.
1: Bien sûr, je crois à une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc, que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses, et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire, et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: أبرز ما قال، قادرين على الترشح للدورة الثانية، عندي ثقة للترشح للدورة الثانية. الترشح للدورة الثانية صعب لكن مش مستحيل، وأكيد عندي ثقة في الملاعبية متاعه. أيضا تواجد وأيضا عودة الدكتور فيصل الخشنوي دكتور المنتخب، يتحدث على عودته للمنتخب وأيضا صحة الملاعبية المنتخب.
2: C'est toujours un peu stressant de choisir de rentrer dans une majmoua اللي ما يعرفهاش avec les détails الكل. صراحة تفاجأت اللي الظروف كانت اسهل برشا من اللي كنت نتصوره. النبي تبارك الله عليهم، سي دي فري بروفيسيونيل، ستاف تكنيك ما شاء الله عليه، يسهل لي المأمورية بصفة كبيرة، ولحد الآن الحمد لله. التجربة ما كانتش كان مع المنتخب، يعني توا كي نرجع في التاريخ شوية، بديت في الملاعب من بداية من 2005، شاركت في عديد المسابقات في مستوى عالي شوية، كسوا في تونس ولا البر، ربي قدرنا عليه فيه الخير. وكوا فيها أكثر ستريس من بقية المناسبات، واللي يزيد أكثر ستريس أنه كما تشوف الكالندري ماخدين جوارات في نهاية متاع بطولات في آخر سيزون، أكيد تم شوية مخالفات متاع تعب اللي يلزمنا ناخدوها بعين الاعتبار، أنه اللعب مش يكون في ظروف ما هيش الظروف العادية للعديد من اللاعبين اللي ناس تلعب في أوروبا باش تهزوا المكسيك في طقس معين، ثم فواياج، ثم بريسيون هكا كبيرة شوية، ما إن شاء الله أون فاجي غيتو سا. مشاكل صحية اللي تستدعى الذكر بحول الله، توا إلى حد الآن ما عندناش حاجة، وإن شاء الله ما يقعناش حد شيء. نعرف إنه مازال قدامنا مباريات ودية اللي فيها شوية ريسك، لكن لازمة إلى حد الآن ما عندناش حاجة تستدعى الذكر. مستوري أني شفته ما عنده حد شيء، وهو يكون متشكيت من حتى ألام.
0: نذكر المنتخب الوطني التونسي غدوة يكمل ترابس، وبش يكون سفر غدوة في اتجاه فيينا، بش يواجه يوم 1 جوان القادم منتخب النمساوي في أول مباراة الودية في 8 متعليل بتوقيت تونس. واللي قال ودي الثاني بش يكون في بركسيل ضد المنتخب بلجيكيا يوم 6 جوان في 8 متعليل بتوقيت تونس. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. اليوم في ملعب بن جنات بالمناستير مباراة فاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تجمع لمرضي حمسوسة وتقدم سقي الدير. مباراة بشديرة الحكم حسام بن ساسي. المباراة تنطلق الساعة 4. مباراة منقولة تلفزيون غدوة باش يكون الموعد من أجل تحديد صاحب المركز الثالث اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة باش تجمع الملعب الجيبسي ونادي حملان بدون حضور جمهور في ملعب الأولمبي بسوسة، والحكم فرج عبد الله بمساعدة مروان سعد أيمن إسماعيل في غرفة الفار أمير لوسيف. يوم الأحد الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس بين ترجي الرياضي التونسي ولا ترجي الجرجيسي. نضال طيف هو حكم المباراة، باش يساعدوا كل من خليل الحسني أحمد الضبيبي في غرفة الفار الحكم مجدي بلاغا. ذكروا أمس انطلاق بيع على التذاكر بالنسبة للدور النهائي، أسعار التذاكر 15 دينار، 25 دينار، 35 دينار و50 دينار. ذكروا في ملعب الجديد عبد السلام جازوز في جرجيس الملعب البلدي القديم، أيضا القاعة المغطاة بالمؤسسة سوق البلدي قرب محطة النقل البري، وملعب شماخ بالنسبة لحباء ترجي جرجيس. في كرة السلة نختم بكرة السلة في مواجهة قوية بجمعة بيترو الأنغولي بفريق أهلي بنغازي الليبي، والبيترو يتوجه للدور النهائي بعد فوزه بنتيجة 94 مقابل 88، وهكا بش يواجه فريق تايغرز الرواندي. نقطة نهاية سبورانفون، شكرا لكم، أسعد الأيام، يرجع لكم محمد يكمل معكم بشهر الصباح. إلى اللقاء.

0: لطفي بوشناق نوصل معها للسبعة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المونستير وما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة وقيت باش نمشي وناخذ فكرة على حوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساطوري. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، عيدك مبارك وعيد مبارك الأوفياء إذاعة المنافسين.
0: عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. مرحبا بك معنا، وكما العادة خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
1: وهو كذلك حاليا 23 درجة في المنافسين، 20 درجة في تونس، 25 درجة في جربة وكيف كيف في توزر، 16 درجة في جندوبة كيف والقصرين. عموما درجه الحراره اليوم باش تكون دون تغيير، باش تكون القصوى بين 27 32 درجه، قرب السواحل والمرتفعات بين 33 27 درجه ببقيه الجهات. عموما الطقس باش يكون مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب اخر النهار في المرتفعات الغربيه للوسط جهه القصرين، ممكن حتى الكيف والسديانه وين باش تظهر خلايا رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار. الخلايا العادية ننتظر أنها تتكون أيضا في ولاية تطاوين أقصى الجنوب، جهة البرمة الرمادة وبرج الخضرة، خاصة برج الخضرة وين هي باش تكون أحيانا غزيرة. عنصر الريح اليوم باش تكون شرقية ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد أيضا طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكاثف آخر النهار السحب في المناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، والأمطار غدوة باش تكون أكثر شمولية للجهات الغربية للوسط والشمال، يعني باجة جندوبة الكيف سليانة القصرين سيدي بوزيد وحتى قفصة غدوة معنية بالأمطار. الريحة باش تتحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر أيضا يتواصل قليلا الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف. يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الجهات الغربية للوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار. بقية العناصر تقريبا تكون دون تغيير، مع الحرارة ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك، إن شاء الله نهارك مبروك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لك. 7:53 دقيقة تقريبا، 7 دقائق يوصلون على نشرة أخبار 8 كما العادة. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق مع الدكتور مازري طبقة، أيضا تستنوا معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الجمعة 29 مايو 2026، أيضا الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من الشابة. خليكم معنا متبعدوش.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: مع تقديم نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور في العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة محور مؤتمر دولي بالعاصمة اليوم وغدا. افتتاح موسم الحصاد وقبوب الحبوب وتجميعها بمراكز زغوان يوم غرت جوان بالنسبة للشعير والتريتيكال، وثمانية جوان بالنسبة للقمح الصلب واللين. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. في فاجعة مرورية أسفر حادث جد مساء الخميس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة من معتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتلى حوادث المرور من أول السنة إلى 25 مايو ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وكشفت إحصائية نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث بنسبة 29.21%، تليها السرعة بنسبة 22.57%. وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.5%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية حسب رئيسة المؤتمر سنة العرفاوي.
2: احنا اخترنا الموضوع على التعليم الشامل والمستدام. الغاية من المؤتمر اثنين والمواضيع اللي باش تكون حول الانصاف في التعليم، وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية والأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. ينجم يكون عندهم اختلاف تهني، ينجم يكون عندهم صعوبات في التعلم، ينجم يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي الاجتماعي زادا مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذايا ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل امكانيات كيف وكيف غير. معني الاغلبيه هما من كندا، مي عندنا زادا من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادا من لبنان، عندنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عندنا زادا سويسرا واسبانيا، خاطر هما ثلاثه بلدان هذوما عندهم برامج يخدموا فيهم على التعليم الشامل زادا في تونس.
0: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. هذا الإعلان جاء أثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة الأجر في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين، حسب لطف الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.
3: الشركات الوساطة اللي هي وسيط ما بين طالب التأشيرة وما بين السفارة المعنية، وهنا عندنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة النفوذ إليها. الآن هذا جاء نتيجة بيان منظمة تونسية لإرشاد المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لسيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة وغيرها.
0: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار إسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو باعث شاب أصيل منطقة الجلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستير. الأخبار تحدثت إلى فراس المتوج بالجائزة الوطنية الأولى.
4: فراس العابد فنان تشكيلي وقراطي من المكنين، عندي إجازة أساسية في الفنون التشكيلية اختصاص نحت، وعندي ماجستير في فنون وتكنولوجيات الخزف. بديت مشروع صناعات تقليدية في النحت على الأخبار. أني بني نقرأ معناها في الجامعة، وأني ديما نشارك التظاهرات الثقافية والفنية، كانتش كانش أول تتويج، أما أكبر تتويج جائزة الوطنية الحق شاركت في التدوير. إن شاء الله معناها في خير. أغلب المصاعب هي في الترويج. مشروع مازال صغير، مثلا ما نجمش نواكب تصدير للخارج وكل ما نجموش حاليا، والسوق المحلية الخدمة نيش برشا، فمش الناس كل تنجم تفهمها وتفهم معنا لوراها. معناها قاعد نخدم على الحكاية هذه بالتعاون مع المندوبية، يعني إن شاء الله باش نحاول نشارك في معارض في الخارج، ولما لا كان فما قسم في التصدير وذا بي.
0: انطلق بشواطئ الغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية موسم تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. ألفة الشايب عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
5: أول عملية تعشيش شاطئ الأغضابنا دعوة مني لهم مش نقول لهم يسطروا بالشط ويستحفظوا عليه من التلوث، خاصة من البلاستيك لأنه يساهم في التلوث ويزيد في تهديد للسلحفات الأم كيف تخرج تبيض، وكذلك السلاحف الصغيرة كيف تخرج كيف تفقس. هذا خطر نتاع السيارات رباعية الدفع، الفوكات الكواد اللي الشط يلقاوه واسع ومزيان وفيه الكثبان الرملية، وهم يستمتعوا بالسير على السيارات هذوما، لكنه هو اختر كبير ياسر يهدد أعشاش السلاحف البحرية لأنه عظم محطوط في الرمل الداخل ميتراش، وكذلك يهدد المنظومة البيئية الموجودة الغادية على الشط، لأنه مهوش كان فكروني بيه، فما تدع البيض متاع العفافر، فما دود صغير، فما كائنات بحرية صغيرة تعيش في الشط، ولهذا عملية الدهس هي عملية معناها خطيرة برشا للكائنات الحية هذوما، وكذلك خطيرة للكثبان الرملية، لأن الكثبان هي مثل درع حماية للأهالي وللمنطقة كلها في حالة هبوب الرياح، في حالة البحر قاعد يقدم، دونك لازم نستحفظ عليهم الكثبان الرملية. وكذلك زاد الأنشطة الصيفية كيما التخييم في الليل، الحس، الضوء، هذاك الكل يمنع سلحفاة الأم باش تطلع تبيض.
0: أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول الحبوب وتجميعها بمراكز التجميع بالجهة سيكون يوم غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب واللين يوم 8 جوان. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران ما تزالان بحاجة إلى معالجة نقاط خلافية عدة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب، مضيفا أنه من السابق لأهوانه تحديد متى أو ما إذا كان الطرفان سيبرمان اتفاقا نهائيا. وبحسب تقارير إعلامية فإن الاتفاق سيقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق محادثات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وفي وقت سابق أمس قال مسؤولون أمريكيون لبي بي سي أن البلدين توصلا إلى إطار اتفاق بانتظار موافقة ترامب والقيادة الإيرانية، لكن تقارير صدرت من طهران خالفت تلك التسريبات، إذ أفادت وكالة تسنيم شبه رسمية بأن الاتفاق لم يستكمل أو يؤكد بعد. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: في فاجعة مرورية وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث بمنطقة العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 9 صباحا.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة المنستير.
9: إذاعة المنستير. مؤاسة.
8: مؤاسة.
9: إفادة.
8: إفادة.
9: وخدمات.
8: خدمات.
9: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
8: كل ما يهمكم.
9: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
8: أمسيات.
9: إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير.
9: كونوا معنا.
11: نهاركم طيب، صباح الخير، مبروك سيدي، طلع نهاركم زين.

0: صباح الرباعي نوصل مع أهل 8:26. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية. اليوم رافقني في الإخراج محمد باير، معكم في الأعداد والتقديم زلنا معكم حتى للتسعة، ونواصل مع فقراتنا. نمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة نستقبل في التعليق والتحليل الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير خويا محمد، صباح الخير للسادة المستمعين، وصباح الخير لكامل الفريق العامل معاك، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل، أنت محمد ولكل إذاعة منستير ومستمعين والناس اللي تعرف مازري بو مش برش هم أربع كعبات لكن يسأل إن شاء الله عيد مبروك الناس كل.
0: لا معروف معروف يا صباح النور، عيدك مبروك أيضا لك أنت دكتور، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. هو صحيح العيد لما والفرحة والجو هذاك الكل، لما فما نقطة بربي نحب نبدأ بها قبل ما نمشيو في موضوعنا، الفضلات هذه حاجة ترافق كل مرة في عيد الأضحى، نلقاو هالشيء هذي وظاهرة هذه قاعدة تتعاود قدامي الحقيقة ريت برشا مرات مع تفنهارين هذوما. الحاوية متاع الفضلات تبدأ قدام، تبدأ فارغة بلدية تبارك الله تخدم في الخدمة متاعها، يجي بجنبها ويطيشك الجلود وكل فضلات هذي كالكل.
3: والله يشوف أنا ممكن كلامي مش باش يعجب حتى حد، ما أنا مش يعجب برشا الناس، ولكن هذاك هو التونسي راهو منيش نعمم، ما لا مش معناه نخصص، فما ناس فما ناس تحترم النظافة، فما ناس ما شاء الله اكسترا، ولكن عموما كوعي مجتمعي ولا كوعي جمعي احنا التوانسة مع علاقتنا مع النظافة البرة في الشارع علاقة ممكن مرضية نوعا ما هيك. علاش التونسي كما قلت انت تبدا الحاوية موجودة، ولا ما زالت تتعدى كمية البلدية بعد ما تنظف وعوائل البلدية قرق شقاع يخلوها نظيفة تشعل ديركتوم، وما زال كمان متعدي الاخر يطيش حشاك الواحدة في البلاصة بجنب وما يحطش في حاوية دوك. اعتقد انه هذاك الوعي متاعنا حاجة تقلق برشا، ديما في الاخر نتهمه في البلدية وعوائل البلدية، ولكن احنا ثقافتنا وتدخل حتى فيه في التربية داخل المدرسة داخل المؤسسة التربوية. على كل حال كما قلت انت ظاهرة ياسر مقلقة ولكن لا غالب ولا
0: ربي يهدي. نمشي ولا موضوعنا اليوم في تونس وتقريبا في خاصة في تونس، اي خلينا في تونس. نتحدثوا برشا على الرقمنا، نتحدثوا برشا على الذكاء الاصطناعي، نتحدثوا برشا على تحول تكنولوجي وإدارة رقمية وتونس الذكية، لكن ساعات نشوفوا بعض الممارسات تخلينا نحسوا فما فوجة نوعا ما بين الخطاب الرسمي وبين الواقع. أنا حبيت نحكي شوية على الحادثة الأخيرة، حادثة استجواب شاب في مطار تونس قرطاج، لأنه مدخل معاه نظارات ذكية كما نشوفوهم الكل رايبان ميتا خرجتها شركة ميتا. النظارات هذه مهاش لهي جهاز سري، لهي أداة تجسس خارقة للعادة، منتوج كما المنتوجات الكل متاع تكنولوجيا الحديثة، موجودة في الأسواق الدولية، موجودة حتى في الفري شوب متاع بعض المطارات تنجم تشري منهم. وهنا حبينا نحكي شوية على المفارقة دكتور ما بين الخطاب الرسمي اللي يتحدث على الذكاء الاصطناعي، يتحدث على الابتكار، بينما لاحظوا أنه ما زالت العقلية تتعامل مع التكنولوجيا الجديدة بمنطق الريبة والخوف والاشتباه. نحكي على نظارات ذكية، نحكي حتى على الدرون، نعرفوا أنه ممنوع أنه تدخل في المطارات، ولو أنه نشوفه في بعض صانعي المحتوى الحقيقيين سطر

0: مع المسافر هذا ومع البرودوي اللي في يده، مش نخليها على جنب لانه هذاك فيها تعامل خصوصي. الديوان التونسي عندها ممكن ضوابط معينه تتعامل بها مع بعض البرودوي اللي يدخل لتونس وبعض الاجهزه اللي تدخل لتونس، دوك ما نحبش ندخل في الجانب هذاك لانه ممكن جانب تقني اكثر منه حاجه اخرى. تقول لي انت فما فجوه بين النصوص والا بين الخطاب عموما نتاع التواسع عموما حتى التونسي العادي في الشارع وبين ما يحدث، صحيح لانه علاقتنا بالتطور التكنولوجي ممكن فيها فما اختلاف بين الحقيقة وبين الواقع يعني، وما بين المأمول أو ما نريد ونحب نكون ولا وما نحاول أن يكون. لكن أنا بصراحة سأتوجه ثالث، لأنه كان ناخذ المثال متاع الدرون أو مثال متاع اللينات هذه اللي هي كما قلت أنت، معناها هي اللينات ذكية يعني تسجل ممتوم، معناها يبدأ الشخص يتفرج واللينات متاعه تسجل وتعمل فيديو على تبدأ كونكتيف بالتليفون وتنقل كل ما يراه بالعين تنقله هي على الهاتف. لهنا أنا أعتقد أنه جانب مرتبط أساسا بالخصوصية. أنا مش تحدث على ما حدث في الديوانة، هذاك أمر لكن في استعمال الأجهزة هذه الدرون أو اللونات هذه، هل أنه التونسي تربى أو بو تربى، هل أنه تكون على احترام خصوصية الإنسان اللي مقابله؟
1: نجي نقول لك لهنا شنو هو الفرق ما بين أنك تستعمل اللونات فيها كاميرا وبين الكاميرا متاع التليفون.
0: ما على خاطر على الأقل كاميرا التليفون اكسبوزي واضحة، هذا واحد. اثنين، احنا في تونس نشوف، انا تو الحمد لله دورت العديد من الدول وفي كل المرات دائما ابحث عن نفس النقطه، عن نقطه الخصوصيه في القوانين نتاعهم. فما العديد من الدول، انك انت في اي دوله ما عادش مش لازم نسمي، ولكن كيف تكتشف انك انا قاعد في قهوه نكتشف محمد بيار قاعد يصور فيا النجم نشكي بك. ولكن في المقابل في تونس راه امشي انت لاي جهاز تمثل الدوله وقول راه فلان يصور فيا، تقول لك يا ودي برا عن روحك، احنا ما عندناش قوانين تحترم الخصوصيه.
1: لا، في ولا بالي، موجود تحاسب. القانون فما في
0: لا
1: بالي
0: بالطريقه
1: موجود.
0: هذه بطريقه انك فلان يصور فيا، معناها ما هو انت تمشي تشكي. هل انه التونسي بقى يا سيدي نفترض القوانين موجوده، ممكن جاهل مني القوانين موجوده، ولكن احنا كتونسي احنا التونسي هل انه يحترم الخصوصيه؟ بصراحه لا. اعتقد تتصور معايا انت عندك في دارك وسط الدار وقاعد انت وعائلتك في وسط الدار وواحد بالدرون فوق يصور كيف اللونات هذه
1: يعني اليوم الحل، لانه فما بعض او فئات من التوانسه ما تحترمش الخصوصيه، وهذا كيما في العالم الكل ما تفهم الباهي والخايب في العالم الكل، ان نمنعوا الشيء هذا. هذه فكرتك
0: هو مش
1: يعني
0: نمنعه. لا هو مش نمنعوا الشيء هذا، ولكن اعتقد انه دائما تدخل في اطار الثقافه نتاع المجتمع نتاعنا. هل انه الاستعمالات نتاع الاجهزه هذه تو اللونات هذه الذكيه اللي تصور، تخيل انت تتعامل مع شخص او تدخل في مكان كوميونيتي معينه ما عندهاش علم بوجود اللونات هذه، هو القانون يفرض عليك انك تدخل وعندك جهاز يسجل تعلم كل المحيطين بيك انه راك قاعد تسجل كما كاميرات سيرفيانس. احنا القانون في تونس يقول كي تعلق كاميرات سيرفيانس تكتب بجنبها هنالك كاميرات تسجيل. دوك هذا اولا. ثانيا، دوك انت في وسط الكوميونيتي هذيك وتسجل، هل انه كيف ستحترم خصوصيه الناس ومعطياتهم الخاصه وما الى ذلك من الاخلاقيات، نقولوا احنا نوعا من الاخلاقيات. هكذاش الحديث على الذكاء الاصطناعي هذا والتطور الكبير دائما يكون مرتبط بوجود الاخلاقيات. انه انا بصراحه حاليا في اللحظه هذه لو كان تسالني هل انه نترك هذه الاجهزه موجوده في تونس او نمنحها والا نحدها بالقانون، تنقول لك نحدها بالقانون، لانه بصراحه مازلنا في تونس لا نحترم الخصوصيه. وتشوف في الفيسبوك انت تختلف مع شخص على الفيسبوك يدخل على الكونت نتاعك وينشر لك تصورك انت وصغارك وكذا، اذا كان من نوع اللي تنشر تصور هذوما. دوك ما فماش خصوصية بالكل. بعض الصفحات في تونس كي التشهير بشخص تنصر صوره هو عائلته هو درا شنو، فماش احترام الخصوصية.
1: لكن أنا واحد نعاود نقول لك أنا الكلمة أنه شيء هذايا والابتزاز موجود في العالم الكل، يعني ما هيش خصوصية تونسية بحتة، يعني موجودة في كل البلدان المتقدمة والنامية والمتخلفة، كل البلدان فيه الشيء هذا. لكن ما هوش ممنوع، نتصور انت زاد سفر
0: مش ممنوع
1: وشفت لانه علاش ما هوش ممنوع؟ لانه فما كادر جوريديك، فما يعني
0: فما وعي مجتمعي،
1: سامحني بخلاف الوعي المجتمعي فما قوانين تتطبق. اذا كان فما تجاوزات طبق القانون، كي تمشي تشكي تلقى حقك. يعني يظهر لي حسب رايي المتواضع انه مش نمنعوا الشيء هذا، نحطوا اطار قانوني باش اذا كان فما تجاوزات المخالف يتحاسب حسب القانون.
0: إيه هذا هو هو إيش أقول لك، هو إطار قانوني، ولكن زاد كيف أنا قلت لك نشوف في برشا مجتمعات غير المجتمع التونسي صغير يهز تليفون كناك الولي متاعه ولا أبوه ولا أمه وقل له هبط يدك راهو ما يجيش، حتى أخلاقيا قبل ما يكون

0: يكون بالقانون. دوك احنا بالنسبه لنا كمجتمع تنسي، مازلت تحكي انت تو بكري شويه على رمي الفضلات، راهو القانون موجود وعندنا خطايا بالاف بمئات الالاف نتاع، مش مئات، عشرات عشرات.
1: شو المانع انه يطبق القانون؟
0: هيك اكزاكتومون، وهذيك المشكل. احنا راهو حتى لو كان وجود القانون راهو فما ما يسمى بالعرف المجتمعي والوعي المجتمعي اللي هو اقوى من اي قانون وضعي. اعتقد وانا علاش قلت لك انا في الاخر نوعا ما من الوعي المجتمعي يقول وانه راهو الخصوصيه هو اصلا في ثقافتنا، في ثقافتنا الدينيه، في موروثنا الديني، في ديننا، في قراننا، الخصوصيه حرام، خصوصيه المسلم المسلم حرام. فما بالك انه دوك اعتقد وانه في الاخر صحيح يلزم اطار قانوني ونواكب التطور اكسترا وهذا كله اني فيه معاك نمشي مع طول الخط.
1: زاد فما نقطه اخرى زاد باش نكونوا معناتها معناتها واقعيين شويه. ما نتصورش انه اليوم الاداره التونسيه تتعامل مع الاجهزه هذه من المنطلق اللي تحكي فيه انت، من المنطلق الاخلاقي.
0: لا لا لا لا لا احنا ادارتنا، احنا ادارتنا ما زالت متاخره بصفه كبيره متفقين. احنا مازال ستيل وثوره ثروه وطنيه في الاداره التونسيه،
1: مازال فهم بعض الادارات مازالوا يتعاملوا بالفاكس.
0: هاني قلت لك ستيل وراو ستيل اللي يكتب هذاك مازال ثروه وطنيه، مازال ما وصلناش للكلافي ودرشني. مازال بعض الادارات التونسيه تستعمل في ادريس ميل بروفيسيونيل ياهو بوافير اللي هي اسهل ما يتم اختراقه، معناها فهمت. دونك اسمع، احنا ادارتنا التونسيه صحيح مازالت التالي، مازالت عام 60 بوتيتر ولا حاجه، نظرا لانه احنا في الاخر راهو شوف فما نوعا ما من التكلس وصعيب شويه. اولا التطور التكنولوجي مكلف، لازم نكون واضحين، راهو مكلف جدا بالنسبه لخزينه الدوله. ثاني حاجه زاد كيف باش يربط الموظف بالانتاجيه، ولهنا تعرف انت الموظف التونسي معناها شنو، راس ماله فهمتني التكركير معناها اساسا.
1: هنا قاعد تعمل في المشاكل.
0: اي انا موظف تونسي كيف سبحان الله، نعترف باخطائنا وبعيوبنا معناها فهمت. دونك في الاخر شوف، انا بالنسبه لي التطور التكنولوجي مهم جدا وحاشتنا به، ولكن راهو التطور التكنولوجي لازم يمشي مع الاخلاقيات. كيما نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال والاخلاقيات الليتيك نتاعها، تو الناس كل تحكي على الليتيك نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال، حتى كيف الاجهزه المتطوره هذه. بصراحه احنا كمجتمع مؤخر دائما ننتقد انفسنا باش نمشيو مخير، وانا واحد من المجتمع هذا. راهو احنا مازالت ما عندناش ثقافه احترام خصوصيه الناس اللي مقابلت. ندخل العرس يا سيدي، الناس تشطح على راحتها، وين لابس اللنات هذه، اش نعمل، نصور الناس تكونها باتلايف وحتى حد ما يشكي بيا. دوك نتصور شوف في الاخر كوعي مجتمعي نحترموا خصوصيه الناس، نتعلموا كيما نترباو على انه اللي في الشارع كيف في داري، معناها كيف نطيش الاوساخ في الشارع كاني طيشتها في داري، كيف ولا اخزر. نرجعوا لكتابنا ونرجعوا قراننا ونرجعوا ديننا، تلقاو انه كل شيء مفصل. دوك الوعي المجتمعي يتطور، وقتها نجم نستعملوا الاجهزه المتطوره هذه، مع انه صحيح النصوص القانونيه بتاعنا
1: زي دكتور كان مش يقعدوا نعملوا على الوعي المجتمعي، انت سامحني بتحب لنا قرون.
0: اي فوالا، هك علاش خطوره. شوف انا نمشيو موضوع هك علاش خطوره واهميه الاصلاح التربوي، وهك علاش انا مستغرب لحد الان وزاره التربيه ما بداتش في الاصلاح التربوي، لانه راهو قاعدين احنا خسرنا جيل وما زلنا باش نخسروا اجيال اخرى، لان الاصلاح التربوي مازال ما بداش. شنو المدرسه نحب؟ نحب مدرسه تربي على النظافه، ونحب مدرسه تربي على الاخلاقيات، وتحب مدرسه تربي على الخصوصيه، احترام الخصوصيه من بين، مش كان فيزيك ومات وعربيه وانجلي. هذه المدرسه نحبه، ولكن الى حد الان الاصلاح التربوي مازال ما بداش. ان شاء الله
1: ملف كبير، ملف كبير ملف كبير، وان شاء الله نرجعوا له. شكرا ليك دكتور مازن تبقى، يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك مبروك. موعد ان شاء الله يتجدد معك كما العاده وفي نفس التوقيت 28 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم، بعد شوية نرجع لكم في فقرة الكلمة ليك باش نحكي على مشروع جديد للجامعة التونسية لنوادي السينما الكاميرا والرفاق، نحكي على الموضوع بعد شوية في فقرة الكلمة ليك. خليكم معنا متبعدوش.
2: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة. بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: إشهار. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: ملحمزين نوصل معه 8:35 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. بشائر صباح، مازلنا مواصلين حتى للتسعة ونحكي سينما اليوم في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة لي.
0: كما قلت بكري شوية باش نحكيو على مشروع جديد للجامعة التونسية لنوادي السينما، مشروع موجه للشباب في الجهات الداخلية. المشروع اسمه الكاميرا والرفاق. باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع ضيفتي منال السويسي، عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما. صباح نور، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا بيك، شكرا على
0: الاستضافة. مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة، تحياتنا ليك. الكاميرا والرفاق، المشروع الجديد للجامعة التونسية لنوادي السينما. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على المشروع هذايا وخلينا نهداو بالأهداف.
2: المشروع هذا هو جديد صحيح بالنسبة للجامعة، لكن هو تقريبا في فلسفة الجامعة إنها تكون مع سينما القرب، تقرب للمناطق الداخلية أكثر، وإنها في كل مرة تلقى أساليب وطرق إنها تكون نواجي ونواتات متاع نواجي في الجهات هذية، تزيدهم على الشبكة الموجودة حاليا اللي هي تقريبا في 22 نادي، باش تزيد أكثر الشبكة ويكون عندنا أكثر نوادي ناشطة وتعرف سينما ويكون عندهم معناتها ارتباط بالصورة وبنقدها وغيره. دونك المشروع هذا هو بدعم من مشروع مغرومين اللي هو مع الاتحاد الأوروبي، بين الاتحاد الأوروبي والدولة التونسية. وفيه باش يكون عندنا مجموعة من الورشات في تونس، معناتها في المناطق اللي باش نمشيولها لصناعة الأفلام، وبش تكون مرهلي أفلام قصيرة، أفلام وثائقية قصيرة، وتحكي على المناطق هذيك، معناتها كأنها هي قصص المناطق هذيك، قصص صمودهم بعيون ومعناتها صناعة أولادها. ثم باش نعرضوا الأفلام هذي الكل وباش نعملوا نقاش حولها وباش نكونوا نوادي في كل المناطق اللي باش نتعداولها إن شاء الله.
0: المشروع هذايا هو بدا وفعالياته كانت بدات في مارس اللي تعدى، ويظهر لي باش يتواصل لسبتمبر 2026 هكا؟
2: فعلا، معناتها احنا مارس وأفريل كانت أكثر التحضير للأماكن هذية، وأطلقنا دعوة لشكون يحب يشارك معنا والكل، ولكن فعليا بدينا في شمني وفي الكتار ومعناتها بدينا وفي الناظور وبدينا نتنقل من بلاصة لبلاصة، واليوم مثلا احنا في بوعرادة في ولاية سليانة.
0: وأيضا يرتكز المشروع هذايا الكاميرا والرفاق. ساعة فكرة على العنوان، علاش الكاميرا والرفاق؟
2: احنا حابين نقولوا الكاميرا تنجم تكون احنا نبدأ من وسيلة باش نعملوا اون كوميونيتي، باش نعملوا معناتها رفاق متاعنا اصدقائنا، معناتها كأنه في كل التحولات اللي نعيشوها في تونس وفي العالم جغرافية وتاريخية وسياسية وغيره، احنا بحاجة في اكثر من اي وقت تعدى انه نكونوا مع بعضنا، انه نكونوا مع بعضنا نخمموا مع بعضنا نتناقشوا نصنعوا افلام نصنعوا رؤيتنا. دونك الكاميرا هي فقط وسيلة من اجل الاهداف هذه الكل، انه نتلموا فعلا ونشوفوا الدنيا الكلنا بطرق مختلفة ونناقشوها بطرق مختلفة، ربما لإيجاد حلول أخرى جديدة لكل اللي نعيشوا فيه.
0: المقاربة يظهر لي اللي تعتمدها الجامعة التونسية لنوادي السينما تقريبا هي نفسها، والحاجة الحلوة التعلم بالممارسة. المشاركين في المشروع هذايا شنو هما المسارات اللي باش يتعدوا بهم وإلا اللي قاعدين يتعدوا بهم؟
2: هما المشاركين اولا معناتها ما طلبناش انه يكون عندهم مثلا شهادات في مدارس السينما ولا يكون عندهم خبره كبيره، لكن تعرف انت هالجينيراسيون زيد هي ياسر معناتها عندهم قابليه انهم يكونوا في الصوره حاضرين، ينجموا يصوروا في ساعه يعملوا دي مونتاج بالتليفونات، دونك كانه الارضيه ديجا حاضره. في المسار التكويني هذا باش نركزوا، بدينا ديجا معناتها انه نركزوا اساسا على السيناريو، لانه السيناريو هي كيفاش باش تحكي الحكايه هي الاصعب من التقنيه. التقنيه في النهايه هاني قلت لك مع الذكاء الاصطناعي ومع الشيء اللي قاعد موجود يمكن الواحد يكتسبها في بعض ثواني ولا دقائق، ولكن كيفاش باش يحكي على نفسه على منطقته حكايه باش توصل للناس، باش يوصلها. دونك هذه اللي اكثر
0: يعني باش تركزوا على الكتابه.
2: الكتابة معناتها في صناعة الفيلم هو بشي مر بكل المراحل، ولكن المرحلة الأكثر باش تاخو أكثر حيز هي كتابة سيناريو، خاطر الأفلام الوثائقية أيضا عندها سيناريو، يلزم يكتب لها سيناريو في أسس مختلفة ولكن موجودة. ثم أسس التصوير، أسس الإخراج والمونتاج أيضا، دونك باش يمروا بكل المراحل. مع المراحل هذه ومع أنهم يخرجوا يصوروا وكل باش فما الى ان يحضر الفيلم في النهايه باش يكون فما مرافقه سواء عن بعد او معناتها باش نتنقلوا احنا في الجهاز من اجل ما بعد الانتاج، معناتها البوست برودكسيون، حتى يكون عندهم بصمه، حتى يكون عندهم رؤيه في المونتاج اللي هو شويه تكنيك اكثر شويه، باش يكون معهم شكون، ولكن هما في النهايه معناتها افلامهم ورؤيتهم هما هي اللي نحبوها تظهر اكثر.
0: والمشاريع هذه بعد ما تكمل وين باش يتم عرضها وكيفاش باش تتشاف؟
2: اولا هي باش توزع في نوادي نتاعنا تبع جامعه تونسية نوادي السينما، دونك ستتيح الفرصه للنوادي يزيدوا على مجموعه الافلام اللي هي معناتها ينجموا يعديوها افلام اخرى جديده فريش معناتها. وثم باش تتعرض ايضا في المناطق، معناتها كل منطقه نتعديو لها نعديو فيها الفيلم، خاصه المناطق اللي مشيش نوادي سينما تكون الفرصه انهم كونوا. وفعلا هذا اللي صار في سبيبه مثلا، احنا سعدان والان ولا عنا هيئه نتاع نادي وتواصلوا معها مباشره ويكون عندهم معناتها أكسي للمكتبة السينمائية للجامعة باش يعجبوا الأفلام ويحضروا نقاشاتهم وكل. ثم باش يكون فما عرض آخر كبير في تونس باش نحشي فيه وبهالمسارات هذه الكل والحكايات الكل المختلفة من جهة لجهة اللي ما حكيت معناتها نحبوا أنها تكون مختلفة على الحكايات اللي توصلنا مثلا عبر القنوات الرسمية أو هذه حيث الأولاد المنطقة هما متاحهم هما على الجهة متاحهم شكون في عرض آخر كبير شرفتهم.
0: واضح، شكرا لك من السويسي عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما. كانت هذه فكرة على المشروع، مشروع الجامعة التونسية لنوادي السينما، الكاميرا والرفاق. بالتوفيق لكم ويعطيك الصحة. نشكرك برشا على تدخلكم معنا وعلى كل ما أفدنا به. 48 دقيقة مازلنا مواصلين حتى للتسعة، خليكم معنا ما تبعدوش.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: 95.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مساء إجباري سيد، نوصلوا مع أهل 58 دقيقة وهكا نكون وصلنا لختام موعدنا. ما فماش أسعار السوق اليوم، كنا في اتصال مع سي ناصر المكشر اللي نقدموا له تحية كبيرة من الشابر. حركية كما تعرفوا مازالت ما رجعتش بعد عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك إذا كان مازلنا ما عيدناش. مازالت الحركية ما رجعتش، الأسواق مازالت ماهيش كما العادة، أكثرية الحوانت مازالوا معايدين. إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله كل عام هم حين بخير، ما يستحقوا شوية راحة. لذا إن شاء الله الأيامات الجاية ترجع الحركة وترجع فقرة أسعار السوق. شكرا لكل اللي كانوا معنا في ثلاثة سوايع هذوما، شكرا حسام قدرية كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، هويدا ساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، الناس الكل موعد جديد معكم غدوة في صبحية السبت كما العادة، بداية من 6 نتاع الصباح، في لمنا.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. أسفر حادث مرور جدة مساء أمس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلبي مع تمديد العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة وإلى غاية 25 مايو ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث ب 29.21%، تليها السرعة ب 22.57%، وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.5%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. تدور انطلاقا من الساعة 4 من بعد ظهر اليوم المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستجمع بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير التقدم الرياضي بساقية الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي. يكون طقس اليوم الجمعة مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، البحر قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع.
3: من صلب المجتمع.
2: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل.
3: بالشرح والتفصيل.
2: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير. نور السبيل.
4: نور السبيل.
3: نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة.
5: أنوار من الكتاب والسنة.
1: أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.
6: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتغير وتتنوع من حصة لأخرى، ودائما نركز على المعاملات والسلوكات والتصرفات، مهم جدا بطبيعة هذا نأكد عليه في هذا الموعد الإذاعي. ديما نأكد ونعاود ونقول أن العبادات واجبة، وهي يعني بين العبد وخالق. أما فيما يخص الناس بطبيعة مهم جدا بطبيعة باش ما نظلموش الناس، باش ما ناكلوش حق العباد، باش نحترموا غيرنا كما احترموا أنفسنا. هذا الكل جوهر الدين، وهذا الأساس، وهذا هو اللي نتعرضوا له في الموعد هذا. قبل ما القصة اللي يرويها نديمة سيد الشيخ منور المداني واللي نستخلص منها موضوع الحصة، نحب نرحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
7: أهلا
6: بس عليك، شنو أحوالك؟
7: الحمد لله.
6: نحب نبلغ لك تحيات العديد من الإخوة الأحبة اللي معجبين بما نقدمه في هذا البرنامج، وجه لك تحية كبيرة ياسر، ومصرين يقول لي بربي نحب التحية متاعنا توصل.
7: سيدي مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات الكل، وخاصة اللي بلغولك التحايا العبد الضعيف هذا، بارك الله فيهم الكل وربي يجزيهم الكل وربي يعطيهم كل خير وبركة وسعادة وستر.
6: أمين إن شاء الله يا رب.
7: هذا اللي حشتنا به.
6: بالضبط.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرفيع القدر والمقام. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، أسعدكم الله بكل خير وهنا، وأسعد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكري السكري بكل خير وهنا.
6: بارك الله فيك سيدنا الشيخ، تحية ليك ورب يسعدك ويسعد السادة المستمعين كل اللي يسمعوا فينا
7: إن شاء الله.
6: به
7: آه يا سيدي.
6: قبل ما انتقل ديما عندك قصة جديدة.
7: عندنا قصة جديدة، لكن القصة متاع اليوم من النوع الرفيع.
6: من النوع الرفيع.
7: من النوع الرفيع.
6: إيه شوقتنا.
7: هي من النوع الرفيع، وهي تتحدث على السياحة. السياحة من النوع الرفيع.
6: من النوع الرفيع.
7: من النوع الرفيع.
6: هاي تفضل سيدي.
7: هات ونشوفوا شو معناها النوع الرفيع.
6: تفضل. إيه.
7: هو الحقيقة القصة متاع اليوم سياحة من الأرض إلى السماء. من الأرض إلى السماء، شكون اللي قام بها؟ علاش قلت لك من النوع الرفيع؟ قام بها السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، وباش نتحدث على البعض منها شوي وبر. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتحدث توه، يقول ذهبت إلى الجنة فرأيت رضوان عليه السلام خازنها. قال اللي بتكلف بالجنة هو سيدنا رضوان.
6: رضوان.
7: قال وقت اللي راني فرح بي، رحب بي ودخلني الجنة، وأراني فيها من العجائب ما وعد الله فيها لأوليائه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ورأيت فيها درجات أصحابي. وزاد عمل السياحة في وسط الجنة، قال رأيت فيها الأنهار والعيون، وسمعت فيها صوتا وهو يقول آمنا برب العالمين. قال تلفت أنا الرضوان، هذا الملك المكلف بالجنة، قال قلت له شنو هالصوت هذا آمنا برب العالمين شنو هذا؟ قالوا هم سحرة فرعون، ما هو قتلهم فرعون، قالوا آمنا برب العالمين. قال وسمعت صوتا آخر يقول لبيك اللهم، فقلت من هو؟ قال أرواح الحجاج. أرواح الحجاج. وسمعت التكبير الله أكبر، فقال هؤلاء الغزاة. وسمعت التسبيح، فقال هؤلاء الأنبياء. ورأيت قصور الصالحين. ثم بزلت في السياحة متاعه إلى بلغت إلى سدرة المنتهى، ناداني ربي سبحانه وتعالى فقال لي أدنو مني يا محمد، أقرب مني يا محمد. فلم أزل أدنو منه وهو يقول أدنو ألف كرة حتى قربت منه كما قال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. وما من مرة أدنو من ربي، هو يتحدث باقي، إلا قضى فيها حاجة. وبعدها يرجع الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض في الجمال والكمال والهيبة والوقار. صليوا على سيدي النبي يلا تسمعوا فيها. هذه يا سيدي
6: هذه مختصرة،
7: هذه مختصرة بالطبيعة شوية
6: رحلة المعراج،
7: يعني الإسراء والمعراج، وهي بالمجد رحلة من أعز الرحلات. ولاش قلت لك أنا من نول من النوع الرفيع؟ لأنها كسبها إلا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فقط دون الأنبياء والمرسلين.
6: رحلة استثنائية دي.
7: رحلة استثنائية،
6: وشاف اللي ما يشوفه حد،
7: بشوفوا حد.
6: وهو سيدنا في الرحلة ذي سبق الزمن، وعلميا راهو حتى العلماء توا والفيزيائيين دخلوا حديث في حديث.
7: أي.
6: يعني يقولوا كيفاش إنسان يسبق يمشي يشوف الجنة.
7: أي.
6: وبطبيعة مثلين بحبتش أذكرنا طلع على النار زادا.
7: أي.
6: ورجع.
7: أي.
6: علميا.
7: أي.
6: إنسان إذا كان يفوت سرعة الضوء ينجم. أي. يخرج من العالم ذايا وينجم. أي. يفوت ويسبق الزمن.
7: أي.
6: علميا ذي العلماء الفيزيائيين. أي. أثبتوه الأمر ذايا سيدنا الشيخ. علاش في الوقت ذاك ممكن غريب شوية الأمر.
7: أي.
6: أما تو متقدم العلمي وما إلى ذلك فهمني.
7: أي.
6: والتكنولوجي.
7: أي.
6: يعني الظاهرة ذي أكدها.
7: أي.
6: ورحلة الإسراء والمعراج. أي. أكدها، وخاصة المعراج أنه سبق شاف حاجات نتاع يوم القيامة. يعني حبيت نقول اللي سيدنا سبق وسافر.
7: أيوة.
6: عبر الزمن ومشى في رحلة سياحية كما قلت.
7: سياحية وثم حاجة نقولك عليها سي شكري تأييد لكلام سيادتك. وقت اللي جات الآية الكريمة ما جاتش التسبيح، جاء بصيغة المصدر. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما جاتش بصيغة فعل الماضي ولا الأمر ولا المضارع، جات بالمصدر، والمصدر لا يحتويه زمان ولا مكان.
6: صح، سبحان الله.
7: أي
6: وسبحان يعني ربي منزه عن كل شك وريب وكل عيب و سيدنا الشيخ عطيك صحة.
7: لا قل لك المرجع، فضل المرجع خاطر الكلام كبير شوية اليوم.
6: أي.
7: المرجع تفسير روح البيان للإمام إسماعيل الحقي، جزء 10 صفحة 386.
6: عطيك صح،
7: تلقوا القصة هذه
6: ديما المرجع ذاك اللي نأكدوا عليه.
7: أي.
6: وانت ذكرت المصطلح، ذكرت انت الموضوع الحصه كي قلت سبقت لمحاله، وش نحكيه على السياحه في الاسلام.
7: السياحه في الاسلام يعطيك الصح،
6: احنا مقبلين على موسم سياحي.
7: أيوة.
6: بلادنا تعرف احنا السياحه عاده في بلادنا، السياحه تجي في كل وقت وحين.
7: ألا.
6: لكن عاده السياحه عنا ترتبط بالعطله الصيفيه. أيوة. وبمباهج الصيف والاجواء ذيك اكثر ترتبط يعني والناس حتى اللي باش تخرج لقضاء عطلة سياحية ديما يستغلوا الفترة دي متاع تلامذة في عطلة والجو الصيفي هكا. ولا سيدي الشيخ
7: سيدي هذاك هو، الناس كل تاخذ العطلة متاعها توا محسوب
6: بعد شوية يعني بعد الامتحانات وبعد ربي ينجح الجميع إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
6: احنا موضوعنا هو السياحة في الإسلام، وديما سؤال هذاك نسأله لك. يعني حتى السياحة ذكرت زادة
7: ذكرت إذا كان سيدنا ساحة إذا كان سيدنا عمل السياحة شو معناه ذكرت؟ هو بيدو قام بسياحة، أما السياحة كما قلت لك راهي من النوع الرفيع.
6: من النوع الرفيع.
7: رفيع.
6: السياحة في اللغة مشتقة من ساحة يسيح سياحة. أيوة. ساحة الماء إذا جرى على وجه الأرض وذهب، يعني ساحة يعني كي نقولوا احنا نقولوا حتى باللهجة العامية ساح الماء،
7: ساح الماء
6: ولا ساح أي يعني أي سائل
7: قاعد يمشي.
6: قاعد يمشي يعني مشاء.
7: أي.
6: به استعملت في الإنسان بمعنى ذهب في الأرض للعبادة والترهب أو لغير غرض الزد.
7: صحيت.
6: يعني السياحة استعملت، المصطلح هذا استعمل بمعنى يمشي في الأرض الإنسان. أي. يسيح يعني
7: يسيح يمشي
6: يمشي. وورد مصطلح السياحة بمعاني أخرى غير متداولة اليوم.
7: أي.
6: ثم صار مصطلح السياحة اليوم يعني السفر أو التنقل بهدف الترفيه أو التطبيب يعني أو الاكتشاف.
7: أي.
6: أو طلب العلم كلها.
7: أي السياحة لطلب العلم
6: موجودة
7: وقت اللي يسافر من بلاد لبلاد باش يقرأ على روحه ويتعلم.
6: أي سياحة. وتشمل السياحة توفير الخدمات المتعلقة بالسفر.
7: أي.
6: والسائح هو الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة.
7: أي.
6: وحددت.
7: أي.
6: وكل شيء يتحدد تو في الوقت هذا.
7: أيوة.
6: المسافة بـ80 كيلومتر على الأقل حسب. أي. منظمة السياحة العالمية يقول لك أقل شيء يلزمك تفوت تمشي 80 مفا فوق باش تسمع عملت سياحة.
7: تعملت سياحة صحيت. معناها الناس اللي تسافر البر باش تخدم على رواحها.
6: يعدكم ألاف كيلومترات سياحة. سياحة من 80 كيلومتر لفوق سياحة. هذا يعني تقريبا يعني هذا التحديد فقط يعني حسب منظمة السياحة العالمية. أنا سألتك بوضوحين قلت لك السياحة في القرآن والسنة. أي. قلت ذكرت
7: ذكرت. أي.
6: ولأنه مصطلح السياحة في القرآن والأحاديث النبوية ذكر وورد بمعاني مختلفة غير متداول اليوم يعني
7: صحيح.
6: ذكرت الكلمة في حد ذاتها أما ما في بأس احنا نذكرهم سيدنا الشيخ
7: نذكرهم.
6: أما مش بضرورة المعنى متاعنا تو.
7: أي.
6: مثلا على سبيل المثال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول. أي. عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون.
7: السائحون هو أذكر كلمة السياحة
6: ولأنه فسرها بعض المفسرين ومنهم الطبري فسرها. أي. الصائمون.
7: أي.
6: ومنهم من قال أنهم طلبة العلم وما. أي. إلى ذلك
7: وطلبة العلم ما هو يسيح حتى هو مش يمشي يقرأ يا أخي يقرأ في بلاده هو ويقرأ البرة. أي.
6: فما يقرأ البرة
7: يقرأ البرة. أي.
6: يعني مفيد المصطلح تذكر السائحون
7: تذكر في القرآن. أي.
6: سائحون به. كذلك يقول عز وجل في كتابه الكريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات.
7: أيوة.
6: ثم وصلت الآية تقول ثيبات وأبكارا.
7: أو ذكرت كلمة سائحات.
6: سائحات
7: ذكرت باقي كلمة السياحة.
6: فلأنه السياحة بمعنى آخر أنا يعني. أي. كما قلوا بمعنى يعني الصائمات القانتات وسمي الصائم كذلك سيدنا الشيخ سائحا لأن السائح لا زاد معه أيه. وإنما يأكل حيث يجد الطعام فكأنه أخذ من ذلك.
7: صحيح.
6: حتى الصائم يقول له سائح.
7: يقول له سائح أيه.
6: خطر يسفر
7: يمشي يسافر
6: وقت اللي عنده الزاد هو ماشي شيء
7: قليل هو صايم صايم مش مشي الزاد بتاعه.
6: وذهب بعض المفسرين أن السياحة في الآية المذكورة ذي تعني الهجرة المشروعة أو كذلك سياحة القلوب في محبة الله أي. وخشيته وذكره نجم
7: كل عنه. سياحة.
6: وكذلك جاء في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض في عدة مواطن.
7: السياحة زادة
6: يقول عز وجل
7: صحيح.
6: قل سيروا في الأرض ثم انظروا أي. كيف كان عقيبة المكذبين
7: أي. سيروا في الأرض شو معناها سيروا؟ سيح
6: سيح
7: أي.
6: وللاتعاظ وللاكتشاف وما إلى ذلك كل سياحة شوف عقيبة المكذبين.
7: توجينا الحديث خطر السياحة فيها عديد الأشياء
6: صحيح. طيب فيها في الآية ذي مثلا بعض المفسرين يقولوا السير في الديار لأجل الوقوف على الأثار والاتعاظ والاعتبار ولغيرها من الفوائد ومنها تمتع بجمال هذا الكون العظيم
7: صحيح. أيوه.
6: ليكون ذلك باعث للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية الله
7: صحيح.
6: وليكون يعني عونا لها أيضا على أداء واجبات الحياة لأنه الترويح عن النفس ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك
7: صحيح.
6: ولا يعني
7: بعد الإنسان ما يخدم وكذا يطلع يرتاح شوية
6: عشان نبينوا بعض الأحاديث إن الشيخ لأنه حديث كثيرة ذكر فيها مصطلح السياحة كما هو كما نحكيه عليه توا يقول صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله كذلك كيف
7: الجهاد
6: يمشي
7: الجهاد في سبيل الله ويتنقل من مكان إلى مكان تنقل من مكان إلى مكان.
6: زاد سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول سياحة أمة الصيام
7: صيام باقي به
6: باقي في المعنى ذي لأن يعني الصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره
7: صحيح.
6: فهو بمنزلة السائح خاطر يبدأ سائح ماشي وكل شيء يصير يعني
7: الصائم يبدأ سائح
6: يقول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت ملت وإذا ملت عميت
7: ما روحوا باش يروح الإنسان باش يروح بالسياحة يخرج من المكان اللي هو فيه خطر المدام الإنسان يخدم في بقعة معينة يجي وقت اللي يعي يكل ما عادش ينتج يلزمه يخرج.
6: يلزمه يخرج
7: يرتاح شوي وبعد يرجع للعمل
6: يكتشف يعني بدل الججواء كما يقولوا احنا يعني هذا مشروع في الإسلام
7: مشروع في الإسلام ودي أمرنا وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ساحره خرج مشى للشام مشى لتبوك مشى لعديد الأماكن وسياحته زاد خروجه من مكة المكرمة وين إلى المدينة المنورة سياحة وقت اللي هو بعطوه المشركين وما خلوش معناها ينشر دين الله أش عمل خرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة
6: سيحة وتولي غاية نشر الدعوة ونشر الإسلام ونشر الدين لكن لكن ذلك يمشى يعني في
7: مشى
6: الأرض
7: يمشى سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومشى مشى لبرشة بقايع
6: حتى يعني مكن الصحابة متاعه باش يمشيوا يعني
7: يخرجوا
6: باش ينشروا الإسلام في مناطق مختلفة
7: ثم السرايا يقولوا السرايا يمكن الصحابة بركة هو ما يخرج ومكن الصحابة ومشات ونشرت الإسلام وروحت
6: صحيح بهي حكم السياحة بالمصطلح المعاصر يعني المصطلح متاعنا السياحة اللي يمشي كما قلت الأرض ويمشي يسافر ويمشي يبدل الأجواء كما أقول الحكم متاعها بما أن السياحة مرتبطة بالسفر سيدنا الشيخ بطبيعة السياحة مرتبطة بالأساس بالسفر عشان الإنسان
7: يسافر يخرج معناه
6: في الأصل في مطلق السفر الإباحة
7: في الأصل
6: مدام مباح السفر
7: الإباحة أيوة
6: إلا إن عرض عرض أخرجه عن الإباحة إلا مش في يسافر مثلا ما نعرفش لأشياء لغاية مبيقات ولغاية محرمة
7: اسمع ما دام الإنسان باش يطلع لزيارة الأقارب سياحة يخرج لتونس باش يزور أقاربه باهية باش يمشي يقرأ باهية إذا كان باش يمشي يخدم باهية هذا الكل باهي أما إذا كان طلع باش يمشي يعمل حاجة محرمة حرمها ربي بحشاكم باش يشري الخمر حاشا الشر وإلا باش يمشي يسرق ولا باش يمشي يقتل هذا الكل ولات سياحة محرمة
6: احنا باش نذكروهم توا خاطر توا السياحة مرتبطة بالسفر توا سيدنا الشيخ كي نحكيه على السفر كي نحكينا على السياحة
7: صحيح
6: مثلا السفر قد يكون واجبا إذا كان لفعل واجب كالحج مثلا.
7: حج ذاك يولي واجب على الحج المستطيع، يلزم يسافر خاطر مستطيع. أما إذا كان مش مستطيع معليش حتى شيء.
6: إذا كان يعني نجم وعنده القدرة كل شيء ولي واجب هذا
7: ماديا وبدنيا الزوز عنده، وقتها واجب عليه باش يمشي إلى الحج. والحج شنو؟ تنقل من مكان إلى مكان آخر
6: في معنى السياحة.

0: هي صدقة ولو جعل الثواب. أما تو يمشي يعمل عمره مرة اثنين باهي، أما إذا كان باش يمشي 4 5 10 مرات
1: خلي
0: لا
1: أولا خلي الغير كل فلوس هذوك عم بيهم حاجة أخرى،
0: عمل بيهم حاجة أخرى، أعطي للزوالي، أعطي للناس اللي هي تعبة، ثم ناس مرضى باش تعطي أنت معلش قداش مليون الغديكة ومشيت لها، مشيت برشا مرات مش فريض عليك، تقول حج فرض مرة واحدة علاش الناس ماشي جاي الحج ولا بس فرض سيدة مشي مرة ما همش خير من سيدنا. كذلك جماعة العمرة سيدنا عليه الصلاة والسلام عمل 4 عمرات سي شكري، وين عملهم؟ في بلاده
1: طبيعة.
0: في بلاده وما خسرش حتى فرنك. احنا الفلوس اللي باش نمشيو بيهم العمرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وتلقانا نشريو في الذهب ونجيبو لهنا نبيعو، يولي لا الا باش تدفعوا العمرة ادفعوا للزوالي وحطوا في بلادك في بر تونس تستنفع به البلاد كلها.
1: يعطيك صح، ملاحظة ذي في مكانة الشيخ
0: قالوا
1: بالحق مشكل للتفاخر، والذي كان ولات الغاية التفاخر والذي زاد دخلنا في شنو ندخلوا في المحرمات
0: لا وقت. لا لا لا
1: به. ثم السفر أو السياحة قد تكون حراما كالسفر لمعصية،
0: هذا كي ولا حرام
1: ماشي باش
0: يسرق
1: ولا يمشي يفسد
0: باش يسافر من بلاد لبلاد باش يمشي يسرق ما هكا ولا لا
1: ولا يمشي تعاطى يعني المحرمات يعني ولا يمشي ياخو المسكرات ولا يمشي يتاجر في المخدرات ولا يمشي للفساد ولا
0: محرم
1: محرم
0: محرم وحرام خروجه محرم دون الفعل
1: دون الفعل
0: دون الفعل.
1: شو قداش يعني الحاجات يعني معناها ساعات حاجه صغيره النيه في العمل تجعل العمل هذا يكون حلال يصل الى الحرام بمجرد انك
0: هو طالع من بلاده ماشي لبلاد اخرى. هو السفر المشيان هذا كاي محرم علاش؟ خاطر ماشي العمل محرم، هو عمل الحرام. اذا كان سرق عمل الحرام اخر،
1: عمل الحرام اخر.
0: اذا كان جاب الدروغ عمل الحرام اخر، واذا كان يوزع في الدروغ في المخدرات ناس توزع تدور من بلاد لبلاد راهي سي شكري وتوزع في الدروغ توا
1: ولا باش يهرب اموال من بلاد
0: ولا يهرب
1: من
0: فلوس ولا فلوس الدوله تهربها لبرا. زاد انت ماشي عملت حرام زاد كيف
1: حرام. وهك علاش قلنا يعني شفت حسب النيه وحسب يعني القصد يتغير يعني الحكم
0: بالطبيعي.
1: قلنا السفر ولا السياحه حرام كالسفر لمعصيه، ثم السفر مباح أو السياحة كالسفر للتجارة أو طلب العلم وكذلك للتنزه والفرجة والترويح عن النفس. سياحة بالمصطلح المعاصر يعني المصطلح متاعنا السياحة اللي يمشي كما قلت الأرض ويمشي يسافر ويمشي يبدل الأجواء كما قول الحكم متاعها. بما أن السياحة مرتبطة بالسفر سيدنا الشيخ بطبيعة السياحة مرتبطة بالأساس بالسفر يعني الإنسان يسافر
0: يخرج معناه.
1: فالأصل في مطلق السفر الإباحة
0: في الأصل
1: مدام مباح السفر
0: الإباحة. ايوه
1: الا ان عرض عرض اخرجه عن الاباحه الا مش يسافر مثلا ما نعرفش لاشياء لغايه مبيقات ولغايه محرمه.
0: اسمع ما دام الانسان باش يطلع لزياره الاقارب مسيحة يخرج لتونس باش يزور اقاربه باهي باش يمشي يقرا باهي اذا كان باش يمشي يخدم باهي هذا الكل باهي. اما اذا كان طلع باش يمشي يعمل حاجه محرمه حرمها ربي بحشاكم باش يشري الخمر حاشا شر والا باش يمشي يسرق ولا باش يمشي يقتل هذا الكل ولات سياحه محرمه.
1: احنا باش نذكروهم توا حتى توا السياحه مرتبطه بالسفر توا سيدنا الشيخ كي نحكيو على السفر كي نحكينا على السياحه
0: صحيح.
1: مثلا السفر قد يكون واجبا اذا كان لفعل واجب كالحج مثلا
0: حج هذاك يولي واجب على الحج المستطيع يلزم يسافر خاطر مستطيع. اما اذا كان مش مستطيع معليش حتى شيء
1: اذا كان يعني نجم وعنده القدره كل شيء ولي واجب هذا
0: ماديا وبدنيا الزوز عنده وقتها واجب عليه باش يمشي الى الحج. والحج شنو تنقل من مكان الى مكان اخر
1: في معنى السياحة
0: في معنى السياحة
1: لأن قلنا السفر مربوط بالسياحة
0: هذا كواجب.
1: ثم السفر أو السياحة قد تكون مندوبة كالسفر للعمرة
0: باهي هذا كخطر العمرة بايش فريضة
1: بايش فريضة
0: بايش فريضة. وإذا كان عنده زادة باش يمشي يعمل العمرة باهي زادة برشا وثاب. أما ثم حاجة هنا سي شكري سمحني نقول لك عليه العمرة باهي يمشي الإنسان العمرة أما إذا كان طول حياته في العمرة لا
1: يعمل حاجات أخرين أولى زاد
0: وثم حوايج أخرى. هي شنو العمرة؟

0: سنة هي هي صدقة ولو جعل الثواب. أما تو يمشي يعمل عمرة مرة اثنين باهي، أما إذا كان مش يمشي أربعة خمسة عشر مرات
1: خلي ولي غير. لا أولا نخلي الغير كل فلوس هذوك ما بيهم حاجة أخرى،
0: أعمل بيهم حاجة أخرى، أعطي للزوالي، أعطي للناس اللي هي تعبة، ثم ناس مرضى مش تعطي أنت معلش قداش مليون الغديك أو مشيت لها، مشيت برشا مرات مش فريض عليك، تقول حج فرض مرة واحدة علاش الناس ماشي جاي الحج ولا بس فرض سيدة مشي مرة ما همش خير من سيدنا. كذلك جماعة العمرة سيدنا عليه الصلاة والسلام عمل أربع عمرات سي شكري، وين عملهم؟ في بلاده
1: طبيعة.
0: في بلاده وما خسرش حتى فرنك. احنا الفلوس اللي باش نمشيو بيهم العمرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وتلقانا نشريو في الذهب ونجيبو لهنا نبيعو، يولي لا الا باش تدفعوا العمرة ادفعوا للزوالي وحطوا في بلادك في بر تونس تستنفع به البلاد بكلها.
1: يعطيك صح، ملاحظة ذي في مكانة سنسيح بالحق مشكل التفاخر، والذي كان ولات الغاية التفاخر والذي زاد دخلنا في ندخلوا في المحرمات.
0: لا لا لا لا
1: به. ثم السفر أو السياحة قد تكون حراما كالسفر لمعصية،
0: هذا كي ولا حرام
1: باش يمشي
0: يسرق
1: ولا يمشي يفسد
0: باش يسافر من بلاد لبلاد باش يمشي يسرق ما هكا ولا لا،
1: ولا يمشي تعاطى يعني المحرمات يعني ولا يمشي ياخو المسكرات ولا يمشي يتاجر في المخدرات ولا يمشي للفساد ولا
0: محرم وحرام خروجه محرم دون الفعل
1: دون الفعل. شو قداش يعني الحاجات يعني معناها ساعات حاجه صغيره النيه في العمل تجعل العمل هذا يكون حلال يصل الى الحرام بمجرد انك
0: نويت ولا طالع من بلاده ماشي لبلاد اخرى. هو السفر المشيان هذا كاي محرم، علاش؟ خاطر ماشي العمل محرم، هو عمل حرام. اذا كان سرق عمل حرام اخر،
1: عمل حرام اخر.
0: اذا كان جاب الدروغ عمل حرام اخر، واذا كان وزع يوزع في الدروغ في المخدرات ناس توزع دور من بلاد لبلاد راهي سي شكري وتوزع في الدروغ توا،
1: ولا باش يهرب اموال من بلاد
0: ولا يهرب
1: خارج
0: فلوس
1: ولا
0: فلوس الدوله تهربها لبرا. زاد انت ماشي عملت حرام، زاد كيف
1: حرام. وهك علاش قلنا يعني شفت حسب النيه وحسب يعني القصد يتغير يعني الحكم
0: بالطبيعي.
1: قلنا السفر ولا السياحة حرام كالسفر لمعصية، ثم السفر مباح أو السياحة كالسفر للتجارة أو طلب العلم وكذلك للتنزه والفرجة والترويح عن النفس حسب العلماء.
0: هذا كل به، شو المشكل فيه؟
1: يقول ربي عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
0: فضل الله يمشي يخدم على روحه.
1: يعني السياحة تأخذ الأحكام الخمسة
0: كل
1: تنجم تكون حلال، تنجم تكون حرام، تنجم تكون مطلوبة، تنجم تكون مندوبة، تنجم تكون مباحة.
0: أي نعم.
1: وخاصة خطر مباح يعني مش واجبة، خطر الواجب كما قلنا كان الحج
0: والحج الحج مستطيع واجبة ذيك مش مستحبة لا.
1: أما مش يمشي مش يعمل معصية مباح.
0: مباح.
1: يمشي يتفرج على خلق ربي، يتفرج على أقوام أخرى، يستفيد من تجارب أخرى.
0: لا يخرج حتى في بلاده والإنسان في تونس راهي.
1: السياحة الداخلية.
0: ثم الآثار ثم السياحة الداخلية هذه راهي بلادنا ما نعرفوهاش.
1: صحيح.
0: بلادنا ما نعرفوهاش، يلزمنا نعرفوا بلادنا قبل ما نمشيو لفلانة البقعة الفلانية وبقعة الفلانية.
1: يعني نعاود ونحوصوا سيدنا الشيخ السياحة مباحة إذا كانت لمجرد التنزه والترويح عن النفس
0: بيسالش.
1: إلا إذا كانت في مكان يكثر فيه الفساد، مثلا مشيت البلاصة
0: لا لا يعني
1: تعرف اللي فيها
0: ونيتك تولي حشاك نيتك فاز دعا ما هو ماشي الغادي.
1: أما في المطلق حلال
0: حلال ما في حد شيء
1: بشمشي يشوف حضارات أخرى.
0: السياحة الضيفة راهي حلال،
1: بشوف
0: السياحة مسخة ولا مشبوهة لا
1: إياك علاش وبكروها إذا كانت لي بلاد يكثر فيها الفساد والمحرمات وتنتهك.
0: ولو مش غاديك شو تعمل مش تلغي غاديك.
1: هي مكروها لأنه تصعب فيها السلامة من الفساد. الإنسان ساعات يصعب عليه يعني ماذا بيه
0: يا ودي أرض ربي واسعة بقيت تمشي تلوج على الزنق الضيقة تلوج على امشي أراضي يا ربي واسعة وتمتع كما تحب في الحلال وتمتع وانت آمن قلبك مطمئن ولا بس عليك.
1: يعني واضح يعني حسب النية وحسب القصد سيدنا الشيخ، كل شيء يمشي حسب النية وحسب القصد.
0: إنما الأعمال وبالنيات.
1: أي.
0: إنما
1: إنما
0: في علم النحو يقولوا كافة ومكفوفة.
1: كافة ومكفوفة
0: تولي الأعمال وبالنيات.
1: صحيح.
0: خطر العمل متاع إن الكل يلغى. هي. إذا كان دخلت عليه
1: دخلت ماء. الماء ماء الكافية ذيك.
0: كافة ومكفوفة تولي الأعمال وبالنيات. أنت طالع من بلادك شنية باش تعمل أكاو.
1: أنت والنية.
0: أنت والنية.
1: كما قلنا يعني ما فماش اعتراض ترفيه عن النفس والترويح عادي.
0: اي باهي برشا اي
1: عادي جدا الانسان باش يشوف دنيا اخرى ويشوف بنا ما تعرضش مع الدين خاطر احنا ديما الحقيقه للاسف سيدنا الشيخ وعندنا بعض المعتقدات وبعض يقول لك السياحه ديما ارتبطت عنا للاسف في عقليتنا انا ما نعرفش يعني بين قوسين وسامحوني بالفساد بيقول لك انا بالابتذال ديما هيك عن الفكره
0: خطر
1: دي
0: خاطر الناس اللي يقولوا الكلام هذا ويفكروا التفكير هذا عندهم هم الفساد في قلوبهم. اما الدين يقول لك اطلع امشي سيدنا وما ادراك خرج في السياحه ومشى القران سيحوا في الارض مشيوا اخذوا ما تعملش الفساد وبرا وما تمشيش البقايا متاع الفساد والسلام.
1: اذا كان كانت بقصد المعصيه تولي كلام هذاك
0: تولي حرام تولي حرام ماشي الفساد ماشي باش يجيب الدروك
1: ولا مثلا اذا كانت السياحه تزاحم حقوق الله كمن يسافر للسياحه في وقت الحج مثلا لو انت عندك الامكانيات باش تمشي ما نعرفش يعني بلاد اخرى في الغرب ولا ما الى ذلك وما حجيتش
0: تقول الحج فرض عليك ما دامك انت مستطيع
1: بالضبط
0: ما تطلعش عندك مستطيع بدنيا وماديا لبس عليك فلوس الحج قبل
1: خاصه في الفتره متاع الحج
0: مش يقول لك انا تو تعال باش نحج كل حال حتى نكبر تو انا مازلت صغير خلينا مش ندورش في بقاع الفلانيه والبقاع الفلانيه ويصرف في اموال طايله اما الحج حتى يكبر هذا كلامي قال وقت اللي يكبر يولي مدقدق باش يمشي للحج بينما الحج راهو صغر تو الحج
1: قوة في العنفوان يزم ينزم يقاوم ولا تخيب الحكايه
0: شبيك مش سهل راهو ملايين عباد اذا كان ما تكونش انت بصحتك لبس عليك ما تنجمش تتقاوم غديك ثم ناس توا يمشيوا للحج باهي بارك الله فيه يمشي في كروسه
1: صحيح.
0: علاش تمشي في كروسه تعب روحك وتعب العباد بدن وافي اش باش يراه
1: سقطت عليك
0: ايه وعندنا شوف الاستطاعه سي شكري ماديا فلوس
1: معناها عندك ما فلوس معناها فارله على قوت عيالك وعلى
0: عندك ما فيش كلام وعندك بدنيا
1: قدره
0: الانسان يبدا جود ستايب في كروسه ويفرعوا فيه العباد
1: ينجم يصير ويقع للرفس والتزاحم ينجم يمشي في ساقين
0: يا ودي يموت مش ساهي يموتوا
1: هكا ليش الصحه لازمه زاد
0: الصحه ضروريه معناها الاستطاعه بدنيه وماديه يلزمنا نعرفوه هذا
1: معناها وهكا علاش زاد تولي محرمه اذا كان مش سياحه مش الحج السياحه اذا كان تجي في وقت قد تقدم تاع الحج وانت قادر باش تمشي للحج وما حجيتش فهمني وتمشي لبلاد اخرى مثلا
0: باش بالفرض
1: وعندك الامكانيات
0: عندك امكانيات تقوم بالفرض
1: تولي وقت حرام عليك شفت كيفاش معناها اذا كان تقدمها على الفرض وانت عندك الاستطاعه تولي حرام
0: فرض قبل كل شيء وانت مستطيع وانت مستطيع ماديا وبدنيا وبعد اللي تمشي الدولش في بلاد الفلانية
1: هذه السياحة المحرمة
0: هذه لا
1: باه احنا باش نواصلوا سيدنا شيخ حديثنا نحكي على السياحة في الإسلام ودقيقة الأمور شفت بمجرد أنه تغير النية ولا القصد الحكم يتغير من حلال ولا حرام
0: عمله بنيته وإنما لكل امرئ إنما نوى سيدنا بيقولك
1: باش نواصلوا نعملوا استراحة صغيرة
0: باه مساج
1: هات ونرجو نحكي على السياحة في الإسلام

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
1: تنقل المنستير
2: 104.7.
3: يقولوا أن المقصود بالسياح كذلك أنهم طلبة العلم ولا صايمين. ثم السياحة قلنا تخضع للأحكام المختلفة، يعني تنجم تكون السياحة حلال وتنجم تكون حرام وتنجم تكون واجبة وما إلى ذلك، وفسرناها وخاصة تحدثنا على السياحة لهدف بغاية المعصية تولي محرمة كما قال سيدنا الشيخ، أو السياحة في وقت والسفر في وقت الحج ينجم يحج وجاء في وقت عنده القدرة المادية والمعنوية البدن والفلوس عنده، ورغم ذلك يمشيش للحج ويخير باش يمشي يرفع على نفسه في دولة أخرى واللي في مكان آخر زي تتولي توصل للتحريم، لا لأنه قدم حاجة على شيء واجب عليه،
2: واجب عليه واجب فرض ذاك.
3: باهي احنا باش نواصلوا سيدنا الشيخ حديثنا، وكما قلنا السياحة تخضع للأحكام الكل، قلنا كما قلت أنت منذ حين سيدنا الشيخ السياحة المباحة أنها مجرد الترفيه والترويح على النفس يعني مباحة، هذا مما لا شك فيه. ثم قلنا السياحة محرمة بقصد المعصية، فما نوع آخر السياحة المحرمة ما فيه بأس، نذكر الأحكام لكل فرصة احنا.
2: أي قول كل شيء، قول كل شيء عليه.
3: إذا كانت السياحة مثلا تزاحم حقوق العباد، مثلا حقوق الزوجة والوالدين، مثلا خلي والديه محتاجين ليه، أقول سيدنا الشيخ محتاجين لل يعني الإعانة متاعهم، مستخدمين كيفاش يقولوا البرهم والإحسان لهم وتقديم الخدمة لهم، ويمشي سافر مثلا ويحوس
2: باش يحوس، مش باش يخدم. إذا كان يخدم لا يخدم باش يوكل والديه ووكل عياله ومعقول. أما إذا كان يخلي عائلته، ثم بعض ناس يخليوا عيالهم ولادهم بلاش شكري، ويقول لك ربي أمرنا سياحة في الأرض، لا ما ثماش هذا،
3: هناك ولي تحريم
2: ما ثماش، تخلي ولادك وعيالك شبيك
3: ناقصين حاجة ولا والديه مثلا
2: ولا
3: حاجة
2: والديه مش نرجع لوالديه كيف والوالدين أقوى راهو، مش سهل الوالدين
3: مثلا والديه في حاجه ليه وفي حاجه للكبروا شويه في السن ولا في حاجه للعالم تاعه، ورغم ذلك يمشي ويخليهم باش قالوا شنو نمشي يعملك جمعتين ولا شهر برا،
2: ماشي شهر برا ما عندك ما تعمل، عندك واجبك عمل امشي، غير العمل باش تطلع تفرهد وتبدل الجو ومتفرهد ومرتاح وتخلي والديك محتاجين لك ولا يخلي مرتك ولادك محتاجين لك، لا شد دارك ونروح مو لباس.
3: إذا كان السفر بعصيان أوامر الوالدين زاد يمشي سافر
2: ما يمشيش، لا الإنسان أولا الساعة صعيب، الوالدين صعيب راهو الوالدين باش يمكنوا والديهم باش يمشيوا يعملوا معصية قليل، مثلا ماشي يقولوا عايش ولادي برا مشي يسرق، وعايش وليدي برا مشي
3: يسكر، لا هذا ما تفهمي فيه مستحيل.
2: هذا ما يتقالش، هذا ما يتقالش
3: لا عصيان أوامر الوالدين، يا أبوك قالك ولا أمك مثلا ما نعرفش يعني ما تمشيش لك البلاصة،
2: ما تمشيش. وإذا كان ضروري باش تمشي نفرض ما ناخذوا جميع الاتجاهات راهو، ولي أقعد مع والديك وتحدث معاهم وأقنعهم بشوية وسايس والديك،
3: فما شكون يهرب
2: شو يعني؟
3: يهرب من والديه يمشي سافر البرة ويمشي لأنين
2: عايق وإنسان
3: قلق منها
2: بل أذبحهم وبرة وارتاح، تو أنت مش تهرب وتخليهم يمصوا فرياقهم جيعانين، راجل كبير مرأة كبيرة
3: ولو عييت بالناروتول وقدم له في الخدمة بتاعهم ناروتول وقف ومشي بدل الجو،
2: هما معياوش يردوك قد باب معياوش ويوكلوا ويشربوا ومترضع وتغسل وتوكل وتشرب وكذا معياوش، اما انت وقت اللي باش تتلهي بهم وقت اللي هما ضعفوا ياسر شكري
3: ناس راهي
2: برشا والدين راهي تعبه ولادهم هاربين عليهم
3: للأسف.
2: وساعات بعض نسيه تلقاها تقول له بوك لا امك لا تلقى له
3: برا هزنا نعملوا تحواسه نمشي نعملوا تحواسه ونمشي نعملوا سياحه، ايش
2: الحكايه ذي راهي تعبني يعني
3: تعبك
2: تعبني ياسر، علاش خاطر الناس ماهيش خايفه ربي في الوالدين، يتبع مرته يتبع مرته ويسيب والديه يعصي والديه ياسي شكري
3: اختانا من بوك امك شنو ناخذوا لهين بيه ما برا نمشيو نعملوا تحواسه
2: نعملوا وخليهم ملوحين البو واللوم تعبين مساكن يمدوا يدهم
3: حرام في حرام وقت
2: كلام هذا
3: يعني في الحرام
2: الله غالب سامحوني
3: لا هذا موجود. ثم فما حالة أخرى السياحة فيها محرمة. إحنا قاعدين نبينوا في بعض الأحكام باش نبدأ منظمين. إحنا في الواقع قلنا في العادي أنه السياحة حلال في حلال، بل بالعكس مطلوبة، مش تبدأ. لكن إذا كانت لتعترض مع أشياء معينة ولا كانت تزاحم حقوق معينة سيدنا الشيخ، كما قلنا تولي محرمة. مثلا يعني تكاليف السياحة، عنده دين مثلا سيدنا الشيخ، مدان بمبلغ مالي، ومشي الرجل يحاوس ويسافر ويسايح،
2: الدين قبل خلص العباد الدين، راهو ناس تسالك فلوس
3: مثلا عندك دين،
2: تقول اني شمالي فيهم واني طر فلوس فعود باش نعطيها الوين باش نعمل دوناشة يدورش البر كلمة يدورش نخص يقولوا يسيح البر يعمل السياحة. الدين قبل خلص الناس، خلص فلوس الناس باش ربي يرحمك ويساعدك.
3: شفت كيفاه؟ واحنا يبدأ مسال أموره مش واضحة ومش خالص مع العباد، ويمشي يسافر وحوس
2: يحوس
3: هكا ولا
2: كلام هذا، مثلا مش تحويس هذا، خلص عباد ربي يقبل
3: به. توا نحكيه على السياحة المستحبة، كما قلنا في أحوال إذا كانت للدعوة لله مثلا، مستحبة يمشي باش يجي يوري إنسان فهمتني مسلم ومؤمن بالله، يمشي لأقوام أخرى في نفس الوقت، يمشي يرفع نفسه ويستغل الفرصة باش يدعو لله، يقول ما هو الدين الإسلامي راهو باهي، ما تاخذوش فكرة لي خايبة، راهو ديننا هكا يقول هكا هكا في بلاد الغرب مثلا وبلدان أخرى.
2: هذا بعد ما تتهنى على مرتك وولادك ووالديك، اما تخليهم يمصوا في رياقهم وماشي توري الناس في الغرب ولا في غير الغرب راهو الدين الاسلامي باهي. الدين الاسلامي يامر قبل ما تمشي تلهي بوك وامك وولادك، ما تخليش ولادك جيعانين.
3: ثم كنا قلنا احنا لا فهمك، كان عندك واجبات اخرى تقوم بها،
2: قوم بها قبل الساعة،
3: مش تمشي تحوس وتمشي للسياحه لا. ثم إذا كانت للسياحة للاتعاظ والتفكر في آيات الله وشوف حضارات أخرى وشوف
2: أمور
3: أخرى باهي، وشوف معالم أثرية وتاريخية باهي،
2: كله باهي
3: باهي،
2: كله باهي، وخاصة وقتاش تولي باهي أكثر، كي يهز مرته ولداته إذا كان بوه مش أمه مش موجودين يهزم،
3: إذا كانوا قادر على ذلك
2: قادر طول الإنسان مش يطلع يدولش وحده مؤكد اللي عندك في لسات انت وعندك اليوم الناس عندها وكرهبها، اغلب الناس مكرهبها، اطلع شوف قبل ما تطلع البلدان الاخرين، شوف بلادك
3: صحيح.
2: امشي لبلادك والاثار الموجوده في بلادك، وامشي عن في بقايا
3: المناظر الطبيعيه جميله ومناطق خلابه،
2: تونس خضر، تونس راهي باهيه، ثم ناس ما يعرفوش رمادة
3: صحيح،
2: ما يعرفوش
3: رمادة، وصلنا لرمادة ما يعرفش
2: ما يعرف
3: ايه، مثلا الساحل ما وصلش لصفاقس ولا القاب،
2: خير من كل يمشي البلاد ويمشي ياكل الاثار
3: الموجوده الغربي
2: في
3: ولا
2: في غير الجنب، ترى بلادنا لبس عليها،
3: عندنا مناطق جميله ومتنوعه
2: وغنية
3: عندنا الجبال، عندنا السهول، عندنا عندنا الصحراء،
2: يا ودي الناس البرينيين يجوا البلاد،
3: الشطوط صحيح
2: يا سي شكري صحيح. مش عندنا توريست من برا يجوا لبلادنا،
3: هذوك هم السياح اللي يجونا
2: يحبوا بلادنا صحيح. يا رسول الله احنا بلادنا ما نسيحوش فيها توا، علاش ما نمشيوش؟ الا باش ندوروا بيه نخسروا ملايين باش نمشيو للبقعه الفلانيه والبقعه الفلانيه لبرا من بلادنا، صبهم في بلادك
3: وربح بلادك
2: الدوله نتاعنا رزقنا هذاك، خاطر الفلوس اللي تدفعها في بلادك سي شكري باش ترجع ليك ولي
3: صحيح. باي سيدنا الشيخ تقريبا احنا هي يعني كما قلنا حصتنا اليوم فيها شويه يعني خلينا نقول جانب يعني فقهي شويه، لان بدنا حكينا على الشروط وما الى ذلك، تحدثنا من او محرمه ومش محرمه وواجبه وهيك ولا
2: هيك،
3: باي احنا دخلنا في الموضوع هذا، دخلنا
2: باي
3: توا لسائل يسأل حكم العمل في مجال السياحه توا سيدنا الشيخ، فما يسأل ناس وبيسر عائلات يعني مورد رزقهم من السياحة، مش أشخاص برك يعني العمل في مجال السياحة أو مكاتب وشركات الأسفار في الحقيقة يقوموا على أمر مباح وهو استقطاب السياح، كما كنت تحكي لزيارة بلادنا والاطلاع على معالمنا وحضارتنا وثقافتنا كلها، وعنده يعني قيمة لأنه يجلب أموال ومداخيل الدولة باش ينعش الاقتصاد
2: صحيح.
3: وهذا مصدر استرزاق لعديد العائلات بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه يعني فما ياسر بهن تتعلق بالسياحة، يعني الصناعات التقليدية، الباعة المتجولين، السيارات التاكسي والأجرة، ياسر هو مجال
2: كل جيل للسياحة راه
3: ياسر ياسر عنده ما عنده علاقة
2: واللي مباشر وغير مباشر،
3: مباشر وغير مباشر. تو نحكيه على المباشر اللي يعمل في مجال السياحة في النزل ومكاتب وشركات الأسفار.
2: يخدم على الروح،
3: يخدم على الروح،
2: يخدم على الروح. شو المشكلة؟ الحرام لا يتعلق بذمتي،
3: الحرام
2: لا يتعلق بذمتي،
3: فما ناس تولى
2: يتعلق بذمة واحدة،
3: فما ناس متشدين يقول لك يخدم في الوتلة
2: يخدم على الروح. شو المشكلة في يخدم في الوتلة؟ ما هو المشكل؟ ومنين جاء الحرمية؟ منين جاءت الحرمية؟ وريني حتى إذا كان ثم حوايج محرمة هو يبعد عليها.
3: بقول لك مثلا ثم توزيع الخمور وما إلى ذلك،
2: مش ناس كل توزع في الخمور، مش وازل توزع الخمور. وبعتالي ذاك ينجم أول ساعة ما عندوش دخل هو الساعة في الأمور هذه، خطر هو ما جابش، هو مش جاي بالخمر، ثم ناس خلينا جابت الخمر، وثم بعد ذلك يولي هو الباهي بتفكيره العقل ولسانه الباهي يبعد لك الحاجة ويمشي يخدم. تو اللي يخدم اللي يوزعوا في الماكله ويوزعوا في كذا ولا
3: في المكاتب ولا في الاستقبال ولا في الاستقبال ولا يقدموا في التنظيف ولا في الواعد ولا في الصيانه في النزل.
2: شو يخدم روحه؟ تخدم على رواحه اللي يجي يحرف هذا يقولوا برا واكلوا. وانت
3: لا تزر وزيره وزيرة
2: أخرى.
3: ما بداوش لقتول وخطرية مثلا المكان ذاك صحيح فيه بعض الخمور وفيها وهذا للأسف
2: هذا كوحده على جهته وحده، علاش تسكر الدنيا الكل؟
3: هو المكان لكن هو مش يخدم في القطاع ذاك مثلا.
2: يا ودي والناس اللي يقولوا تو السياحة حرام وكلهم انت يا سيدي، وتحرم عليه تسكر عليه الدنيا وكله انت تفضل. شو ما معناها اني ما توكلنيش وتحرم عليه مش ناكل؟ يلزم الناس تحل أفكارها شوية في الدين.
3: يعني مش في هو مباشر قاعد يعني ما نعرفش يوزع في الخمور، هو قاعد يخدم في النزل هذاك، يخدم في دارته ويخدم في أمور.
2: والحرام لا يتعلق بذمتين،
3: بذمتين
2: بذمتين. كيفاش مثلا؟ أعطيك مثال. تو بجي نخدم عندك أنا معناها في مرمى مثال، ما هكا ولا لا؟ أنت الفلوس اللي باش تخلصني فيهم قالبهم العباد،
3: ولا غشيت بهم ناس،
2: ولا غشيت بهم العباد. أنا شهمني فيك،
3: ولا المحل اللي استعملوا قصد من عارف الشني
2: شهمني فيه،
3: قصد الحرام مش تبيع فيه من عارف شنو،
2: تبيع فيه الدروغ. أنا شهمني
3: فيك،
2: أنا خلصني في فلساته وانا مش على روحي. الحرام يتعلق اللي بهو
3: ما مهمنيش فيه نيته شنو ولا نو شنو،
2: دبر راسه شهمني فيه هني.
3: ولا خاطر هو صحيح، انت يعطيك صحه سيدي الشيخ، دخلت المثال هذا يجيك يعني عامل بناء شبني مكان معين وشبني محل ولا حاجه، ومولا المحل هذاك قاصد حاطه نتاع مبيقات ولا نتاع صيان ولا نتاع فساد ولا نتاع قمار،
2: حاطه ناخذ فلوسي ونمشي.
3: انا ما يهمنيش فيك،
2: فلوس هذيك حلال في حلال، وقتاش تولي حرام؟ كي نكركر ونغش ونكذب في وسط الخدمه نتاعي
3: وما نعطيش جهدي. أما ما عدا ذلك شيمني فيك أنت ونيت،
2: أنا
3: حجر رملي فيه ولا
2: أنا ما يهمنيش. الحرام لا يتعلق بذمتين، الشرع يقول لك
3: لا يتعلق بذمتين، يعطيك صحة. يعني أنا نخدم في محل أنا ونيتي
2: والسلام،
3: مفيد منيش قاعد مارس في الموبقات ولا المعاصي،
2: أنا فلساتي وبشربها، خلصني أنت نشد داري.
3: هو توا نرجع للسياحة سيدنا الشيخ، في الوقت نفسه لابد من العامل في مجال السياحة أنه يتجنب المنكرات اللي الحقيقة في بعض الاحيان مثلا وما نعرفش انا تخنى تو في الاحكام وتخنى
2: كيمور،
3: يعني مثلا باش يعاون على شرب الخمور ولا مثلا يدخل في اجواء اخرى يعني فيها يعني فساد وما الى ذلك، ما يلزمش يشارك فيه الامر هذا.
2: اصبر انت شديت الخمور وطحت بالله، توا السواح العباد الاخرين ويجي سايح براني وتصهدوا وتقلبوا وتكذب عليه وتعمل براكاج، حلال هذايا؟
3: محرم كما قلنا احنا،
2: تو جايك ضيف، هو ما هو جايك ضيف
3: مدام ما
2: لا جايك ضيف مش
3: وما اذكش
2: يا ودي، مش بالجاي هذي تو اللي جاي سايح جاي بمتريوز وخذاه وباش يقتلك هو،
3: لا يستحيل،
2: ما هو جاي باش يتمتع. علاش انت كان تاكسيس شوي كان باش تبيع له حاجه نتاع 100 فرنك يبيع حاله ب 20,000؟
3: هذه الحقيقه اكثر قتلها الحكايه هذه، يعطيك الصحه سيدنا الشيخ.
2: هذا
3: يتغرضوا فيهم،
2: ننسوه. الناس اللي يتحدثوا على الوتله ويتحدثوا على السياحه، تحدثوا على هذايا، ما تاكلوش اموال الناس بالباطل، قاوري ولا مسلم.
3: صحيح،
2: قاوري ولا مسلم، سبحان الله.
3: مش خاطر هو جاي من برا تقول انت جاي اهل الكفر ولا ماش مؤمن ولا ماش مسلم،
2: كلام هذا
3: ينقر فيه ناكلوا فلوس وحلال.
2: مرا تلقاه ماشي في اثنين، مرا عزوزه ينطروا لها السكوش بتاعها ويهربوا، واحد ينحي لها الشركه ولا شنو.
3: وصارت
2: قاعد تصير في بلادنا. حافظوا على بلادنا وحافظوا على هذو كومه جاي ضيفان ويمشيوا على ارواح.
3: معناها اللي يعمل في مجال السياحه يحترم الضيف
2: يحترم الناس. وانت باش تقضي تو السواح منين في الوتله وشو ياكلوا؟ ياكلوا الخضر الكل والغلال الكل، منين جايبينه؟ كل من الفلاحه، الماكله الكل من العطار،
3: اللحوم الخضر
2: اللحوم اللحم والحوت والامور كله
3: كده.
2: يدي الناس مربوطه بعضها، يقول لا السياحه حرام ما تاكلهمش. ايه والعباد هذو واكلهم انت، ايش فيك تخسر لي انت؟ ايش فيك تخسر لي؟ واكلهم تفضل، واكل العباد واحترموا العباد. البلاد السواح اللي يجي ما يمناش في دينه، ما هو جاي باش يقتلنا، هو جاي باش يتمتع
3: كيما احنا نمشيو للغير وما يجيونا.
2: ايه كيف كيف تمشي للغير يقتلوا فيك هو.
3: ولا فما ناس يقول لك هذا والله جاي من دوله ماذا ان عرفت تحارب في الاسلام الدوله نتاعه، يقول يتغرض فيه ويرد فيه الفعل،
2: وانت حلال عليك
3: وهو خطيه.
2: هي تحارب في الاسلام وانت تنصر في الاسلام، وقتل تجي التوريست تضربه ولا تقتله ولا تاكل فلوسه. هذا باهي، هذا
3: عيب ومش من الدين اصل.
2: انا الدين
3: لانه بشر الدين. وربي ما اذاكش، وما جاش اللي باش يحاربك ولا باش
2: سيدنا عليه الصلاه والسلام اتعامل مع اليهود، اتعاملوا مع المسيحيين واكرمهم. وقتاش ضربهم سيدنا؟ وقت اللي ضربوه وضربوا الاسلام، وقتها لو حلهم سيدنا شجاع.
3: ما بداش بالهدايه، عمره ما يبدا بالإذاية
2: ابدا. سيدنا يبدا رسول الله، وما ادراك يا سي شكر ايش فيك انت تو. رسول الله يجي يضرب العباد، لا سب العباد سيدنا، مش يضربهم، مش يقتلهم. تفضلوا اعطيونا شو ثم على سيره الرسول، تفضلوا.
3: السياحه يدخل فيها كل شيء،
2: شطح في راسك
3: كما قلنا كما قلنا اكرام الضيف زاد
2: الضيف. سبحان الله، اكرموا.
3: صحيح
2: سيدنا عليه الصلاة والسلام يجيوه المسيحيين وأكرمهم. وحتى إذا كان واحد ذل منهم شي يقول أكرموا عزيزة قوم ذل، يعني أكرموا عزيزة قوم ذل،
3: يعني يلزمنا نغير نظرتنا وفكرتنا.
2: لا
3: نظرتنا يعني.
2: مشيوا كما
3: ولا اللي يمشي يعمل صارت يعني تفجيرات في بعض النزل، واللي
2: هذا يمشي كلام يعمل يتقال،
3: يمشي يضر ناس أبرياء بدعوة الإسلام.
2: تقتل عباد، فجر الأمكنة، هذا كلام.
3: والناسك الضحايا شنو ذنبهم؟
2: شو علاش عملك؟
3: عملك
2: تقتلوا ولا تمشي تهز بتريوز وتقتل العباد؟
3: تقتل العباد.
2: قال شنو؟ قال مناضل. هذا النضال، ثماش نضال
3: ولا مجاهد ولا
2: ثماش جهاد؟ هذا جهاد، هذا إجرام،
3: إجرام
2: وإرهاب.
3: ولا هو باش عنده غايه باش ما نعرفش يعني، باش يخرب البلاد ولا
2: يخرب البلاد،
3: باش يطيح اقتصاد البلاد، ويمشي يقتل
2: بايديهم. ربي يقول لك
3: يمشي يقتل السياح واللي يمشي يعتدي عليهم،
2: يقتل العباد. ربي ما امرناش بالقتل، وهذا ارهاب.
3: وعباد ربي هذوك بزاد
2: مخلوقات الله،
3: مخلوقات الله
2: ومسؤول عليهم قدام ربي.
3: وبالكش انت تسايب روحك خير منهم هذوك.
2: لا لا خير منهم،
3: مش خاطر انت قلت لي لا لا محمد رسول الله متفاهمين، لربما هم قلوبهم وسلوكاتهم ومعاملاتهم خير منك
2: انت،
3: لربما
2: انت الفساد بتاعك هزيت قال تقتل ومشيت قتلت.
3: والله العظيم
2: تقتل العباد شبيك ولا باش ما تعرفوش تمشي تقتلوا شبيك انت هيك؟
3: قالوا شنو؟ قالوا بحجه اني مش نعمل شوشره في البلاد.
2: ايش دخلك في شوشره؟ انت اللي بروحك، انت اللي
3: مرضك، ايش دخلك تقتل العباد؟ والله العظيم
2: انت اللي بروحك تلقى عايق والديه وعايق مرته وعايق ولديه ويلوج على الدين. هذا مش دين، هذا الدين يلزم يتنحى، الافكار هذه تنحى من الدين. سامحوني يا شيخ.
3: لا لا كلامك سيء سيدنا الشيخ، لانه حديث يجيب بعضه،
2: حديث يجيب بعضه.
3: حدثنا على السياحه وشفنا شنو صاير.
2: تبعوا ديننا، تبعوا رسولنا، تبعوا رسولكم في شي يعمل، تبعوا احاديث الرسول، تبعوا كلام ربي. شوفوا يا مرنا بهذا يقول امشي اقتل العباد. ترى وريني الايه اللي تقول اقتل العباد، وريها لي.
3: الا اذا كان هو اشهر عليك
2: حتى يولي يشهر عليك تو، الا جايك ضيف عندك،
3: ضيف هذاك
2: ما يشهر.
3: لا نحكي نحكي نحكي يعني حروب اخرى مع دول الكافره ومع هذوك اشهر علينا وجاو احتلونا في بلادنا وقتك لما
2: يا سي شكري ثم احكام اخرى.
3: احكام اخرى
2: علاش ما عندكش حاجه تحطها في حاجه ما تحطش هذا حاجه
3: ما تخلطش
2: ما
3: تخلطش يعني
2: ما تخلطش
3: والحاجه في
2: مكانها.
3: لا خطر بالحق، فبأفكار خلينا نقول ظلامية للأسف.
2: كان ظلامية ورجعية وتخلفية، ناس بتخلف التاني اتقدموا دين الإسلام ما يراه ماشي القدام. ياسي شكري
3: يلزمنا نشجعوا بالعكس احنا على السياحة في بلادنا باش نعملوا باش ندخلوا العملة الصعبة
2: وننميوا
3: من الاقتصاد متاعنا باش الناس ما تجوعش وتاكل
2: والناس
3: كل تستقات يعني من من
2: باش من المجال هذا. يلزمها تاكل العباد توكل فيهم سيادتك انت.
3: والله ما نعرف
2: باش توكل فيهم انت يا رب.
3: بيعطيك صحة سيد الشيخ لبحالة
2: سخنتني اللي غالب سخنتك. مش فيك انت
3: اي لا لا خطر موضوع زاد مهم جدا
2: مهم. هذا بلادنا راهو
3: بلادنا وفي مصلحة البلاد والعباد كما نقول
2: بلادنا. نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على السكان، نحافظوا على لقمة العيش متاع العباد اللي ساكنة في البلاد هذية.
3: في الأخير نقولوا أنه السياحة حلال
2: أي.
3: والسياحة بتبيع للترفيه وللتنزه و يعني خلينا نقول تغيير الأجواء ولا بتشوف حضارات وتكتشف الكل حلال محلل ما لم يرافقها يعني معصيات ومبيحات. هذا هو هكا ولا سيدنا شيخ
2: سيدنا علي صلى الله عليه وسلم نقولها لك. سيدنا علي صلى الله عليه وسلم يبدأ موجود في المدينة المنورة وبعتال يجيوا بعض الصحابة يقولوا أي رسول الله أي نمشيوا للحائط الفلاني بتاع فلان الفلاني الحائط هو الجنان ويمشي سيدنا بي ويتمتع من ثميكة ويأكل مكر وطب. هذا كاية طريقة صحابي من الصحابة رسول الله تخل سيدنا بي للحائط بتاعه الرجل ولا يشتح. قال ما ثماش ما أكرم من الضيوف متاع ربي في الدنيا الكل كيف ضيف اليوم على الرسول وش عمل وهز السكينة ومش يجري مش يذبح علوش. اش قالوا سيد النبي؟ قالوا إياك والحلوب ما تذبحش النعجة وذبح له علوش وجاب له معناها عرجون متاع التمر. قالوا تلفت له سيد النبي قالوا هل لا تخيرت لنا فتمر هذا كاي. قالوا يا رسول الله أردت أن تتخيروا لأنفسكم
3: توما هنا منكم ليه
2: وجاب منكم ليه. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا واقف بيده وسكينه ويقص في اللحم المشوي هذا سياح عملها. جي المشاور والصحابي أكرمهم أحنا نتبعوا الصحابة يجينا ضيف نقتله. هذا كلام تو يتقال.
3: أعطيك صحة سيد الشيخ ربي فضلك
2: عايشك بارك الله فيك. سخنتني
3: لا لا لا, لا لمصلحة السادة المستمعين وباش توصل المعلومة الصحيحة مشكور جدا على كل ما قعد قدر فيه في هذا الموعد الإذاعي من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. شكرا لك وربي يعطيك صحة والعافية سيد
2: ربي يبارك فيك. والآن نستأذنكم في الانصراف وأقول لكم إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء مع التحية للزميلة نجلة عطية بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العاشرة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة لإحياء الذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك إلى غاية يوم الغد. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيرتها في القارة الإفريقية. نقلت صحيفة ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الجيش الإسرائيلي تجاوزت نهر الليطان في لبنان. في الأثناء أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
1: أحنا وانتوما،
2: أحنا وانتوما،
3: وانا وانت،
4: وانا وانت،
1: أحنا وانتوما،
2: أحنا وانتوما،
1: وكل اللي يسمع فينا،
2: أحنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. من العشرة نصف النهار في إذاعة المنستير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
2: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
5: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأستاذ العياري والدكتور محمد الشتيمي.

الحمد

0: إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. بسم الله توكلت على الله ان الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احبتي في الله عيد سعيد، كل عام وانتم بخير، عيد بركة ويوم وخيرات ان شاء الله وبركات للجميع. مرحبا أهلا وسهلا بكم في حضرة هذا الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج زاد الطريق. أجمل التحيات والتهاني تأتيكم من فريق العمل، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، زميلتنا سيدة نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكر بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. زميلتنا هويدة بن ساسي تحية لها في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا أفرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير وعيد مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعليكم السلام وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام، وعيد مبارك على الجميع فردا فردا، كل حسب مقامه وحسب اسمه وجميل رسمه إن شاء الله.
1: جميل رسمه وصفاته. طيب فضيلة الشيخ، يعني مر علينا موسم عظيم من مواسم الخيرات، هو موسم الحج وعيد الأضحى. الحجاج قدموا من الآفاق استجابة لنداء الله ليؤدوا فريضة الحج، والأكيد أنه نستبشر بهذا العيد السعيد ونسعد كثيرا عندما نحاول أن نحافظ على هذه العبادة التي تضاعفت أعتقد في الأيام الأخيرة باعتبار أنه موسم مبارك وزمن مبارك من الخيرات والبركات وأشهر حرم وما إلى ذلك. اليوم سنتحدث في موضوع كيفية مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى.
2: الحمد لله الذي جعل العبادة حياة للقلوب ولم يجعلها موسما عابرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان عمله دواما واستمرارا، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معلوم أيها الأخ الكريم وأيها السادة المستمعون الكرام، أنا أخطر ما يهدد التدين في هذا العصر خاصة هو أن تتحول العبادة إلى حالة موسمية، يعني مرتبطة بالمناسبات، رمضان، العشر الأواخر، العيد، الحج إلى آخره. فإذا انقضى الموسم عاد الإنسان إلى فتور طويل، وكأن العبادة هي عبارة عن محطة استثنائية لا هوية دائمة، بينما القرآن يريد أن ينقل الإنسان من عبادة المناسبة إلى منهج العبودية المتواصل. يعني من عبادة الانفعال العابر إلى عبادة الاستقامة المستمرة. ولهذا فإن الآية الجامعة المؤسسة لهذا المعنى والتي ينبغي أن نتمسك بها هي قوله تعالى في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس
1: إلا ليعبدون
2: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الآية هذه مش مجرد دعوة إلى الإكثار من الطقوس، بل هي إعلان قرآني عن فلسفة وجود الإنسان، فيه بيان لمركزه الأساسي في الكون عند الخلق بعد الخلق. يعني وظيفته الأساسية هي العبادة، ولذلك هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الإنسان في حياته عنده وظائف أخرى، يدرس، يتزوج، يعمل، يزرع، يبني الحضارات، يكتشف العلوم، لكن كل ذلك ينبغي أن يتحول إلى عبادة من خلال النية والقيام والالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى.
1: وأعتقد أنه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد العبادات هو أن نشكره، هو أن نحمده، هو أن نثني عليه بما هو أهل له. أعتقد لأن العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو من هدانا إلى هذه العبادة، وهو من وفقنا لأدائها، وهو من يقبلها ويثيب عليها. لذلك الآن علينا أن نحمد الله وأن نشكره لأنه أعطانا فرصة، ولتكبر
2: الله على ما هداكم.
1: نعم، لأنه كانت لنا فرصة يعني في عيد الأضحى لكي نعبد الله ونطيع الله، والآن نشكره لأنه منحنا هذه الفرصة.
2: منحنا هذه الفرصة التي كانت فترة حماس واندفاع وفيوضات فيها بعد جماعي. نعم. ولكن
1: رغم ما شابه خلينا نقول من بعض الإكراهات وبعض الشوائب وكالنقائص والعياذ بالله،
2: ولكن نسأل الله السلامة وكل نعم. وكل مادة التضامنية. نعم. وكل البعد الروحاني. نعم. وهذا يتطلب منا أن نركز على المعنى الشامل والحقيقي للعبادة كما قال بعض السلف.
1: نعم.
2: العبادة هي اسم جامع، شو كلمة جامع؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة حسب المقصد من هذه الحصة هي ينبغي أن تكون منهج حياة.
1: نعم.
2: لا موسما عابرا. ليش؟ لأن الإنسان لا يتوقف عن الحياة حتى تتوقف عبادته، فهو يعبد الله فين؟
1: نعم.
2: في المسجد، في السوق، يعبده في الأسرة، في العلم، في العدل، في الرحمة، في الإحسان. ولكن الآية قال ليعبدون.
1: نعم.
2: ما قالتش ليتعبدوا. ليش؟ لأن التعبد قد يفهم منه مجرد أداء الشعائر. هي لكن العبادة هي حالة وجودية مستمرة يستحضر فيها الإنسان معنى الافتقار.
1: نعم.
2: إلى الله سبحانه
1: وتعالى. إذن الحث عن العبادة والطاعة بعد عيد الأضحى، هذه العبادة نريدها أن تكون ملازمة لحياتنا. أفضل دعاء أعتقد عندما نتأمله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
2: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك.
1: اللهم أمين.
2: يعني نزيد في الآية نكملها.
1: أي تفضل.
2: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خاصة احنا نقدم في الأضاحي الآلهة في التصورات الوثنية. كان يقع القديمة كان يقع استرضاؤها بالقرابين،
1: القرابين
2: لخدمة الآلهة نفسها،
1: قرابين نباتية وثم بعد ذلك بشرية.
2: أيوه. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين.
1: نعم.
2: لم يخلق الخلق لكي يستفيد منهم.
1: نعم.
2: بل خلقهم ليرحمهم وليهديهم ويزكيهم. إذن فالعبادة لن تبلغ نفعي فتنفعوني، يا عبادي أنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري وتضروني فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم.
1: نعم.
2: العبادة إذن ليست نفعا يعود على الله، وإنما هي بناء للإنسان لنفسه.
1: نعم.
2: يعني نحن عندما نصلي ليس لأن الله يحتاج إلى ركوعنا وسجودنا،
1: الله في غنى عن ركوعنا.
2: نعم.
1: وسجودنا،
2: بل لأن الإنسان يحتاج إلى الصلة بالله.
1: نعم.
2: والصيام ليس لأن الله تعالى يحتاج إلى جوعنا، بل لأن الإنسان يحتاج إلى تزكية نفسه.
1: نعم.
2: والتحكم في شهواته وغرائزه. الزكاة ليست لأن خزائن الله تنقص، بل لأن المجتمع يحتاج إلى الرحمة.
1: نعم.
2: والتكافل. ولذلك عقب الله تعالى بقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني مصدر الأرزاق والقوة. نعم. واستمرار، مش الإنسان،
1: كلها من عند الله،
2: إنما الله تعالى وحده.
1: نعم.
2: ولذلك العبادة ليست انقطاعا عن الحياة كما يتوهم البعض، بل هي المصدر الحقيقي.
1: نعم.
2: للقوة النفسية والروحية اللي تجعل الإنسان أقدر على عمارة الحياة.
1: طيب. نعم. شكرا فضيل شيخ. إذن نستمع إلى هذا النغم، ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن التواصل معنا وارد وممكن أكيد على المباشر على الرقم الهاتفي 73-460-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، ونواصل حديثنا في موضوع الحث على مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى. نقول فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي إلى السادة المستمعين وأحبتي في الله، نقول لهم: يا من صمتم يوم عرفة وهو يوم يكفر ذنوب سنتين، اشكروا الله تعالى حين هداكم له وأعانكم على صيامه. ويا من ذبحتم أضاحيكم، اشكروا الله تعالى على ما وسع عليكم ورزقكم من أثمانها، وما هداكم لتعظيمه سبحانه بذبحها، وما تمتعتم به من لحمها. ويا من أقمتم أيام العشر ترتعون في طاعة الله تعالى، اشكروا الله تعالى إذ هداكم وأعانكم على الصوارف والشواغل وعلى النفس الأمارة بالسوء. ويا من حججتم بيت الله الحرام، اشكروا الله تعالى حين اختاركم لحج بيته ووفقكم لأداء فرضه، وقد حرم ذلك ملايين المسلمين، والله تأذن لمن شكر بالزيادة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، نحن مطالبون خاصة بعد موسم الخير والبركة، بعد عيد الأضحى المبارك وأداء مناسك الحج، أن نستفيد من هذا الزمن المقدس، وأن نحافظ على هذه الطاعة والعبادة التي مثل ما ذكرنا منحنا الله هذه الفرصة لكي نسترزق منها كثيرا من الحسنات والبشائر إن شاء الله.
1: فرصة، والله سبحانه وتعالى أوجد لنا فرصا
0: كثيرة
1: كثيرة لتكون محطات يعني نتزود فيها حتى نستطيع المواصلة. فالمد التضامني مثلا في المواسم التعبد،
0: وخليني نوجه تحية لكل من آمن بهذا المد التضامني، ولكل من مد يده لإعانة فقير أو محتاج أو مسكين، تحية لهم جميعا، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء إن شاء الله. ولكن رغم ذلك خلينا نوجه دعاء بالهداية إن شاء الله، ربي يهدي البعض خاصة في مستوى دعني أقول في المعاملات التجارية التي تعلقت بأسوام وأسعار الأضاحي، كانت يعني صراحة مرتفعة وعالية جدا،
1: لم ترعى فيها تقوى الله.
0: نعم، مما يعني خلينا نقول عكر صفو إحيائنا أو احتفالنا بعيد الأضحى.
1: أي نعم،
0: إن شاء الله ربي يهديهم.
1: آمين يا رب. على كل يعني الآية بتاع العبادة المستمرة، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هي تؤسس كذلك الاستمرار المادة التضامني والاجتماعي بعد المواسم. يعني التكافل ليس مجرد حملة موسمية مرتبطة بالأعياد والكوارث فقط، هي جزء، أو التكافل هو جزء من معنى العبودية نفسها،
0: وهو سلوك يومي.
1: نعم، سلوك يومي، لك كما قلت بكري، يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والمؤمن الحقيقي هو الذي يكون ثابتا في عطائه كما هو ثابت في صلاته. المهم الشيطان إذا لم يستطع أن يجعل الإنسان يعبده، لأن الله حذرنا من عبادته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقد يجتهد في أن يمنع الناس من العبادة كليا، لكنه إذا لم يستطع ذلك فمن وساوسه ومن حيله أن يحول العبادة إلى مجرد لحظات متقطعة بغير أثر مستمر في سلوك الحياة. لكن المنهج القرآني يريد للإنسان أن يعيش بالله سبحانه وتعالى، يذكر الله في الرخاء كما يذكره في الشدة، يعبده في المواسم كما يعبده بعد المواسم، يستقيم إذا حضر الحماس ويستقيم كذلك إذا غاب الحماس. المهم أن يحول حياته كلها إلى عبودية واعية باستمرار. وهذا مش تحبون تحدثوا عليه في خصوص يعني العبادة والعبودية

0: والتعبد يعني منهج الثبات على العبادة. ولذلك القرآن ديما كما قلنا حنينا نشوف شنو المعنى الحقيقي. رب شو يقول لنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العبادة ليست مجرد حركات آلية، هي ثمرة رؤية قلبية، معرفة الله بجلاله. لأنه في رواية عن ابن عباس وعكرمة: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. معرفة الله تعالى بجلاله، معرفته برحمته، معرفته بحكمته، معرفته بأسمائه
1: وصفاته
0: الحسنى. وهذاك علاش نشوف كيفاش تضعف العبادة عند كثير من الناس بعد المواسم. علاش؟ لأن علاقتهم أحيانا تكون قائمة على أكل العبادة الجماعية ودفعة الإيمانية المؤقتة التي تفتر. الذي عرف الله قال ليعرفون، الذي عرف الله لا يترك الصلاة بسهولة، ولا يمل من الذكر بسهولة، ولا يشعر أن الطاعة عبء ثقيل. على خطر العبادة مش مجرد تكليف جاف، هي صلة بمن تعرفه وبمن وبمن تحبه. إذن فالذي يصلي لأنه تعود أن يصلي قد يترك الصلاة إذا تغيرت الظروف،
1: تغيرت العادات
0: العادات. أما الذي يصلي لأنه عرف الله فإنه لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن الله، لأن القلب إذا امتلأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى استقام تلقائيا. كما أن الجسد إذا وضع في مجال الجاذبية انجذب دون تكلف. وكعلاش السلف يعتبرون أن أصل العبادة، أن كل عبادة، أصل كل عبادة صادقة هو المعرفة. وأن أعظم الناس عبادة هم أعرفهم بالله سبحانه وتعالى إلى آخره.
1: يقول المولى سبحانه وتعالى: أواعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا مثل ما ذكرت فضيل الشيخ ضرورة المحافظة على الصلوات الخمس، أيضا أداء الفرائض، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، فعل الخيرات، أيضا ترك المنكرات. إذن مواسم الطاعات هي مواسم مستمرة لا تنقطع إلا بموته، والسعيد هو من وفقه الله سبحانه وتعالى لعبادته ما دامت الروح في الجسد، والشقي هو من أعرض عن ذكر ربه.
0: فالعبادة لا تنتهي بانتهاء رمضان، ولا بالقضاء العيد، ولا بفراغ الإنسان من أزمة أو من حاجة، إنما تستمر ما دام القلب ينبض بالحياة حتى اليقين، وعلى هنا معناها حتى الموت. هنا خلينا فما بعض ذك العبادة تعريف جامع. العبادة في أصل اللغة تدور حول معاني الذل، الخضوع، الانقياد. ومن هنا يقال طريق معبد. شو معنى؟ يعني مذلل وممهد للسير فيه بسهولة،
1: عكس الطريق المتربة.
0: وقلنا العلماء عرفوا العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. المفهوم هذا يوسع مفهوم العبادة ويخرجها من ضيق الطقوس ويجعلها قابلة لأن تتحول إلى عبادة. الصلاة عبادة، أي والعدل عبادة، وطلب العلم عبادة، وإعانة المحتاج عبادة، وكف الأذى عبادة، يعني وعدم الغش والإخلاص والأمانة في البيع والشراء عبادة. المشاعر القلبية نفسها كما التوكل والخوف والرجاء كلها عبادة. العلماء فرقوا أحيانا بين العبادة والعبودية والعبودة. شو معنى؟ يعني هي مش مجرد ألفاظك مترادفة، يعني قد تشير إلى مستويات من العبادة من زوايا
1: مختلفة.
0: مختلفة.
1: هي مشتقات.
0: العبادة غالبا تطلق على الأعمال والطاعات التي يؤديها الإنسان امتثالا لله تعالى. يعني هي تتعلق بالفعل التعبدي نفسه، صلاة، صيام، زكاة، صدقة. أما العبودية هي أوسع وأعمق، هي حالة الانقياد الشامل لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. إنسان ينجم يؤدي عبادات لكنه لا يصل بها إلى مرحلة العبودية.
1: أيوة.
0: كما قلنا قد يصلي لكنه ما زال متكبرا، قد يصوم لكنه لم يتحرر من عبودية المال أو عبودية الشهرة أو عبودية الأهواء. أما العبودية فهو أن يصبح الله تعالى هو المركز الحقيقي للقلب والحياة. ولك علاش سبحان الله يعني القرآن يرفع مقام العبد إلى أعلى المقامات. شو يقول سبحان الذي، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بصفة العبودية في أرفع المقامات، سبحان الذي أسرى
1: بعبده
0: في آية أخرى في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، أليس الله بكاف عبده. أما العبودة، العبودة استعملها بعض العلماء السلوك للدلالة على كمال التذلل، كمال المحبة، كمال الفناء طاعة الله ونكران الذات، يعني كأنها الدرجة التي لا يعود الإنسان فيها يتكلف الطاعة. الطاعة تخرج منه بطريقة فيضية وتصبح طبعا، الطاعة تصبح طبعا من طباعه ومكون من مكوناته النفسية والروحية. ولذلك نجم اللخص يقول العبادة قد تكون فعلا، عبادة هي فعل، والعبودية هي منهج، والعبودة هي ذوق روحي.
1: جميل.
0: يعني العبادة هي فعل، ممارسة قصية، العبودية هي منهج، العبودة ذوق روحي. يعني لكن العبادة كيف نكتفي بها كفعل، قد تكون زيارة مؤقتة كما في المواسم هكذا ولا، لكنها عندما تتحول إلى منهج وتتحول إلى ذوق فستكون عبارة
1: عبادة مستمرة،
0: عن سكون دائم لا لا يتوقف.
1: نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذن أحبتي في الله نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونواصل حديثنا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي في موضوع الحث على مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى. أعتقد أنه مفهوم العبودية يستحق منا أن نقف عنده قليلا. لماذا؟ لأنه مثل ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ هو منهج، ولا بد أن نتوخى الحذر خاصة في تعاملنا مع هذا المنهج. لابد أن ونحن نعي بأننا عباد لله وبأننا نعيش هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون خالصة وبنية صادقة لكي يكون المنهج واضح والمآلات تكون واضحة حول الله.
1: ما هي عبودية اختيارية؟ لأن العبودية عبوديتين، عبودية اضطرار وعبودية اختيار.
0: نعم.
1: عبودية الاضطرار هي العبودية التكوينية التي تشترك فيها جميع المخلوقات، ولا يترتب عليك ثواب ولا عقاب، يعني لأنه هي مسألة، يعني هي تكوين رباني خلقنا، لم نختر أسماءنا ولم نختر صورنا ولم نختر ألواننا ولم نختر آباءنا، وإنما نحن وجدنا أنفسنا في عالم معطى، وهنا كل الكائنات يستوون في هذا المعنى. لا، والله لا يثيبنا ولا يعاقبنا بناء على هذا الأمر الذي لا دخل لنا فيه. إنما العبودية الحقيقية هي عبودية الاختيار، عندما يعي الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى اختيارا، كما نقول كما هو عبد له اضطرارا، كما نسمي العبادة الأولى عبودية العدد، والعبودية الاختيارية عبودية المدد. شو معنى عبودية العدد؟ يعني كل الكائنات، وإن رب يقول إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، كل معدودين، وفما داخل إحصاء. عبودية الإحصاء، عبودية العدد، عبودية الأرقام.
0: إذن العبودية الاختيارية،
1: الاختيارية هي عبودية المدد. المدد رباني، التوفيق رباني، تحدث على الشكر.
0: إن هديناه السبيل
1: إما شاكرا وإما
0: كفورا.
1: وإما كفورا،
0: يعني هنا الاختيار للإنسان.
1: ما هنا يجب نتعلم ما يسمى بفقه المجاهدة، فقه مجاهدة النفس بعد المواسم.
0: جميل.
1: هذا هو الموضوع بتاعنا. يعني أخطر اللحظات في الحياة التعبدية هي لحظة التقصير
0: والفتور أيضا،
1: والفتور، وهي لحظة الهبوط بعد الارتفاع،
0: تأتي بعد شهر رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد
1: تنقضي المواسم، ويشعر الإنسان أن نفسه بدأت تفقدك الحرارة بتاعها وكالدفق الروحي، والهمة بدأت تفتر بعد أن كانت مشتعلة في العشر أو في الحج.
0: طيب كيف نحافظ عليها فضيلة؟
1: أي نعم، ولذلك كثير من الناس يحسنون العبادة في أجواء التعبئة الجماعية، لكن القليل منهم الذين يعرفون كيف يحافظون على جذوة الإيمان حتى يعودوا إلى تفاصيل الحياة اليومية ورتبتها. القرآن يقول فاستقم كما أمرت. الاستقامة أصعب من البداية، لأن البداية يمكن أن تصنعها الحماسة،
0: صحيح.
1: أما الاستمرار فلا يصنعه إلا الصدق
0: والمجاهدة،
1: ولذلك السلف كانوا يخافون من فترة ما بعد الطاعة، فترة ما بعد الطاعة، يعني أكثر من خوفهم من الطاعة نفسها. ليش؟ لأن النفس في لحظات الصفاء تكون مقبلة، فإذا انقضى الموسم التعبدي هنا بدأ الامتحان الحقيقي. هل كانت العبادة مجرد تأثر عابر؟ هم كانت تحولا حقيقيا؟ المجاهدة إذن مش مجاهدة الكفار فقط وأعداء الله،
0: في نوع آخر من المجاهدة أيضا.
1: قبل ذلك هي مجاهدة النفس، مجاهدة الكسل، مجاهدة الروتين،
0: الرتابة،
1: والرتابة والاعتياد، مجاهدة الفتور، مجاهدة الرجوع التدريجي إلى الغفلة. ولذلك رب يقول لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك بعض الناس لكن يتصورون أن الصادق إذا فتر لا ينقطع، وإذا ضعف لا يستسلم، وإذا تعثر لا ينسحب. لا، أحب الأعمال كما قلنا إلى الله أدومها وإن قلت. ولذلك الإسلام ما جعلش القرآن الدين قائم على طفرات. وكعليش عمل أعمال متكررة، 5 صلوات كل يوم ما أعطاكش 50 ذكر متكرر في أوقات، قرآن متجدد، دعاء دائم.
0: أيضا أعتبر أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع موسم الطاعات هذه على امتداد السنة كان يدرك جيدا أنه للإنسان لابد أن يشحن نفسه بمحطة، يعني في محطات يشحن نفسه يعني بطاقة جديدة لكي يواصل الطريق.
1: النفس بعد المواسم مر غالبا بثلاث مراحل. مرحلة الشحنة العالية، الشحنة العالية، بعدين مرحلة الفتور الطبيعي، ثم مرحلة الاختبار الحقيقي في الثبات، وبعد تالي المرحلة الثالثة هنا يتحدد المسار. إما الإنسان يحافظ على الحد الأدنى من الثبات باش يرتقي تدريجيا، وإما أن ينهار دفعة
0: أن يسقط أو يموت في الرتابة،
1: أي لأنه كان يعيش على الحماس مش على البناء. وهنا أعظم وسائل الثبات بعد المواسم محافظة على الفرائض أولا، تثبيت أوراد صغيرة صغيرة ولو صغيرة ولكن دائمة
0: في اليوم،
1: ربط الحياة بالعبادة مش بالمزاج. هنا يجينا الحديث النبوي الرائع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أكل فترة.
0: المستمع الكريم يقول ما معنى الشرة يا فضيلة
1: الشرة
0: الشيخ؟
1: هي الحماس،
0: حماس
1: الدفاع
0: يعني.
1: ونجي الفترة هنا مفهوم حتى من السياق، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته فلحظة الفتور إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني فما رواية أخرى تتحدلنا الفترة. يقول فيها رسول صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى اقتصاد يعني وسطية. الحديث هذا هو من أعمق الأحاديث في التربية الإيمانية. ليش؟ لأنه حديث يتعامل مع الإنسان كما هو لا كما نتخيله فك المثاليات المجنحة. الشرة شنية الشرة؟ ياكل حالة الإقبال القوي والاندفاع الكبير والنشاط والحماس. هي مرحلة يعيشها الإنسان غالبا في رمضان، في مواسم الحج، بعد التوبة السريعة، بعد يعني الفساد،
0: اندفاع البدايات يعني.
1: أي ولا أثناء صحبة صالحة هكا، ولا ولا في موقف إيماني مؤثر. يعني مرحلة الشرة الإنسان يشعر بطاقة روحية وبرغبة كبيرة في الطاعة، كأن قلبه يريد أن يعوض سنوات الفتور والضياع دفعة واحدة. لا بشوية يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، حقيقة إنسانية الحالة هذه لا تدوم على النفس دائما. ليش؟ وكاريش قال لكل شرة فترة. يعني النفس قد تمر بعد الحماس بحالة هدوء، ولا نوع من الضعف النسبي، ولا فتور جزئي. هنا يجي عبقرية التربية. الإسلام ما ينكرش طبيعة الإنسان، ما يطالبش النفس أنها تبقى دائما فيك الذروة متاع التوهج والعطاء القوي، خاطر كده الطاقة البشرية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك الصحابي، قالوا لو تدومون على الحالة اللي انتم فيها معايا، خليني نذكر فيكم أنا صافحتكم الملائكة في الطرق وكذا، ولكن يعني ساعة وساعة.
0: هذا موجود في توافق مقاصد الأمر مع مقاصد الخلق في كتابك الذي أصدرته. يعني أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الله يدرك جيدا تمام، يعني دعني أقول التكوين الفيزيولوجي والنفساني والعقلاني للإنسان ويراعيه أيضا.
1: وذي بعض السلف يشبه الفترة باستراحة المحارب هكا، ولا يعني قد يحتاج الإنسان إلى شيء من الترويح المباح وتجديد النفس حتى يستطيع مواصلة الطريق. لكن الخطورة مش في وجود الفترة نفسها، ولكن أن تتحول الفترة إلى انقطاع دائم. تتحول إلى انتكاس.
0: نعم.
1: الفتور العارض طبيعي، لكن الاستسلام الطويل
0: لهذا الفتور
1: هو الخطر. ليش؟ لأن النفس إذا طال انقطاعها عن الطاعة بدأت تتسلل إليها القسوة بالتدريج، يثقل الذكر، تتأخر الصلاة، يضعف الحياة من الله، وبعدين يصعب الرجوع أصعب بعد الزمن. وكلاش السلف كانوا يخافون من أول التراجع. ليش؟ لأن النفس إذا تنازلت قليلا دون مقاومة اعتادت النزول شيئا
0: اعتادت التنازل على الكثير.
1: إذن ما زلناش الفترة تتحول من مرحلة وقوف مؤقتة إذا تحولت إلى إقامة دائمة ضاع المسار كله. وكلاش قال فمن كانت فترته إلى سنتي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الاعتدال.
0: نعم، يعني كل ما أحس الإنسان بنوع من الفتور عليه أن
1: ينام الليل ويقوم ويتزوج النساء يعني
0: ويفعل، عليه أن يتأسى بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يستعيد تلك الطاقة الإيمانية المتجددة،
1: ويقعد في دائرة الطاعة في المراحل الضعف.
0: نعم،
1: ما يتركش الفرائض، ما يهجرش القرآن كليا، ما ينقلبش إلى المعاصي، ما ينقلبش، يعني يمكن تقل النوافل لكن الأصل يبقى محفوظ. الهلاك أن تتحول الفترة إلى تبرير للغفلة أو إلى انسحاب كل من طريق الاستقامة،
0: يعني مستديمة،
1: أو إلى عودة كاملة للأهوال القديمة، وهو تسمى فترة الانتكاس. المنهج النبوي يشقه على التدرج، على المداومة، على التوازن، وعلى العودة السريعة بعد الفتور مخافة أن يعني نخصها. ينبغي على الإنسان أن يحسن إدارة فترة الفتور.
0: جميل.
1: تحسن إدارتها بتوازن، باقتصاد،
0: يعني ما تخليهاش تسيطر عليك فتصبح هي المنهج الأساسي لحياتك،
1: باش ما توصلش في الانتكاس.
0: لا.
1: هك علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ينهاهم عن الغلو، يرفض التشدد، ويقول أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن النفس إذا كلت عميت. الفتور القصير يمكن يكون استراحة، إعادة توازن. أما الترك ككفى ذكره يولي تبلد روحي. حصلوا نختموا يعني هيك بدعاء،
0: خليني دعاء خاصة فضيلة الشيخ لكل أحبتنا المستمعين، وأيضا لأبنائنا التلاميذ اللي رجعوا يواصلوا في إجراء الامتحانات الثلاثي الثالث.
1: نعم،
0: تلاميذ الابتدائي، إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا ويعطيهم إن شاء الله، يحقق أمالهم إن شاء الله وأمال آبائهم فيهم إن شاء الله
1: إن شاء الله. فنقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الثابتين الذين لا تغرهم المواسم عنك، ولا تقطعهم الفترات عن بابك، ولا تفتنهم الشهوات ولا الشبهات. اللهم ارزقنا عبودية دائمة، وقلوبا بك متعلقة، وألسنة بذكرك رطبة، ونفوسا مجاهدة لأهوائها. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاس بعد الهداية، ومن الوقف، ومن القسوة بعد الرقة، ومن الغفلة بعد اليقظة، ومن الضلال بعد الهدى. اللهم اجعلنا، لا تجعلنا ممن عرفك ثم أعرض عنك، ولا ممن أوتي الآيات فانسلخ منها، ولا ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اللهم إذا ضعفت نفوسنا فقونا، وإذا فترت هممنا فأنعشها، وإذا زلت أقدامنا فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي دلنا على طريق الثبات، وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم آمين. اللهم أمين. شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.
2: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة زراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. وفي حوار لها اليوم للإذاعة الوطنية أكدت أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي استقرار الوضع الصحي للمصابين بحالات تسمم في المكناس عفى الله الجميع، وأفاد بأن السلطات الصحية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. يذكر أن مدينة المكناس سجلت أمس حالة وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من نفس العائلة. سجل قتل حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين الماضي ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من مايو سنة 2025 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحافظة السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: منكم وإليكم.
4: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
5: زاد الطريق، زاد الطريق، رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم. الجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، وعد الرقم 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ننطلق فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوخ في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا. ألو
1: أهلا.
0: ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
2: عيدك مبارك خويا نسعد، وعيد مبارك بالشيخ، وعيد مبارك الكامل إذاعة المنستير.
0: شكرا، عيدك مبارك وسعيد إن شاء الله. شكرا
2: لك. ذكرني وجمعة مباركة سيدي الشيخ.
1: آمين يا رب.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
2: الاسم الكريم الأخ المجتمع الوفي لإذاعتكم منتصر سويدة ولاية المنستير.
0: مرحبا بك سي منتصر. سي منتصر بعد إذنك لو سمحت يعني تقفل جهاز الراديو وتسمعنا من جهاز الهاتف، لأنه صدى الصوت قاعد يرتد إلينا. وشكرا جزيلا. واضح يا سيدي، شكرا جزيلا. تفضل سيدي. يلا اخوي منصور.
2: والله الحق بتاع ربي عندي سؤالين هم راهم.
0: اي تفضل.
2: عندي السؤال الاول اللي راني نافس السجود مثلا ديما في السجود نقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
0: اي
2: في السجود هذا جائز ولا لا؟
0: اي
2: والسؤال الثاني ديما راني هناك نشد سبحه ما وضعوز نقول الله ديما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اما لكن مشكل اشكال ديما هني ديما نذكر الانبياء الاخرين مثال نجمش نقول اللهم صل على سيدنا موسى واللهم مثلا ونذكر سيدنا عيسى وبقيه الانبياء، هذا جائز بعد ان نصلي
0: وسلم عليهم. واضح. شكرا جزيلا.
2: شكرا وجمعة مباركة لكم ومستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك. شكرا لك سي منصر، تحية لك. إذا سؤال الأول فضيلة الشيخ بخصوص
1: اللهم
0: السجود.
1: اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء جميل كيف يا شيخي، هو ذي ممنوعة. نحن نستغفر لأنفسنا ولوالدينا ونستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فالدعاء مشو ما نجعلوش خاص لنا احنا. ربي في في في سورة الفاتحة اهدنا، شو ما اهدنا مش لنا احنا برك، حتى في التشهد ها يعني السلام عليك لو على عباد الله الصالحين، السلام عليك ايها النبي الكريم، اي ونسلموا على العباد الله الصالحين الى اخره. فنعم الدعاء
0: وارد هذا. نعم. السؤال الثاني بخصوص ذكر الأنبياء
1: والصلاة على الأنبياء والصلاة على جميل، نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ونصلي على إبراهيم
0: عليه
1: السلام ونصلي ونسلم على الأنبياء. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين. والحمد لله يا رب العالمين.
0: طيب شكرا. تحية لكل أصدقائنا المتابعين على الصفحة الرسمية. أخت فتحة سفينة تحية لها، إن شاء الله جمعة مباركة وسعيدة وعيدكم مبارك على الجميع. أيضا الأخت راضية الهداجي توجه لنا تحية وتقول بالتوفيق لكل الفريق العامل. شكرا جزيلا. سي محمد علي أيضا نبدلوك نفس التحية، إن شاء الله عيد مبارك وسعيد. أخت منى ساسي أيضا جمعة طيبة وعيد مبارك على الجميع. سي أخت شريف مريم أيضا تقول هذا إن شاء الله في ميزان حسنات.
1: آمين. آمين. آمين.
0: شكرا أخت أم صبري أيضا. سي سامي الشادلي أخت هندة حمروني. هندة حمروني أيضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قول عيدكم مبارك. والأخ جمال. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا. أنت مباشرة على أثير موجات إذاعة المنستير. عيد مبارك وسعيد. مرحبا بك أختي.
1: عيد مبارك.
3: معك حياة مقروية.
0: مرحبا بك أخت حياة ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالقيروان. تفضل يا أخت حياة.
3: يا رحمة والديكم. بلا عندي سؤال على الصلاة.
0: تفضل.
3: اللي يصلي ما يصلي فترة باهية.
0: نعم.
3: بعد يقص ما يصلي.
0: ومن
3: بعد يعود يرجع للصلاة حتى مرة فيها نقولوا نحن. يقولوا راهو من بعد يرجع يصلي عند ربي مش مقبول.
0: واضح أختي. في سؤال آخر.
3: ويصوم واللي يصوم معناتها هو يقرأ القرآن وقت يقصه على الصلاة ويقعد مديد ما يصليش، يعني هو عنده سبب ما مشوا تبيده يقول له وحده كيف وممكن يقولوا يولي المكان اللي بين تحبط اعمالهم معناتها اللاجر اللي يعمل فيه وك الصوم وك القران وك الصدقات الصدقه يقول لك القصه على السلاوي يبقى برشا يبقى معناتها مره يرجع مره يبعد مره يرجع مره يبعد هذيك تحبط ما عادش لاجر نتاعها.
0: واضح. واخت حياه تو شنو هي الاسباب اللي تدعوك للانقطاع وعدم المواظبه على الصلاه؟
3: الاسباب صحيه معناتها مش بالطبيب اما صحيه يولي معناتها الواحد يولي مثلا ما تنجمش تقدر تصلي.
0: شنو معناتها ما تنجمش تقدر؟ شنو؟
3: طيب متعب نتاع البيت يعني ولا مشاغل.
0: طيب هي ما فيش ولا سبب يعني يدعو للانقطاع على الصلاة حتى وإن كان الإنسان ملقى بجسمه على الفراش يصلي حتى بعينه ما فيما حتى أسباب أختي الكريم. طيب شكرا.
3: مثال حال وضوء مثال الماء السادس في الوضوء يعني يعمل حاشاك عمل له وجيع
0: يعني فما إمكانات لي استؤدري
3: يعمل شوية مشاكل يعني هذاك عليه
0: الماء استعمالك الماء في الوضوء يعمل مشاكل؟
3: اي اما كي نحس
0: الماء موجع. واضح اختي الكريمه شكرا لك اخت حياه شكرا لك. طيب واضح شكرا لك
1: اخت حياه. احنا كنا نتحدثوا على
0: الطاعه والعباده
1: وعدم الانقطاع ومساله الانتكاس وكل فتره تجي بتاع الفتره اكل فتره بتاع انسان تجي مرحله فتور ينقطع فيها. لا ما فماش أي عذر لأمور فرضها الله سبحانه وتعالى وتنازل فيها على كثير من الأشياء بحسب قدرته. فهمتني؟ يعني باي ما يستطيعش ما يحجش ما يستطيعش ما ما, ما, ما عندوش باش ما, ما, ما يزكيش ما يستطيعش ما نجمش يصوم يفطر وبعد تالي يرد ما يستطيعش ما يقصش عصلات وإنما ما نجمش يصلي بالواقفة يصلي بالقاعدة ما نجمش يتوضى يتيمم. فهمتني؟ لا تسقط الصلاة وما فماش حتى إنسان عنده عذر هواني أسباب صحية وتعب. لا لا لا لا تعب أعطاك الإسلام رخص باش أنت ما تنقطعش عن العبادة
0: وما تنقطعش عن صيلتك بالله سبحانه وتعالى.
1: يسموها رخص رخص التبديل أو رخص التغيير.
0: والله يحب أن تؤتى وأميره
1: أي التغيير شو ما تقولش ما نجمش بالوقفة بالقاعدة ما نجمش بالقاعدة
0: حتى بالرق
1: إشارة التبديل تنتقل من الطهارة المائية الماء الطهارة الترابية اللي هي التيمم. وربي ثبتنا على طاعته كما كنا نتحدثوا على الثبات واستمرارية العبادة راه ما فماش ما أخطر من أكل انقطاع عن العبادة.
0: اللهم أمين. طيب شكرا تحية أيضا المتابعين سندس شريف أيضا تحية لها وتقول لكم عيدكم مبارك وسعيد. أيضا أخت منساسي عيدك مبارك وسعيد. أخت شريفة مريم تطلب منك فضيلة الشيخ تقول لك دعوة خير باسم حميدة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. إن شاء الله
1: إن شاء الله نتمنى لحميدة ولغيره من المسلمين الخير واليمنى والبركة والشفاء وتحقيق الأمنيات الفاضلات.
0: اللهم أمين. أخت منيرة بعد التحية تقول صباح العبادة المتواصلة وإن كانت قصيرة خير من طويلة ومتقطعة. هذا أكيد. أخت سامي عطية تحية ليك. أيضا الجواهر أبو شناق أيضا السلام والتحية إن شاء الله عيد مبارك. أخت شريف مريم توجه تحية ومعايدة لكل الأمة الإسلامية. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو مرحبا مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
4: مسعد. مرحبا في الشيخ.
1: أهلا وسهلا.
4: عام حميل بخير وشرفتونا الحق وأمتعتونا وخاصة في العيد سويته مازلنا بالنشوة متاع يوم العيد. الموضوع على الشيء أنا واحدة من الناس الموضوع بكله متاع عيد الكبير لتو مازلت حاسة مازلت عندي في النشوة متاع قمة الصبر كلهم نبدأ نحكي لأحفادي وبناتي وولادي قمة الصبر راهو سويتها. احنا يجبنا ناخذوا حتى 1% منك الصبر ذاك ونعيشوا به. راني تكلمت مش باش نسألها والسيدة أخوان
1: إضافة
4: أما أعجابي بالبرنامج أعجابي بالبرنامج معاكي شكر يا خذينا دروس محبة الوطن سويتها. أنا شدتني كلمة وتوقفت
3: الدرس اللي اعطيتوه على اللول هو ربي سبحانه قلتوها وقعدت قعدت حتى في عقلي قص عقلي قعد اللي قلت ربي هو في وبالمنزل نحس ربي في غنم بس احنا نعطيوه هو اعطانا كل شيء في الدنيا كل شيء ومن جملة ما اعطانا وعندنا معانا تمشي وتصبح معانا رحمته اللي نقولوها نقولوا اوسع من ملكه هاكم قاعدين تفسروا لنا انا تكلمت باش نشوف روحي فهمت صحيح والا تزيدوا تفسروا لنا
0: واضح
3: كيف رحمته اوسع من ملكه شنو اللي طالبين احنا وبارك الله فيكم وان شاء الله كل عام حنين
0: واضح شكرا لك اختي الكريمه تحيه لك تحيه لك انت في حضره برنامج زاد الطريق على اثير موجات اذاعه المنستير مع الاسعد العياري ومحمد الشتوي طيب اخت هدى بالحج سالم توجه لك تحيه فضيله الشيخ
1: ربي يبارك فيها
0: خليني نقرا تحيه لها تقول وازداد يوم عيد الاضحى

0: كفاية.
1: شكرا لك على التحية أخت هدى، وأيضا تحية لوئام بالحاج، هكذا بالحاج بن هاجالي، وئام بالحجالي. إن شاء الله نكون قريت التحية ليك أخت وئام، وعيد مبارك وسعيد. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو.
1: ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عيدكم مبروك.
1: عيد مبارك وسعيد.
2: كل عام وانتم بخير وبخير.
1: سنين دائما. مرحبا بك أخت الكريم، ذكرني باسم الكريم.
2: ربيعة، ربيعة من مطر.
1: مرحبا بك أخت ربيعة، ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بمطر. تفضل سؤال.
2: يا ربي يخليك. اسمعني، أنا نصليني راجلي معنا لا يقيم هو صلاة تنقيمها أنا، معنا نصلي مع بعضنا ويقلب في الركعات، هاك المشكل.
3: شنو؟
1: يخطئ في الركعات.
3: إيه؟
1: يتصلي هي مع رجلها ويخطئ في الركعات، هكذا في عدد الركعات
2: يخطئ.
3: اي ما يصلح
2: مشكلتي كان ما انا مش ناثر عليه، نقول يبطلش ولا حاجه.
1: انت اختي الكريمه، علاش مثلا قبل ما تصليوا تحاولوا انك يعني باسلوب لبق، يعني فيه كثير من اللباقه والرشاقه، تقول له راه مثلا الظهر مش نصليوا اربع ركعات، بعد ركعتين مش
3: هو ينسى ولا شنو؟
2: يغلط، نقول له هكاك مشكلته، يعرف نملخ يغلط في الركعات،
1: يخطئ في عدد الركعات.
3: احيانا نغلطوا احنا زاد،
1: لكن اعتقد انه
3: ونصلحوا كيف نفيق بروحي ناقص ركعه، نجيب الركعة.
1: هو يصلح ولا
3: نعمل سجود
1: بعدي ولا
2: لا؟ لا مشكلته ما يصلحش، ما يصلح
3: لا،
1: ويعملش سجود سجود سهو، ما يعملش سجود سهو.
2: يا يعني معناها صلاة عملته فكانت خير منه.
1: تقولش انت خير منه؟ مش خير من خير.
3: لا عاد الصلاة كيف تبدا ناقصة ركعة؟
1: ناقصة انت معاه، ما انت
3: تسميش صلاة
1: وانت معاه نفس الشيء زاد، وهو ما يعملش.
3: انت ما تتبعوش، صلي وحدك.
2: يلزمني هو، يلزم هو معناها يقيم بي الصلاة.
3: يلزم يلزم هيك؟
2: لا يلزم هو يقيم بي الصلاة.
3: ليش؟ انت صلي وحدك،
1: صلي وحدك مش بالضرورة.
2: اي واحد جماعة
3: هكا علاش؟ اي جماعة باطلة، تصلي الظهر تصلي ثلاثة.
2: لا لا كي نصلي انا وياه نصلي صحاح. كنبدا مع بعضنا صحيح يصلي.
3: إيه هيك وخرق العدم، انا نصلي معاه باش تبدا الامور صحيح.
1: وهو مش نخليوه كاكا سي محمد؟
3: ها؟
1: وهو يقعد كاكا؟
3: يعني وقت اللي يصلي وحده.
1: إيه كي يصلي وحده مش يغلط اكيد، مش خلوه ديما يغلط.
3: لا هو هنا كيف يبدا في الدار يصلي معاه، وكيف يبدا برا يصلي في الجامع، باش ما يغلطش
2: هكا. هو عامل.
3: إيه هكا هو.
1: إيه لكن.
2: أنا نصلي أنا وياه مع بعضنا حليق.
1: شنو احلى
3: تبايك
1: تبايك وحبذا. اما اعطيني المشكله تو في الخطا اللي قاعد يقترب فيه اثناء اداء الصلاه.
3: اي
1: صلاتها بالطريقه هذه اختي الكريمه مثل ما قال لك فضيله شيخ راهي باطله.
3: اي ما تسمش صلى، ما لا عس عليه ديما صلي انت وياه.
1: لكن قل له تفسر له، قل له راه الظهر اربع ركعات، راه العصر اربع، راه المغرب ثلاثه، وتفسرهم له على الاقل حتى ونتصور تدريجيا اسبوع اثنين ثلاثه نصور يرسخوا في ذهنه ما عادش يغلط.
2: ولا عنده ما شاء الله معناها صللت وين نحاول فيه عنده عنين تو.
3: اسمع يغلطش في عدد الفلوس ولا في عدد
2: لا لا
3: العلالج.
2: اسمع عندي سؤال اخر بالله
1: ربي يبارك
3: فيك. تريد كيفاش يغلط في عدد الركعات
1: والاخرين يغلط في في متاع الاخره، اما متاع الدنيا ما يغلطش.
3: ربي
1: يهديك وربي يسر الامر. اما حاول معاه اختي الكريمه، شوف سامحني قبل ما نتجاوز السؤال الثاني، حاول معاه انه على مستوى ان حتى الاولاد زاد. لحظه اختي الكريمه لحظه، انه حتى ابنائك ولا حد يحاول ديما يفسر له، يقول له راه الظهر ركعتها، وحتى يعمل له يعني صلاه تجريبيه يوريه كيفاش مثلا قبل ما نبدا، وان شاء الله ربي يسر له الامر. اما يحافظ على صلاته ان شاء الله، ويحاول انه اعتقد انه يكثر من صلاه الجماعه في المسجد، لانه مش يستفيد برشا ومش يتعلم برشا ان شاء الله. سؤال الثاني اختي ربيعه، يلا.
2: بالله عندي اختي مسكين اختي قليل الحق وربحها على الاخر، وتخرج وتحب يكمل مصر البر، وانا عندي شويه انت نعطي ولا ولا نعطي ولا وما نقولوش عليه.
3: ايه يعطيه شو فلوس ولا فلوس؟
1: فلوس ولا فلوس وصح.
2: لا لا انت انت لا انت ليش انت عيا
3: ما اعطيها اعطيها اي اي ما غير ما تقول له.
1: لا لا لا فلوس
3: مطالبه باش تقول له خاطر هذه
1: فلوس، مادام فلوسك ماكش مطالبه باش تقول.
3: اما كيف تبدا فلوس
2: انا قصدي انت ليش معناها كرير
3: ريبه. اي
1: اي واضح تخلص منه، تنجم تعطيه لاختك ان شاء الله.
2: يرحم والديك ربي يصبرك.
1: واضح شكرا لك. شكرا شكرا تحيه لك ايضا، تحيه للمتابعين. سماح السالمي صباح الخير وان شاء الله عيدكم مبارك وسعيد. ايضا كلثوم الزهيري تحيه وان شاء الله عيدكم مبارك. سي فوزيه عفوا فوزية مزالي أيضا تحية، وإن شاء الله عيدكم مبارك وكريم للجميع إن شاء الله. أخت

0: محبوبة أيضا، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير سي محمد بن سعد. قال لي يا الأسعد خلي الشيخ يجاوب، قداش عندك حس؟ نجوش برشا معناتها. طيب السؤال، المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، على السلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا،
1: عيدكم مبروك.
0: عيدكم
1: كل عام
0: مبارك وسعيد. مرحبا
1: فيك.
0: بك أختي الكريمة،
1: جمعة مباركة إن شاء الله.
0: تفضل أختي.
1: أخويا، نحب نسأل سي محمد بخصوص نبدأ نقرأ في القرآن عايشة. يسألش كي نقرأ من غير سلارة تبدأ الدنيا سخونة.
2: متسألش.
1: أي وحاجة أخرى، نحب نسأل ربي ديما الموضوع هذا ديما يحرم ويحلو. كي نعملوا جمعية بنات مع بعضنا، كي نعملوا جمعية قالوا حرام، ما يلزمكش تعمل جمعية. علاه؟
2: تو يجاوبك سي الاسعد، هاي خاطر ديما جاتنا السؤالات هذه وجاوبنا عليها قبل وتكلمنا عليها قبل
1: وديما يحرموا ويحلوا.
0: وجبت ايضا الدكتور
2: الياس
0: دردور، وخبير في الاقتصاديه الماليه الاسلاميه. واختي الكريمه، يجوز لكم ذلك بالاتفاق فيما بينكم، يجوز لكم ذلك، جائز جدا، ما فيها حتى شبهه، ما فيش ولا
2: شوط، خير ما لا تمشيوا للبنوك
0: ولا يمشي يتسلف وما إلى ذلك. المهم تكون باتفاق فيما بينكم عن وعن تراضي وما إلى ذلك، وإن شاء الله ربي يسر لكم الأمور، هو طريق من طرق التيسير هذه. واضح. شكرا لك أختي الكريمة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو.
0: ألو، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو.
3: ألو.
0: ألو، مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور.
3: أهلا بك أخوي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، أنت مباشرة على أثير موجات إذاعة المنسيل. الحمد لله.
3: عيدكم مبروك.
0: عيدكم مبروك. عيدكم مبروك.
3: عيشك عيشك يا لسعد، عيش خوي.
0: شكرا. ذكرني باسم الكريم أختي.
3: سلوى من سيدي عامر.
0: مرحبا بك سلوى. مرحبا بي سيدي عامر. مرحبا.
3: يحييك يبارك لك. نحب نسأل بربي الشيخ على عندي قطوط ضربته كرهبة.
0: يا لطيف.
3: معناه ضربته عن النص نتاع النفس، يتنفس بالسيف، فهمت؟ كي هزيت للطبيب بكريكاية قالت لي خليه، عملت له الأكسجين وزرقت له السيروم والكل. قالت لي معناها يلزمه تصوير ويلزمه عملية. فهمت؟ بعد أني روحت للدار كلمتني قالت لي معناها راي حالته تعكرت ولا شنو. معناها أني نحب لا نسهله، معناها النجم نقول لها تعمل له كزريقة الموت الرحيم.
2: لا لا، مادام هي قالت لك النجم ندويوه.
3: قلت من لولي نجمه، قلت من لولي نجمه، أما من بعد كي أني روحت الدار كلمتني قلت لي راي حالته تعكرت، معناها صعيب حتى العملية صعيب برش، وهو مسيك قاعد يتعذب.
0: أختي الكريمة
3: خليه.
0: شوف أختي الكريمة، خليه لأن ربي يسر له أمر، وقت اللي ربي قدر له وقتاش باش يموت تو ربي
2: هو اللي من نعملوه، اللي ما يجوز باش نعملوه للكائن الحي،
0: نعملوه حتى للحيوان، علاش نقتلوه فيه؟ ما تدريش سبحان الله، وينجم ربي سبحانه وتعالى ينجم يشفيه، ينجم يبث فيه الحياه من جديد. خليه هو واحد، هي تجتهد الدكتوره وتحيه لها، تجتهد في انها تعالجه، والمساله الاخرى دائما قبض الارواح هي بيد الله سبحانه وتعالى،
3: بيد ربي سبحانه. عيس لي خويا وبارك لكم.
0: شكرا لك اختي الكريمه، وربي يجازيك كل خير ان شاء الله. شفت الرحمه بين الحيوان، هذا المطلوب ان شاء الله. مكالمه الهاتفيه الموالي. الو، مرحبا، اهلا وسهلا. الو.
4: الو، على السلامه.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. على
4: السلامه.
0: السلام، مرحبا بك اختي.
4: نحب نسلم سي محمد.
2: مرحبا.
0: مرحبا بك، ومعك سي محمد.
4: سي محمد، شنو احوالك؟
2: لاباس.
4: نحب نعيد عليك زميلتك اني راني.
2: اي عيدك مبارك.
4: نخدموا مع بعضنا.
2: اي
0: ذكرني
4: باسم. ذكرتني.
2: اي اي.
0: مدام.
4: كل عام وانت حياتي
2: دايما.
4: شرقي.
0: شرقي.
4: ذكرتني زوجي في الاداره الجهويه وقت.
2: اي صحيح صحيح، الاداره الجهويه.
4: نحب نعيد عليك.
2: ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك، في الكريفوك.
4: أنت واللي معاك وكل اللي يخدموا في الساعة.
0: شكرا، بارك الله فيك.
4: ونحب نعمل نداء في محمد، عندي سؤال. أما نحب نعمل نداء رئيس البلدية على المقبرة متاع مستير، راهي شيء يحزن ويحشم. والله شو احنا ارحموا موتاكم واحسنوا إليهم. بلدية كيفاش تحسن لهم الموت أو ترحمهم؟ كي تنظفت المقبرة ترمي ساقيت كان في الحشيش، ما تعرفش وين ترميهم.
0: واضح.
4: عليه هيك كان راهي قبل العيد تنصفت وتريق لتك المقبرة. نحب نداء رئيس البلدية يمشي يزور أي واحد وشوف يدخل لها في المقبرة ويشوفها كيفاش تحزن.
0: واضح أختي الكريم، وصلت الرسالة وإن شاء الله يقع أخذها بعين الاعتبار. شكرا لكم.
2: بالله نرجع الأخت اللي سألت على الموت الرحيم. هما العلماء قال كيف الحيوان مش مملوك، مش معناها يعني طليق في الشارع ما عندوش شكون
0: يهتم
2: يملكوا فيه، هذاك يترك لأمره حتى يقضي الله فيه أمرا كان مفعولا. كلش إذا كان هو خطر بقينا الإنسان اللي يملك الحيوان. هنا الأمر يسموه الذبح أو القتل الطبي الرحيم، هذا العلماء أجازوا هذاك، لكن بشرط أنه الطبيب البيطري المختص هو اللي قرر يعني استحالة العلاج، وأنه الحالة نتاعو ميؤوس منها.
0: يعني في الحالة حالة الأخت اللي احنا قلنا لها خليها على باب الله، يعني
2: أي شنو ترجع هي الطبيبة، الطبيبة هي اللي مش تقول لها راهو
0: طبيبة قالت لك راهو ميؤوس منه.
2: لا هي ايش قالت؟
0: نعم
2: ما سمعناش كلمة ميؤوس منه احنا.
0: هي كلمتها فيما بعد،
2: هي قالت راهي حالته تعكرت، هكاش قالت هكاش قالت ان الكلمة اللي سمعتها
0: أي.
2: قالت حالته تعكرت، نجم تكون تعكرت وتجم تكون ترجع، اما اذا كان الطبيب ولا الطبيبة قالت حالته ميؤوس منها يولي يقع انهاء حياته باك النية، هي نية اراحته من العذاب استخدام الحقن الطبية لتنهي حياته سريعا الى اخره.
0: واضح. طيب شكرا، تحية ايضا المستمع الكريمة. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية، قبل ذلك اخت سونيا جبريل احسونة عيد مبروك. أود أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم التخفيف من شعر الحواجب للمرأة المتزوجة. فضيلة الشيخ.
2: نعم.
0: سمعت السؤال.
2: أي.
0: حكم التخفيف من شعر الحواجب للمرأة المتزوجة.
2: ما قلنا السؤال هذا توه ديما يسألون فيه. هي توه مش تخفف. ما قلنا ما دام يعني لم يغير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فهو جائز، أما كيف يولي نمص يولي كذا يولي حرام للمتزوجة والغير متزوجة.
0: واضح. طيب أخت نعيمة تحية لها تقول كل عام وأنتم منورين ذات المنستير. أخت محبوبة سؤالها تقول لك عيدكم مبارك وسعيدة أن أخوي يذبح لي الأضحية لكن ما يصليش وزوجي ما يعرفش يذبح. إلا صحيح
2: شو
0: زوجها أخوها يذبح لها الأضحية وما يصليش، قلت لكم ما يصليش وزوجها ما يعرفش يذبح.
2: هيا إن شاء الله يولي نجم يعرف يذبح.
0: طيب
2: ما يصليش
0: أخوها
2: يصليش
0: حلال أضحية ما يصليش
2: وقتلا يذبح يقول بسم الله ولا يقول بسم الله
0: اللهم هذا منك وإليك
2: يقول بسم الله
0: رانا
2: عنا نسمع كل مرة يذبح يعمل يقولوا بسم الله قدر عليك المقدر ما قدرتش عليك يا أخي شنو أنت تعتذر له
0: وين هذا سمعت
2: يودي يقولها نعرفها قالها الرجل الكبار وسمعت اللي يذبح لي قلت بعاش تقولها بسم الله والله أكبر ما تزيد حد شيء شنو
0: نجم نزيد والله ومنك وإليك
2: يودي من هو إليه أخي هو مش حاسب
0: يوم القيامة التذكير. واضح. يلا أخت ثري الأنصاري يدخل لك عيدكم مبارك. شنو
2: اليهودي كيف يذبح ما يكلتوا حليل يصلي اليهودي
0: لا
2: ما يصليش من أفضل الإنسان يصلي ولذلك ما نقعدوش هو ذي ما يصليش ما يذبح ليش
0: واضح.
2: ما زالوا يعني يذبح ولكن دي مشكلة هذه ما هو يصليش ونزد يقول لك المرأة ما تذبحش ليش المرأة إذا كانت هي قادرة قلبها صحيح تذبح ها
0: واضح. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
5: ألو
0: مرحبا أهلا أسلام. وسهلا
5: بخير.
0: صباح النور. يوم
2: صباح النور.
5: سهل عليكم مبروك كل عام حين بخير.
0: عيد مبارك وسعيد. مرحبا بيك أختي. ذكرني بالاسم الكريم.
5: ذكرى سيدي عامر.
0: مرحبا بيك أخت ذكرى ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بسيدي عامر.
5: ربي يفضلكم ربي يعيشك. بربي حبيت نسهل احنا قلنا على فسنال ولاي ولدي الكبير غير العلوش معناها دفع حقه.
2: اي
5: معناتها حب هو عازب في الدار معنا.
2: جميل.
5: حب هو ما عنده هو معناتها جيست احنا عاونا حكايه فارغه وبرا. بو قال له كيسهل الامام قال له لا يجوز معناها العائل العائله بو معناها هو اللي خلص حقه. قعدنا في أخذ ولد معناه الولد يحب يدفع هو والبو يحب يدفع فهمت وهي لكن هي هي باسم بوه
0: باهي في الأخير شكون دفع؟
5: في الأخير قعدت مشتركة بيناتهم
2: لا ما جيش يلزم واحد يدفع
0: يلزم واحد تو الابن كذا الابن ينجم يدفع لأم وبوها ينجم يشري ما علاش الإمام قالها لا يلزم صاحب البيت يلزم رب البيت هو اللي يدفع
2: أخصر المنيع هو يضحي على أبوه يهدي البوه وبوه يضحي مشانش
0: علاش من الإمام قالوا لا
2: يجوز
0: قالوا لا يلزم من عندك أنت يلزم أنت طالما أنت يا رب البيت يلزم أنت يضحي
2: أنا يا رب البيت ولدي أعطاني فلوس والفلوس ولت متاعي
5: سمحني سي محمد
2: نعم
5: يجوز الشركة معناها
2: لا لا لا لا مش شركة
0: مش شركة وما قال الشركة
5: انتبه شركة بعد الفلوس يدفعوا مع بعضهم
2: لا ما يدفعوش مع بعض يا البو يدفع ولا الطفل يدفع
0: ولا الطفل يدفع يعني كهدية الوالد
2: يدفع باعتباره هدية البوه
5: هدية البوه حبي
2: والهدية اختي يا اختي الهدية تنقل الملكة من الهادي للمهدي ليه
5: هكا
2: ولا تاكل هدية كي ملك بوه بوه يهديها يعني يذبح ويولي هو يشرك ولده في الثواب
5: هكا
2: هكا
5: هكا في فضلك وربي يتقبل عايشك كل عام حيين بخير
2: امين يا رب العالمين
0: شكرا لك طيب المكالمة الهاتفية الموالي الو مرحبا اهلا وسهلا
6: وعليكم السلام ان شاء الله عيدكم مبروك
2: امين اجمعين
6: ان شاء الله على الشعب التونسي الكل يا
2: كل الامه المسلمين الكل ان شاء الله والحجيج
6: سي محمد عندي بربي ثلاثة أسئلة
0: ذكرني بالاسم الكريم أختي
6: مهنية فرحات
0: منين تكلم فين أختي منين تكلم فين أختي مهن
6: من سوسة
0: مرحبا بك نعم مرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بسوسة تفضل
6: وبيك عايش بربي يا سي محمد أول حاجة أني معناها عيت في دار حماتي الربوع معناها متاع العلوش ما خرجتوش فهمتني
2: هاي
6: معناها خاطر حماتي ما غير ما تخرج على خاطرش أني أولى بيت وناخذو أني
2: فهمتش
6: معناها
2: انت ذبحت ولا هي ذبحت
6: لا اني ذبحت
2: اي
6: وقالت لي الربوع ما غير ما تخرجوا ربوع مش تخرجوا انت تو ناخذوا اني
2: وليش تخف فيه
6: قالت لي على خاطرش اني ما عيدتش معناها باش ناخذوا اني
2: هاك انت مش توكلها معاك
6: لا قالت لي ما غير ما تخرجوا اني تو
2: لا لا خرجوا خرج
6: ديجا معناها العلوش تذبح وما خرجنيش
2: لا لا
6: قالت لي اني ما عيدتش نورمالمون باش تعطيه معناها لحد اني اولى به
2: لا لا اسمع خرج اسمع حتى مش لازم الربوع انت لازم الربوع هو حتى تريف
6: ده الله يبارك ما دام انتم خرجوا من ان شاء الله
2: خرج شويه مسيرش على البركه هاي
6: على البركه سي محمد بربي اني قاعده معناها نقص كل شهر من شهريتي 250 نصبهم فك البنك هذاك عامله كوب كورون ديريكت
2: هاي
6: على اساس باش نشري شويه ارض معناها فهمتني قالوا لي الربا حرام
2: هاي
6: ومعناها وبرا توجه لدار الافتاء دار الافتاء سي محمد تعرفني معناها ممكن ما نعرف هيش وما نجمش نوصل لها فهمتني نجمش انت توصل لي وتسال لي جيت نشري شويه ارض وكهو معناها ما ناخذش اكثر من مثلا كيما نقول البنك هي مش تزيد علي 10% ولا 20% هك
2: هاك ال 10% وهاك هاك التي ذلك هكية يعني اعطيها للفقراء المساكين اعطيها لحماتك اذا كان هي ما عندهاش
0: نعم
6: معناها سي محمد اني تو هكا نجم ناخذ ارض
2: نجم علاش لا
6: بال معناها اسمعني بال لانتيريس راه
2: يا ولدي ياك لانتيريس انت مش نحيه من...
6: لا مش مني يعني مثلا عندي من منطو معينه وهي البنك اللي مش تكمل لي باش اني نشري الارض
2: لا حتى ما فهمناش هكا توف
0: عاود السؤال
2: يا ودي مش فاهمين انت تفش فهمت انت والبنكه مش تسلفك
6: صحيت
2: لا ولينا دخلنا في الحرام ترضي. دخلنا في الحرام ها
6: لا معناها لا
2: ما يجيش امشي اعمل مرابحه في كل في كل البنوك
6: الكلميه
2: ايه اعمل مرابحه
6: ده تو نمشي لهم
2: يشريوا لك الأرض وانت خلصهم بالطرف نعم
6: مازلت عندي هي مستحضرهاش بالضبط أنا هاوش أقول لك سي محمد يقول له في القرآن بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حمله وفصاله 30 شهرا وقته البيبي في أشكرش أمه 9 شهور
7: الو
2: وحملوا في صاله 30 شهر هي وموعد فما ايه اخرى
7: فهمتنيش اني على جال هو بيب كله معناه 9 شهور فهمتني كيفاش معناه وصل 30 شهر
2: فهمني مليح هذه ايه مو اخرى وحمله وفصاله
7: كانوا 30 شهر
2: شد هذه والايه الاخرى وفصاله في
0: عامين
2: في عامين العامين قديش
7: معناها العامين 24
2: عليك نور العلماء استنبطوا من الايه هذه كيف تنحي 24 من 30 تقعد 6 هنا يحسبوا بالاقل اقل مده الحمل هي 6 شهور ما حسبوش على اكثر مده الحمل على مده الحمل 9
0: اشهر
2: فهمت
7: اي فهمتك
2: اقل مده الحمل 6 اشهر ولذلك تطلع الحسبه قد وربي يبارك فيك
7: يعيشك ربي يبارك لكم هاي بالسلامه سي محمد
0: سلامه واضح شكرا لك اختك بالله سي محمد الاخت الكريمه اخت محبوبه تسال قالت لك قولوا لي انه اللي ما يصليش ذبحه صحيح ولا
2: ما قلنا صحيح
0: واضح ايضا
2: ولكن وغيره افضل
0: واضح سي علال شكرا لك
2: احنا قلنا اليهودي ناكل ذبيحته كيف يذبح
0: نعم اخت خليفه زينب نحب نسال على العشاء نتاع العشاء نتاع الميت من حق الام او معها الابناء وشكرا عشاء الميت
2: الميت يتعشى هو ها قولوا الصدقة على الميت البو يصدق الأخت تصدق أي إنسان يصدق على الميت
0: هو الأب حسب السياق الأب توفى رحمه الله هل أنه طيب
2: ما فماش قيود ما فماش قيود
0: الأم وإلا الأبناء يتكفلوا
2: بالعشاء ما فماش يا أختي الكريمة يعني اشتراطات وحطان هذا وهذا هنا باب الخير مفتوح تتصدق الأم ولا يتصدق الولد ولا يتصدق كذا
0: سي منذر عمار قال لك هل هناك بعض المساجد أثناء العشر الأوائل من ذي الحجة يكبرون بعد كل أذان هل هذا من السنة أم لا
2: نحن مو هذه حاجة جديدة معناها ما عندناش هكاك التكبير في الوحدة ولكن سبحان الله عندها أصل الأصل أنه الأصل هو أنه ولا والسناء كثرت بصفة أكثر من قبل
0: واضح
2: هو أنه يسن التكبير جهرة احنا عنا ديما تكبير والصلاة ديما الإنسان يخافت لكن في يوم العيد أيام العيد الإسلام يحب حتى النية اللي هي سر نية الإحرام
0: بدأ أنه يجهر به
2: فاك الجهر بالتكبير به يعطيك النفس الإيماني
0: واضح
2: هو داخل في إطار الجهر بالتكبير
0: واضح المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا ألو
8: ألو
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا
8: ألو
0: أهلا
8: عسلام الأستاذ
0: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
8: عيدك مبروك
0: عيدك مبارك وسنين دائمة
2: مبارك
0: أجمعين
8: يا سيدي يا سلاس عبد الله عندي ثلاث أسئلة
0: ذكرني بالاسم الكريم
8: مختار
0: منين تكلم فينا سي مختار
8: أصيل الكيف
0: مرحبا بيك وكل أهلينا في الكاف تفضل سيدي سؤالك الأول
8: سؤالي لوس للشيخ سي محمد شو الغاية من الميت كيف يموت يمشوا ليه يسابحوه اللي مغضوا شو عليه يمشي يسابحوه أنا لو غضوا صباح يمشوا صباح بكري بكري
0: للمقبرة هكا
8: للمقبرة وقت يموت الميت يمشي بزوك من اليوم غضوا صباح يمشي صباح بكري يمشوا الأهلي يمشي يسابحوه
0: واضح سؤالك الثاني
8: سؤالي الثاني راني نقوم بصلاتي بكل في وقت في محمد اللي بصلاة الصبح ما نجمش نقوم خاطر راني مري أما قد كل صلاه في الجامعة صلاه في الدار ديما إلا صلاة الصبح ما نجمش
0: علاش ما تنجمش؟
8: ما نجمش خاطر مريض بالسكر ونصبح تاعب ياسر فهمتني نصبح تاعب
2: تسهر تصلي في الدار
0: تسهر برشا ولا؟
8: نعم
0: تسهر برشا
2: معناها تصلي في الدار
8: لا أي تصلي في الدار لا ترى ما نصارش في الأسماء
0: أي تصليها في وقتها في الدار
8: لا ما نصليش أما أنا نقوم ساعات نقوم في وقتها نصليها وكما يغلبني النوم نبدا طايح طول في اليوم
0: ونقوم نصلي معناها كيف نلقى السمك
8: مثال ولا
0: واضح سؤالك الثالث
8: السؤال الثالث بربي للشيخ سي محمد المنبر نتاعه يوم الجمعة يدعي لي بالشفاء.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء برما لا يغادر سقما، وأن يساعدك على القيام لصلاة الصبح وأدائها في وقتها إن شاء الله.
0: وقال لك يغلب النوم الأسبوع القادم، سنتحدث في النوم الأسبوع القادم بنظن مش على النوم، النوم والغفلة إن شاء الله.
2: هو
0: نوم الأمة وغفلة الأمة.
2: أخي الكريم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنت تجتهد باش تقوم وتعمر المنقالة وتمكن شكون يقومك هكا ولا كان، وتجتهد باش تقوم. إذا كان وتاتك غلبتك غلبك النوم فأنت معذور، أما مش تجعلها كي عادة أنك ما تقومش. عادة ما تخليهاش عادة. الإنسان توتيه مرات يغلب النوم مش مشكلة، فهمتني؟ والتعب توتيه،
0: واضح.
2: ما يجعلهاش عادة.
0: السؤال الأول بخصوص زيارة الميت صباحا يعني في المقبرة.
2: زيارة الميت صباحا مساء،
0: لا قال لي متوضى الصباح يعني دفنوه اليوم غدا صباحا، قال لك يمشوا له أهل،
2: وخاصة المرأة تمشي المرأة، ما تخرج المرأة من دارها، ما لازمش تخرج من دارها باش تمشي تزور الميت.
0: واضح.
2: في الصباح
0: واضح. جاتك تحية من أختنا بها السالمي تقول لك صباح الخير وعيدك مبارك، بارك الله لكم في أعماركم للدروس الدينية المتميزة اللي تقدم.
2: الله يبارك فيها إن شاء الله.
0: أي أخت جميلة شريف أيضا تحية، الأخت هادية الخليفي تحية أيضا، وأختنا بها السالمي وأخت ثريا الأنصاري. طيب أخت فتحية سفينة، نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
9: ألو السلام عليكم.
0: صباح الخير. مرحبا سعيد، أهلا وسهلا.
9: أهلا
2: أهلا،
9: عيد مبروك.
0: عيد مبارك وسعيد. مرحبا بك سيدي امين.
9: بارك الله فيك. من الاصوات المحبه لي اصوات المذيعين في ذات المسير كل بخص بالذكر، مش خاطر بحاضر الاسد سي الاسد العيال سي محمد الشتي وسي عبد العزيز شبيل بالاخص.
0: ربي يبارك لك يعيشك. كما ايش نعمل في الحس مستمع كريم قال لي تكلم برشا تعمل في الحس. طيب انا طلعنا من الاصوات الجميله ان شاء الله ربي يجمل لك حياتك. ذكرني بالاسم الكريم خويا الكريم، ذكرني بالاسم.
9: ما نطولش عليكم،
0: ذكرني بالاسم، ذكرني بالاسم الكريم.
9: عبد اللطيف يعقوب الوسلتي.
0: مرحبا بك سي عبد اللطيف، ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بالوسلتية من ولايه القيروان. تفضل سيدي.
9: بارك الله فيك. والله يا على سعه صدركم عندي اقتراح وسؤال واقتراحه.
0: اي تفضل نبداو بالاقتراح.
9: اي حسب رايي تول اغلبيه الشعب التونسي الاف اللي ما بس تعاطهمش بشيش وعلوش وعلى الغلاء وعلى الواحد، لكن بفضل الله الشعب التونسي خويا ما يخلوهمش والحجاج يمشي الحج وربي يسهل لهم. علاش ترى قانونيا ولا شرعيا الحجاج ماشي يمشي حج ماشي يدفع 3 ملايين للضحيه؟ غادي ما يكون صندوق ويدفعوا لهنا في تونس، علاش يصبوا فيها سامحني في عباره الترامب غادي
2: ما فهمتش.
0: خويا عبد اللطيف، خويا عبد اللطيف واضح واضح واضح سؤالك، واضح سؤالك. اعطيني اقتراحك واضح،
2: اقتراح سردور نسمع في كلمه
0: اقتراح واضح. اعطيني سؤالك يا سي عبد اللطيف.
9: والله يا دايا ما نطولش عليكم، بس سؤال وقت الناس معايا وباخرين نتعظ بهم. بارك الله فيكم وعيدكم مبروك.
0: سيدي شكرا لك سي عبد اللطيف، شكرا لك. طيب طيب هو سؤاله قال علاش مثلا الحجاج اللي يذبحوا غادي
2: هاي
0: علاش يمشي ويذبحوا غادي؟ ما هو يجي ويذبحوا لهنا على الاقل باش يمكن الاهالي يستنفعوا، الشعب التونسي يستنفع منهم.
2: اللي يذبحوه الحجاج يا اخي عبد اللطيف ما تسماش اضحيه، هذاك ما تسماش أضحية. إحنا اللي نذبحوه تسمى أضحية، اللي قد يذبحوه الحجاج يسمى هدي.
0: نعم.
2: ينجم الإنسان ما كيف يعمل بالإفراد، كيف يحج بالإفراد.
0: نعم.
2: ما يعملش
0: يحج بالإفراد، ما يعملش
2: ما يعملش هدي.
0: نعم.
2: واللي يحج بالتمتع يعمل هدي ويعطي فلوس، أكل فلوس هكية هما يشريوا بها الحم ويذبحوه ويبعثوه للفقراء في مكان في اماكن المجاعه. فهمتني؟ مازموش ما يذبحش هنايا، يلزم غادي.
0: واضح شكرا لي. طبعا ملاحظت قال لك الاجوبه احيانا استفيد من
2: يا ربي يبارك ان شاء الله، نسمع ونستفيد من بعضنا ان شاء الله.
0: المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
10: اهلا
0: وسهلا، مرحبا بك.
10: عيشك عسلامة سي محمد.
2: مرحبا
10: ولد خالي.
0: أهلا أهلا. مرحبا بك.
2: كيفاش؟
10: ولد خالي راك عرفتني مني.
2: هاي مرحبا بك من مشاكل
10: صحيك. ايوه
0: ذكرني بالاسم الكريم اختي
10: زينب من مشاكل.
0: مرحبا بك اخت زينب، مرحبا بكل اهالينا ومستمعينا بمشاكل.
2: ولدني ولد خالات
10: عيدكم مبروك.
0: عيدكم مبارك وسعيد اختي. شكرا لك.
10: عايشك وسين دايما.
0: مرحبا ربي يحييك مثال ان شاء الله.
10: أسئلة أسعد عندي عندي سؤال في كرة المعونة ويمنعون المعونة شو معناها؟ قلت محمد فسر هالي.
0: واضح أختي الكريم.
2: أي
0: في عندك سؤال آخر؟
10: وعندي سؤال آخر مثلا نبدأ نصلي في الظهر ولا العصر ولا حسين دخلت معبش نصلي في الظهر والعصر كيف نبدأ نصلي مثلا التحيات لله كاملة عملتها مرتي وغلطتك في سجدة ولا في ركعة ولا حاجة أنا نقول معناها نعمل قبل السلامة نصلي معناها نسجد وبعدك نتحي ونزكي بعد أخرى ولا كهو ولا هاني تحيت نسلم وكهو.
2: باهي أختي يمنعون المعون. المعون مش هك المعون اللي عندك في الدار الطنجرة والكسكيس المعون هو الإعانة معناها هك الناس هك لما يعاونوش غيرهم هكوما ورد بالك منهم ماذا بيك انت يكون كيف يطلبك حد في العون عاونه
0: من اهل الصدقات
2: فهمتني بالصدقة بالكذا حتى كيف تسلفها معونة مش تعمل بها تقطر بها الزهر ولا تبدأ مشي موجودة ديمة ولا ما نعرفش يعني حاجة كذا تعاون بها
0: واضح. سؤالها الثاني عايشك
10: بارك الله فيك.
2: كيف تبدأ تصلي يا أختي الكريمة؟ كان نقص سجدة يزمك تجيبها يزمك تجيب تعود الركعة وتعمل سجدتين بعد السلام
10: وبعد سي محمد نتحي ونزكي ولا
2: تحي وتزكي هي تعمل سجدتين وتحي وتزكي وتسلم وربي يتقبل
10: حتى التحيات لله كاملة معناها عملتها مرتين.
2: اي
10: مليون سي محمد سعيد نقول هاني عملتها مرتين نسجد معناها نسجد مرتين وبعد نسلم وكهو.
2: كيف تعمل لا سيدي اختي الكريمة كيف تعمل تعمل سجود يعني سهو بعد الصلاة تعمل سجدتين وتعمل التحية وتسلم هيك مش على خطر هيك انت عملت واضح أختي
10: واضح عيدك إن شاء الله بارك الله فيك
2: ربي يبارك فيك أختي بنت خالي
0: واضح شكرا لك أختي الكريم. أخت سنة فتح الله تقول افتنا في الحج فيب ما حكم طيب أخت نزهة الهرابي ما فهمتش افتنا في الحج فيب
2: شنو فيب شنو انا فيب كل
0: الاشخاص الفي اي بي اي الاشخاص المهمين
2: كل قدير وقدره اللي نجم
0: الفي اي بي الشخصيات
2: يهودي مش لازم الشخصيات اللي عنده فلوس باش يدفع اكثر باش يقدموا له خدمات اكثر هو شنو الحج ما هو خدمات زاد والخدمات ماشي مجانيه خدمات فيها مصاريف وفيها واحد أما ما يغليوش علينا
0: واضح. طيب أخت زينب خليفة راسلتنا مرة ثانية حبت توضح سؤالها بخصوص العشاء الميت قالت لك لا الفلوس يعطيهم بعد وفاة الأب يقولوا لهم عشاء الميت من حق الأم أو الأبناء معها
2: معنى هكا اللي يسموها يسموها القبرية
0: يمكن يعني
2: إيتو.
0: طيب وبعد ذلك أخت نزهة الهرابي تقول لك ما حكم من لا يؤدي الأضحية وهو مقيم في بلد أوروبي بالرغم أنه قادر
2: كيفاش؟
0: حكم من لا يؤدي الأضحية وهو مقيم في بلد أوروبي بالرغم أنه قادر على ذلك
2: هي مش فرض
0: قلت لك هو قادر ولكنه ما يقومش بالأضحية هذه الطاعة هذه العبادة
2: إيش فيه مش فرض هي سنة على هي سنة على القادر
0: على القادر عليها. طيب شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. في عندك ملاحظة بخصوص
2: في خصوص
0: سؤال أخت زينب هكذا
2: أي معناها هي تو شنو قالت تو هي
0: نعود لك سؤال أي حب نسأل على عشاء متاع الميت من حق الأم أو معها الأب وبعد وضحت لك قلت لك الفلوس يعطيهم بعد وفاة الأب تحكي على الفلوس
2: يا أخت هذه تو العلماء
0: من حق الأم أو الأبناء
2: هي مش إرث هي منحة هي تعويض اجتماعي محطوط من لون الصندوق الاجتماعي. يعني
0: تاخذوا الام
2: الاشخاص
0: وطالما
2: البنيه الزوجه نعم.
0: والابناء اللي في كفالتها الابناء في يعني كفالتها الصغار
2: هم الابناء الكبار هي ما تخضعش للميراث يخليها تو يجد للام وش يقعدوا ينقزوا عليها يفكوها لها.
0: إذا كان الأم عندها أبناء صغار في كفالتها مش كل مصروفها. أما إذا كان كبروا صغار بطبيعة الحال يعني لا دخل لهم في ذلك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، إن شاء الله في ميزان حسناتك وزادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم والصحة إن شاء الله. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، زميلنا أيمن الشابي في إخراج الحصة التقنية، النجل عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: تقديرات بإنتاج أزيد من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حاصدة موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع الصبا. مؤتمر دولي يبحث واقع التعليم الشامل المستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. اليونيسيف تكشف عن حصيلة مفزعة لاستشهاد الأطفال اللبنانيين جراء العدوان الإسرائيلي. إلى تفاصيل الأنباء، أكدت رابعة بن صلاح المديرة العامة للزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أن التقديرات الأولية تشير لموسم الحصاد إلى أن صابط الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابط الموسم الماضي. وأكدت بن صلاح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
1: التقديرات الأولية تشير إنه صابة وصابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة الفلاحة لتأمين الصابة هذه، حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، مع مية تعديل آلات حصاد للتقليص من الضياع على مستوى الضياعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمصادقة على مراكز التجميع، دونك اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا دونك 200 مركز تجميع، المصادقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي لآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء عرفاوي، والمزيد في ميكروفون الزميلة نجاة حسن.
2: التعليم الشامل والمستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدربين الاساتذه، كل ما هو اخصائي زاد كيف يتعامل مع تلامذة ولا مع طلبه اللي عندهم احتياجات خصوصيه واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري، يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه. واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعلم، يبداو اللي نراو فيها احنا اللي تو لازم يدخل سنه اولى لازم يعرف يقرا ولازم يعرف يكتب ولازم يبدا حاضر ولازم هذاك اللي هو مازال ماهوش عمره. فما اللي عندهم سهوله باش يتعلموا كل شيء يبداو حاضرين، فما اللي عندهم صعوبه في التعلم، هذوك مساكن يلقاو رواحهم كريميني واكسكلو من الجروب. احنا دونك لازمنا نتاو كيفاش نتعاملوا، يعني كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الامكانيات ونفس اللهوه.
0: من جانبها شددت النائبة بمجلس الجهات والأقاليم ونائب رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى سعيد أشقير، شددت على أهمية مثل هذه التظاهرات في الاطلاع على التجارب الأخرى بما يساعد على التجديد وتطوير التجربة التونسية.
3: الحلو في اللقاء اليوم هو الأطراف الكل باش تقعد مع بعضها وباش نحكيوا على التجارب المختلفة ونظرتهم وشموليتهم، خاصة المختصين في الميدان هذايا، ونشوفوا تبادل الآراء والأفكار والتجديد البيداغوجي والتجديد الميداني في مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. تونس راهي رايدة، ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، وما ناس يجيوا بذمها للجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم وهما مازالوا معناها خضر كما يقولوا، مازالوا كيكملوا يهزوهم، وهنا نشوف وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما، حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمعوا الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا برشا دي لاكون كبار. لا موجوده صعوبات موجوده وكثيره جدا، نشوفوا مثلا النتائج في اللغات في الباك.
0: في إطار الاستعدادات لفصل الصيف، وضعت بلدية صواف من ولاية زغوان برنامجا خاصا بالوضع البيئي يشمل مناطق التوسع لرفع الفضلات بصفة دورية، كما تم توفير حاويات نظافة بكامل المجال البلدي. كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: احنا في سوافع كل يوم عندنا مسلك تتبعوا شاحنه النظافه يدخلوا مناطق التوسع اللي ذكرناها، يعني كي كنقولوا العومريه او واد الطويل او سيدي فرجله او العبدليه، هذون مناطق شملتها من النظافه. ولا عندنا تقريبا دوريا ثم مسلك سوافع المدينه تقريبا يقع رفع بحكم منطقه حضريه رفع يومي، ودرنيرمو زاد بحكم عندنا شاحنه واحده سعتها 7 متر كوب، احنا ان شاء الله نتمكنوا من شراء شاحنه ثانيه بزين نتوسعوا اكثر صارت توفر لنا الاعتمادات، وخيرنا أن نعمل زوز مسالك في النهار، لأنه زاد تعرف الفضلات إذا تتراكم تعمل الناموس وتعمل تقلق وتعمل رواح، وجدنا برشة تقلقات وسحبنا بعض الحاويات أولا لصيانتها، ثانيا بطلب من المواطنين أو بعدنا لها أماكنها، ولينا نجمع في زوز مسالك في نفس النهار، يعني الخدامة واللي يعملوا الدوبلاج يخدموا نهار بنهار، أولا باش نعملوا نرتحوا الكاميون يسر عليه يخدم الفيدون، وزاد الخدام إذا مش يخدم لك من 5 تاع الصباح هم عمالة حظائر ظرفية يعني جهوية همش اللي مترسمين، يعطيك في عدد معين وعن ثم طاقم معينة بتاع خدمة، وزاد حفاظا على المعدات وحفاظا على اليد العام.
0: في بقية أنبائنا، تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق نزاع. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطنية إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة و4 مهام تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية، من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. من شريان حياة يتدفق إلى أثر منسي يصارع الجفاف والإهمال، هذه هي وضعية العين الرومانية بنصر الله من ولاية القيروان، بعد أن كانت منبعا يسقي الإنسان والنبات والحيوان، هي اليوم تعاني الإهمال والجفاف، تنتظر لفتة تنقذها من الضياع لتستقبل الناس كما كانت منذ زمن بعيد وتعود لها الحياة مجددا. متابعة لندرة برجب.
5: كانت ديما تمشي 24 ساعة الماء يمشي، كانت الناس الكل ما تمديت نصر الكل تعبي منها في الماء يشربوا فيه ويغسلوا بيه ويسقوا بيه في الحيوانات الكل. هي العين هذه أصلها رومانية، تو عندها يقولوا عندها 25 قرن، عندها أبيار الفوق في الجبل البير الفوقاني غرقوا 40 متر في الجبل.
6: أنا شفتها يغسلوا منها في الصوف، وكانت تسقي منها العباد في المواشي، فهمت، وكانت ناس تشرب منها. إن شاء الله تكون زيارة بحكم مهندسين اختصاصيين يشوفوا يقولش لها حل بديل باش تتخدم العين وترجع جمال طبيعتها العادية، يمكنك سياحة محلية أو سياحة جهوية.
7: أمام هذا الوضع المتردي تسعى السلطات المحلية بنصر الله بالتنسيق مع المصالح الفلاحية وحماية الآثار والتراث والثقافة إلى إيجاد حلول لإنقاذ هذا المعلم والبحث عن مصادر تمويل. سامي ترشون معتمد نصر الله.
8: قاعدين نخدموا على الموضوع هذايا، والحقيقة فما معناها شاب خريج معناها من المهندسين معناها من أبناء نصر الله أعطانا تصور معناها في كيفية أنه نجم نثمنوا العين هذه ونعطيها معناها رونق جمالي وباش ترجع منها كمتنفس، نحافظوا على المصدر متاعها وكل الستركتور متاعها اللي هي تقليدية وتاريخية وأثرية، ولكن تكون مواكبة زادة حتى للعصر، وخاصة انها متاخمة معناها للمدينة معناها في التقريب في قلب المدينة. ان شاء الله قاعدين نخدموا عليه حتى الاعتمادات تتوفر بحول الله على مستوى البلدية او حتى على المجلس الجهوي.
7: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: دولياً الآن، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم معدلاً مفزعاً لاستشهاد وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت المنظمة أن لبنان يشهد استشهاد وإصابة 11 طفلاً في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي. على صعيد الملف الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران حققت تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق، غير أن الرئيس دونالد دونالد ترامب ليس مستعدا بعد للمصادقة عليه. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكر بعنوانها الأبرز: تقديرات بإنتاج أزيد من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حصد موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع السبع. نشرة الأخبار انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع حكيم سامبولي.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد الرياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم يواصل التحذيرات في مدينة طبرقة في تربص مغلق، يتواصل غدوة باش يكون السفر لفيينا تحديدا لمواجهة المنتخب النمساوي يوم 1 جوان الساعة 8 بتوقيت تونس، ولقاء الودي الثاني باش يكون في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي والمدرب الناخب الوطني صبري الموشي كانت البارح في حصة مفتوحة للإعلاميين، السؤال اللي يطرح نفسه المنتخب الوطني التونسي هل قادر على الترشح للدورة الثانية؟ صبري اللموشي مدرب المنتخب يجيب.
1: Bien sûr, je crois une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: أكيد ملخص ما قال صبري الموشي، المنتخب قادر على الترشح للدورة الثانية، مهمة باش تكون صعبة لكن مش مستحيلة، لكن باش نعملوا كل ما في وسعنا للترشح للدورة الثانية. نذكر المنتخب الوطني التونسي كما قلت باش تكون عنده زوز مباريات ودية ضد منتخب النمسا يوم 1 جوان والمباراة الودية الثانية ضد منتخب بلجيكي يوم 6 جوان قبل التحول الولايات المتحدة الأمريكية للمونديال. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحكي على الكرة في تونس. اليوم الموعد مع مباراة فاصل لتحديد بطل الرابطر المحترف الثاني لكرة القدم تكون في ملعب الجنات بالمناستير بحضور الجمهور. المباراة تجمع تقدم سقيد دير بالأمراضي بحمسوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي. ذكروا زوز الفرق كان صعدوا للرابطر المحترف الأولى لكرة القدم. غدوة في ملعب الأولمبي بسوسة مباراة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون بين الملعب الجبسي ونادي حمام ننف. المباراة هذه بإدارة الحكم فرج عبد اللوي والمساعد الأول مروان ساعد أيمن إسماعيل، المساعد الثاني في غرفة الفار باش يكون أمير لوصيف. ذكر مباراة غدوة في ملعب الأولمبي بسوسة دون حضور الجمهور. يوم الأحد باش يكون الموعد مع نهائي كأس تونس. الترجي الجرجيسي الترجي التونسي في ملعب حماد العقربي برادس الساعة 4. المباراة هذه بإدارة الحكم نضال طيف كحكم رئيسي للمباراة باش يساعده كل من خليل حسني أحمد الضوي، هو في غرفة الفار الحكم مجدي بلغة. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، والاتحاد الرياضي المنستيري أكيد النائب الرئيس يعلن انسحابه من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أبرز ما قال في تدوينة حبيت نقدم لرئاسة الاتحاد المنستيري، لكن بعد ما طلعت على الحجم الديون والمسؤولية اللي تفوق 4 مليارات حسيت بأن الأمانة هذه أكبر من إمكانياتي في الظرف الحالي واخترت الانسحاب. نائب الرئيس فرج المكني قال له واصل في تدوينته، قال كما قبلت خطة النائب الرئيس وحلت نخدم الجمعية بكل ما نملك من إمكانيات وحرصت طوال الفترة اللي قضيتها لأن نحترم صلاحياتي وما ندخلش في القرارات اللي مش من مشغولاتي. تبرعت بمبالغ مالية وساهمت في غلق ملفات ودوسيات صعبة من الموسم الماضي. واليوم بعد اللي صار ما زلت نخدم على جلب المستثمرين وداعمين للجمعية من نجاح أي مشروع كبير يبقى مربوط بجمهور الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقي. الجمهور اللي دعم بالكلمة الطيبة وشجع وقت الشدة قبل وقت الفرح مش بالكلام من وراء الشاشات. في الأخير لا نطلب شكرا من حد ولا ننتظر اعترافا من حد، يكفيني أني ضميري مرتاح وعاش فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. غدوة باش يكون الموعد في كرة اليد مع نهائي كأس تونس في الكبريات والأكابر، نادي سائي بالمكنين نادي الأفريقية الساعة الواحدة، ولا ترجل التونسي نادي ساقيت الزيت. نذكره نادي سائي بالمكنين هو بطل تونس في الكبريات والترجل التونسي بطل تونس في الأكابر. تعرفنا في كرة السلة عن نهائي البال باش يجمع فريق بيترو الأنغولي تجاوز أهلي بنغازي الليبي من نتيجة 94-88 في مواجهة كانت قوية برشا، كانت أيضا مشوقة لأبعد حدود بفريق بيترو الأنغولي باش يواجه فريق تاغرس الروانتي. في كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة تنزانيا تتأهل للنهائي على حساب المنتخب المصري، ونذكروا المنتخب السنغالي والمنتخب التنزاني باش يكونوا في الدور النهائي. كما قلت المباراة المنتخب التنزاني كان ترشح على نظيره المصري بضرب الجزاء 4-3. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة مع مخارج الحروف، وقد وصلنا إلى مخرج اللسان وتحديدا طرف اللسان، وهو كما ذكرنا في الحلقة الفارطة مخرج لإحدى عشر حرفا، بينا منها حروف النون والراء والطاء والدال والتاء. واليوم نكمل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه الحروف الستة المتبقية بالنسبة لهذا المخرج. نبدأ أولا بحروف الصاد والسين والزاي. تخرج هذه الحروف الثلاثة من منتهى طرف اللسان، أي من رأسه مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. تسمى هذه الحروف الثلاثة الحروف الأسلية نسبة لخروجها من أسلة اللسان، وهو طرفه الدقيق، كما تسمى أيضا حروف الصفير. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزر رحمه الله تعالى: والصفير مسكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مسكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. ففي حرف الصاد ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء والتفخيم، فنقول مثلا أص أص، صا صا، صو صي. بخلاف حرف السين والزاي فمؤخرة اللسان لا ترتفع، فيتسع بذلك المخرج ويكون الحرف مستفلا، فنقول أس أس، أز أز، سا سو، سي زا زو، زي. والله يرزو والله يرزق من يشاء الإسلام الإسلام. هذا بالنسبة يعني حروف الصاد والسين والزاي. أما حروف الضاء والذال والثاء، فيقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. والضاء والذال وثاء للعليا، يعني الثنايا العليا، من طرفيهما، أي من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. هذه الحروف الثلاثة أيها الإخوة الكرام تخرج من المخرج ذاته، أي تخرج عند التقاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، أي الأسنان العليا الأمامية. لكن الاختلاف بينها يكون في وضع أقصى اللسان من جهة الحلق طبعا من الداخل، فالضاء فيها استعلاء لأقصى اللسان، وفيها تضييق للحلق لرجوع لسان المزمار إلى الوراء، فنقول أظ أظ، ظا ظا، ظو ظي. ظهر الفساد ظا ظهر الفساد، وإن تظاهرا وإن تظاهرا. بخلاف حرف الذال وحرف الثاء فإن أقصى اللسان لا يرتفع، ولسان المزمار لا يرجع إلى الوراء، فلا يضيق الحلق، وتخرج الذال والثاء مستفيلة، نعني بذلك مرققة، فنقول مثلا أذ أذ، أث أث. فالطرف على الطرف، أي طرف اللسان على أطراف الأسنان العليا، فلا يكون اللسان في الداخل ولا يتجاوز أطراف الأسنان إلى خارج الفم، فنقول ذا ذو ذي أذ أذ. ذلكم الله ربكم ذا ذلكم الله ربكم ذو. وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. كما نقول بالنسبة لحرف الثاء أث ثاء ثو في. ثمنا قليلا ثا ثمنا قليلا. ثو ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه الحروف الثلاثة أيها الإخوة الكرام اثنان منها مرققة وهي الذال والثاء، وواحدة منها مفخمة وهي الظاء. وهنا نشير إلى ضرورة الاحتراز والحذر من قلقلة الذال الساكنة، فلا نقول إذ وإذ قال وإذ وإذ وإذ، كذلك قول الله تعالى إذ قال ربك، نقولش إذ قال ربك، قولوا وإذ قال ربك للملائكة. كما يجب الاحتراز أيضا من ضم الشفتين عند تفخيم حرف الضاء، فلا نقول ظن ظن، لا نضم الشفتين إلى الأمام، وإنما نقول ظا ظو ظي ظن. وهكذا أيها الإخوة والأخوات الكرام نكون قد أتينا على الحروف اللسانية كاملة، وعددها كما سبق أن ذكرنا 18 حرفا، وهي القاف والكاف والجيم، الياء والشين والضاد، اللام والنون والراء، الطاء والدال والتاء، الصاد والسين والزاي، والظاء والذال والثاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم مع وصاياه للشباب. أعزائي المستمعين، إن مرحلة الشباب من أهم المراحل الجوهرية والمنعطفات المهمة في حياة الإنسان، لأنها تمثل مرحلة الصحة والنشاط والحيوية والفاعلية، ولذا ينبغي لكل شاب اغتنام هذه المرحلة الذهبية في العمل والعطاء والإنجاز. فالشباب هم ركيزة المجتمع وعماد المستقبل، لأنهم يملكون طاقات كبيرة وعقولا خلاقة وسواعد قوية ورغبة في العمل والنشاط. والمجتمعات الإنسانية إنما تبنى وتعمر بالشباب مع الاستفادة من حكمة الشيوخ وأهل الخبرة والتجربة. لذا فقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب اهتماما كبيرا، وأوصى بهم خيرا لما لهم من تأثير في مسار المجتمع وبناء الأمة وقدرتهم على التجديد والتطوير والبناء. ولذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالشباب قائلا: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة. وعندما نقرأ في الهدي النبوي سنجد الكثير من التوجيهات والإرشادات والوصايا النبوية الموجهة إلى معشر الشباب، وما ينبغي لهم فعله والاهتمام به، ومنها اغتنام أيام الشباب قبل الهرم والصحة قبل المرض، لأن تحقيق ما يصبو إليه الشاب من أهداف وطموحات وتطلعات يحتاج إلى التمتع بالقوة البدنية والعقلية وتمام الصحة والعافية، وهو ما يكون متوفرا أيام الشباب. وأما من يفرط في شبابه فإنه يفرط في حياته، وسيصبح ضعيفا وعاجزا عن العمل والإنجاز عندما يكون هرما وشيخا كبيرا. إذ أن من وصاياه صلى الله عليه وسلم قوله: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر، ومن تعلم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم التدبر في عواقب الأمور والنظر إليها من جميع الجهات، والتفكير في نتائج أي عمل قبل الإقدام عليه. وإن على الشاب التحلي ببعد النظر وسعة الأفق، وهذه الوصية السوية النبوية في غاية الأهمية، لأن طبيعة الشباب الحماس والتعجل في بعض الأمور التي تحتاج إلى التأني والمشاورة. فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلب منه أن يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكو رشدا فأمضه، وإن يكو غيا فانتهي عنه. وعلى الشباب التعجيل بالزواج مع توفير المقدمات الأساسية له، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد ورد في الوصايا النبوية الحث على الزواج المبكر بعد تهيئة المتطلبات الأساسية له بحسب الظروف والأحوال الاجتماعية والتي تختلف من مجتمع إلى آخر. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه، يا ويله يا ويله، عصم مني ثلثي دينه، فليتق العبد في الثلث الباقي. لأن الزواج ينمي العفة والعفاف عند الشباب والفتيات، ويحصن النفس من الانحراف والزيغ والفساد. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي كمال العجيمي. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: نهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلمة ومرحبا بكم. بينما تنافس سامسونج الكورية مع شركات عملاقة كيما جوجل وأبل في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وخاصة الهواتف، فإن وحدتها التابعة المتخصصة في الشاشات قاعدة تقدم في تطور ملحوظ. فيما يتعلق بالشاشات، تعتمد كل من أبل وجوجل على سامسونج لتصنيع تقنيات الشاشات متاحة، وإذا صحت التسريبات الأولية فإنه هذا بش يستمر على امتداد هذا العام. وتعمل سامسونج على تطوير أحدث شاشاتها المتطورة اللي هي الـ M6 OLED، واللي تستخدم في كل من سلسلة هواتف الآيفون 18 برو والبيكسل 11 متاع جوجل، وستطرح هذه التقنية الجديدة في هواتف المنافسين قبل حتى ظهورها في أجهزة سامسونج نفسها. بحسب ترتيب الإصدار باش تستخدم شاشات الـ M6 OLED 11 أولا في سلسلة البيكسل 11، ثم في طرازي الآيفون 18 برو في سبتمبر، وربما بعدها تصل إلى الجالكسي S27. وبحسب التقرير يعتقد أن الشاشات هذه باش تقدم أفضل أداء من حيث السطوع والألوان والعمر الافتراضي وكفاءة الاستهلاك الطاقة. واستخدمت هواتف في الآيفون 6 برو والآيفون 6 برو ماكس وجميع طرازات سلسلة آيفون شاشات من سامسونج. ينطبق الأمر نفسه على سلسلة هواتف البيكسل 19. الانتقال إلى شاشات M6 باش يكون بمثابة ترقية تدريجية، لأنه تقنيات كما شاشات M14 تقدم بالفعل أكثر من تغيير جذري في جودة الشاشة. الميزة الأبرز فهي كفاءة استهلاك الطاقة. استهلاك طاقة أقل باش يمكن سلسلة هواتف البيكسل 11 الجاية من توجيه المزيد من الطاقة نحو ميزات أخرى، بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي المعتمدة على معالج تينسور. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. وأكدت في تصريح لها الإذاعة الوطنية أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن صابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. ولاحظت أن عدد مراكز التجميع يبلغ مبدئيا 200 وأن عملية المصادقة عليها متواصلة. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك استحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. وزارة التربية بيّنت أيضاً أن محاولة الغش أو سوء السلوك أو الجمع بينهما يعرض المترشح إلى تحجير الترسيم لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب خطورة المخالفة، مع إمكانية التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، خاصة بالنسبة للمترشحين بصفة فردية. أعلنت بلدية مساكن أن كمية الفضلات المنزلية والمشابهة التي تم جمعها ورفعها ثاني أيام عيد الإضحى حوالي 110، أي بنسبة تغطية قاربت 100%. وتوجهت بلدية مساكن بالتحية والشكر للسواعد البلدية على ما تحلوا به من روح المسؤولية في خدمة المرفق العام، رغم صعوبة المعالجة الميدانية المترتبة عن الإلقاء العشوائي للفضلات وعدم وضعها في أكياس سميكة محكمة الغلق، إضافة إلى عدم احترام التوقيت والمسارات الخاصة بفرق النظافة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. بدورها أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب المهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، على أن يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم الاثنين غور التجمع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم،

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم

يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم

0: رحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا منك يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة، هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون تماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازماً واضحاً قوياً في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيماً، كان فيها باراً بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول: سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية البر وفي غاية اللين وفي غاية الرحمة بهذا الوالد العاق الظالم لنفسه الكافر، لأنه كان يصنع الأصنام التي يعبدها بنو قومه. خاطبه: يا أبتي، نسبه لنفسه. وعادة الإنسان ينسب لنفسه الجميلة والذي يزيده بهاء وشرفا، هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا. فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام. ولكن إبراهيم كان بارا في وقت عصيب في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إنه كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان واليا. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحيانا، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها. وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا، أن تبدأ الخطاب: يا أبتي، ثم يتكلم ساعة ويتكلم ساعة ونصف. فالخطاب لا شك أنه موجه للأب، ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ذاق بإبراهيم ضرعا ولما استشاط منه غضبا قال له: يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيما، وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان لينا وكان بارا. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا: نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل الوجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى أدخلت عليهما الحزن، أدخلت عليهما الغم، أدخلت عليهما الهم. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فقال له: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول: أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن الأب وفي حزن أمه، وأحياناً بطريقة ما يشعرش بها، يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك: أنا كبرت، إيش مازال في عمري؟ أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى الزمن، انتهى العمر، أنا في أرذل العمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك، فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك، تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحياناً تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البو يعني ولده هو، وقت اللي ياكل حفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقول لهما أف. نعم، جارت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا، إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم، فذلك هو العقوق. ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه له. من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيماً بأبيه رغم أن الأب كان كافراً. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبيره الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جداً يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته، وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات. المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن، ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة، وفي ذلة بعد عز، قد يسهى، قد ينسى، قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرذل العمر، والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة فتوبى لمن أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة. ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر ولدته المرأة الثانية، كبر أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه، قال له راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله لا يعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستئناف، ولكن البر ينتقل من الأب إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى للبارين، طوبى لمن كان بارا بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا رب رضي عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق، من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذب في قلوبنا البر، واقذب في قلوبنا طاعة الأب وطاعة الأم يا أرحم الراحمين. ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها لكم من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.

0: الفحص، النافور، بير مشارقة، عالموجة 104.7
1: ومن إذاعة مناسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسة التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع بسوسة تحديد تاريخ 2 جوان القادم موعدا لافتتاح موسم الحصاد والتجميع الشعير والقمح بالجهة، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد وفق بلاغ لولاية سوسة اليوم. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وامتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وقال العميد إن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد قبل السفر، إضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، مشددا على ضرورة التصريح بالمبلغ في صورة تجاوز 20,000 دينار، ومحذرا من أن عدم التصريح ينجر عنه تحرير محاضر وخطايا مالية، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملة متاحة عن بعد. العملية متاحة عن بعد. أكدت تونس بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظ السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين. واستحضرت تونس في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم بالمناسبة بكل إجلال أرواح النساء والرجال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية تحت راية الأمم المتحدة، مشيدة بالقيم التي يجسدها حفظ السلام وفي مقدمة التضحية والتفاني في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإعادة الأمل إلى الشعوب المتضررة من النزاعات. وأشار البيان كذلك إلى أن المشاركة المستمرة للوحدات العسكرية والأمنية التونسية في مهام حفظ السلام خاصة في القارة الإفريقية تمثل اعترافا أمميا بالكفاءة والانضباط اللذين يتميز بهما أفراد القوات التونسية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
3: في برمجتنا،
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي
3: مع برمجتنا الشتوية.
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: بودكاست من زاوية أخرى. كالعادة المواضيع تختلف من بودكاست الآخر ومن موضوع الآخر باش نحكيه اليوم على الأم. وما أدرك مش الأمهات الكلها يلزمها تحمل بصغيرها وتحطه في كرشها 9 شهور من رحم المعاناة. تنجم ربي يعطيك ويرحمك بوالدة وبأم بديلة. نحكيه على أطفال فاقدي السند في قرى الأسواس، نحكيه على الأم البديلة في قرية أسواس أكودة. ضيفتنا اليوم في من زاوية أخرى السيدة هنيدة دبش. أهلا وسهلا، مرحبا بي.
1: عسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله معرفة خير. أول حاجة أني هنيدة دبش، أم بقرية أسواس أكودة، عندي 14 سنة خدمة أم، عندي 7 صغار كأم.
0: أنت قلت عندي 14 سنة خدمة، تعتبرها خدمة أنك تكون أم؟
1: مش طبعا مؤسساتي، معناها أني في المؤسسة هذه عندي 14 سنة، أما كخدمة يستحيل تكون أم. يستحيل تكون خدمة أم، خاطر خدمة أم ماهيش هم يقولوا هكا خدمة، خاطر هم احنا هذيك هي التسمية بتاعنا. أما كي تعيش الواقع وتعيش الواحد تنسى أنك تخدم وتنسى هذيك الكل وتنغمس في الحياة. الأم ماهيش سهلة.
0: الخدمة كخدمة اللي تخلص عليها تاخذ عليها فلوس،
1: صحيح هكا
0: ولا؟
1: صحيح.
0: لكن بعدك تعيش في العائلة. وعندك قديش؟
1: عندي 14 سنة.
0: لا، قديش من بن صغير؟
1: عندي 7 صغار.
0: معناها ملي بديت لتوا عندك 7؟
1: لا، عندي صغار اخرين خرجوا بحكم تبدلوا، فهمت؟ فما شكون يرجع لعائلته الطبيعيه، فهمت؟ بحكم
0: قديش عاد عليك من صغير؟ من في 14 سنه هذوما كل في الكل
1: حكايه 12 صغير.
0: 12 سنه قعدوا 7.
1: قعدوا 7
0: تو معاهم انت وتكمل معاهم ان شاء الله الجزيره. احكي لي عليهم، عرفنا بيهم، قد اعمارهم
1: اولادي؟ عندي من اني عندي 4 بنات صغار وهم 3 اولاد. تراكوا أعمار متاعهم من 20 سنة حتى 10 سنين محصورين هكاك، فهمت؟
0: بين 10 و20.
1: أي بين 10 و20. بنتي اللي كبيرة معناها 20 سنة، سنة تعدي الباك إن شاء الله ربي ينجحها ويوفقها. وعندي بنتي الأخرى نافيان. عندي زوج صغار سنة سادسة، بنية سنة خامسة، وليت الصغير سنة سادسة.
0: البنات والولاد والأعمار مختلفة.
1: مختلفة.
0: وخا يجاوب كي دخلوا لك أو كي ريتهم أول مرة فما مر؟ كل واحد
1: فما
0: أصغر عمر.
1: أصغر عمر فما بنتي دخلت قرية، بنت 20 يوم.
0: 20 يوم.
1: 20 يوم. سنة عمرها 15 سنة. لحمة، صحيح.
0: قبلتها لحمة.
1: هي قبلتها زميلتي قبلي أنا، خطر أنا شدت أم بعد زميلتي بحكم هي خرجت، معناها عرست والكل، أني دخلت بعدها أم. واخلي دخلت عليها البنات هذه عمرها 3 سنين ديجا. أما أنا أصغر وحدة جاتني في البنات عمرها 6 سنين. ستة شهور.
0: أعطينا الإحساس وقتي تقبلها في العمر هذاك. أنا بديو بستة شهور خاطر أنت قبلت 6 شهور.
1: اسمعني، هي اسمعني، انت كي تدخل غادي وتبدا هيك ويجيك صغير ما تفرقش عمره قديش ولا ترى شنو، انت لازمك تحضنه وتنسي انه هو متخلي عليه. هي هذه الميزه اللي انت لازمك تتميز بها ام اسواس، خاطر مش اي وحده تنجم تكون ام، مش اي بروفيل ينجم يكون ام. خدمه ام تاعنا خاطر لازمك برشا صبر، عندك برشا محبه ساعتها وبرشا انك وسع بال باش انت تقبلك الصغير هذاك كيف ما جاء، خاطر هو جاي بخلفية بحكم جاي يمكن يكون مرفوض من امه، من عائلته، ينجم يكون مرفوض من المجتمع، من برشا حاجات.
0: اما سامحني، 6 شهور كيف يجيك صغير عمره 6 شهور؟ جايك صغير ما يعرف شيء،
1: ما يعرف، ما يحس. احنا قريناها في العالم بسيكولوجي، معناها خاطر يعرف كل شيء الصغير. 6 شهور خطر هي جت لحمة، فهمت؟ ثم لحمة حتى هي 6 شهور معناها. أما تكبر قدام عينك، يعني أنت باش تكبر وما باش تعيش معها كل شيء. هي ما رضعتش حليبة، هي ما قبلتش هذه، ما قبلتش الماكلة هذيك، هاي تحبو، هاي مشيت، هاي لقحت لها طلعت لها سخانة، فهمت؟ يعني تعيش الإحساس هذاك الكل إنه صغير باش يكبر، باش يكبر، باش تبني صغير أنت قدامك، معناها واحد يقول.
0: مدام هنيدة، أنت ترعى ولا تربي؟ فما فرق بين الرعاية والتربية؟
1: زوز
0: زوز
1: زوز، يعني نرعى ونربي.
0: أمهات الأسواس بصفة عامة
1: يرعى ويربي. كنت زميلتي مهما تكون هي خايبة أم، لكن هي ما سمش أم خايبة. خاطر عندي وصلت انها تحمد انها تبقى، خاطر اول حاجه النومبر. احنا كنا نخدموا بثمانيه، كنا نخدموا بثمانيه صغار، فهمت؟ بتستخدم بثمانية صغار وبتنجح معاهم وتواصل وتبقى عندك نفس انك تصلح وتقدم ويغلطوا انت تصلح وهم يغلطوا انت تصلح وهم يغلطوا انت تصلح سي لارجمون معناها سي فيزون انك تكون ام.
0: خلينا نحطوا المهنه على جنب وبعد نرجعوا لها او بالاحرى خلينا نقلبوا، خلينا نحطوا الام على جنب ونركزوا معاها كمهنه متعبه
1: متعبه متعبه طبعا.
0: فيها برشا فلوس؟
1: مش حكيت فلوس،
0: جاوبني على السؤال.
1: اسمعني، بارابور لتعبها بارابور انت اللي تقدم فيه، فلوس الدنيا ما تكفيكش. تعرف علاش؟ خاطر انت مش تصنع في حاجه، مش حاجه ملموسه باش تصنعها وتلقاها قدامك وتاخذ عليها لوتو. انت بشر، بشر باش
0: تتعامل مع الاحساس.
1: صحيت انت انسان باش تخرجك انسان صالح للمجتمع.
0: صالح بالعقد النفسيه اللي جاب
1: باللي جاب باللي جاب خلفيته بالوضعيه نتاعو باللي تيصير له في الشارع باللي تيصير له في المدرسه باللي باش يصير له في الروضه باش يصير له برشا حاجات. هما ماهيش ديما حياتهم ورديه وحياتهم
0: حتى حياتكم انتم مش ورديه، خاطر هذا الكل ياثر عليكم كامهات
1: بالطبيعه. مي باش
0: عندك قلت لي الاعمار الكل تقريبا، ما مريت بالصغرى بالطفوله باللي هو الحيمه للي كبر وللي هو باك وللي قريب وللي بعيد وغيره. أما جاوبني على السؤال، أصعب مرحلة أنت عشتها في الأربعتاشر سنة هذوما؟
1: فترة المراهقة
0: أصعب مرحلة.
1: أصعب مرحلة، خاطر هو في الوقت هذاك باش يلوز، بيعرف أني شكون وعلاش أني هكا وعلاش علاش تخلاو عليا وعلاش هكا. هذه أصعب
0: وقت يبدا يسأل ولا قبل؟
1: هو ملي هو صغير يحب يعرف، خاطر احنا وقت عشنا في القرية، احنا كنا نعيشوا في القرية 14 دار، فهمت؟ الصغار فما شكون يعرف أمه الحقيقية، فما صغار ما يعرفوش. الصغير واللي حطك صغير حتى من باب انه هو يكرر في يقولوا في اصحابه يقول لك يعني نحب نعرف حتى انا امي الحقيقية، برطو هو في اللحظة دي تلك هو مش مستحق لها، فهمت؟ انا يحب يعرفها، فهمت؟ اما كي يكبر ويوصل لك السن هذاك يمكن خاطر تغيرات، يمكن خاطر هرمونات، يمكن خاطر حال برشا حاجة، يولي يحب يعرف السبب شنو، مش حتى يلوج على هي كشخص، حب يعرف سبب علاش خليتني. علاش خليتني؟
0: قداش تسأل من مرة السؤال هذا في النهار؟
1: والله اسمعني، انت وعلاقتك بالصغير، انت وعلاقتك وانت وانت والعلاقة بتربطها بينك وبينه، فما علاقة تربط بيني وبين انا شنو انا عوضتها. انا عوضت، انا عندي ولدي مثلا باش تحكي لي، هو توا عمره 15 سنة، فهمت؟ يمشي مشي لامه معناها في الصيف وبقى بحذاه، قال لها ماكش انت صحيح امي جبتني، اما راهي ماما، هي ماما هنايت. وجعتها هي، قلت لها ما تغيضكش بيني انا، ما نتغشش، فهمت؟ خاطر هو يقول لك ماما ما تتغشش منها، خاطر هو عاش عندي انا، كبر عندي انا، بكى عندي انا، فرح عندي انا، عشنا برشا حاجات بيا مع بعضنا، عشنا الخايب زاد عاش معايا وقت كنت توفى بابا، بقيت صغاري معناها ما بقيتش حاب حد ظهر.
0: احكي لي شويه على الجانب الانساني، انا خليتك تحكي ونخلي في الناس تسمع، على خاطر الكلام هذا ما يتسمعش ديما. راهو نحكيو على انسان حل عينيه مع مش امه،
1: صحيح،
0: وما عندوش بو،
1: ما عندوش بو.
0: لو اللي يسمع يلزم يعرف نعمه العائله.
1: صحيح.
0: وما ادراك ما نعمه العائله.
1: انا قلت لك هذا مثلا، عندي بنتي هذه الكبيره، انا وقت توفى بابا هي تقرا نافيان، انا من قفصه، وقت روحت لبابا وسمعت اني بابا توفى، هبطت المدير بشريكة بالصباع، والله لو كنت فاكرها بالحق قلبي يوجعني، بشريكة لابسه شركة دنيا سيف في سلاكة بصباحة في المدير، قلت له نحب نمشي لما، قال لها كيفاش؟ قلت له نمشي تو لما، هز زميلتي، جات زميلتي، قال زميلتي هزها معاك، وجاتني مكبسة وجاتني، لقيت جات باش نقف معاك خاطر انت ماما هذاك جدي ردوة. اكثر من هكا انا ما نجمش هذه علاقات، هذه حاجة من هذه نقطة من بحر.
0: الامومة في القرب من الصغير هذاك، في انك تحضنه، في انك تحبه، تنجم تجيبه راه وتخلي شكون يربيه، اما الام اللي مش تربيه مش تحن عليه اكثر على خاطر عطاته من وقتها، من اهتمامها، من محبتها. نجم انت تراه مره في الجمعه ولا في الشهر، نجم تسافر وترجع له. صحيح انت امه البيولوجيه، اما انت القريبه منه اللي تحس معاه تفاصيل يومه كلها من ا جوسكا زي، انت هي الام الحقيقيه.
1: والله انا ديما ديما نقول مش الام اللي جابت، احنا انا ربي ما كرمنيش مثلا اني عرست وجبت صغار والكل،
0: انا عشت
1: لكن عشت الام، اني ولادي طبعا شنو بعد عليهم بالحق، لو تعرف تقول لي علاقه حتى كي نخرج كونجي مثلا نخرج احنا بحكم نخدم ثلاث جمعات ونرتاح جمعه حتى كي نخرج ديما بالتليفون
0: تقعد
1: هذاك
0: تراقب.
1: عمل اي هذاك عمل هذاك خذاش دواء هذاك رقدش هذاك فيقتو شي من النوم هذاك مشاش يقرا هذاك مشاش لوتيب هذاك مشى لونتر المو فهمت انا تبقى انت معناها مرتبطه بحياتك بهم برغم عندك عائلتك وعندك امك وعندك اخوتك وعندك الكل لكن هذوك صغار ما همش حتى حاجه اخرى يعني حاجه قطعه منك
0: احساسك اللي وقت اللي يمرض انت تمرضه
1: بالطبيعه بالطبيعه ما تحمل فيهم حتى حاجه يعني صغار باش نبسر هذيك معناها ما نجمش نوصفها ريتي ام يمكن الام البيولوجيه جابت صغارها وذاك بتاع بوها مشكون وهيك انا اني باش نكون ام سبع صغار من كل ام كل واحد جايب خلفيته ام وهذيك امك هكا هذيك امه هكا هذيك ابو انا باش نكون سبع امهات في ام مش سهله الحكايه اما الحمد لله يا ربي هذا توفيق كله من ربي مش من حاجه اخرى برشا محبه برشا من وقتك برشا من صحتك برشا من حتى على حسب عيلتك ساعه ساعه تحس روحي اني ظلمت امي انا شويه فهمت ساعات نكلمها ونحكي لها نقول لها امي سامحني خاطرني مانيش معاك مثلا ولا كان ركا اما راهم هم محتاجين ليا هي تقول لي بيدا تقول لي بنتي انت تعرف شكون وعندك عيلتك وعندك اما هم محتاجين هم يلقاو كان ماما هذيك هي الحكايه معناها فهمت يفرح نفرحه معاه
0: معناتها عبد بالجلم حتى على عائلتك
1: حتى على عائلتي حتى على عائلتي
0: خاطر هما كيما قلت اقرب نفسانيا
1: اي اني عشت معهم كل شيء يا ريت عشت معهم كل شيء كي نرقدوا نقدم بجنب بعضنا نمشيو مع بعضنا نفيقوا مع ننجحوا في القرايه ننجحوا معاهم نتغشش مع نمرض مع يتنبز اني يتنبز انا ما نبينوش اني نتنبز خاطر لازمني انا نكون قويه باش هو ما يحسش انه فما حاجه فما ثغره في حياته باش تدخل هذا كله باش نصلحه انا
0: خلينا نحكيو شويه هكا توا على هنيدة الام قلت لي فما وليت ولدي وتقول لي فيها ولدي وين نحكي معك في الكواليس حسيتك تحبه اكثر من خويته وعليش
1: مش نحبه اكثر من خويته
0: هاي انا معاه كما يحايلوا الام هي الكل مع
1: والله مش نحايل لا ما نحايلش في حاجه في المحبه اما في الاحساس خاطر هو يسخفني ما نعرفش علاش يسخفني ما عند ربي
0: شنو هو الرابط اللي بينك وبين
1: محبه
0: احكي لي محبة. جيك وقت جيك
1: هو جاي صغير هو جاي عمره عامين
0: يعرف امه
1: يعرف امه البيولوجيه
0: يمشي لها
1: يمشينا مش ما يمشي لها ياس
0: هي قوته
1: توا
0: علاش
1: كبر خاطر هي مش صالحه وقت يوم ما وقت كانت
0: يعني جابته في الاطار على غير شرعي
1: غير شرعي صح فهمت وخلوته فهمت
0: ما حبتش تاخذه
1: بعد معناها يعني هي تعرضت لبرشا حاجات ما نعرفش على تفاصيل حياتها برشا خاطر ما نحبش نتدخل في حياتها يعني يهمني كان ولدي فهمت ما يهمنيش باهي يعني اني ساعات حتى ولادي نقول ما نجمش نلومه خاطر اني ما نعرفش الظروف شنو اللي خلتها تلك الحاله هذيك اما اني نسخف عليه خاطر هو اجيتي برشا واحنا فهم يعني كان الام ديما ترجع صحيح معك مربين صحيح معك مدير صحيح معك بسيكولوج صحيح اما ديما تبقى كلمه الام هي اللي تمشي معناها تحاول ان هي ما تخسرش صغيره تحاول انه ما يحيدش على الصينيه حاول انه هو ما يحيدش على السكه يلزمك تصلحه مهما حتى كان باش يغلط يغلط المينيموم يغلطش الماكسيموم فهمت
0: احكي لي عن الوليد هذا شنو قلت لي اجيتي برشا عاش مراهقه صعيبه
1: عاش مراهقه صعيبه اي هو من صغرته شيطان هزيته كنت نعالج فيه عند بيدو بسيكياتر فهمت صعوبات صعوبات خاطر الله جيت اسفين في المراهقة عاش مراهقة صعيبة شوية يمكن نقمع الوضع ما صرحليش برشا اما انا خاطر نفهمه فهمت اما ما يرحمهمش فهمت ثم مجتمعها ساعات خاطر مجتمعنا برا ساعات تو اي صغير يحيد فرقة في المجتمع ينجم حتى ولد العائله نجم واحد يكون كمل قرايته والاخر نجم يكمل احنا حتى كي يضغط صغارنا ما يلزمهم يتحاسبوا خاطر هو ولد اس او اس خاطر مش خاطر حاجه ما يخزروش انه ذاك الجانب فما عباد يرحم والديهم مانيش نعمم
0: انت على شكون تحكي لهنا مدام هنيد تحكي على اصحابهم في المدرسه تحكي على المعلم تحكي على
1: تحكي على الكل
0: على الولي
1: على المجتمع مجتمعنا الخارجي
0: حدد لي شكون وجع لك ولدك
1: المجتمع على بيت كبار عبيت كبار ولا صغار، معناها فهمت أولياء مثلا،
0: نظرة أولية
1: نظرة
0: لغزة
1: صحيح
0: قريبة.
1: حطك يغلط، فهمت يا أخي؟ أي صغير ينجم يهيج وينجم يضرب، ينجم يعمل يجري وراء كرهبة ولا يجري. بس كنتش بعمل هذه، مش كان صغار، مش كان ولد
0: من
1: بسوس،
0: علاش ولد الوسواس هو اللي
1: خاطر
0: يكون
1: هو ولد
0: محل
1: بسوس
0: اتهام؟
1: صحيح، خاطر هو ولد بسوس، مش خاطر حتى حاجة، خاطر احنا ما عناش، ما نعرفش يمكن ثقافتنا، ما هو بشر، ما عنده حتى حاجة غلط فيها، هو مش غلطه انه هو جاي للدنيا هذه، ما يعرفش امه، ما يعرفش ابوه مثلا.
0: يجيو يعاودوا لك شنو الكلام اللي سمعوه؟
1: صحيح،
0: شنو يقولوا لك؟
1: ما مثلا قالوا لي مثلا انت ما عندكش بو، هذه قاص برشا. انا نقول لهم ليه، قول لهم عندي بويا مثلا، بويا فلان مدير، احنا ديما معنا رمز ان المدير هو ابوهم، هما يقول لك اني عندي ابو، لكن عندي ماما، اني كون كيفي مثلا، اني انا كون متربي، هذه ما نجموهاش هما. والله من صغير، والله من صغير تنجم تعديها، خاطر صغير هو ديجا ما يزم، ما يزم، ما يزم، ما يميزش، ما يزم، ما يعرفش.
0: ما تلوموش،
1: اما
0: أما من
1: صحيح،
0: كبير.
1: اما من الكبير، خاطر هو يعرف انه فتره المراهقه اي صغير باش يتبدل، اي صغير باش تصير عليه تطورات، اي صغير باش يحيد شويه على السكه. صغارنا كلنا في عائلات وحدنا، ولكن مع الوليك يعقفك شويه لوحده، كل ينجم الرجل، خاطر هذيك الفتره هو ما يتحكمش في روحه، فترة انتقالية هو ما نجمش يحكم فيها، هم يلوموهم على الفترة هذيك، هاو ما بالحجار هاو عمل، فهمت؟
0: وكيفاش يعرفوه السويس؟
1: بحكم احنا قبل كنا في القرية مجتمع، فهمت؟ ماناش منفصلين، فهمت؟ دوا البرة الحق
0: طب
1: أريحية
0: انتم
1: برشا،
0: في الميزون انتجري،
1: ميزون انتقالية
0: احكيني شوية على التجربة.
1: والله هي تجربة احنا مرنا بها مدة عام توا، تالي انا خرجت كأول واحدة معناها، فهمت؟ في الديار تعيش كومبليتمون، انك فما برشا ديفيرونس، برشا برشا، تخرج بك طبعا مؤسساتي، ما يعرف حتى حد انك كنت ولد اسود، حتى كي تدخل المدرسه ما تحسش انك ان ولدك فيزي مثلا، ها ولد سويس عمل، ولا حتى تعمل عمله ما يوصفوش ان انت ولد
0: بربي
1: سويس.
0: في النقطة هذه بالذات، أخي شكون اللي يوصف؟ أخي شكون اللي يعرف ولد لسويس؟ المدير والمعلم والمربي يعني
1: المربي ما حتى الصغار اللي تعرف، بحكم ان كنا في القريه،
0: شكون اللي يقول لهم؟
1: خاطر احنا قبل وقت كنا في القريه، مشيو بكار، معقول الصغار كله قال ذكر السويس مكتوب عليها مثلا، قبل مثلا ان هي قريه السويس، فهمت؟ ويعرفوا،
0: يحفظوا الوجوه
1: ايوه
0: وبعد يفرقوا
1: صحيح،
0: انت ولد.
1: السويس. لكن كي خرجنا ميزون انتجري الحق تجربه نحسها، يعني
0: فرقت معاك.
1: بحكم عام معناها كتجربه، فهمت معناها الكل، فما فرق كبير برشا، ما تبصموش دريتي مثلا، اولادي صغاري ما تبصموش انا ولد اس او اس، هذه حاجه باهيه بالنسبه لي، نحسها
0: ارتاحوا،
1: معناها
0: تحسوا ان
1: ارتاحوا
0: هم
1: نفسانيا صحيح. حتى هم مثلا ما اولادي ما همش فرد لقب، فهمت؟ هم وحدهم وحدهم لقوا حل، فهمت؟ ما تقولوش مثلا، هم يعرفوا واحد منهم هم اخوان، باش ما يبقاش يسالوا فيها معلش انت لقبك هكا وانت لقبك هكا، قالوا لا احنا ولاد الخالات، بس اقل مش قالت ما نحبوش نعيشوا تجربه ان القريه مثلا يعرفونا ولاد قريه وتولي، ما يحبوش ياخذوا في
0: هاربين
1: النظر
0: من كلمة أنت ولد سويس.
1: صحيح، مش مستعارين.

0: نقاش ما والله هذا بكون اسمعي اسمعي مش قلت حاجة. انت والام احكي لي خاطر انت كي تزرع فيهم حاجة هما باش يبشوا بها، بالعكس هما ينتموا لك ولي وينتموا لي ينتموا لي اني ما همش ينتموا حتى لحد اخر. اما كي قلت
1: يخرجوا من عالم الأسويس العالم الأم اللي في وسط
0: الام
1: الأسويس.
0: صحيح اي قلت قلت ما يقول حتى حد يقول ولد هنيدة ما كل حتى حد ما نم حتى كي يتوجعوا ولا حتى كي لا احنا رانا ولاد وغيب ماما قويه ماما ما تخليناش ماما ما تخليناش نطيحوا ما ديما احنا نطيحوا ماما تقول لا قوم واصل واصل قدام واصل قدام تو نلقوا حل ماما ديما عندها حل
1: قوتهم ياخذوها من عندهم.
0: من عند امهم صحيح.
1: لكن فما صغار ما لقاوش ربما هذا في قرى الاسويس. خلينا نحكيو على على انه مش كل شيء بخفيه، معناه مش كل شيء
0: مش كل شيء صحيح حوالي كل خاطر فما صغير هو سيرتو في فتره المراهقه احنا لما صغارنا حتى كان عملوا مشاكل وعملوا بيحت في فتره المراهقه في فتره الانتقاليه هذيك
1: فما
0: بصراحه
1: قسوه في الاسويس.
0: لا مش
1: يحسوا بالقسوه؟
0: لا ما مش ما يحسش بالقسوة طرش عليه خاطر الأم باش تكرر صحيتها المدير باش يكرر صحيته ساعات هو يبدأ عنده عائلته عنده واحد لكن يفضل أصغر القرية على لا عائلته على الكل مش هو يحميهم الأم أنا قلت لك معناها حياتها الكل تقول لي حياتها إن باش تنجحك المجموعة هذه كان عندها
1: بي من صغاركم فما شكون هرب؟ فما شكون قال لا انا نحب نرجع للدار بحذا اذا كان عارف امه معناها الحقيقيه؟ فما شكون قال لا انا خرجوني منها لسويس حتى وكان فيها الجنه الكل؟
0: والله مش هكاك
1: من التجارب احكي لي
0: ما عندناش شكون مثلا يطلب بالعكس هم ساعات انهم هم يقول لك اني نبقى في السويس خاطر السويس توفر لي برشا حاجات ما ينجموش عائلتي ما توفر هيك خاطر
1: كيما
0: كيما مثلا انه صغير يحب يقرا مثلا عائلته يعرف انه عائلته تبدا امه ما في حالتهاش باش توصله باش تقرا له ايتيودات فما شكون مثلا قال لك ما نمشيش لعائلتي خاطر ما تنجمش توفر لي باش نقرا ايتيوداتك والايتيودات هذيك الكل
1: متعلقين بالقراية جديدة.
0: فما شكون انا ولادي انا نحكي على ولادي وانا نحكي على ولادي انا زرعت فيهم الحاجه هذه انا زرعت فيهم خاطر لازمك تقرا على روحك باش انت تبقى مانيش نعرف ان القرايه مش هي الكل في الحياه نعرف اما المفيد توصل لنيفو معين تعمل حتى فورماسيون باهيه تعيش باهيه في الحياه خاطر هي السويس بتجي فتره هي فتره من حياتك باش تمر باش تجي نهار باش تستقل على روحك
1: حتى كي يجيهم الوصم غادي ما
0: لا
1: يرجعوا.
0: لا لا ما ينجموش انا نحكي على اولادي ما ينجموش يقول لك ما نحبش نقرا اني نرفضها يعرفوا ان ماما ما تحبش مثلا الحاجه هذه انت انا قدمت لك كل شيء اني مطلوب منها حاجه واحده باش تفرحني تعرف شنو باش يفرحني تفرحني شهريا ولا فرحني بريم ولا فرحني حتى حد فرحني رجل تسكولير ما عندي حتى حاجه هو ساعات انه هو صحيح انه هو يعني ديما نقول لك تقدر روحك روح باش تو نروح
1: اما هو فما ريفيرونس
0: فما حاجه ريفيرونس انه هو نقرا باش نفرح ماما
1: فرحوك
0: فرحوا
1: قاعدين يفرحوا فيه
0: قاعدين
1: استنى في الباكة
0: نستنى في الباك ان شاء الله ربي ينجح ان
1: شاء الله.
0: ربي يحل
1: عندك قلت لي زوز خوات بيولوجي مع
0: بيولوجيين اي
1: كيفاش حكيت؟
0: والله هم حكايتهم انهم امهم مريضه صحيح فهمت وابوهم ظروف تحت الصفر فهمت يقوم في حال تهديد الصغار وانا هزيناهم
1: يمشوا لوالديهم ولا
0: لا أما بساعات مش يطلب عليهم خاطر ما عندهمش مقر فهمت ديجا
1: ما عندهم
0: الأم
1: شو يعيشوا؟
0: الأم والبو ديجا انفصلوا فهمت ما همش
1: أبوهم ما يجيهمش؟
0: لا جاهم هما صغار ما تقوم عادش أنا ببوه ما عندي يكون 5 سنين 6 سنين مريتوش
1: الراحة النفسية اللي تحسها مع هذوك الاثنين اللي يعرفوا باتهم وبقيت الصغار فما فرق؟ كيف كيف؟
0: مش بعرف
1: حتى موهم حي وموجود
0: حتى
1: بيعرفوه
0: أمه
1: وعاشوا معاه
0: لا لا ما
1: أما
0: لا لا
1: نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس ما همش صغار ما همش خاطر هو زاد حتى هذيك أمه أم يعني تحس إنهم تخلي معناها يحسوا هكا الحاجة هذيك إنه علي ساعات تقول لك علاش إني مانيش عند إني نشرح فهمت إني نحكي برشا من صغاري فهمت
1: احكي لنا شنو تشرح ترى قولي شنو
0: هي مثلا نحكي لها نقولها مانيش انا مثلا اني انا اخترتك انك تبقي لي هنا راهي ظروف صعيبه ما تنجمش توفروا لك هكا ما نجموش يقابلوك نزرع فيها مثلا نلقى بنقطه باش نطلع

0: نظرا فيها حب للقرايه. اعقلي بنتي باش انت توصل لنيفو معين، تنجمي انت تخدمي على روحك مره اخرى، بعد تلمي عائلتك، تلمي امك، تلمي ابوك، تعملوا ترجع عائلتكم طبيعي. الاخرين لا، الاخرين خاطر انت لازمك تبني حياتك، انت ما عندك حتى حد. يعني اليوم موجوده، انا اليوم موجوده، نجم غدوه نجم ما نكونش.
1: صعيبة انك تقول لعبد ولا للصغير في عمر حساس كي من هكاكا وهو يترعرع ويكبر قدام تقول انت ما عندك حد، عندك عندك ام بديلة تربي فيك، اما انت
0: لا يلزمهم يعرفوا الحقيقة، خاطر
1: خلاص يا
0: احنا
1: العبارة.
0: صحيح صحيح قاسي، لكن هم يلزمهم يعرفوا على الحقيقة هذه، خاطر هي الحقيقة هذه ما نجموش نبدلها. ولازم نعرف، خاطر هو باش يخرج باش يسأل ألف سؤال وسؤال، لازم هو من الصغر. احنا ديجا عملنا فيرماسيون الكل، نقول لك من صغير فهموا ايه، انت راك ماكش امه. انا ديجا عندي ولدي الاخر من الصغير، زاد هو صغير وقت جاني حكيت مع امه، اختي جاني عمره عامل ونص، حكيت مع امه قلت لها ولدك كذا كذا، قصدي انا شفت حياتي معناها الكل، ما فهمنا حتى واحد في باله بيه ولدي هذا. ما نحبش حتى علاقه بيه، معناها نرفض كومبليت،
1: حتى بشتراه ليه؟
0: حتى باش تراه. كي هو عرف، كي هو ولا يعرف فما صغار عندهم امهاتهم حقيقيه، الكل شو اسمي قلي من ماما وني ام الحقيقيه، ما لقيتش ما
1: كم
0: نجي.
1: عمر يسأل سمعه؟
0: في انا كنت قاعد 3 سنين، هو كنت
1: في
0: فما
1: 3 سنين يعني؟
0: يسأل. انا قلت لك فما احنا بحكم فما اعمار في القريه، كي يسمع الاخرين هو عندي امي حقيقيه، حتى هو حب يعرف امي حقيقيه. اني تعرف بالحق من محبتي ليه وقت قلت اني اني هو اللي جبتك، انت
1: كذبنا عليك.
0: اني صحيح، خاطر هو صغير وقت
1: هذا
0: مازال
1: ولدك اللي انت قلت
0: لا
1: تحبه،
0: هذا
1: واحد
0: موضوع
1: يحبك.
0: اخر. كي كبر شوي، كي فات سن 6 سنين و7 سنين، وليت حسيت انا باش خاص تسكن خطر الحكايه، جيتو وهو يلعب فهمت الكل، جبتو ليا ونحكي، قلت اجي باش نحكي حكايه اخرى احنا طريقة. قال لي شنو ماما؟ قلت اني راك انت ولدي اليوم وغدوه وامس، وباش تبقى ديما ولدي لين نموت، مش باش تبقى حاجه ما تتبدلش. اما رامي انا نحب ما صارحتكش مني، انت صغيرك انت صحيح ولدي، اما رامي شنو انا اللي جبتك للدنيا؟ ماما ماماك اما راني انا ما نعرفش على ظروفها شنو، ما حبيتش نقول هي هكا هكا، اما راني ما نعرفش على ظروفها شنو هي، ما لقيناهاش، ما توكي متواصله معاها تو تعرفها هكا. معناها
1: ما تحسش اللي قبل وبعد تغير تبدل؟
0: لا هو خاطر متعلق صغاري، يمكن انا نحبهم برشا، كنت ميربول فهمت، ديما معاها، ديما معاهم في عيادة، معاهم في مناسبة، معاهم في تقول قراية، معاهم اني موجودة ديما موجودة، حتى ساعات ما نخرج شكون اللي باش نبقى معاهم في امتحانات، ما نخليهم مش في العيد، ما نخليهم مش في اني قلت لك شبعش يموت بابا فهمت، نهار 20 يوم جيت نخدم خاطر اولادي يطلبوا ماما بربي يجي يكوني بحذانا. ما نحسش انه هو فما حاسة على حاجة هيك، خاطر هو متعلق بيا انا، يعرف انه هو ماما هو نايدر، صحيح هو يحب يعرفها. قال لي قلت له توا هو يقرا سنه سادسه، قال لي ماما راني مش نحب نعرف خاطر باش نمشي ونخليك، نحب نعرف جوست باش نسأله سؤال برك، علاش مشيتي وخليتي؟
1: السؤال القاتل.
0: هذا هو صحيح بحق ما عنده حتى، علاش خليتي؟ انا قلت له يمكن راهي
1: مادام وليدة تحس اللي يكبروا بيه السؤال هذاك، يقعد يتبعهم حياتهم الكل، وحتى كي يلقاو إجابة ما يقتنعوش
0: كي
1: بيه.
0: يكبروا بعد كي يوصلوا لعمر مثلا 16 سنه يعرفوا انه ماما حياتها هذيك هي معناها، قلت اني ذا تو نتوذع بحياتي، نبني حياتي، نبني مستقبلي، تو كي نوصل العمر هكا تو وحدي نمشي نلوج عليها، ولا اني تو نعرفها بطريقتي.
1: احنا قلنا فما سؤال قاتل مدام هنيد، السؤال
0: ايه
1: القاتل اللي هو سؤال وجودي، علاش امي مشات وخلاتني؟
0: خلتني ايه
1: هذه
0: صح،
1: واحدة من الحاجات اللي من العقد اللي يعيش بها الصغير فاقد السند. نحطوا الوسواس على جنب وناخذ الجمعيات الكلها بصفة عامة، او
0: اي عائلة
1: الاطفال
0: الطفولة، اي عائلة
1: اللي
0: الطفولة،
1: ترعى الاطفال اللي ما عندهمش بو ولا ام، ولا اللي عنده بو وام وما تخلاو عليه، اكيد فما نقائص، اكيد فما حاجات ماهيش ماشية مع الصغيرات هذوما، اكيد فما حاجات انتم تطلبوها تقولوا علاش ما تتوفرش في المستقبل لصغيرات هذوما.
0: والله اسمعني باش نقول لك حاجه، هما في الوسواس اسمعني، بالنسبه اني باش نحكي على جمعيتنا واحد الكل، كان فرهيد موجود، فرهيد كان معناها كانتجراسيون في المجتمع، احنا نعملوا فيها الانتجراسيون وعيشوا حياتها طبيعيه وعاديه والكل. شنو الناقص؟ هي اني ام اما صحيح بو ما فماش، لكن فما بو خيالي عندهم هم، انه هو مثلا يرجعوا ديما قبل احنا كان المدير نعدوا له عيطوا له بابا، لكن بعد كتبدت المديريه ولا الواحد ولا ينادوا له عمي، لكن هم يرجعوا له انه هو هذاك ابوهم الروحي
1: محرومين من كلمة بو.
0: بطبيعه، خاطر ماما موجوده، اما ما فماش كلمه، ما فماش بو، ما فماش بو.
1: صعيبة.
0: صعيبة صحيح، هو عيشة يمكن هو ما مي... أما بحكم إحنا نعيشوا معانا ويروحوا معانا
1: على
0: لديارنا.
1: شكون تأثر أكثر كلمة إنه مش مفهمش بو، على البنية ولا على الوليد؟ ولا كيف كيف؟
0: والله كيف كيف، ليه كيف كيف، أي واحد يلوج على أبوه. أني ساعات نبدأ نلحق حاجة هكا نوفرها لصغير ولا واحد، قولوا لي ليه إفراط هذا والكل، قل لهم لا إني بابا وقتي كنت بابا، وقتي كان بابا حي كان نطلب طلعة شنو بابا يوفرهولي، على الأقل أي نحاول نوفر لي مينيموم.
1: شكون اللي يقول لك افراط؟
0: في المجتمع، حتى في المجتمع البر
1: ما نهربوش مستحيل.
0: والله، لا والله صدقني، حتى في المجتمع ساعات، حتى في الدي ساعات، حتى في القرية فهمت، حتى من المسؤول ساعات يقول لك مدلته برشا مثلا، ولا يعني لاني نخزر لها بجانب آخر، يعني كي عشت، خاطر احنا كي نعيشوا معاه مش كيما باش تكون مدير، كيما باش تكون ام ترعى في الصغار،
1: صحيح
0: مش كيف كيف،
1: صحيح صحيح
0: خاطر انت اذاك باش تعيش معاهم، ترقد معاهم، تاكل معاهم، تفطر معاهم، تخرج معاهم، حياتك هم، تعيش معاهم المدرسه، تعيش معاهم العيد الاضحى، تعيش معاهم العيد الصغير، تعيش معاهم المولد، تعيش معاهم كل شيء،
1: انت
0: التفاصيل
1: جيتي
0: كل.
1: للتفاصيل نتاع الايامات الفارقه،
0: ايه
1: المولد والعيد الصغير والعيد الكبير، شنو يحسوا في يتذكروا نهارتها؟ تتحير شويه المواجع ولا
0: والله لا
1: لا؟
0: لا لا لا، خاطر هم هذيك هي حياتهم،
1: من
0: يقبلوا
1: قبل
0: هم يقبلوا حياتهم هكاك، خاطر هو فاق لقى روحه هكاك يعيش، مثلا في العيد الصغير مثلا يجي المربي ولا يجي المدير ولا يجي واحد باش يعطيه كادو يفرح بيه، اما ما هوش ما هي
1: انت كأم تحس اللي عيدهم ناقص؟
0: بالطبيعة بالطبيعة، فما لما عائلية ما نجموهاش، لكن لما بتاع العائلة باش نمشي لدار امي، باش نمشي
1: باش يمشي ما
0: صح
1: عنده وين يمشي.
0: صح، يا نخرجوا، يا نخرجوا منتزه، ولا نخرجوا معالج، ولا نخرجوا واحد، اي
1: اما ما عندوش
0: انا
1: عم
0: ما فماش
1: وخال.
0: صح، ما فماش كعائله موسعه. اوكي يمكن توا بحكم يمكن كي خرجنا دي ميزون انتجري، نجم مثلا نقولوا نشوف دار خالتك فلانه، معناها هذيك تتاك فلانه مثلا، هذه نخمم فيها انا مستقبلا، نولي نعيشوا هكا، نعملوا عائله كبيره واحنا مفرقين، اما هم اولاد السويس الكل
1: عائلة كبيرة واحنا مفرقين، جملة
0: صح.
1: قوية.
0: اي خاطر احنا عائله، كنا في عائله كبيره في قريه اسوسه كوده، تو خرجنا من ديار في كل احياء، في احياء في سوسه، فما في المستير، فما فهمت هكا، يعني نولوا هكا مثلا كي نعمل زيارات يمكن هكا نتوقعها تو بحكم
1: تقعد ديما تحت المراقبة متاع
0: نبقوا ديما، اي لا لا ديما تحت سلطه الاسواس
1: يمشيوا يقضيوا يجيبوا مستلزمات المنزل كيما
0: بالطبيعه،
1: الصغار الكل،
0: كيما صغير
1: تبعثهم
0: الكل
1: للحانوت.
0: نبعثهم الكل بلاصه، نبعث للكوشه، نبعث للعطار، نبعث للدجاج، نبعث انا عودتهم كيف نكيك، حتى هو باش يعرف التعامل في الحياه، خذ وهات وجيب وكيفاش يقضي اموره الكل.
1: أصعب موقف راسخ في ذهنك ما تنجمش أنت تفسخه؟
0: ما نجمش نفسخه، اني وقتي خرجوا بنتي الفوي
1: هبط راسك وعاود هزيتو، علاش تأثرت؟
0: خطرها، اني ما حبتش تخرج بحق، ولكن بعد دار الزمان ورجعت بنتي لي.
1: احكي لي كيفاش خرجوها الفوي، شو معنى ساعة خرجوها الفوي؟
0: احنا كنا وقت كنا في القريه يصلوا صغير عمره 14 سنه، نعمل سيباراسيون ما بين البنات وبين الاولاد، بنات تمشي فوي بنات، واولاد يمشوا فوي اولاد،
1: وليو تحت رقابة شكون؟
0: مربيه اخرى
1: تولي أم أخرى.
0: صحيح، مربيه ما هيش ام، ما تقولي مربيه فهمت، تتبدل خاطر بحكم هما كبروا شويه فهمت، يعني بنتي وقتي تقرا، يعني خفت عليها مش المحبه،
1: قبل الخوف وقبل المحبة. المربية معاملتها مش كيما الأم.
0: طبيعة مش باش تكون، مش باش كيف، مش كيما صغير
1: مش
0: كبر
1: كيف أنت
0: عندك،
1: كأم كيما مربية
0: كيما صغير كبر عندك، انت عشت معاه برشا حاجات كيما
1: بلا
0: انت
1: غادي
0: باش تخاف
1: المشاكل
0: تقرب.
1: تكون.
0: صحيح تاني، خاطر في الفوية ما انا باش نبدل، باش يتلموا بناس معناها، باش يخرجوا على السيطرة، كان عندهم نظام معين مثلا، باش يتبدل نظام آخر هكا، علاش هذيك هذيك أخيب حاجة معناها، يعني بحق لي أصعب حاجة إني أنا وقتي بنتي ما حبتش تخرج بفايين وخرجت بفايين.
1: هي خرجت بإرادتها ولا هم يلزمهم يخرجوها؟
0: هم ألزموا علي أنا، أنا كان حكمت مثلا أني أنا ما حبيتش تخرج ما تخرجش، أنا ما حبيتش تخرج، أما هم حب أنا وقت أول فوي باش يخرج، فهمت؟ حكم قالت أسوأ سكودة بنتي الكبيرة هذه، فهمت؟ خرجت الفوي ونحس تجربة الفوي ماشي ناجحة. آه هكا ماما أنا يمكن أنا محبة
1: هي
0: بسرعة.
1: رجعت لك من بعد قتلك اللي هي مش ناجحة.
0: انا من ملاحظتي لها خاطر تعمل لي حساب بنتي، خاطر ديما تعمل حساب ماما، فهمت؟ اما نحس فما انفلات شويه يتبدلوا هكا في ريتم، حتى في الريتم ديفي نتاعهم، فهمت؟ تولي يسهروا برشا مثلا، يفيقوا مخر في النهار من راي عندهم نهار راقدين، ينجم منك على قرايه، ينجم تصير برشا حاجه هكا. اما بحكم ان هذا هم يمكن هم الفوايه يخزروا له حريه.
1: هو ما يحبوا يمشيوا،
0: اي بالطبيعه ما
1: اما انتم ما
0: يبش،
1: تحبوش.
0: اما لما ما تحبش اني باش نخاف عليه، حتى انت في سن حرج باش تخرج في السن هذاك، فهمت انا؟ لكن انا ما انا قلت لك هذه اصعب موقف ما يمكن عشته فيه، انا ما عنديش حتى
1: هذيك الوحيدة اللي خرجت فولي،
0: هذاك الواحد
1: تو عندك واحد فولي.
0: واحد فوي وانتي خاطر هو اللي صعيب
1: علاش
0: برشا.
1: حسيت على حسيت على الطفلة وما حسيتش على الولاد؟
0: احنا مجتمع تونسي ومجتمع
1: خافوا
0: العربي
1: على
0: ديما
1: البنات.
0: نخاف على البنية اكثر من الولاد، خاطر
1: اما انت زوز ولادك،
0: هما جوز ولادي ونحب الزوز.
1: اش بيك ما تقلقتش برشا وقت
0: بس ما
1: تخرج منهم؟
0: تقلقتش ولا بكيت وغاضني ولدي والكل، لكن الموقف اللي اتحطيت فيه اني انا ما عادش منجمته في الدار، ولا ياثر شويه سلبا مثلا على اخواته، خاطر هو ولا اجريسيف شويه،
1: شنو يعمل؟
0: يحب لي عيط ساعات يضرب اخواته، فهمت وريت نحمي، لازم نحميه، ما دوكم صغيرين ما ينجموش يردوا الفعل، لازم نحمي هذوكم، خيرت انه هو يشير كوي، لكن القادمة تحت رقابتي ديما نادي ويجا واعمل هكا واعمل هكا
1: بنتك
0: وماشي
1: رجعت.
0: هكا. بنتي رجعت جينا نخرج من ميزون انتجري، اني حكيت معاها قلت لها اني في نخرج ميزون انتجري، وما نحبش نخلي حاجه ورايا، ما نحبش نخلي علاش خاطر باش نغمس اني عرفت روحي باش نخرج باش نتولى فيها هذوكم ونتولي مشاكل هذوكم الكل، وانتي باش نبعد خفت عليها هي لا تفيد. قلت لها اش رايك انا اقترح عليك اقتراح؟ قلت لها شنو؟ قلت لها تمشي معايا. قلت لها خمم معناها زاد ما حطيتهاش انا قدام امل خاطر كبرت سي معناها، قعدت خليت لها مده شهرين يكون هناك، قلت لها اخذت قرار واحد وهي هبطت لي خاطر لما نحب نمشي مع ماما،
1: مشيت
0: وكان
1: معك.
0: الامر هكاك.
1: وش حكيت لك على تجربة فوي؟ خلنا نسمعك شوي.
0: ريتم الفوي مش كيما ريتم الدار، يروح تروح مثلا في اني مستحيل تروح ما تلقاش فطور طيب،
1: انت طيب مدى؟
0: مستحيل ما تلقاش خدام حاضر، كانوا ساعات يروحوا مثلا ما يلقوش ماكله، تولي هي بنتي طيب مثلا تعمل حاجه باش تاكلها واحد الكل. في رتمهم في قرايتها مثلا مش كيف كيف، مش كيما ماما تحرص، ماما تقف على راسي، قوم هي قوم اقرا وقوم اقرا، اذا نعرض عليك اذا نشدك واش ما برشاش حضرتش ما حضرتش، ده كيف شكرت مش كيف مش كيما ام
1: جاوبني بصراحة مدام
0: ان
1: هنيدة.
0: شاء الله.
1: مشيت قابلت معلمهم، كي تحكي معاهم الصورة أو طريقة التعامل معك أو إجابتهم على أسئلتك كيما أي صغير وإلا لا، بصراحة فما هاك الغزرة متاع ولد السواس في عينيهم وإلا لا.
0: بالنسبة اسمعني
1: نحكي عن
0: لا
1: المربي، تحس فما الوصل.
0: فما صغير من صغير، اسمعني فما صغير من صغير، فما مثلا مثلا بنتي كان يمشي نسألها عادي ما يش ما يجيب لهمش انها اصلا بنت السواس بيقرا في المدرسة، وعندي وليد بحكم هو زاد لاجيتاسيون برشا، المعلمة بيدها فقط ان فما حاجة قصدي بربي ما دمت نسالك وانتي احكي بالحق يا اخي علاش هو هكا يا اخي، انا وصلت معناها التجأت اني باش نفسر لها خطر قصدي هذيك علاش كي، واني بدي نصح بالسؤال علاش علاش هكا علاش هكا علاش هكا،
1: معناه هما تعبين ويتعبوا.
0: يتعبوا يتعبوا خاطر تربيتها مش سهله بصراحه، خاطر مش من ربي هكا عندهم فرط الحركه هذه برشا منام
1: ممكن يجيبوا في
0: يخطر
1: الانتباه
0: صحي طيب
1: باش يقولوا هاني موجود،
0: موجود صحي
1: راني عندي كيان وعندي
0: كاين
1: حضور،
0: صحي
1: حتى كان خلوني وحدي انا موجود.
0: صحي زي ايه يفرض
1: اغلبهم
0: الوجود
1: هكا
0: اي اغلبيه عندهم من جهه اسمها، صغارنا كلها عندهم حكايه.
1: اكثر موقف فرحك ذاك اللي قلت لك، اكثر موقف احزنك خليك هيك متقلق، اكثر موقف
0: برشا
1: فرحك
0: مواقف، ليلى برشا مواقف
1: اعطيني
0: فرحة.
1: اكثر بين يخطر في بالك ده.
0: أكثر حاجة، أكثر حاجة رز التسكوير بتاع ولادي.
1: بعد الرجل ده موقف عشتوه
0: موقف
1: مع بعضكم هيك لحظة حسيت فيها انه عملته مش ماشي فيهم.
0: مش ماشي. صغار وقت هما صغيرين وهبطوا عيد ميلادي وقتها، هبطوا قالوا لي تحبوا جيب لنا خبزة كاتو، تحبوا نبت، تحبوا ماء.
1: يجيبوا لهم
0: اي اختها مشاو وشرو لهم خبز بجد، واختها مازال صغيرين، والمهم صغير مازال ما يفهموش في الدنيا حتى شنو. جاو عملوا خبز بجد واخذوا كادو مع بعضهم، مشتركين مع بعضهم. واحنا كنا في، كنت برا وندعوني، فهمت؟ اذا ادخل ماما نلقاهم حضروا، فهمت؟ فيسا فيسا تاك تاك، اني اختها خرجت هما تاك تاك حضروا، عملوا خبز بجد واحد كل عيد ميلاد ماما.
1: زاوية أخرى. نرجع لك مدام هنيدة دبش، أم في قرية أسواس أكودة، ما عادش قرية أو ما عادش نحكيو على القرية، خلينا نوصلوا للناس حتى ربما المعلومة ما عادش واصلة بالبيت. باهي ميزون انتجري، وانت بكري تحكي لنا عليه، دار كيفاش وصف لنا حكي لنا عليها.
0: احنا كنا عايشوا بحكم، كنا عايشوا 14 دار في القرية، خيرنا انه معناها هيك هي المقترحات، فهمت؟ انه نخرجوا كل عائلة تخرج ميزون البرا، تبدا دار بيان اكيبي، معناها متوفر فيها كل شيء، في وسط حي، معناها يكون مضمون ضمان الصغار، خاطر هم ديما يبقوا صغار تحت محضون دولة، معناها ما هوش اي صغير، معناها ديجا تتوفر بحذاه، معناها كل
1: المرفقات اللي
0: حياتية، اي معناها يعيش حياتهم عادي. وبغير زاد احنا خيرناها انه نكون من غير ما نقولوا احنا انه احنا ولاد اسود، هذيك فامي عائلة دخلت سكنت غادي، كرينا غاديك، عايشين حياتنا ان شاء الله. احنا
1: ما يسألوش عليكم، ما ينسمسوش عليكم
0: والله اني جيراني،
1: الحومة الجيران.
0: جيراني ما سمعوا، كان هكا قرابة عام تو بريسك، معناها باش توا سمعوا إلى احنا من انه هو وسط قرية، صغار قرية، وفرحوا بينا. بالعكس ما لقيتش حتى رفض،
1: خاطر مرأة مع 7 صغار
0: صاحي
1: باهي
0: يتسائلوا،
1: تطرح
0: تطرح
1: برشا
0: أسئلة.
1: أسئلة.
0: أي أما والله أنا قلت لك أني وقتش وقت توفى جارنا ومشيت نعزي، كمان أنا جربت في الدار، مشيت نعزي وقتها سألوا علي شكوني هي اللي دخلت بحكم ما يعرفونيش. يا أخي مولات اللي كاريه من عندها، قلت لهم راهي هكا وهكا، معناها باش عرفوا أني أنا معناها أني أم أس أو إس، ماهيش مش صغاري، معناها معناها بتربية صغار، معناها فهم بحكم انهم صغار. عسلامة عمي وصباح الخير، وكي تعدوا معناها ما عملوش مشاكل، ما عملوش واحد كله، ما اثروش، ما حسوش انه تاثير بتاع سلبي خلاص.
1: هذا في العائلات الأخرى الكل ولا كان عام؟
0: في العائلات الكل نتصور، معناها هذا انا قلت لك بحكم اني اول تجربة، معناها كنت تجربتي انا باش تحكم، وكان الفارق بالحق انه معناها
1: حسيت انه هيك خير.
0: برشا.
1: علاش؟ شبيها القريب؟
0: الحكم الكونتاكت اول حاجه، حتى الصغار كي يتلاقاو مع بعضهم، حتى كي يعمل عامله، كي يعملها صغير واحد خير ما يعملها مجموعه، خاطر احنا صغارنا عندهم خويا، خويا حتى ولد ما همش فرد دار، اما خويا انا يبقى ديما هما اخوه، حتى كي يعمل عامله مثلا، حتى كي تبدا عاديه، فهمت البرا لا، معناها في المدرسه يحكم عليها ولد سويس، عاملوا مع بعضهم ما متكتلوا. حبينا التجربة هذه باش كل صغير يعيش طفولته وحده، يعيش انه هو عائلة طبيعية، ما عندوش حتى حد، معناها اللمة متاع الصغار هذا انا اللي ريته، معناها توا معناها
1: حكيت على يعني عيد ميلادك، على الأجواء الحلوة اللي هيك عشتها معاهم، اللحظات المزيانة هذه تعملوا لهم عيد ميلاد، هما
0: نعمل
1: تحتفلوا
0: لهم
1: كل واحد
0: كل
1: فيهم.
0: واحد، كل واحد عيد ميلاده ديجا، هما يبدو يحسبوا بيعته، يبدو يحسبوا وقتاش عيد ميلاد خو، وقتاش عيد ميلاد خو، معناها نعم نجيب لهم خبزة جات وناخذ كمان
1: شكون
0: واحد
1: يصرف؟
0: الأم،
1: الأم
0: الأم
1: تفيدها مقاليد المصروف الكل،
0: مصروف الكل
1: مش حاحة ولا
0: لا
1: قلبك كبير.
0: لا لا لا لا على ولادي، لا والله على ولادي لا.
1: معناها انت عندك البودجي نتاع الدار تاخذه من عند المؤسسه،
0: صحيح.
1: نجموا نعرفوا قديش؟
0: اني 300 و 30 هكاك في جامعة
1: 330 تعيش 7 من الناس؟
0: جمعة
1: على جماعة،
0: على جماعة
1: جماعة يعني
0: برسماني،
1: برسمان
0: ناخذ
1: تاخذوا كيك
0: برسماني
1: فيش يتقسموا
0: كل شيء.
1: معناها ماكلة لبسة.
0: ماكلة؟ لا لا، لبسة. لا لبسة عندها، بتجي وحالها بتجي لبسة وحده، أما ماكلة ما فهمت، ماكلة وتنظيف، ما تنظيف واحد الكل هذاك عاون
1: يشتيو
0: بتبيع، يحب
1: وتشريوها.
0: يشري. ايه بكيو انتو ام فهمت، نوت حياة تحب تعيش صغار
1: جينا
0: ان
1: للكلمة
0: يشري.
1: المفتاح، انت والام
0: ايه
1: معناها شنو؟ فما ام تقول لك لا خليني نربيهم مثلا على القناعة، ونو
0: صحيت،
1: خبي
0: ما هو
1: الفلوس
0: هكا ومرة
1: للفشل.
0: لا، ما هو هكا مرة، هكا مرة، مو احنا الحياة لا نخيبه ولا نسيبه فهمت. اي كيش يوم
1: إدارة
0: مثلا
1: الحياة
0: صحيت،
1: معاهم في إدارة
0: لازمهم
1: العائلة.
0: يتعلموا ان يوم مثلا موجودين باش نعملوا كيف، ناخذوا كسكروتات من برا، ولا ناخذوا بيتزا من برا، ولا ناخذوا حاجة، ولا ناخذوا نخرجوا نتغداو لبرا والكل. وقعدوا ما عندناش، لازم يعرفوا ان احنا واش نستحقوا، نجم نوفروا كما ما نجم نوفروش، باش هما ما تنجمش فيهم الانانيه، خاطر كيك باش تلبي فيهم طاقه الانانيه اللي فيهم، وقتها من بعد كي يكبروا هما ما ينجموش يعيشوا في الحياه. خاطر
1: تعطيهم الفلوس وتقول لهم اتصرف اشري بيهم كذا، تعطيهم فرصة او فكرة إدارة الفلوس هاو شقاقة هاو كذا ولا لا، المهارات هذه
0: شويه
1: تعلمهم
0: شويه
1: شوي
0: شويه
1: شوية.
0: شويه، خاطر مازال صغار. اما الكبار يعرفوا يتصرفوا، الكبار الناس الكبار الزوز معناها يعرفوا يتصرفوا، حتى كان خلاها وحدها تنجم تدير، معناها تعاونك في الحياة تاخذ منها الفكرة.
1: نرجع لمدام هنيدة الإنسانة، أنت ما ماكش متزوج وما
0: انت
1: عندكش
0: ما
1: صغيرات،
0: يصغر
1: وقتاش تقول انا تو باش نبعد، انا تو باش نعتزل العمل هذا، وقتاش تقول انا يزيك ها
0: ما نزلش نقول يزي، خاطر فما حاجة ما
1: ما
0: نزلش
1: عندكش
0: منها،
1: انت قاعد.
0: ما زلت ما خممتش فيه، ما زلت ما خممتش فيه. لما تحب ينجحوا أولادي مثلا، كي يكبروا أولادي ويستقروا هم،
1: ما تخممش في عائلة اخرى كان كبروا هما واستقروا.
0: والله ما نتصورش، خاطر المحبة ما تنجمش تغرس، خاطر باش تعاود تبدي من أول وجديد صعبة برشا بصراحة، خاطر برشا يطلب برشا وقت وبرشا مجهود وبرشا برشا صبر
1: معناها
0: وبرشا
1: انت ام لها السبعة هذوما
0: إيه.
1: توصلهم
0: إن شاء الله ربي ينجحهم ويوصلهم.
1: ربي.
0: أي أتمنى صدقني، ساعات هكا هما وحدهم يقعدوا هكا كقعدات عائلة فهمت، قولي لي ماما مثلا شنو تتمنى، ساعات نقول لهم نتمنى اني كل واحد نلقى له امه، وتبدا امه كابابل باش يتعايشوا وانه هو يعيش مرتاح، حتى اني نحب نرجع لامي قلت له ساعات فهمت هيك معناها هيك. اما باش نسيبهم هم، نسيبها برشا بصراحه
1: معناها انت ما تسيب ولدك كان في دمه.
0: في امه، كي تبدا امه صالحه زاده ما نعطيش الام، مش اي ام نجم نعطيها ولدي،
1: شو معناها صالح؟
0: يعني هي باش تكون باش تخرج به لبر الامان، خاطر هم يزم هم فراجيل برشا، صغارنا فراجيل برشا، ما نجمش نعطيها هي مثلا الإدارة وهي نعرفها إن هي ماهيش كابابل باش تكون باش تديره وباش توصل لبر
1: اما
0: الأمان.
1: تحس اللي عندك حمل رزين فوق كتافك هزته ماذا بيك
0: أمانة
1: تحمل،
0: صح، مش ماذا بينا التحميل
1: التحمل مش بالمعنى الخايب، بالمعنى
0: صحيح
1: الايجابي انك ترتاحوا وترتحوا زي ما هو.
0: صحيح اي صحيح اي أمانة، خاطر هم يبقوا ديما أمانة في كرومتي، أنا كي نرقد اني كتسكر عليا الباب وانا وياهم، كان انا وياهم وربي، معناها انا كالحاجه هذيك ساعات نحس ان الحمل ثقيل عليا، لكن نقول له يا
1: هو
0: ربي
1: على الأم البيولوجية كي تبدأ في وسط الأسرة نتاعها وراجلها معها وساعة يعاون وعشرة ليه، أما مع ذلك ديما الحمل تحسه رزين كأم، ما بالك أنت
0: ام
1: وهذا
0: وحدك
1: سبعة معاها
0: وحدك وحدك صحيت
1: ووحدك.
0: وحدك كان صحيت، ولازمك لازمك تنتج منها، خاطر اني حتى كان في العائله البيولوجيه يلقى امه يلقى ابوه يلقى اخوه يلقى باش يلقوا بعضهم، اما ولادنا لا، باش يوصلوا لعمرهم بيتوا باش يتفرقوا.
1: للأمانة مدام هنيدة، برشا نساء يقول لك هاني طلقت وهاني نجم روحي وهاني سترونج اندبندنت وومن،
0: اي
1: الجملة الشهيرة هاني مرأة قوية ونقد روحي ونجم روحي، أما بلاصة البوذ همي وحد
0: طبعا ليه قبلت البو حبت
1: بلاصة الراجل في العائلة.
0: في العائلة صحيح، خاطر
1: مش خاطرنا مجتمع شرقي يخمم في
0: لا خطر والله لا خطر، تجي فترة ساعات انه الوليد ليه لازمو بو لازمو راجل لازمو سلطة متاع ابوية، فهمت، خطر مهما تكون نبقى ديما امرأة،
1: شو معناه؟
0: نبقى ديما فما نضعف ساعات نضعف، حتى اني مش باش نقص عليه ما نجمش نقص عليه، خاطر انا في من داخلي ما نجمش نقص عليه الصغير هذاك بالسلطه، السلطه الابويه انا نحس ان حتى احنا في عائلاتنا، انا في عائلتي مثلا احنا بابا مثلا كي يقف بابا معناها نجم ما نجموش نتكلموا، اي هو ما عندوش الحاجه هذيك خاطر اني باش يعاوني. هذاك علاش انا اني مني ام مني بو حمل صعيب برشا، اما الحمد لله يا رب ان شاء الله ربي وفقنا لا اكثر لا اقل، خاطر تخدمها بصدق ومحبه. فما رابط انا بيدي ولات ما احتجت لها ماك الصغار هذوك، نبيني يا خاطر يا مالي ليا حياتي ما نجمش، ما فهمش حاجه تفصلنا تو، ما نجمش نفصل بس بلي تنتغشش بلي هكا ساعه نبدل ساعه بساعه اخرى ونرجع بالريتم ونرجع
1: تضربه
0: بده. ليه اللي
1: تعصب.
0: ما نحبش نعاقب، نعاقب نحرم الحاجه اكثر حاجه نحرم، ولا نبقى ما نكلمكش. هذوما حاسين مثلا اكثر حاجه نعاقب بها بالحق اني نسكر فمي ونقول لك ليه انت ما عادش باش نحكي معاك، سيك تزعل اثنين سوي معناها، ويبدا هو يشحت فيه ما حتى كلمه ما نقولوش نعم، نجاوب عن طريق اخته مثلا ولا اخوها، انا اخوك عمله هكا ولا هيك، اني ما نجاوبوش ولا نحرم مثلا حاجه يحبها، حاجه يحبها مثلا لونترينمون حاجه معناها هو يشيخ فيها كيف هكا، انا نحرمك منها كفايه هذيك.
1: التجربة هذه مدام هنيدة، كان نختم ونحوصل معاك، شنو علمتك؟ شنو
0: الصبر
1: الدروس اللي خرجت منها من تجربة الأم البديلة في قرية أسوس؟
0: اني مش الام اللي جابت صح اول حاجه، هي
1: هذه
0: الام
1: أول قاعدة.
0: اول قاعده، اني مش الام، الام اللي ربت يمكن اكثر من الام اللي جابت، انا هكا نشوف هكا هناك
1: معناها أنت مدام هنيدة سامحني، كان ترجع بيك ليامات، رجع بيك الزمان، الأول نهار اخترت أنك تخدم فيه المهنة هذه،
0: ايه
1: تعاود تخدمها ولا
0: نعاود نخدمها بمحبه
1: ماكش
0: وبقلب
1: نادمة؟
0: زي مانيش نادمه، خاطر اني
1: ماكش
0: كان ننجح
1: حذرت تكون هكا وكان خدمت حاجة أخرى خير؟
0: تجيني
1: تلزلي
0: كان
1: معناها على
0: مش هيك
1: 7 صغار.
0: كي تضغط عليا الدنيا، تضغط عليا الدنيا مش هيك، نقول ونلتجأ لربي برشا، لاني نلتجأ لربي برشا، وساعات حتى نبكي ونقول له يا ربي راني انا انت وكلتني وانت بيدك المخرج، معناها اخرجني انت اعطيني الدنيا الثنيه الثنيه اني انا نلقى فيها الحل لك الحاجه هذيك، ونصبر الصبر تعلمك برشا، الصبر الصبر الصبر
1: أكثر
0: الصبر
1: حاجة تعلمتها الصبر،
0: صبر
1: الصبر
0: صبر
1: على الصغار.
0: صبر على الصغار والصبر على المحن، انك المحنه تقول هكا ساعات هو صغير ما يريدش، هو صغير هذا ايش باش يوصله، هذا ايش باش، لا اني نكافح نبكي ونعاود نقوم نقول لا يلزم ينصلحوا، يلزم ينعمل ذاك الحاجه هذيك، يلزم نوصل معاها النتيجه، ما يلزمنيش ناقف غم، ما يلزمنيش، ما يلزموشك الصغير هذاك يقف غادي، يلزم يقدم، يلزم باي طريقه يلزم يقدم.
1: شو تحب تقول للأمهات اللي تعرفهم أو
0: انقل
1: اللي هما أمهات ولادك،
0: ايه
1: والأمهات بصفة عامة اللي تخمم ولا خمت ولا اللي لوحت صغيرها؟ خنقول العبارة كما هي كما تتقال، على خاطر ما عندهاش معنى.
0: صغيرك صحيح انه محتاج لك برشا، هذه نقولها اني ما نجمش اني صحيح امه ربيته بالكل، لكن يبقى ديما عنده ام هذيك امه، ما نجمش انا نحاها خاطر هذيك حياتي، ما نجمش اني نبدلها. صغيرك صحيح لو لقاه شكون يعوض وشكون يعوض، ويمكن يكون خير منك انت في معاملته في واحد الكل، يمكن كان جاي تربى عندك انت راه ما يصيرش برشا حاجات يمكن ما توفرتوش، اما راهو اني نتمنى ان كل ام اموا تجي تعرف ولدها في الحياه، خاطر انا اليوم موجوده وغدوه نجم شني موجوده، فما حياه فما فاصل الموت زاده ينجم يفصلنا على بعضنا، صغير زاد باش يعيش يبقى تبقى غصه في قلبه، خاطر هو باش يبقى راني وصحي ويتنساها والواحد كله يعيش حياته يعيش، لكن تبقى رايك النقطه هذيك انه هو يحب يعرف امه البيولوجيه. ونشكر زميلاتي الكل سايكيه بالحق، خاطر نقول لهم ديما القدام، وان شاء الله ربي يعطيها كل واحد يعطيها لقد قلبه، ونشكر اطارنا معناها الكل، معناها الكل اي واحد عاون حتى بضحكه انه باش يبعث فيك الامل من قدام، هذيك بالنسبه لي نراها حاجه كبيره.
1: يعطيك الصحة سيدة
0: عايشك
1: هنا دبش، نورتنا اليوم
0: عايش
1: أكثر من زاوية
0: بقلبك
1: أخرى.
0: عايشك
1: كيفاش لقيت روحك في الحوار؟
0: لا ان شاء الله يا ربي نكون
1: وصلت الرسالة؟
0: وصلت رساله، وان شاء الله يا ربي اني ربي يحنن عليهم القلوب، خاطر هم هذم هم المطلوب انه ربي يحنن عليهم القلوب، وحتى واحد ما يخضر لك الخزر الدنيا هذه، خاطر هو صغير ما عنده حتى ذنب، لوجه في الواحد الكل هو ما عنده حتى ذنب باش
1: كفينا وصل
0: يشكب
1: اجتماعي، ربما هذه الرسالة اللي نجموا نختموا بها،
0: ان شاء الله.
1: وأحمد ربي بالحق الناس اللي تسمع فينا على نعمة الأم
0: لا
1: والأبو وعلى
0: صحيح
1: نعمة العائلة.
0: صحيح
1: شكرا لك سيدة
0: عايشك
1: هليدة، نورتنا
0: عايشك ربي
1: بحياة
0: فضلك،
1: قلبي.
0: عايشك عايشك
1: يعيشك.
0: ربي فضلك عايشك.

الأغنية دي أنا بهديها لحد غالي عندي قوي، أنا بهديها لأمي، أمي اللي حنانها مغطيني في حضنها وأنسى الألم وبحس بالدفء، بحب أمي وبغني لها.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولات وارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30 مليار دينار بنهاية مارس 26 و2000 مقابل 29 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25 و2000، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 233 مليون دينار. دعا الناطق الرسمي باسم الديوانات التونسية العميد شكري الجابر اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي أو امتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وقال العميد أن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد، بالإضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد، وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد وتجميع بيسوسة تحديد تاريخ الثاني من جوان القادم موعدا لافتتاح موسم الحصاد وتجميع الشعير والقمح بالجهة، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد وفق بلاغ لولاية سوسة. دوليا تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأمني المرتقب بين الوفدين العسكريين اللبناني والصهيوني المقرر عقده اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، في ظل تصاعد ميداني لافت يتمثل في تكثيف الجيش الصهيوني عملياته العسكرية جنوب لبنان وامتدادها إلى بيروت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علامات وأعراضه وكيفاش يصير التشخيص نتاعو. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها لوستيودونسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحية الدكتورة نريمان بن شقاية.
3: دقيقة صحة.
5: أجندة.
6: أجندة.
5: أجندة مع ثريا عليك.
7: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا الناس الكل. رجعنا للبرمجه العاديه، اذا نرجع لكم في اجندا حتى للخمسه كما العاده، مع مجموعه من المتابعات، مجموعه من التظاهرات، وطبعا كما العاده مصافحاتنا مع ضيوفنا باش يعطيونا برامجهم في هذه التظاهرات. مره اخرى عيدكم مبروك بالنسبه للناس اللي ما تلقيتش بهم امس، عملنا صبحيه عيادي، اما عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير. ورجعنا الاجندا، اذا البدايه باش تكون مع الفن التشكيلي والمعارض الجميلة مع فنانة تونسية منى بوسلامة. اليوم يرافقني رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتي. لطفي المكي زيد يلتحق، هو اللي باش ياخذ المشعل ويواصل معنا البرنامج، لطفي المكي في الجانب التقني. بعد النغم ننطلق في أولى مصافحاتنا مع الفنانة أمينة بوسلامة.

0: لمصافحاتنا كما قلت باش نبداوهم على الرسامة أمينة بوسلامة، فنانة تشكيلية شابة عندها معرض كان انطلق نهار 21 ماي، مازال متواصل حتى 6 جوان بمدينة الثقافة الشادلي القليبي بتونس. أمينة أهلا وسهلا، مرحبا بك وعيدك مبروك.
1: مرحبا سوريا، إن شاء الله عيدك مبروك وعليك وعلى كافة المستمعين.
0: يعيشك أمينة، كيفاش عملتوا أنت عندك المعرض متواصل أيام العيد؟
1: هي جات بوز بطبيعتها.
0: أي بطبيعتها، هي للناس الكل راي بوز لخدم الكل. أي أي به على كل، إن شاء الله عيد مبروك على كل واحد حسب خدمته حسب مجاله. ميسالش في المعرض نعود ونذكره اللي هو مازال متواصل حتى النهار 6 جوان. أمينة نعرفوها أكثر، أمينة بوسلامة،
1: أمينة بوسلامة فنانة تشكيلية. نعطيك لمحة هكيك على مسيرتي.
0: أي
1: شوية
0: ميل. أي
1: هو غرامي بالفن بدأ مدي أنا صغيرة.
0: أيوة
1: ملي كنت في المعهد كنت نشارك في رسم الجداريات في المعهد مع التربية التشكيلية ومع صدام السلام ذا، وغرامي بدأ يكبر بشوية بشوية لين من الجداريات وليت وصلت للمرحلة هذية، ومن الغرام وصلت للاحتراف الحمد لله.
0: أكاديميا مريت بمرحلة، كيفاش تكونت في
1: أنا
0: الفن هذا؟
1: تكويني عصامي
0: عصامي
1: التكوين. التكوين متاعي هو على مدى سنوات.
0: ما عملتش حتى دي فورماسيون صغار أمين، على خاطر ساعات احنا في مهرجان العصاميات صحيح هما ما قراوش لي بوزار في حتى بلاصة، مي نلقاو معمين دي فورماسيون ساعات صغيرات هكا في حاجات. أي كل واحد حسب الاختصاص الفني والإبداعي نتاعو معناه.
1: هو أكيد باش تكون فما دي فورماسيون، أقل شيء يتعلم التقنيات
0: فعلا
1: فنان العصامي يتعلم التقنيات والتظاهرات الثقافية زادة والفنية عاونتني برشا.
0: تشارك في الورشات راك من الصغرى
1: في الورشات. أي
0: وما حتى الورشات في حد ذاتها راهي ساعات كيني فورماسيون بون تبدا سريعة واكسيليري شوية، أما هما يذوق ما نوع متاع فورماسيون راهو للفنان.
1: أكيد أكيد شاركت في العصاميات، شاركت 3 دورات 3 سنوات. شاركت دخلت في العمل الجمعياتي، دخلت مع جمعيات شاركت تعلمت الحقيقة والطوى ما زلت نتعلم ونكون في روحي ما زلت.
0: كلنا ما نكملوش على مرة ودي ما نقدر نتعلم العمر بكله. به أمينة المعرض هذا اللي انطلق نهار 21 ماي عطينا عليه فكرة، انقل لنا شنو ينجم يكون فيه وكاين واحنا نتفرجوا فيه.
1: المعرض هذا هو دعوة لخروج مكاحات التأمل الداخلي والهروب من صخب الحياة إلى سكينة الروح. أنا هكا نقدمه ومن خلاله ناخذ المتفرج إلى رحلة بصرية غامرة. وهو عبارة على 19 لوحة فيهم لوحات ثنائية وفيهم لوحة رباعية جسدت فيها الكثير من المشاعر. وأنا سميته حديقتي السرية My Secret Gardens، حدائق السرية بلوتو. هو بالنسبة لي هو ملف تشكيلي يختزل المشاعر الإنسانية وحولت فيه الألوان إلى لغة يترجمها المطلقي، كل مطلقي يترجمها بطريقته. لوحاتي تعبر عن إحساس داخلي وثمرت هي ثمرت مجهودات طويلة باش وصلت أنا تعلمت نخرج أحساسي وتعلمت نوصله للمتلقي.
0: نعم. عندك بعد العرض فماشي أخرى حاجة أخرى غير العرض بيع للتابلو متاعك أمينة؟
1: والله الوقت الحالي أنا ما خممت إلا في العرض. هذا تو الوقت الحالي نخمم في العرض يكمل إن شاء الله، عليه ليت نجم تكون فما مشاريع أخرى ربي سهل إن شاء الله. أنا الوقت الحالي تفكيري بكله
0: للم المتعة الفنية فقط باش الناس تشاركك الإحساس الجميل، يشاركوك الأعمال نتاعك، تفرح برشا كي يكون الإقبال به وناس تتفرج وتسألك ساعات على تابلو شنو تقصد فيه ولا شنو المعنى نتاعو. وهل يجوز أمينة أنه نسألوك شنو تقصد في التابلو هذا، ولا شنو تقصد بالتصويرة هذه، ولا اللون هذا، ولا الضوء على الجهة هكا هنا شنو حبيت تعبر؟ يجوز أنه نسألوك كمشاهدين؟
1: هو ينجم يسأل المشاهد، أما أنا نختزلوا في كلمتين. نقول هما مجموعة مشاعر وأحاسيس أنا حاولت باش نخرجهم، ونفرح برشا كي يوصلوا للمتلقي كما أنا حسيتهم.
0: هو كما أنت حسيتهم، أنا نقول الحقيقة صعيب على خاطر انت تعملوا التابلو وتحطوا للمتلقي وهو كي يغزر باش يترجم اللي حاولت انت تخرجوا على كيفه وكيما راه وحسب ما عنده هو في فكره وفي نظره زاده وشافت عينه سابقا في حاجات اخرى هكا، ولا امينه
1: هو كل واحد كيفاش يراه، كل واحد كيفاش يراه. اما انا فرحت الحقيقه، فرحت ثريا برشا، جاوا فنانين وناس مغرومه بالفن التشكيلي، جاوا ووصلهم برشا من الاحساس نتاعي بالحق. فرحت على الاخر. ثم قولوا لي ثم عمق في لوحاتك. الحمد لله، معناها وصلت الحاجه اللي انا نتمناها.
0: انت تعرف اللي الفن التشكيلي واحد من بين الفنون اللي هي حاجه رائعه ومزينه ومحلاها، وتتطلب مجهود وتتطلب احساس وتتطلب ابداع وتتطلب صبر كبير باش يخرج البرودوي، لكن هي من بين الابداعات او الفنون اللي جمهورها راه مش كبير.
1: والله قاعد جمهورها يكبر بالحق. راهو انا اللي حسيته ولمسته في المعرض نتاعي وحسب تجربتي هذه المتواضعه، لقيت برشا ناس قاعدين يتغرموا بالفن التشكيلي وميل كبير للفن التشكيلي. وساعات نمشي باش ناخذ دي برودوي نخدم بهم، نلقاهم لي بارون جايين يقضيوا لصغارهم باش يخدموا باش يتعلموا الفن التشكيلي. بالحق حسيته قاعد الناس قاعدة تتغرم به وقاعد ياخذ في مساحة في بين الفنون الأخرين.
0: هو اللي يعملوا الفن التشكيلي في الفنان، في الإنسان، معناها الإنسان الفنان كبير برشا، راهو قادر أنه يخلي له ليكيليبر بسيشيك متاعه 10 على 10، قادر أنه يخليك إنسان يعيش أحاسيس هي محلاها، قادر أنه يعني للشخص نفسه وللمتقبل اللي بيش يشوف الفن ذاك زادة هي متعة. ولكن المتعة ذي اللي يعيشوها واللي يحسوا ما مش برشا كيما راو جماهير أشكال أخرى معناها من الإبداعات والفن كيما موسيقى وغناء وسينما وغيره، الأكل جماهير الغفيرة يعني نجم نقوله.
1: صحيح
0: الفن التشكيلي من بين الفنون اللي راقية جدا، للأسف الجمهور ديما العدد نتاعو قليل. إن شاء الله مع لي جينيراسيون جايين يزيدوا يكثروا،
1: ياخذ حظه إن شاء الله.
0: ومن هنا باش نسلك على الإقبال إلى حد الآن في المعرض.
1: والله الإقبال كان باهي الحمد لله، نهار الافتتاح إقبال نسمى أنا نقول عرض ناجح الحمد لله. كان إقبال قوي ومدينة الثقافة كما تعرف أنت هي قطب ثقافي، معناها فيها ديما الحركة وفيها العباد وفيها الناس
0: هو المكان مهم، راهو مكان العرض
1: أكيد.
0: كي تقول مدينة الثقافة حية ديما
1: دونك فما ديما الإقبال موجود والزوار يجي موجود الحقيقة.
0: وهذا مهم برش. بعد الموعد هذا أمينة عندكش مواعيد أخرى في أرقاء أخرى، أماكن أخرى تتنقلش بالمعارض متاعك؟
1: إن شاء الله ناوية موجود البرنامج إن شاء الله. بلكشي أنا على خاطرني أنا من توسة ممكن نعمل معرض في بلادي، علاش لا؟
0: أي في سوسة، أي بوركوا با، فما الفضاءات راهو المزيانة في سوسة على فكرة. أي فما فضاءات مزيانة في سوسة، وما تنسيش راهو في الساحل اون جينيرال الناس متعطشين للفن، راهو ذي يقولوا برشا فنانين كيف يجيو وناس مغرومة بالأشكال الفنية الكل. به متعرف خاطر العاصمة هي فيها التركيز الكبير للمعارض والتظاهرات الفنية اون جينيرال، التركيز الكبير يكون في العاصمة غير ما نجملوا الواقع. هذاك علاش يبقاو الناس اللي في الولايات الأخرى متعطشين الحقيقة للفن وللعروض الفنية في كل أشكالها وأنماطها. مشاركة البرة أمينة بوسلامة،
1: أنا شاركت قبل البرة، شاركت في معارض جماعية، شاركت في باريس، شاركت في المملكة المغربية.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله إن شاء الله يكون عندي معرض شخصي في الخارج من تونس.
0: أي علاش لي أي. تعمل معرض ليك أنت في رواق، يكون البرة من تونس وتعرف بالفن متاعك وتعرف بروحك كفنانة تونسية. راو مهم برشا، راو الفنان التشكيلي جدا مهم، فنان تشكيلي كي يخرج يعمل معارض متاعه هو في بلدان أخرى. يعطيك الصحة أمينة أبو سليمة، إن شاء الله موافقة.
1: شكرا.
0: يعني ان شاء الله مواصله طيبه للمعرض اللي تواصل حتى نهار 6 جوان في مدينه الثقافه. ان شاء الله نشوفوك كما قلت لك في اروقه اخرى خارج العاصمه، نحب نشوفوك في الساحل مرحبا، وفي برشا اماكن اخرى. يعطيك الصحه امينه، شكرا لك.
1: يعيشك. شكرا.
0: شكرا. موافقه. معكم مازلنا مواصلين، نرجع لكم بعد شويه مع ضيفاتنا الشباب من الغرفه الفتيه الاقتصاديه بالمونستير.

زهرة عمري يا الصفرة من اللي نورت اليدية، زهرة عمري يا الصفرة من اللي نورت اليدية. كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا، ونحلف لو نمشي على

رضا عرايا وخلى ورقيتك بالبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أجندة. في موعدنا انطلقنا من ثلاثة وما زلنا مواصلين معكم حتى للخمسة كما العادة، مجموعة من الضيوف من المواعيد وبرامج تظاهرات مختلفة. الآن يحضروا معايا زوج ضيفات من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمونستير، يسرى مزالي أمينة المال وزينب العويتي مديرة التظاهرة اللي باش نحكيوا عليها. يسرى أهلا وسهلا، مرحبا، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا مدام ثريا على الاستضافة، فرحانة برشا اليوم أنا بجد بحضيكم باش نحكي على اللي بين موطعنا وباش نعرف بالغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستر.
0: مرحبا بيك يسرى. زينب العويتي أهلا وسهلا، مرحبا زينب.
2: السلام السلام عليكم، إن شاء الله عيدكم مبروك،
0: كل عام وانتي بخير.
2: إن شاء الله كل عام تحين بخير.
0: يعيشك.
2: لكافة المستمعين وشكرا على الاستضافة وفرحانة ليني بحضيكم اليوم.
0: بيه انت مديره التظاهره، دونك باش تحكي لنا على التظاهره بالبيه بالبيه. خلينا نتناوم مع زينب كليمه على الغرفه الفتيه الاقتصاديه في المناسير، وفي صافي صار جابينا شويه نشاطات تعديت شويه نشاطات ربما مبرمجينها لقدام
1: ان شاء الله. دونك الغرفه الفتيه الاقتصاديه المناسير هي اورغانيزاسيون ا بوت نون لوكراتيف، عندها ميشن وعندها فيزيون. دونك سا ميشن سي اوفرير دي اوبورتونيتي دو ديفلوبمون او جون ان لور دونون لا كاباسيتي دو كريي دي شانجمون بوزيتيف، اي سا فيزيون سي اتر لو برينسيبال ريزو مونديال دي جون ليدر. الغرفة الفتية تضم لي أو تضم الشباب من 18 ل 40 سنة، ونخدموا برشا نشاطات مش في محور واحد، لكن نخدموا على عديد المحاور. سنة عنا ان تيم ناسيونال اللي هو السياحة، واللي هو زيد اخترنا السنة باش الغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير اخترت تخدم عليه ملتقى حول السياحة المستدامة بمدينة المنستير. خدمنا زيد على صغيرات، كنت عملنا معرض الطفل المبدع في شهر مارس. المعرض كان فيه une première partie d'un projet تخدموا نخدموا عليه السنة في جون شامبر. كان معرض هذايا نعلموا فيه الصغيرات شو معناها انتربرونيا، كيفاش يعرضوا المشاريع نتاعهم، كيفاش يعملوا مشاريع بطريقه مبسطه. وكان على نهارين ان شاء الله زيد عنا بعد ملتقى هذا عنا ايفينمون اخر باش يكون ليفينمون اون بارتناريا افيك جوجل ديفلوبر جروب، وباش يكون اون اكشن على انتربرونيا تيم تاعها ديفلوبمون اي بزنس، وباش يكون ان ايفينمون دو نتوركينغ.
0: باش شوية عربي في الكوميونيكاسيون. انت نعرف انت على باز شنو الاختصاص نتاعك في الدراسة؟
1: انا نقرا طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
0: اوه دونك اسمك تكلم العربي بالباهرة. انتم بالذات تخدموا بالعربي راه اكثر منا. اسمك بي والفرنسي والعربي الاثنين، خاطر الإدارة التونسية ما زالت الى اليوم للاسف بالفرنسي، وربما إذا كانت تتوجه السلك القضاء القضاء عربية.
1: زينب العربية
0: عربية ما فيش. زينب التظاهرة شو عنوانها؟
2: عنوانها المنسير نحو سياحة مستدامة.
0: أيوة
2: دونك احنا في الغرفة
0: شنو تحبوا تقولوا من خلال العنوانة؟
2: احنا كغرفة فتية اقتصادية كما قالت يسرى نخدم على محور وطني اللي هو على السياحة، وذلك تزامنا مع برنامج تونس كعاصمة سياحية لسنة 2027. دونك احنا اترافيرسا حابين معناها نثمنوا الحاجة هذه ونحاولوا ندخلوا معناها الكونسبت نتاع السياحة المستدامة في المستير، معناها ندمجوها ويكون فما معناها ابراز التراث الثقافي، كما زاد نجم كون تشجيع على السياحة البديلة ونخرج على معناها نطاق السياحة التقليدية والفندقية، وكما نجم زاد يكون معناها opportunity باش نخلقوا مسالك سياحية جديدة في المستير خارجة على نطاق المعتاد، معناها السائح كيجي ينجم السائح كيجي يعيش معناها تجربة جديدة في المستير، كيما نجم يعيش تجربة ثقافية يكتشف كل ما هو ثقافة تورث البلاد المدينة العربي رباط المستير والبلايس اللي غالمهم همش معروفين برشا على المستير، احنا نحاولوا كيفاش نسلطوا عليهم الضوء. كيما نجم يعيش
0: عمليا كيفاش تسوقوا البرودوي هذا اللي تحبوه يدخل في المسلك السياحي للسائح، كيف يجي نتعاملوا مع وكالة أسبار هي اللي تجيب السواح في العالم الكل مش كان احنا في تونس، دونك لازم البرودوي هذا يتسوق للوكالات هذه والوكالات بيدها تبيعه ممكن انتم كشباب وتخدموا على التيم هذا، كيفاش الفكره يعني عمليا كيفاش ناويين تعمل؟
2: احنا بيان سور يعني احنا قاعدين نخدموا معنا في الفاز والفتره نتاع البلانيفيكاسيون، عم ديجا على مده 5 شهور عملنا تخطيط وعملنا دراسات، خرجنا سور تيران، عملنا حملات على التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، روجنا للبلاد، وقاعدين زاد بيان سور نخدموا كما قلت انت على شراكات استراتيجيه، كسوا معنا اتفاقيات ان شاء الله معناها في المستقبل مع مؤسسات وهيك المعنيه، كسوا في قطاع السياحه، كسوا وكاله الاسفار لدعم معناها السياحة الداخلية والمستدامة في المستير، وعلاش لا ليش ناسيونال تولي تدخل معناها كما قلت انت في لي جاجونس دي سيركوي دو توريزم الترناتيف اللي هي السياحة البديلة. ولا
0: هي ما نعم انتم حبيتوا تسميه بديلة، اما هي خليني نقولوا تمشي بالتوازي مع الفندقة، والخاطر هو اللي باش يجي في نفس الوقت ربما باش يسكن في الفنادق، ولو تكون غير سيزون صيف، خاطر احنا سياحتنا معروفه سياحه الكلهم ولا والكلهم يجيو فندق سباحه سواري دانسانت وكذا وكذا، يجيو شويه على الاجواء نتاع لي بيفي وكل سواري اللي يتعملوا في هي سياحه فندقيه باش تدخل ويروحوا. دونك احنا البرودوي هذا كي يدخل ربما تولي سياحه ما عادتش في الصيف برك، وقتها يتنحالنا البحر والبيسين وتولي فما سياحة ثقافية إذا كنت تحب تعرف بالبلاد كذا. مي الفندق تقعد تخدم خاطرو باش يجي باش يسكن في النزول نتاعك، في نفس الوقت البرودوي نتاعو يولي اللي جاي على خاطرو، واللي المفروض الوكالة الأسفار هي اللي تبيعو له، خاطر سائح باش يجيك بصفة فردية صعيبة شوية راهو في العالم الكل، مش كان عائل تونس باش يجي، الكل يتعاملوا مع وكالة الأسفار وكلهم يجيو في رحلات منظمة. في الرحله هذيك من نهار اللي باش يقص يقولوا له شنو هو السيركوي اللي باش يمشي فيه. دونك اذا كان هو يلقى في ربيع ولا حتى في شتاء عنده برودوي نجم يجي عليه لتونس، وانتم محقين في هذا، ويليت يليت نوصلوا احنا الاوبجيكتيف اللي تحبوا توصلوا له انتم، خاطر هكا كنوليو ناخذوا توريزم العام 12
2: على طول العام
0: على طول العام ولا هذا هو الهدف، والناس كلها تربح راه، وحتى جماعه الفنادق باش يقعدوا ديما باش يقعدوا ديما توريست يجيوهم اي وباش يقعدوا يخدموا
2: بالضبط
0: اي باش يقعدوا يخدموا.
2: احنا الهدف ان نروجوا السياحه معناها مش الموسميه، اما كما قلت انت على عام 12 خاطر المستير ماهيش جوست فنادق، ماهيش جوست
0: هي تونس الكل ماهيش جوست فنادق،
2: مش كان اي بطبيعه تونس الكل، واحنا معناها معناها قاعدين نركزوا على المستير معناها كجهه ساحليه، ونحبوا معناها نشوفوها كمعناها نموذج مستدام معناها في السياحه. دونك ان شاء الله احنا تخافيغ الملتقى هذايا نحبوا نقترحوا معناها حلول كاحنا كشباب خدمنا عليهم بالدراسات وبالخروج سور تيران اللي عملناه، حكينا مع لي توريست، حكينا مع لي زارتيزون معناها الحرفيين، شفنا معناها شنو يستحقوا طلباتهم، الترويج، فما فئه نتاع السياح تحب على الحاجه السريعه، على انفورماسيون، على حاجه ديجيتال، احنا تو في عصر الرقمنه، دونك حاجه من الحاجات المهمه نحب نطرقوا لها غدوه هي الرقمنه، كيفاش نجموا ندخلوها في الترويج السياحي يعني في المونستير ولا حتى في تونس ككل معناها ان شاء الله. وكما قلت لكم هي جلسة باش يجتمع فيها معناها مختلف الفاعلين، طبعا هي
0: شكون
2: تحت اشراف سيد الوالي.
0: أيوة. والي والحضور من السياحة شكون باش يكونوا معاكم في الملتقى؟
2: دونك هي بالشراكة مع الإدارة الجهوية كل ما يخص قطاع السياحة، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة، دونك إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معانا، وأي حد معناها مهتم ولا مختص في قطاع السياحة معناها ودوتخ أورغانيزاسيون جمعيات أخرين، خاطر نحبوا نعرفوا
0: تنشط في الاتجاه هذا،
2: احنا نحبوا نعزوا الشراكه بين الجمعيات وبين المؤسسات باش كما قلت لك نوصلوا لنموذج معناها متكامل معناها في المستير، دونك الاطراف المعنيه الكل ان شاء الله باش تكون حاضره معنا.
0: يعطيكم الصحه انتم قاعدين تشتغلوا ويكفي انو لي جين اللي قاعدين تقوموا به وتخرجوا سور تيران وتشوفوا شنو البرودوي المتوفر وشنو النقائص بطبيعة أنتم مش تخرجوا بمخرجات الأبحاث نتاعكم هذية نهار الملتقى باش تعرضوا على الناس اللي باش يحضروا معاكم من سلطة الإشرافة أكا ولا أيوة. مهم جدا أنكم تنشطوا في الاتجاه هذا خاطر نحس بون يمكن طولي يسمع فينا يقول لك بون باش تدرس أنت الواقع والبرودوي هذا موجود ولا مش موجود برشا جمعيات ولا برشا منظمات ولا حتى الناس الفاعلين في المجال هذا ينجموا يكونوا يعرفوا شنو يلزم وشنو النقائص. أما أنتم قاعدين تلعبوا في دور وسيلة ضغط زيادة على سلطة الإشراف باش يلتفتوا شوية للنمط هذا من السياحة والبرودويات الجدد في القطاع السياحي. صحيح توما تنشطوا في مستير لأنكم في مستير وربما شباب أخرين كيفكم ينجموا يكونوا في جهات أخرى زيادة.
2: اي احنا معنا الغرفه ما شاء الله كل غرفه تخدم معنا عندنا نتاعها ونعمل حتى شراكات بين معنا المونستير معناها على النطاق الجهوي الكل معنا مش كان المحلي دونك علاش لا معناها التظاهر كما هذه من بعد تولي تتفرع ويصيروا معنا شراكات بين اللي زوالين الاخرين معنا في الجيسي مستير علاش علاش ناسيونال معنا
0: اي وهذا مهم راه ربما زملائكم ياخذوا تجربتكم انتم ويواصلوا فيها. أعطينا الإطار المكاني ولا الزماني في مش تصير الملتقى كيفاش لوجيستيا نظمت الضيوف والموعد بالوقت
1: تظاهرة إن شاء الله راح تكون غدوة 30 ماي في البالي دو سيونس قصر العلوم ابتداء من 9 متاع الصباح شكون موجود إن شاء الله سيد مندوب جهوي للسياحة شكون تحت إشراف كما قالت الزميلة زينب والية المنستير وباش يكونوا موجودين فيها مسؤولين وناشطين بالمجتمع المدني باش يكون فيها عرض للبروجي نتاعنا عرض اللي هو باش يكون الانترن بروجي مش تركيز ناس باش يكون عليه سنة لكن ما هو باش يكون لسنوات قادمه نخدموا عليه نحبوا نحنا ما نحبوش نهملوا السياحه الفندقيه لكن زيده en contrepartie voilà en parallèle في نفس الوقت نحبوا نثمنوا التراث نتاعنا ونحبوا نثمنوا التاريخ نتاعنا اللي هو تعرف اللي هو ياسر ريش حتى نعملوا كومباريزون مع بلدان اخرى فنحبوا نوريو انه لو عنا تاريخ يسحق ان نجيو عليه وعنا برشا حاجات تستحق ان نشوفوها ابار ان نقعدوا في لي زوتيل
0: قيمتها كبيره وقيمتها اكبر حتى من برشا نجم نقولوا برودوي اخر كيف ثقافي ولا تاريخي في بلدان اخرى يستغلوا فيه احسن استغلال احنا مشكلتنا غادي هذاك علاش قلت راهو ديما مشكله في كيفاش تبيعوا البرودوي والتعامل مع وكالات الاسفار في العالم الكل هي اللي تجيب لك السائح الاجنبي كان عربي ولا اوروبي ولا من قارات اخرى ان شاء الله نوصلوا للسواح الامريكان والاسيويين اللي هما ما تقريبا يقولوا من اكثر السواح اللي لوجوا على البرودوي الثقافي اللي تحكيوا عليه انتم بطبيعة دعوه موجهه للجميع شباب اللي يحب يواكب اللي يحب يجي
1: دعوه موجهه للجميع لكن ماذا بينا اللي يحب يجي يتواصل معنا على الباج على فيسبوك نتاع الغرفه
0: ايوه
1: باش نحن نحضروا ليست يسجل باش نكونوا محضرين روايحنا للنومبر اللي باش يجي
0: الوقت وقتاش هو تبدا الاستقبال في قصر العلوم
1: 8:30
0: تاع الصباح غدوه ان شاء الله,
1: إن شاء الله.
0: الميديا شكون حاضر معاكم
1: ميديا اي نستدعاو زيد انه تكون فما تخطي
0: عليك يلزمكم تكونوا استدعيتوا ديجا يلزمكم تكونوا استدعيتوا ديجا مدي مغدوة
1: تكون فما تخطي اعلانيه للتظاهره وماذا بينا تكونوا حاضرين معنا حتى اذاعه المناسبه
0: احنا هو في بالنا لا احنا في بالنا وجيراننا هنا احنا قصر العلوم ما عندنا حتى مشكله من سالت على اخرين فماشي شكون يصور تلفزيت بلوغريت تاولي بلوغر زاد ولاو يخدموا الناس اللي تخدم على اليوتيوبر زاد فعلين راه تصورهم باهرة وخاطر متعرف الشباب تو كله على المحامل الجديدة
2: ان شاء الله كما قلت انت بلوجر وانفلونسرز استدعيناك
0: استدعيتو حنش يكونوا حاضرين
2: معناها فما قاعدين ينشطوا ما شاء الله كما قلت انت يوريو في البلاد في صورة مزيانة اي مش نستدعوهم حدانا ان شاء الله
0: ديما فكروا في التلفزة خاصة في القسم التلفزة الوطنية اللي غطي انشطة الجهات راهو ينجموا يجيوكم ما نتصورش كان استدعيتوهم يزم صدعون بالمسابق باش يحضروا الروايح حمراء متعرفش حطوكم في البروغرام خاصة فيما يخص التلفزات والإذاعات المتواجدة في الجهات حتى الخاصة ديما يكون هك أني استعطيتكم فكرة
2: شكرا
0: يعيش بزينة مازال عندك تحب ما تضيف
2: والله نحب نشكرك انت على
0: استضافتك. يعيشك بارك الله فيك يعيش كذا واجبنا.
2: نشكر يسرى على المساندة بتاعها وعاونتني برشا كمديرة وكعضوة في الغرفة. نحب نشكر ناس الكل, أعضاء المكتب التنفيذي الغرفة الفتية بالمنستير, الأعضاء الموبر اللي خدموا معايا على مدة 5 شهور هذوما. تحضير مش سهل وإن شاء الله ما زلنا باش نكملوا, معناها هذه ما هيش باش تقف على ندوة ولا ملتقى, ما زالت الخدمة.
0: صحيح.
2: ومستير معناها ما هيش جست كما قلت لكم وجهة سياحية موسمية نحبوها تقعد معناها حية ونبرز تراثها على طول العام.
0: هي تونس الكل راهو نجم تكون وجهة سياحية مستدامة مش موسمية, خاصة وأنه فما عامل مهم جدا هو نعمة من عند ربي اللي هو طقسنا. الأربع فصول مزيين معناها ما في شي إشكال, لا في صيف لا في شتاء لا في ربيع لا في خريف, ديما طقس به. زينب العويتي يعطيك الصحة, إن شاء الله موافقين في التظاهرة هذه. يسرى مزالي كيف كيف يبدأ عندك نشاط راسلنا.
1: شكرا
0: ومرحبا بكم وبون كوراج, يعطيكم الصحة فريمون. قاعدين تنشطوا شباب تعملوا في حاجات مزيانة, خاصة أنو كي تنشطوا أنتم تكونوا كالقاطرة اللي تهز معها البقية, يعني خاطر يمنوا بكم الناس اللي منحاولكم وحتى المسؤولين في الجهة. شكرا لكم, إن شاء الله نشوفوكم موافقين وناجحين.
1: يعيشك
0: مدى. ما زلنا مواصلين معكم في أجندة حتى للخمسة. مرحبا بالجميع في المتابعة.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة
1: اللي

طبعا ما زلنا مواصلين في أجندة حتى للخمسة. وقفتنا الإخبارية باش تكون في تمام الرابعة، بعدها أخبار الرياضة. قبل هذا حبيت نحكي عيدنا، فرحنا ربي يحيينا الناس الكل، الكل عام، وإن شاء الله اللي سنة متوفر العام جاي يكون متوفر أكثر منه، وإن شاء الله الظروف الطيبة تكون أحسن وأحسن في السنوات القادمة يا ربي، وربي يحيي الناس الكل كل عام. حبيت نرجع لموضوع النظافة بعد العيد. نعرفوا الأضاحي لازم عندها بقايا، والبقايا هذه تقلق، خاصة طقسنا توا سخون الأيامات هذه، فما البقايا متاع الأضحية باش تخرجك الروائح الكريهة. احنا ناس نحترموا البيئة متاعنا، هذا المفروض واللي يلزمو يكون الحقيقة، ولما حال أنا منشكش في وعي التوانسة، كلنا نحبوا النظافة ونحبوا الريحة البنينة ونحبوا الشارع المزيان، وماذا بينا ديارنا نظاف وحومنا نظاف وبقل وشويشة وقل ذبان وكل شيء. دونك ماذا بينا شوية وعي في كيفية التخلص من بقايا الأضاحي، اللي عنده حاجات قعدت له، اللي عنده حاجات باش يرميها ماهيش صالحه للاستهلاك من الاضحيه نتاعو، كل واحد يجتهد ويعرف كيفاش يتخلص منها بالشكل الصحيح. راهو حتى ساعات كي نقول الشكل الصحيح، حتى الحاويات اللي مجعوله للفضلات اليوميه نتاع البلديه بالنسبة فيما يخص بقايا الأضحية تولي ما هيش هي راهو. علاش؟ على خاطر لفتني تقعد ساعات معينة في السخانة هذية بشولي ذبين، وبعد ذبين تولي روائح كريهة وكذا. نحترم بيئتنا، نحاولوا بطرق قل مثلة أنه نتخلصوا منها. هو عيد مرة في العام، دونك احنا نجتهدوا مرة في العام وأنه نعرفوا نتخلصوا من فضلات الأضحية متاعنا كيما يلزم. ما ننساش باش نشكر عوين البلديات اللي قاعدين يقوموا بواجبهم، من ما وقفوش الخدمة. تقريبا كي تمشي في أغلب المدن التونسية اليوم، ونحكي حتى على المناستير بكل صراحة، ناس قاموا مصباح اليوم على صباح تسمع كان التنظيف من البلدية، واللي فما الكل تهزوا ويحاولوا وأنهم بالوقت على خاطر الدنيا سخونة وعاملين مجهودات. راهو لك رغم الإمكانيات اللي موجودة ومش موجودة في بعض الأحيان، راهو مش منقولوش عنا كل الإمكانيات بالنسبة لبلدياتنا، ورغم المجهودات المتضافرة، لكن وعي المواطن مهم برشا، خاطر راهو سهل أنك توسخ وتوسخ برشا في وقت قصير، بينما عملية التنظيف عملية صعيبة وشاقة وتتطلب إمكانيات، وفي نفس الوقت في ساعة نجمو فسدوها إذا كان كنا احنا مش واعيين بالظرف هذا. وربي يحيي الناس لكل الكل عام.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولات أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. شهدت صعبة التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة اليوم. وبحسب ذات المرصد سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6%، إذ قدرت ب 725 مليون دينار. تنظم الغرفة اللافتية الاقتصادية بالمونستير غدا السبت في قصر العلوم ملتقى حول السياحة المستدامة في المونستير، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وبحضور خبراء وهياكل رسمية وجمعيات فاعلة في القطاع. وسيكون اللقاء فرصة لعرض التحديات ومناقشة الحلول وتقديم رؤى عملية لتطوير القطاع بما يتماشى مع أهداف الاستدامة. أكدت تونس بمناسبة تحية اليوم الدولي لحفاظة السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين. واستحضرت تونس في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية بالمناسبة أرواح النساء والرجال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية تحت راية الأمم المتحدة، مشيدة بالقيم التي يجسدها حفاظة السلام وفي مقدمتها التضحية والتفاني في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإعادة الأمل إلى الشعوب المتضررة من النزاعات. دوليا، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني كبير المفوضين محمد باقر قليباف أن بلده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. وقال في منشور على منصة إكس اليوم أن لا ثقة لدينا في الضمانات والأقوال بل الأفعال هي المعيار الوحيد. وجاء المنشور في عقب تصريحات وتقارير من الجانبين تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق رغم أجواء عدم الثقة والتصعيد المحدودة الذي سجل هذا الأسبوع. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم مستمعينا. اكيد المسافحه الرياضيه باش تكون بشاره من ملعب بن جنيد، باش ناخذوا فكره على مباراه تحديد بطل بطوله الرابطه المحترفه الثانيه بين فريق امل حمام سوسه وتقدم ساقيه الدير. باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول المقابله باش نكملوا نتابعوها ان شاء الله من خلال مداخلات. التفاصيل والمعطيات الاولى تجينا من عند زميلي ذكر الزرافي. مرحبا بك ذكر.
1: تحيه ليك سناء، مبروك وكل كل مستمعي اذاعه المنصير. اكيد وقت اللي تبدا مقابله الرهان نتاعها هو رهان رمزي وشرفي، تلقى الاجواء حلوه برشا، تلقى الصور معناها المتبادله بين الفرق، تلقى التصريحات الجيده، تلقى كل شيء اللي خلي انه الوضعيه تورينا نشوف مباراه كره قدم من طراز عالي، لانه الفائز مباراه اليوم هو اللي تحصل على لقب الرابطه الثانيه، وفي كل الحالات لن يغير على مسيره الفرق، لانه في كل الحالات الفريقين طلعوا للرابطه المحترفه الاولى. مباراه تلقى تاخير، تعرف ان الصور التذكاريه ما قبل اللقاء، وكما قلت تبادل الهدايا وغيره، ملعب في بن عبد الجنات. مباراه اليوم اللي ظفرها الحكم حسين بن ساسي، مساعد محمد امين السالمي وفريد قاسم وحكم الرابعه محمد علي كرويش وانور حكم الرابعه انور العكروتي، تنسيق عليه من منصور الامام وجاسم القيالي. وبالنسبه لتركيب الفريقين او سرعه ثنائي ما طولوش، بالنسبه لامال حمتوسه اللي هو فريق الضيف اليوم، محمد امين الحزقي، نور الباجي، محمد امين الهلال، ريان بن عبد الله، حزبه البريكي، خليل المجدي، معتز بن عبد الله، علي بن حسين، خالد منصور، وعياد الحولي، وطار حموده. فريق التقدم ساقي الدير، مجدي المنتصر، مصعب العجيلي، ايمن عزازه، محمد امين الناوي، وسيم بن عتيق، فرج عجرود، بائد المولي، حمد الجناوي، فادي الدرقاش، زياد العلوي، لؤي حمدي. كما قلت مباراة هي لتتويج صح زوج فرق اللي صعدوا للرابطة الأولى كل واحد في المجموعة نتاعو، والفريق باش يفوز هم باش ياخذ كأس الرابطة الثانية كتتويج للمجهود نتاع موسم كامل من النشاط ومن الأداء ومستوى العالي للزوج فرق. المباراة متعادلة، الجماهير حاضرة لأول مرة، جمهور فريقين يحضر في المدارج كما قلت، لأنه مباراة تكريمية ورينا فيها أجواء حلوة حلوة برشا قبل انطلاقتها، وإن شاء الله إذا فما تطورات النتيجة ولا غيره وفما أي حاجة جديدة نكونوا موجودين في المباشر إن شاء الله.
0: شكرا لك ذكر. نذكر زيادة أيضا أنه غدوة باش يكون الموعد مع مباراة البراج، نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف، باش تكون غدوة في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة الرابعة، مباراة شيزافارا فرج عبد اللاوي. ونذكر أيضا أنه باش يكون الموعد زيادة مع نهائي الكأس بالنسبة للرابطة المحترفة اللي نحكي على مسابقة الكأس بين فريق الترجي الرياضي وترجي جرجيس، مباراة باش تكون هارت لحد بداية من الأربعاء نتاع العشية فرها نضال الطيف. نرجعكم أكيد في مصافحة رياضية قادمة تتعلق بمتابعة مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أكيد أجندة مع ثريا وبقية الفريق.

أجندة أجندة أجندة مع ثريا عليك.

0: أهلا وسهلا ومرحبين، كملوا معكم أجندة حتى للخامسة. مرحبين بكم الناس الكل في المتابعة اللي ما سمعناش من البداية، مرة أخرى عيدكم مبروك الناس الكل ومرحبا بكم على وجودكم إذاعة المنستير. المشوار متواصل في أجندة حتى للخامسة، ومعنا سي فتحي بسباس عن جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أهلا وسهلا سي فتحي، عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
1: عيدك مبروك، عيد مبروك لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: يعيشك سي فتحي. مجموعة من التظاهرات كما العادة ينظمها نادي الأجيال، وما شاء الله عليكم، معناها تبارك الله الحقيقة.
1: نشكرك ساعة النداء تاعك انت بالنسبة للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، راهو خذوه بعين الاعتبار وزالوا الحاويات اللي كانوا موجودين غادي.
0: اي لا، وهي عندها مديده الحقيقه. ولا وبعد ما كملنا ليميسيون سي فتحي جاتني ردود افعال في اتصالات خاصه بي على المساله هذيك، قالوا لي خاصه ولا الكلوتور اللي تحكي عليها جاي على طريقه رئيسيه والطريق معناها تهز للاذاعه والبالي دي سيونس والولايه و و وانت تعرف معناها.
1: اي
0: دونك اي لا محاله، يعطيهم الصحه، ما مو ساعات نجتهدوا الناس الكل مع بعضنا، ما فيها باس.
1: لا شكرا عليه.
0: اي به سي فتحي، نبداو بما هي التظاهرة اللي تحب نبداو بها؟
1: نبداو الأقرب واحدة اللي هي إن شاء الله يوم الأحد
0: بعد غدوة إن شاء الله.
1: هو هذا نبداو مداخلة هي حول حرب بن زرت. لماذا؟ هذا السؤال. هذه تنظم جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للتقاديم للمسير ومرصد القناة ببن زرت، لقاء تقديم توقيع الطبعة الثانية من كتاب الطلحة للعميد المتقاعد في الجيش الوطني توفيق عياد، وهو كتاب علمي ينبش في أسباب وأطوار ونتائج معركة بن زرت بعنوان خبير عسكري يدير اللقاء الدكتور عادل بن يوسف كالعادة. الموعد إن شاء الله مش يكون يوم الأحد 31 مايو 26 بمقر نادي الأجيال شارع مجاهد أكبر، ابتداء من الساعة 9:30
0: صباح.
1: وده علاش خدت صور برشا حديث على حرب الزرت.
0: اي صحيح. وتعرف انت تو بالنسبه لينا في تونس معناها خاصه غوره جوان ما عادتش يوم عطله، تعرف انت الايام هذه والمناسبات الوطنيه كي تبدا ماهيش يوم عطله، فما برشا ما ينتبهولهاش بالمره. راهو
1: احنا على الرمزيه علاش
0: اي فوالا، يعطيك صح.
1: الرمزيه خاطر اليوم احد و31 موت، ربما نكونوا 31 مايو، لان المفروض نكونوا غوره جوان. احنا كل عام في غوره جوان في في حلق الواد، لكن حلق الواد مش يكون رمزيه سنويه لان يوم عمل صعيب ياسر الناس باش تحول غادي، ولا احنا باش نقتصروا على تحيه العلم في وين نصب الزعيم حبيب بورقيبه بحلق الواد.
0: به وإذا هو الدعوة للناس الكل بطبيعة، واللي يهمهم الشأن تاريخ البلاد، واللي يهمهم يثقفوا ويحبوا يفهموا شنو صار في المراحل هذه. وأنا الحقيقة حسن دكتور عادل بن يوسف عندي ثقة في مصادره وفي اللي يقولوا، خاطره من الناس اللي راجل مختص وراجل يعرف إيش يعمل وراجل عنده خبرة في المجال هذا، وكل معلومة قبل ما يقولها كيما نقولوا وإحنا يحل عليها 2000 كتاب هكا. ولا
1: صحيح هو خاطر مقبل هذايا اللي تعرف له هو مقتنع بالتظاهر.
0: اي بتبيع بتبيع بتبيع اي هو هذا الاساس، هذا المنطلق.
1: رغم مشاغل وكل نشكروه.
0: اي بتبيع
1: عادل، هو عادل بن يوسف ديما كل ما اجي احداث وطنيه تلقاه من الاوائل.
0: صحيح صحيح صحيح، راجل ناشط، ربي يزيدوا في صحة البدن وربي ينوروا بالعلم اللي هو الحقيقة مختص فيه واللي ينور في الناس بيه زيد. هذا بالنسبة لأول تظاهرة. التظاهرة الثانية نمشيوا للأجواء الثقافية الصحية.
1: حضور حضور بتأكد، راهو الحصة هذه الحضور هذايا راهو فيه فايدة لجميع الحضور اللي بيشعروا، راهو فهم برشا معلومات جديدة ما كناش نعرفوها راه على حرب.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. بي نمشي للتظاهرة الأخرى.
1: الثانية دي بشكون بشراكة مع

0: حافظت على الأسنان. والثانية باش تكون ثقافية صحية للمسلمين، تقديم كالعادة الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الحميد شاوش باش تكون دقيقة صحة باش يعطينا، اللي هو كأستاذ مختص في الجلد يعطينا كيفاش المسلم شيء الأمراض كيفاش ينجم يتجنبها. هذايا بالنسبة لك، وهذيك الثقافية باش تكون الفقرة الغنائية باش تكون ترفيهية، تقديم الأساتذة الأخوة بشير وجدي مزالي إن شاء الله هذيك باش ندخلوا البهجة لك أمهاتنا وأبائنا الموجودين باش نفرحوا بهم، خاطر الغناء هو الكل. تعرف أنت حتى تعرف الشيخ كاتوميني أن الناس ولات تداوي بالغناء.
1: أي طبعا طبعا عاجوا بالموسيقى بالطبيعة، وهذا دخل الطب بشكل علمي وتجارب نجحت زاد.
0: ونشكر زميلتك بالمناسبة اللي صاحبة البرنامج اللي باش نكون احنا نساهموا فيه.
1: أي. أي.
0: ان شاء الله ليك باش يكون يوم الثلاثاء غو 2 جوان بيكون في مقر جمعية الرحمة لرعاية المسلمين فاقدين السند بالمقنين الساعة 10 الساعة 18 النهار. البرنامج اللي يذاع اسبوعيا وعنده برشا صيت، ونجح البرنامج هذا بالخص رد اعتبار للمسلم.
1: نعم نعم، ومهم برش مهم برش. سي فتحي، انت عندك برشا انشطه لما حاله، حتى الامور البيئيه وكذا، نحب نعرف فيما يخص نظافه المدينه والجو نتاع العيد وبقايا الاضاحي وكذا، فماشي حاجه.
0: انا حاجه باللون نشكر بلديه المنصير
1: اي الحقيقه
0: اللي قاموا بمجهود، صدقني ولا يوم العيد الاول والثاني راهو مجهود يشكر.
1: أي الحقيقة الحقيقة أنا قلت قبيلة وبش نعاود توا، الحقيقة من الصباح بكري وهما يجريوا باش ما يقعد حتى شيء، وحتى فتفوت على خاطر نعرفوا هو عزهر جاي طقس سخون، حتى مرويح تطلع في ساعة وذبان يجي في ساعة وكل شيء. أي الحقيقة أي قاعدين
0: في وقت قياسي. صدقني في وقت قياسي أنا نوم شفناه في وقت قياسي يوم العيد ويوم الثاني كيفاش قضاوا عليك جلود النحس. والمواطن الله يهديه، والله المواطن
1: هو المواطن ديما الله يهديه، وديما نسبة الوعي بالمسألة النظافة والبيئة في بلادنا ديما نسبة الحقيقة ضعيفة، وفما مشكلة فما مشكلة أخرى. سي فتحي أنت أكيد أنا نعرفك ناشط في الموضوع ذي وحبيت نحكي فيه، وإحنا قبيلة حكينا فيه باش نعاود نحكي فيه. أنت قلت بلدية المنصيرة، من وصلتني أخبار مش كان بلدية المنصير، البلديات الكل قاعدين يقوموا بالمجهود المطلوب، وإن شاء الله المواطن يتفاعل معهم، ومهم برشا دور المواطن، خاطر مو تعرف التنظيف صعيب ويطلب إمكانيات وجهد ووقت، أما أنك باش توسخ سهل وفي ساعة وليه ليه وما يكلف شيء. مشكلة وعينا بالمسألة الفضلات والبيئة والنظافة ديما تقف عند حد الحاوية متاع البلدية، راهو في مناسبة كيما عيد الأضحى الحاوية متاع البلدية ماهيش هي لا فقط الحل، راهو انتوما تنجموا توجدوا حلول أخرى، معناها تلكو ساشي تلكو فما حاجات يلزمها تتردم في التراب وتصرفوا تصرفوا هكا ولا سي فتحي؟
0: صحيح ولا كلام
1: صحيح. خاطر احنا عندنا النظافه نتاعنا وين تقف؟ عندي الحاويه نتاع البلديه على راس الناج، خرج ارمي فيها الجلد وارمي فيها بقايا شو اسمه الدواره والدرشنيه والروايح وكل وسخ اللي يخرج من العلوش. لا راهي الحاويه هذيك في العيد دورها غير هذاك، دورها الفضلات المنزليه العاديه واللي تكون ماذا بينا زاد تكون منظمه وتكون ملفوفه وكذا ودرا شنو، راهي الامور هذيك فيها الدم نتاع الصحيه وفيها الوسخ فيها كذا فيها روايح فيها ذبان وانواع زاد نتاع ذباب اللي خايبه وتتكاثر في ساعه وخطيره وكبيره. دونك للاسف المواطن مازال باقي الجلد والكل يحطه في الحاويه نتاع البلديه، هذاك علاش نشوفوا البلديات تجري من الصباح لليل باش يهزوا في ساعه في ساعه باش ما تبقاش الفضلات هذيك. الحقيقه انت شكرت بلديه المنستير الحمد لله سافا، الحقيقه لباس سافا،
0: لا الحمد لله في وقت قياسي ما فماش. انا نحكيك مقتر فقانس اللي كنت فيها صدقني من الساعه 10 ما فما حتى شيء، بدنا نكون ضيفه نفس الشيء في العشيه عنده مداخله في الليل نفس الشيء.
1: اي ليه بداوا على بكري، انا نسكن وسط البلاد اليوم على الصباح ملي قمنا وما شاء الله الكوام تخدم ولا اي ونظافه
0: اي اداره النظافه ببلديه المنصير على المجهود هذا. انا نسميهم هذوكم جنود النظافه، مش جنود النظافه فعلا جنود، والله جنود
1: علاش؟ على خاطر الامكانيات كما قلت انا مرات تحضر كما يلزم ومرات ناقصه شويه، وفي المناسبات لازم باش يكون المجهود دوبل. وزاد كما قلت لك قبيله راهو ساعات حتى احنا المواطنين ربي يهدينا شويه ديما نخرج من دارك ارمي في حاوية البلدية ولا حتى كان مليانة حط في جنبها وتعدى. مش هكاك النظافة في بعض المناسبات ومع بعض الفضلات راه يلزمنا حرص مشدد ويلزمنا نتخلصوا منها بطريقة تكون متحذرة شوية. يعني اللي عنده منعرفش أنا.

0: نتاع اللوش فيه كذا ولا باش يطيش، وراه مش في حاوية البلدية، راه
1: والله
0: نورمالمون
1: فما
0: هذاك
1: جمعية
0: لازم
1: تدور في
0: يتردم خاطر
1: كمون.
0: فيه كذا فيه يعني.
1: سامحني، فما جمعية تدور في كمون كل في جلود. والله قلت له نعطيكم الصح.
0: هذوك ما جاوا فما عام يا سي فتحي كانوا برشا، اما للاسف عملوا الوسنا لاحظت اليوم نقصوا شوي.
1: لا فما واحد من جهه من داخل الولايه ما حبش يقول لي منين، فقلت له اعطينا حتى رقم خلينا نتصلوا به كل. قال لي لا احنا قاعدين ندوروا ونلقاو راهو نزلوا.
0: اي اللي يلقاو يهزوا هما يستغلوهم بعد للرسكله وكذا ويصلح برشا حاجات، اما يبقى ديما مجهود البلديه الحقيقه فيما يخص النظافه هو اللي كبير. السنه الحقيقه عاملوا مجهودهم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم ويعطيهم الصحه. وكما قلت على الزهر جاي ونهارين سخان نتاع العيد وحتى اليوم نهار سخون، دونك الحمد لله انهم قاموا بالمجهود اللي يلزم، واحنا اللي يعمل حاجه كيما يلزم نقولوا له يعطيك الصحه. وديما دعوتنا للمواطنين بربي راهي النظافه قبل ما توصل للبلديه راهي مسؤوليتنا احنا، مش كان في ديارنا
1: مش بلديه
0: الحومه، حتى الحومه راه حومتك راك انت مسؤول عليها.
1: والنظافة عقلية يا أستاذة مش على
0: البلدية. هذيك المشكلة هانا نخدمو حتى احنا على العقلية، علاش نحكيو في الموضوع باش الناس تفهم مش معناها راه.
1: في زيارة الأخيرة اللي عملنا السيد وزير البيئة الأسبوع الماضي بشرنا بشرة باهية اللي السنة هذه المداخلة نتاع لابال باش تكون غرت جوان إن شاء الله نهار اثنين يبداو في حملة النظافة 10 سوت مدينة المنصير. فقال لي السيشكير مسؤول هذاك قال لي احنا باش نبداو مع مقاول جديد السنة هذه وإن شاء الله نبداو وقت احنا ماك تعرف عندنا شت زعيم حبيب بورقيبة
0: اي في سقانس اي
1: رضا مخلوف يوميا لاهي به وتو شوف زاد نشكر الفنان نعمان
0: سامي
1: اللي كيف الزوق هذاك بالفايونس كيف
0: رد سامي نعمان اي عمل لوحه مزيانه الحقيقه منظر حلو اي
1: وصدقني صار في اقبال يوميا. شوفوا شت زعيم حبيب بورقيبة كيف نو ولا احنا نزلنا
0: احنا نحبوا شطوتنا الكل وحتى في موسم السباحه يا سي فتحي راهو من توا مع المواطنين راهو اللي يجي هابط للشط كيما باش يهز معاه حاجه باش يشربها ولا باش ياكلها ولا حاجه باش يبدل بها الصغار ولا كذا ما غير ما ندخلوا في تفاصيل. هز معاه كيس شاي اللي باش تروح بها في البقايا متاع القاعدة متاعك الكل من ألف للياء، ما تستناش حاوية البلدية. الشط مش مفروض أن تكون فيه حاوية بلدية راه أنت كيما هبطت
1: لابال وعدتنا من يوم فوالا جوان باش يكونوا فما حاويات في الشطوط.
0: والله أنا الفوميو المواطن يهز اللي معاه الكل كيما جاب اللي جابه معاه يهز البقايا نتاعو معاه، مش مسؤولية كبيرة كيما جيت في سيارتك ولا في كري ولا في تاكسي ولا في موتو ولا اللي هو اللي جبته وحملته في ديك جيب معاك ساشي لم فيها اللي تبقى كل روح بي. هذيك احسن طريقه للنظافه كما يعملوا الاسيويين راه ماشي حاجه بدعه ولا حاجه صعيبه ولا، وهذيك احسن الطريقه المثلى للنظافه خاطر حتى الحاويه وانت تعرف يا سي فتحي وانا نعرف في لحظه اذا كنت تحط المواطن تو في لحظه تولي مكتسه وتولي هي بيدها مصدر نتاع ذباب وكذا وروائح وكذا، دونك وحتى كمشهد تبدا حاويه مليانه شنو المفروض انت تجيب الساشي بتاعك تعبي فيها الفضلات نتاعك وتروح بها وتتصرف بتبيعك كي توصل لدارك.
1: سامحني
0: تصرف حكيم زيد
1: الله يخليكم بربي ليكوش ارميهم في الحاويات الله يخليكم ليكوش في الحاويات مش في الشتوت مش معقول
0: كل شيء يا سي فتحي الكوش وقشور الغلة وقشور اللوز ودبوسة المال فارغة والكل الكل كله الكل يعطيك الصحة سي فتحي ويعطيك الصحة وإن شاء الله موفق.
1: بالنسبة اليوم العالمي للبيئة اللي هو 5 جوان اللي هدف لهذا العام الذي بشكون تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي على تعزيز اللوعة العالمي والعمل من أجل حماية البيئة ونؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من النفايات البلاستيكية واستعادة البيئة.
0: نعم.
1: جمعية نادي الجيل للإدارة الجوية لساحة الأوسط للبيئة بسوسة وثلاث وسط الوسط الشرقي للوكالة الوطنية لصرف النفايات باش تعاوننا بالآلية 41 وبلدية المنصير باش نعمل حملة نظافة لجمع النفايات البلاستيكية والنفايات الخفيفة بمحيط المناطق الأثرية بالمنصير باش يكون يوم الجمعة 5 جوان ابتداء من الساعة 9 انطلاقا من رباط السيدة. حملة النظافة باش تتمثل في تقليع الأعشاب وجمع البلاستيك بمحيط جمع كبير رباط السيدة ومحيط قصر الرباط ومحيط متحف زعيم حبيب بورقيبة بقصر المرمى، لأن للأسف 7 أب تحول لقصر زعيم حبيب بورقيبة للأسف. تعتبر النظافة وتقليع الأعشاب كما قلنا وتعتبر هذه الآثار راهي واجهة حضارية، يعني مش كل مدينة عندها الآثار. احنا نحمد ربي ونشكر مدينة المسير فيها الآثار واجهة حضارية عظيمة للدولة، ويجب على كل مواطن أن يفتخر بدولة تحتوي على العديد من الآثار، ويزن نحافظوا عليها، والله يخليكم نحافظوا على الآثار متاعنا. راه مش كل عام احنا نعملوا السيدة، مستعدين نعملوا حتى شهريا، أما لكن يا رسول الله الساشيات علاش نرميهم؟ فما حاوية بجنب، علاش نرميهم؟ يودي ذيك حضارة خلف بالي، وميلان غيربت اللي أسس القاهرة راهو تربى غالي. شوف احنا آثار متاعنا لعنا، نحن ربي لعنا، علاش نحبس عليها؟
0: احنا مستعدين. شكرا سي فتحي، يعطيك الصحه سيدي، ان شاء الله موفق وبارك الله فيك مره اخرى، وان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى. الى اللقاء، اذا مواصلين معكم في اجنده حتى للخمسه، موزيكا ونرجو.

0: مناسير قربة منزل تميم ليبيا على موجة 104.7
1: 104.7 كما عودنا وعودناكم رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
2: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
1: يوصل التحية بأحلى كلام.
2: نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة.
1: للبادية وجو الشعر الشعبي خذانا وللتراث الأصيل
2: نعيش مع أجواء الشعر الشعبي والغناء الشعبي والثقافة الشعبية.
1: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من الإذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مليحة. وقالوا الغناية عالطبلة والذكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناوا أشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلتلكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية.
3: مسلم في أجندة حبيت احنا نحكيوا على الأجندة والمواعيد. موعد مهم من نهار لحد اللي هو موعد أمهاتكم، الناس الكل أمهاتنا الموت الله يرحمهم والحيين نتفكروهم. ممكن تقولوا عيد أمهات نتفكروا أمهاتنا البعاد حتى بتليفون حتى بمساج واللي قريبة بحذاك ما تنساش هيك الحاجة اللي تحطها لها في يدها. أنا مش وما يقولوا حتى وردة، أنا أقولك حتى يا سيدي قرنفلة من جنينة ولا وردة ولا اللي هي، المهم أي حاجة تعبر لها بيها على أنك متفكر النهار ذاك وعلى أنك تفكر فيها كأم. مش باش نقول حد شيء، كي نقول كلمة أمك وأمي راهي حاجة تعطي قد ما باش نعطي معاني الأمومة واللي باش نبدأ نتفلسف ولا باش نقولك العباراتك الرنانة وكذلك. كلمة أم وحدة تعبر على برشا حاجات عند الناس الكل. إذا نهار لحد موعدكم عيد الأمهات، ربي يفضل ميمات الناس الكل وكل من عنده ميمته إن شاء الله تكون علاقته بها طيبة ويتفكرها كما قلت نهار لحد. ما تنساوهمش حتى بحويجة بسيطة بسيطة بسيطة قدر ما كل واحد قدر إمكانيته. وحتى تلميذ في المدرسة ولا في روضة كانوا يجيبونا كل حاجات اللي يعملوهم بالبراعة اليدوية، هانو ما كم خبين متاعنا تاع الأولاد ومحلاهم ومن أعز الحاجات ربما كي نغزرولهم اللي كسبتهم في حياتي هما كل كادوات اللي جاوا من الروضة وجاوا من المدرسة يصنعوهم بالورق يصنعوهم بحاجات هما يعملوهم هما والمربيات نتاعهم وكذا. حاجة ياسر مزيانة وحلوة دونك بالنسبة للكبار الكادو اللي تقدر عليه بالنسبه للناس لكل الحاجه اللي تقدر عليها. قلت لك ان شاء الله حتى قرنفله من جنينه نتاعكم كي تمدها لامك وتقول لها كل عام وانت بخير وربي يحيك ليا، هذيك هي اهم حاجه وربي يفضل امهات الناس الكل. وربي قدرنا زاد الامهات على ان نقوموا بالواجب مع اولادنا ونعرفوا احنا في ثقافتنا العربيه الاسلاميه اولادنا راهو من نهار اللي ربي يحطهم نطفه في بطن الام حتى الاخر نهار في حياتنا اولادنا يبقى اولادنا. معناش عقليه وانه ولا ماجور ولا على روحه ولا هذاك، في ثقافتنا لا ولدك هو ولدك وتبقى مسؤوله عليه وتبقى محاذيته وتوكل المحبه كل نهار تمشي وتكبر. وقد ما نكبر اولادنا تكبر والمحبه تكبر. بالعكس مش كل نخدمه على أساس ولا 20 سنة باش يعيش وحده ولا كذا ولا يبعد، لا علاقة دائمة وإن شاء الله دائمة وإن شاء الله طويلة وإن شاء الله عامرة بالمحبة وعامرة بالخير. هكا كمان أجندة. شكرا لكم الناس لكل التحية اليوم توصلكم من رؤوف غديرة، من عليا منصوري، من لطفي المكي. الأخبار تجيكم في تمام الساعة الخامسة. زميلة سناء البرهومي باش تواصل معكم فقرات الرياضة، ولهذيلي الفتني اليوم معكم في برنامج العزيزة بلادي. إلى اللقاء.

0: مرحبا من جديد مستمعينا، نرجع معكم في المتابعات الرياضية. قاعدين نتابعوا في مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. مباراة قاعدت تلعب في ملعب بن جنيت. باش نمشيو نواكبوا اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أكثر تفاصيل مع ذكر زرافي. مرحبا من جديد ذكر.
1: وبجيت بالضبط الثانية مع هدف التعادل الأمل الرياضي بحمام سوسة تقريبا في اللحظة اللي خلينا فيها الكلمة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يعد النتيجة في توقيت 45+2، حكم أضاف ثلاث دقائق وقت بديل، خلنا في ساعة لعب هدف صاحب هدف التعادل الأمري اللي بيعمل فوز نثبت في الرقم متاعه، ونعطيكم السيناريو متاع زوج هدف اللي صاروا في مباراة حلوة فيها بركة فرجة، خاصة فريق تقدم ثقيل جاي، فريق يلعب في كرة ممتازة يدور في كرة، قاعد من برشا فرص منذ بداية المباراة حتى وصل موعد ضربة الجزاء، كان تدخل من قائد فريق من حبيب البريكي الأمري بن حمد سوسة على لعب حمدي جيناوي سبب في ركلة جزاء لفريق فريق التقدم ثقيل دير، وتمكن الهداف زياد العلوي من تسجيل هدف التقدم 1-0 تقريبا في توقيت 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. ثم المباراة أصبح فيها سجال بين هجوم أمل حمام سوسة وجمهور فريق التقدم ثقيل الدير، وكانت الأسبقية نسبيا في الهجوم وفي الفرص لفريق التقدم ثقيل الدير، كرة على العارضة من لاعب الدرقيش فادي الدرقيش لاعب التقدم ثقيل الدير، ثم كرة توزيعها وتدخل ممتاز من حارس محمد أمين الحزقي حتى جت كرة لفريق فريق أمل الرياضي حمام سوسة توزيعها في اللحظات هذه في القائمة الثانية، صدّلها بامتياز من حارس مجدي منصر، لكن من الوراء خلدون منصور قدام مرمى شاغر يحط كرة في المرمى يتمكن من تعديل النتيجة 1-1 بين الفريقين في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل دقائق كما قلنا أشر لهم الحكم حسام بن ساسي لحظات وينتهي الشوط الأول، وأكيد مباراة نجم تنتهي بالتعادل في صورة التعادل نمشيه لركلة الجزاء الترجيحية مباشرة سنة.
0: واضح ذكر جوست باش نسالك على الجمهور، فما جمهور ولا لا؟ خاصه
1: فما جماهير من الجانبين
0: حمام سوسه،
1: فما جماهير من الجانبين، وتقريبا لاول مره ثانيه حضور الجماهير خطيره جدا لتقدم ثقيل الدير، لكن كره جناوي خارج ميدان من الجانبين مكروم تقريبا في حدود 1000 تذكره من هنا 1000 تذكره من هنا حاضرين ويشجعوا في الفريق نتاعهم، فما فرجه والله لو كان وقتاش تولي الكره هيك معناها بكونتراكتين الكل معناها فرحانين ببعضهم
0: كنت لحظة ضغط النتيجة وأكيد فما
1: صدقني معناها الأجواء ممتازة جدا، ما عادش ما تشوف لا فما شد ولا فما ضغط ولا غيره، على كل نهاية الشوط الأول في ملعب بن جنيت بالمناسير في مباراة تحديد صاحب لقب الرابطة المحترفة الثانية 1-1 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والتقدم الرياضي بثقيل الدير.
0: شكرا لك ذكر. إذن نهاية الشوط الأول بين أمل حمام سوسة وتقدم ثقيل الدير، مباراة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية، زوز فرق كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى. إن شاء الله نرجو معكم مع بداية الشوط الثاني، نزيدوا ناخذوا معطيات حول تطور نتيجة هذا اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. صدقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية، صدقت على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صلاح. وفي حوار لها اليوم للإذاعة الوطنية أكدت بن صلاح أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسالة، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكر الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفية، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيلات على مستوى المعاملات. وقال العميد أن تطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد قبل السفر، إضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد، وذلك عبر اللوج إلى الموقع الإلكتروني للديوان. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. دوليا، نكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عبر منصة تروث سوشيال رفع الحصار البحري عن إيران وطلبها بفتح مضيق هرمز، مؤكدا أنه يجب على إيران توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية وستزيل جميع الألغام البحرية إن وجدت، وإذا فجرت العديد منها وستزيل إيران ما تبقى. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
6: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
7: يا تونس الخضراء
5: العزيزة بلادي،
3: العزيزة بلادي،
5: العزيزة بلادي.
8: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في موعد جديد من منوعات العزيزة بلادي كالعادة من توا حتى للسبعة متاع العشية، موعد مع جديد آخر المستجدات بالنسبة للتظاهرات السياحية في تونس. إن شاء الله ما نتمناه يكون بداية موسم سياحي استثنائي وموسم لتحطيم مختلف الأرقام القياسية السابقة. مع ضيوفنا باش نرجعوا حول آخر الاستعدادات اللي تخص هذا الموسم السياحي في مدينة سوسة، باش ترقوا لموضوع هيكلة المنطقة السياحية في إطار مراجعة شاملة لمثال التهيئة. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع ومختلف القراءات تكون مع ضيوفنا اللي بعد شوية نستقبلهم في العزيزة بلادي كالعادة. عن موعد رياضي المرة هذه في هذه الحصة الاستثنائية والخاصة من العزيزة بلادي في إطار مواكبة لنهائي الرابطة الثانية لكرة القدم بين نادي أمل حمام سوسة ونادي سقية الدير، وفي المواكبة بشكون حاضر معنا الزميلة سنال البرهومي. تحية كبيرة برشا لكافة الفريق الحاضر. حاضر معنا في استوديو البث، لطفي المكي في الإخراج التقني، سيروف غدير على مستوى الديجيتال والإخراج الرقمي عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. وبحب كبير نوجه تحية كبيرة برشا المدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وكيف كيف نوجه تحية النجوى المهري إن شاء الله تلتقي بها في الأسبوع القادم إن شاء الله من العزيزة بلادي. هذه إذاعة المنستير، البداية تكون مع الإيقاعات التونسية والغشام. مرحبا بكم الناس كلها.

0: ضحكتنا والغشم توصلنا مستمعينا ل 25 دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددة لكل مستمعينا الكرام وين وصلهم صوتنا إن كان على البوند اف ام أو من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي ومنسير بونتيان في هذا الموعد الجديد من العزيزة بلادي كما قلنا. وموضوعنا لليوم شيكون حول الاستعدادات اللي تم مدينة سوسة لهذا الموسم السياحي. ومن المواضيع ممكن باش نطرقوا له واللي بشكون محور الأساس هو هيكلة المناطق السياحية في إطار مراجعة مثال التهيئة. تنجموا تتواصلوا معنا مستمعينا إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير وإلا تنجموا تكلمونا على 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل. بكل حب سعيد جدا باستقبال زميلي في الإعداد وتبارك الله عليه دكتور محمد هلال المختص في مجال السياحة. إن شاء الله عيدك مبارك بكل شيء.
1: عيد مبروك سيدي دايما ليك ولمستمعي إذاعة المنسير الكل كاية والأخوة الزملاء العاملين بإذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا دكتورنا. سي محمد موضوعنا اليوم مهم جدا خاصة نحكيه على واحدة من أهم المدن السياحية في بلادنا واللي عندها إشعاع كبير برشا. نحكيه على مدينة سوسة اللي عندها سنوات قاعدة تحضر في مثال التهيئة العمرانية اللي يهم المنطقة السياحية باش تكون أكثر أكسيسيبل للسياح إن كانوا توانسة العرب أو الأجانب خاصة. واللي الحقيقة من الحاجات اللي ولات مفروضة علينا نجم نقوله على مستوى الأسواق العالمية. كنشوفوا مدن كبيرة كما مراكش كما أغادير كنشوفوا مثال التهيئة العمرانية بتاعهم كيفاش يسهل السائح أنه يمشي للمنطقة مثلا العتيقة المدينة العتيقة يلقى الطرق المثالية والسهلة والبسيطة في إطار المدن الذكية اللي ولات موجودة اليوم في عدة مناطق خاصة نحكي مثلا لكيفنا احنا واللي الحقيقة فاتونا في مثال التهيئة العمرانية خاصة نحكي عن المغرب ولا نحكي عن المثال المصري تو بعد شوية. أما موضوع مهم للغاية نحاول من خلاله نقرأ ونأخذ بعض القراءات خاصة مع ضيوفنا إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا لمدينة سوسة والرؤية الاستشرافية لمدينة سوسة.
1: يعطيك الصحة سي الهذيلي. قبل نحط الأمور في إطارها قبل كل شيء نحب نعرف أنه مثال التهيئة هي وثيقة تصرف وتخطيط عمراني على ملك البلدية. هنا نحكي على مثال التهيئة متاع سوسة دونك تملك بلدية سوسة هو على ملك البلدية. كي تقولوا وثيقة تصرف ما معناتها تصرف معناتها لسيرفيس تكنيك لإدارة اللي بالتعمير في بلدية سوسة بها هي تصرف بانطلاقا من المثال هذاك تعطي رخص البناء ولا ما تعطيش تقبل ولا ترفض. ثنيك نقوله تخطيط مهم جدا هو معناتها للتوسع المستقبلي للمدينة وهذا اللي يعطيه الرؤية. راهو مدينة ما عندهاش التخطيط ما عندهاش رؤية ما عندهاش مثل تهرة ما تنموش ما فيهاش بني كل شيء يحبس والتنمية فيها تحبس. دونك مهم جدا كي نقولوا ان وثيقة تصرف وتخطيط عمراني.
0: واحنا خدينا مثلا مدينة سوسة راهي هي كيما مختلف المدن السياحية الموجودة منستير كيف كيف نحكيو مدينة منستير نحكيو نابل نحكيو القيروات الحمامات
1: بنزرت
0: اللي نفس الإشكالية اللي موجودة في مختلف المدن التونسية
1: نفس الإشكالية. علاش سي الهذيل نفس الإشكالية؟ على خاطر المدن السياحية هذا كان التخطيط العمراني فيها فيها دواليتي فيها دو بلان فما مثال للمدينة ومثال آخر للمنطقة السياحية. المثال للمدينة لا فيل بروبرمون ديت معناتها مسؤول عليها البلدية بينما مثال اللي خطط المنطقة السياحية مسؤول عليها لافتي لاجونس فونسيير توريستيك وكالة العقارية السياحية هي اللي تعطي الرخص وكذا ولكن معناتها بالتنسيق مع البلدية. كان فما دواليتي معناتها كل مدينة سياحية عندها دو بلون زوز أمثلة. اليوم معناتها في المراجعات الجديدة حبيت نوضح انه آخر مثال تهيئة تاع سوسة هو 2008. تعرفوا أمثلة التهيئة راهو كل 10 سنين لازم تصير المراجعة متاعها
0: وتحيينها
1: تحيينها على خاطر ماك تعرف العدد السكاني يزيد المتطلبات تزيد وكذا. دونك انطلقوا في 2019 في مثال في مثال تهيئة جديد تعرف عنده تسعة مراحل راهو معناتها ياخذ وقت وياخذ مجهود كبير وكان في إطار مشروع أكبر اللي هو لبيدوي شنو هذا بلان دو ديفلوبمون اوربان انتغري مثال التنميه الحضريه المندمجه وكان بالتعاون مع شريك سويسري السيكو سيكريتورا سويس دو ديفلوبمون الكتابه العامه للتنميه الاقتصاديه السويسريه وكان فيه موله المشروع. وهو في الحقيقه ليش لبيدوي هذا يعملوه هو كانه يعطي رؤيه استشرافيه لسوسه الاكبر الكبرى لتسهيل تنفيذ مثال التهيئه. معناتها الزوز مندمجين مع بعضهم والزوز يسهلوا لبعضهم. والحقيقة كان معناتها عمل استثنائي جدا، وطريقة إنجازة اعتمدت التشاركية في عهد المجلس البلدي القديم، والحقيقة أولها أهمية كبرى، وكان منفتح على المجتمع المدني، مجتمع منفتح على الكفاءات، كانت زاد الرابور متاعه معناتها مهم جدا، فهمتني، تطرق إلى البيئة، إلى النقل، التراث، وكأنه مخطط، مش مثال، مخطط معناتها نقوله لمدى بعيد جدا، وكان معناتها عمل معناتها مهم جدا. اليوم وصلنا للمرحلة هامة جدا، هي التعليق المثال التهيئة للعموم لإبداء الرأي. العموم بيمسور باش يعطيو الراي نتاعهم في معناتها كيفاش نقولوا في ديريجيستر موجود في البلديه، كل واحد يعطي رايه، فهمتني، اذا عندهم ديزوبوزيشن معناتها حوايج اللي هما
0: يعرضوه
1: كذا، دونك يكتبوها، زاد حتى الخبراء ينجموا يكتبوا، وان فوا معناتها يفاو الشهرين هذوما يرجعوا المثال التهيئة لمكتب الدراسات ليقوم بالتعديلات اللازمة بالتشاور بيسير مع لي كونسيسيونير بوبليك، مع ستيك، مع السونات، مع
0: المصالح العامة، التطهير،
1: النقل، كل كي، وتكون معناتها مرحلة متقدمة. اليوم المثال التهيئة هذايا متاع سوسة مهم جدا، ونتمنى الناس الكل كي انه يكمل. علاش؟ على خاطر راهي مدينة من غير مثال التهيئة راهي ما عندهاش مستقبل، ما عندهاش رؤية، ما عندهاش التنمية. هكا علاش فما ضغط كبير لإتمام أمثلة التهيئة اليوم. راهو كي تحرك البني كل شيء يتحرك،
0: صحيح،
1: ورغم القطاعات الكل اللي كانت مرتبطة ببعضها. تاخذ سوسة راهو 30% من موارد مدينة بلدية سوسة راهي تجي من السياحة، ولكن زاد سوسة تنجم تتقدم أكثر في السياحة. في مثال التهيئة هذا فما ياسر اختيارات اني نشوفها صائبة جدا، فما توجهات، خاصة انه قلنا فما تشخيص معناتها كان مهم ومعناتها تشاركي، وعطيه معناتها رؤى جديدة وطموحات جديدة. في الحقيقة مكتب الدراسات لهنا ماهوش باش يمشي كان تقنيا، لهنا المكتب الدراسات عنده زاد سيكون ابل لو رول داربيتراج، باش يكون محكم، على خاطر فما ياسر متدخلين، المجتمع المدني، البلدية عندها التوجهات متاحة، التجهيز عندها التوجهات متاحة، النقل عندها التوجهات متاحة، زاد المهنيين السياح عندهم التوجهات متاحة، دونك فما التقنية، وزاد فما التجاوب مع الطلبات، كل واحد، كل أكتور عنده الرهانات متاحة، دونك هو لازم يستجيب.
0: وفما إكراهات مالية معروفة أنك ميزانية لازمها توفرها وتكون ميزانية ضخمة من أجل إنجاز مثال تاي حسب معنى التوجه اللي نحلمه بيها إحنا، ما نشوفه ونعمله تجارب مقارنة مع مدن أخرى. وللضرورة اليوم أنك مش تسهل للسائح، مش تسهل للساكن، زاد كيف كيف الموت الساكنين مدينة سوسة أنهم يلقاو مثال تاي يحترم النقل، يحترم خصوصية البني كما قلت أنت، تكون أموره منظمة،
1: الوصول إلى الشاطئ،
0: صحيح، المعالم الأثرية، المدينة القديمة،
1: النقل،
0: هذا الكل لازم توفره. وحتى أنت كطلعت عليه نتصور وكان عندك فكرة على مثال تائي في مدينة سوسة، دكتورنا شنو كان عندك ملاحظات مثلا ممكن؟
1: احنا نبدأ بالأشياء الإيجابية، أهم حاجة، ودير حتى المجلس البلدي القديم شايفه أنه إعادة المصالحة ما بين سكان مدينة سوسة والشاطئ. تعرف أنه لازون تورستيك معناتها اللي أول حاجة أنكلافي بعيد عن البلاد، فما كان بوجعفر يربطها. ثاني حاجة معناتها وكأنها معزولة، بالرغم البني قريب لها، وكأنها معزولة، وكأنه السكان ما نجموش يوصلوا للشط، وكأنه الشط للسواح بركة. دونك فما دي بيرسي عملهم جدد، وفما دي بيرسي عرضوا فهم. مثال في مستوى خزامة، فما بيرسي معناتها العرض متاع 25 متر، هي التواصل نتاع شارع النخيل. فما محاولات اخرى، ولكن فيها نقاش كبير، انه مثال الكورنيش بوجعفر الناس الكل كان عارفوه، يقولوا البروميناد معناتها فسحه شاطئيه، كان المجلس البلدي القديم يطمح انه يطول معناتها الكورنيش حتى لين يوصل حدود بلدي سوس، حمام سوسه، ثم حتى القنطاوي، وكان معناتها الطموح نتاعو انه يكونوا معناتها اسباس بيوتون، الكل كي بيوتون، ولكن هذا حلم. اسكو معناتها ينجم يتطبق ولا ما يتطبقش؟
0: اذا فما اراده ينجم يتطبق،
1: فما اراده، ولكن اسكو في مصلحه الناس الكل ولا اسكو عنده قيمه سياحيه ولا كي تتامل بالكدا وتعمل مقارنات ببلدان اخرى، انه باش تولي معناتها اسباس تري زوربان، تري زوربان، وباش يقلق النوعيه نتاع النزول هذه اللي هي النوعيه نتاعها بي دون لو، منها للشط. انت عندك اول حاجه النوع الاولاني اللي هو ديزوتيل اوربا على بوجعفر، وكان عندك نوع اخر فهمتني اللي هو بيدون لو الشاطئيه، وتجيب معناتها السواح العائلين، معناتها العائلات على خاطر ما يخافوش على صغارهم على الطريق وكذا. دونك هكا النوع نتاع السواح هذاك باش تخسره. انت كان عندك زوج انواع لو تخليو فيه نوع برك. اثنين راهو اوتيل سي ان اسباس سيمي بوبليك، والزون دي باراسول اللي قدام سي ان زون معناتها زاد سيمي بوبليك، تعمل مبنياتهم يشقهم اسباس بوبليك 100% بوبليك، اللي يجي نجم يدخل غاديكي ويتعدى هذاك نجم يعمل اشكاليه.
0: في الموسم السياحي في عديد الشواطئ التونسيه ما عادش فما بوبليك، راه كان تلقى كان باراسولات واحد كاريو من عند البلديه، وتلقى تضييقات بالنسبه للمصطفين، خاصه نحكي في عده مناطق
1: خاصه في الشواطئ اللي ماشي منظمه، ما عندهاش بلان دوكيباسيون دو بلاج. دونك في البلديه المنظمه وعامله معناتها نظام خاص بالمواطنين نتاعو كذا، ما في
0: ما تلقاش اشكاليات،
1: ولكن انك تخلطهم مع بعضهم نجم يعملوا معناتها اشكاليات معناتها حتى امنيه. راه
0: هو يقول لك مثلا اللي عائله مثلا ناخذ اي جنسيه اجنبيه من سويسرا مثلا جات في نزل على اساس انه في من النقاط نتاعو انه نزل على البحر وعنده معناتها الشط نتاعو هو خاص
1: ويتباع اغلى،
0: ويتباع اغلى صحيح
1: في سور مير وكذا، ويتباع اغلى. الاخر اوتيل منه الشاطئي منه يبدا حضري اربع، عنده كليونتيل اخرى تاع لي زون دافير نتاع الناس فهمتين اكبر في العمر، ينجم يخدم شتاء وصيف فهمتني. دايور معناتها لا ريشيس معناتها انك عندك زوز انواع نتاع ودله، هذاك الثراء اللي هو مهم جدا للوجهه السياحيه. بي انتوا انك باش تعمل لا بروميناد بيتون على لي دون بوردير، اش معناتها دون بوردير؟ هما الهضبات نتاع الرمل اللي موجودين في اخر الشاطئ. كل الهضبات هذوك هما في الحقيقه ريزيرف، ريزيرف وقت كي تصير معناتها لي طومبيت العواصف كذا ياخذ الماء البحر ياخذ منه وعاود يفرشهم على الرمل. انت كي باش تولي معناتها ممشى فهمني، ولو باش تعمل افيك لي ماتير ليجير باش تعملوا باللوح مهما يكون راهو باش يتضرر. معناتها كي تشوفها بيئيا اقتصاديا اجتماعيا معناتها يولي ماهوش فيزابل. تشوفوا في بلايص في دبي موجود ولكن ستريزوربا انت عندك،
0: اما انت عندك خصوصيه مناخيه تهمك انت فيها عده عوامل كيما المد والجزر فما الريح فما
1: البحر قاعد يقدم دونك لي دون بوردير لازم كتحافظ عليهم وتحافظ على الامن المحلي. السكان نعملوا لهم دي بيرسي وقدامهم دي باراسول خاصين بهم. هذا من النقاط اللي في الحقيقه نقاش. من النقاط الاخرى زاد كيف كيف تعرفوا الوتله نتاعنا في الزون توريستيك تبناو في جردات كبار وتبناو معناتها يعملوا 100 سرير في هكتار، دونك يعمل جردات كبار موجودين جردات كبار حتى في سوسة كما في المستيرة. دونك الحاجة الجديدة في مخطط مثل التاهية متاع سوسة انه المجالات هذه وليت معناتها عملوا عليهم زوناج انه باش يكونوا معناتها دي زون دانيماسيون نجم يقولوا
0: فضائيات لتنشيط،
1: نجم يكونوا ديزاباروتيل فهمتني يكملوا لوتيل فهمتني، وتولي بالحق امبيونس اوربان تتكامل مع النزل الموجود في اللو هذاك.
0: تحاول تستغل تلك المساحات الخضراء من خلال انشطه معينه او تعمل اقامات صغيره او تعمل مثلا مقاهي ولا تعمل حاجات تنشيطيه لرواد النزل.
1: بالضبط. والمكتب الدراسات عمل احتياطاته بالنسبه للاستاسيونمون بالنسبه للكراهب، عمل زاد احتياطاته بالنسبه للتجير لتضليل السيارات الموجوده غاديكايه. زاد من النقاط الاخرى اللي هي كان فيها نقاش، شفت الودلة الموجودين على بوجعفر، فما في وقت ما فما طلب انه النزول هذيك معناتها يبدلوا لهم لا ريغلمونطاسيون لا فيكتاسيون من هاش يوليو مثل ريزيدونسييل، نجم تعمل مثل عمارات وتبيع. لفتي لهنا وكاله التهيئه السياحيه اعترضت قالت لا يقعدوهاش. علاش يقعدوهاش؟ تعرف سيلي ديلي انه الاراضي هذه كان نرجع

برهومي في مواكبة لنهائي بطولة الرابطة الثانية في المقابلة يحتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير ليجمع نادي أمل حمام سوسة بتقدم سقيت الدار. نمشي للإيقاعات.

0: رجعنا لكم مستمعينا، دائما مواصلة في المتابعة لمباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نشوف الملعب بن جنيت، مباراة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. خلينا الشوط الأول وفي بالتعود هدف لهدف، أكثر تفاصيل معك ذكر.
1: شكرا مجددا. 1-1 هي النتيجة الحالية في توقيت 57 قراءة في المباراة. نذكر أن الشوط الأول كان وفي بالنتيجة هذه، كان افتتح النتيجة زيد العلوي اللي فيه فريق التقدم، وهذا كورة الهدف الثاني أمل حمسوسة تضيع. فرصة كانت ممتازة من نور ماني، كورته خارج الميدان. قلت الشوط الأول كان زيد العلوي افتتح النتيجة، ثم خالد المنصور عدل النتيجة 1-1 التعادل في المباراة. بالنسبة للشوط الثاني صارت بعض التغييرات من الجانبين، محمد ميتريتر والنورماني دخلوا في تشكيل كاميرا دي بحمسوسة، ودخل اللاعب حسن المسعدي في تشكيل فريق تقدم سقيط الدير. ثلاثة تغييرات في بين الشوطين، أكيد هنا يحاولوا في المدربين ينسقوا يرفعوا شوية في النسق. مباراة في الظاهر هي ودية تكريمية، لكن فيها برشا اندفاع وفيها برشا نسق وفيها برشا رغبة من الجانبين لفوز بالنتيجة النهائية للقاء. 1-1، ونذكر أنه في صورة نهاية النتيجة بالتعادل فنمشيو مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية، وأكيد إن شاء الله بعد شوية إذا فهم تغيير في النتيجة نكون معكم في المباشر.
0: شكرا لك ذكر، لنعود إن شاء الله بعد قليل.

0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في العزيزة بلادي بلادي زينة، نوصل مع 35 دقيقة. ما زلنا نحكيه على الاستعدادات للموسم السياحي الجديد، إن شاء الله موسم سياحي ناجح، موسم سياحي نحطمه من خلاله كل الأرقام القياسية السابقة، وتحديدا نحكيه موضوع حصتنا اليوم على مدينة سوسة. وسعداء جدا باستقبال السيد مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة، نحكيه معه حول استعدادات البلدية للموسم السياحي هذا. سي مراد مساء نور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء الخير ومساء السادة مستمعين إذاعة المنسير، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، كافة الإطارات العامة بإذاعة المنسير وكافة المستمعين.
0: شكرا جزيلا سي مراد. نصور بالنسبة لبرنامج التحضير الموسم السياحي عندكم مدة لتما تحضروا فيه؟ نصور
1: تقريبا هو كل عام حاجة عادة من عادات الدخل في بلدية سوسة. موسم السياحي يشهد معنا قبلة كبيرة ياسر من المتساكنين ومن الوفود السياحية جيل مدينة سوسة. تقريبا العدد السكاني ضعف أكثر بثلاثة مرات من العدد العادي. عندنا كرنفال والسوعة إلى غير ذلك من الأنشطة السياحية معناها اللي تخلي البلدية يزمها ديما على استعداد ولا أهبة. تقريبا التدخلات متاعنا ديما متواصلة على الشارع السياحي كامل وعلى المناطق السياحية، هذا دون نساوش المناطق
0: العمرانية
1: والواجبات متاعنا العادية.
0: وعمل نجم نقوله دوري ويومي، ما معناتها بالنسبة
1: العمل أكثر من يومي تقريبا مع المتابعة الخاصة متاع السلطة الجهوية متاع كافة الأطراف. معنا العمل اللي كاد يكون معنا من قطعش 24 ساعة بلدية متواجدة في كافة المناطق، خاصة في المناطق السياحية. مناطق سياحية جيو ديفن تونس وبرشا من الناس ممكن يجينا ديما الزون توريستيك ما يعبر عنه بالمنطقة السياحية تكون في أحلى حلة وأحلى.
0: وراه سي مراد راه تبارك الله معناتها تحيه من خلالك لكل العاملين في بلديه سوسه، وراه باللي تعمل راه تعرف باللي تعمل اقل غلطه المواطن ما يلاحظ كان الغلطه ذيك، كي يلقى حاويات معبيه ولا ما يلقاش حاويات ولا يلقى اكتظاظ وقتها تكون غادي الاشكاليه. وانت تعرف عملتوا هيك مراجعات، تواصلتوا مع المجتمع المدني مع ناس مؤثرين وكبتوا حتى لتوما بعض النقائص. هل الموسم هذا ان شاء الله معناتها باش يكون معناتها باقل نقائص ممكنه؟
1: لا هو خلال الموسم السياحي اللي فارط وخلال الاحتفالات احنا عندنا المقياس الحراري كما نقولوا هو اوسو تو في دورته الثالثه ان شاء الله معناتها ثلاثة معناتها المرتين تعدى في احسن حله والناس الكل تشيد. فما صوره معناها تخرج دور معناها على مواقع التواصل الاجتماعي كل موش سوسة تونس برك معناها توصل حتى الخارج، الظهر بلدي سوسة والظهر تونس والظهر حتى اخر معناها احتفالات متاع اوسو. تقريبا فما 400,000 مواطن حاضرين في ساحة المدن المتوأمة يغني في النشيد الوطني الرسمي، في ما تقعش أحلى من الصورة هذيك وأحلى من التواجد هذيك متاع البلدية والناس كل منها تشهد الذي تواجد البلدية خلال الفترة توزدو منها تواجد جيد وقاعدة منها تلم كل التنقائص اللي موجودة. إن شاء الله
0: ما فماش نقاس، إن شاء الله ما تكونش فما نقاس. فما نقطة بخصوص الاكتظاظ، كما تعرف مدينة سوسة كما قلت يتضاعف العدد ثلاثة مرات، نشوفوا الاكتظاظ قدام محطات الحافلات، نشوفوا الحقيقة الاكتظاظ في محطات المترو، نشوفوا برشا زحمة في خاصة في بعض المناطق السياحية. هذوما الكل كما تعرف
1: الاكتظاظ هو الاكتظاظ عادي، الاكتظاظ منع علامة بالنسبة لي يعني علامة صحية، منع الاكتظاظ الناس قاعدة تخرج، الناس قاعدة تصرف، الناس قاعدة تحوس، الناس قاعدة تعيش بأمان. لكن ممكن تعرف أنت منها في الطرقات لو كان منها واحد يخل بقانون الطرقات ينجم يعطل السيركولاسيون، يشغل لي الامبوتياج، يوقف واحد في بلاصة ماهيش بلاصته، ما يصير الاكتظاظ. قاعدين نخمو في الحلول عبر عدة آليات. الحقيقة نعرفش بلدية المستير، منا مستير مش كيف نحن، احنا ولا تقريبا كيف مثلا آلية الفروج انقطعت كومبليتمون من البلديات، احنا حاولنا تو نحاولوا نرجعوها، نحاولوا معناها اهم النقاط اللي معناها فيها تشرد حركة مرورية كبيرة ياسر من ينصرفوا فيها عبر آلية الأضواء منع المرورية. قاعدين نخمو الحقيقة، قاعدين نعملوا في الدراسة متاعنا، هي ندرة تعطي أكلها ما تعطيش أكلها، بخلف هذا عبر المراجعة متاع مثل تايا منع باش نحاولوا باش إيجاد فضاءات
0: كما نقولوا مربض للسيارات السياحية والحافلات السياحية، باركينج هذا موجود.
1: البرنامج اللي تقوم به بلدية سوسة مع الشركة متاعها في الفيديوية دائما برنامج تمنع حضرية مدلنجة في معناها اعتماد معناها فضاءات خاصة بالمترجلين فقط، معناها ما فماش سيارات، قاعدين نخمو فيها هذايا، وهذوما مراحل تمشي بشويه بشويه، لكن في الاخر صار تعطي اكلها وتعطي نتيجه باهيه
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. ما دامك حكيت على مراجعه مثال تاعي دكتور محمد هلال، عنده لك سؤال، تفضل دكتور.
2: اسلم سي مراد،
1: انا يعني حبست لو كان كنت معاكم، لكن نتيجه ارتباطات مهنيه و
2: ان شاء الله المره الجايه سي مراد تكون معنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: احنا كنا تشجيع عليك. واحد من الناس اللي لاحظ دائما فما تحسن في مستوى النظافه والتجهيز على مستوى بلدية سوسة، بتركيز الكاميراوات، بتركيز الحاويات الفضلات، ولكن فما إشكال شفته ماذا بينا احنا نتعاونوا فيها، احنا ماهوش نقد، وكأنه فما ينقص مربض للحافلات السياحية، وخاصة سي مراد راك شفت انه فما ما شاء الله تو في بدايه الموسم، فما والحقيقه بدات من عام ناول في نهايه الموسم الحافلات الجزائريه، مرحبا بهم هما اخوتنا، تعرف السوق الجزائري استراتيجيه جدا جدا بالنسبه لتونس، ولكن يتعبوا مسكنات معناتها السواق باش يلقاو مربض للحافلات، نشوفوهم ولاو ان بي بارتو، معناتها حتى على السكه نتاع الترينو، حتى تحت السور فهمتني، في باب جديد ان بي بارتو، وكانه ثم مربض نتاع حافلات ناقص في الحقيقه. اني نتصور احنا ماذا بينا نعاونوكم في تصور انه شفت المحطه القديمه نتاع الحافلات نتاع سوسه نتاع السياس قبلت الميناء فين فما الكشك
1: هذيك، فين فما الكشك هذيك،
2: يعطيك الصحه هذيك، ولو معناتها ظرفيا يكون معناتها مربض حافلات السياحيه،
1: تم التداول فيه الشأن، وهذا تم التداول منذ أمد مع حتى مع وجود مجلس بلدية، وتم أنا فما بعض الإشكاليات هذاك، تم راه الملك العمومي البحري هذاك الحوزة نتاع الملك العمومي البحري
2: ترخيص من لابال
1: أي إذا ما ترخيص خاص من لابال هذيك فهمت، هي ديجا لابال تو بدات تبعت لنا على الكشاك، معناها وكالة حماية الشريط السياحي تبعت لنا على الكشاك، عندنا برنامج هذا خاص بالميناء الترفيهي هذه مقابل قبالة البلدية، دونك الفرضية هذيك ماهيش مطروحة حاليا، ماهيش مطروحة حتى لو كان طرحت تكون عملية وقتية الوقتي كل عام دخلت للسياس، معناها شركة نقل بالساحل دخلت مع جنب السور فضاء السور، معناها قاعدة غاديكية، دونك الحل ماهوش هذاك، حل وقتين حبينا معناها نهزوهم لفوق بعد فضاء المعرض فضاء
2: المتحف فكرة جيدة
1: أي فضاء المتحف، ويهبطوا القرار موجود، القرار موجود لكن تطبيقه على أرض الواقع يتطلب شوية إمكانيات وتنسيق مع شرطة المرور. الحقيقة عملنا جلسة ودرسنا الوضعية هذه، وإن شاء الله نسعى باش نحدوا منها الإشكالية اللي صارت عم ناول شوية بتاع معناها احنا مرحبا بهم اخواتنا الجزائريين في كل وقت، لكن ديما تبقى معناها نحاولوا باش نحدوا منها ونلقاو سبل أخرى معناها باش نحي الاكتظاظ من وسط المدينة.
2: هو معقول جدا
1: اللي هو يكون حافل معناها الصباح وفي الليل الحقيقة ما في حتى شيء.
2: هو معناتها حاجة وجيهة جدا انه يكون معناتها المربض الحافلات غادي كاي بحذا المتحف، خاصة مش تكون معناتها سنتراليتي جديدة مركزية جديدة غادي كاي، والسواح اول ما يزوروا المتحف من بعد يهبطوا من فوق حتى للوطة، وتعرف عندها الرمزية المكان هذاك كانت هادري ماتيوم غادي كاي، ويهبطوا بشوي بشوي حتى اللي يوصلوا الجامع الكبير والرباط اللي هما معناتها اغلبين معناتها عند هوية اخرى، وكأنه السائح تفاجئ بهوية اخرى.
1: قرار هو راه موجود، لكن قرار يهم العديد من الاطراف، الاطراف اللي تصدر القرار فما اطراف اللي تنفذ القرار فما اطراف اللي تنضبط القرار هذاك وتنفذ، وانا على نفسها. دونك معناها احنا قاعدين نسعاو مع الاطراف هذا، فما قرار سابق صحيح لكن قاعدين نسعاو مع الاطراف الكل باش نهيئولو كافة الظروف باش يكون
2: هو سي مراد نتصور في
1: على أرض الواقع
2: إن شاء الله يكون
1: مش هذاك. لكن مش نقول لك أني حاجة، احنا كما كنتوا تذكروا احنا كنا في مرحلة تعداد المثال تايا العمراني اللي بلدية سوسة، مثال تايا وثيقة توجيهية وثيقة استراتيجية في عبارة تخطيط العمراني، حتى في التنقل الحضري، حتى في مع في الاستثمارات إلى غير ذلك، في الاكتيفيتي اللي معناها للأنشطة التجارية والغير التجارية والاقتصادية اللي تدور في المنطقة. في المثال تاعي معناها فما رؤية، فما رؤية معناها تم رسمها على أساس يجي تحل الوضعيات هذه
0: ان شاء الله. ماذا ما نتمناه وان شاء الله يتم الاسراع في انجاز وتفعيل مثال تاهي كما قلت سي مراد، نظرا لعده المداخلين وكل واحد كما نقولوا بلغتنا احنا يجبد الروح باش نكونوا واضحين. اما احنا نحب نعليو المصلحه العليا باش تكون مدينه سوسه مهيئه بشكل سهل بالنسبه للمتساكنين والسياح، وتكون ظروف العمل خاصه نحكيو حتى على الدوريات الامنيه والحرس والمرور والاعوان البلديه يقوموا بواجبهم وعملهم في أفضل الظروف. في إطار التفاعل سيمورات جاتنا ملاحظة بخصوص فماشي فكرة ولا نية للبلدية تقوم حتى بإنجاز بعض اللافتات على الواجهات اللي تحسهم قايلين للسقوط على شاطئ أبو جعفر،
1: معناتها
0: نخدموهم اكثر خاطر يقول لك تشويه للمنظر العام المشهد العام، خاصه انه معناتها المكان هذاك مميز وتسمى قلب المدينه، معناتها نحكيه على شاطئ ابو جعفر الواجهات والبنايات الآلية للسقوط هذوكم الكل ماذا بنا. قالوا لك كان البلديه مشكوره فماشي فكره تقوم بلافتات فيها زينه تخفي من خلالها تلك التشويهات العمرانيه.
1: الحقيقة الفكرة ما هيش غريبة الفكرة بها، لكن احنا تنشطوا في إطار قانون خاص بالبناية المبنية للسقوط، قاعدين تقريبا الإحصائيات قاعدين نحصيو بها نحصيفها وقاعدين نحاولوا باش نحيو منهم البناية، نحيوهم البناية المبنية للسقوط اللي ما تمثلش إرث ولا تراث عمراني ولا ما فيهمش احترازات نتاع التراث، قاعدين نحيو فيهم ونجحنا باش نحينا العديد من البنايات اللي تمثل خطر المشوه على الفضاء العمراني البلدي. دونك تقريبا هذا هو تمشي القانون فيه شويه بعد انا شويه طول نتاع اجراءات وطول نتاع هذاك هو اللي قاعد معطلنا، لكن التمشي قاعد يمشين ومشينا نحو هذا. ممكن تذكر في الاطار البنايات
0: النزل معناتها المهجور هذيك
1: بعد النزل، لاني نعاود نذكرك باللي قلته من الاول، قلت لك معنا فما صوره صارت فيها وس ومعنا دارت على مواقع التواصل الاجتماعي عالميا تقريبا في حدود 300,000 مواطن حاضرين في ساحة المدن المطاومة بمناسبة الاحتفالات متاع أوسو ويغنيوا في النشيد الوطني التونسي، وتم تغطية البناء ذاك عبر آلية المابينج البناء ذاك بعلم تونس.
0: وكما احنا نحبوه على مدار السنة سي مراد ندلوا على البلدية.
1: الحقيقة هي زي ما تصير منها تقارب ما بين أصحاب النزل هذوما والبلدية والأطراف كافة الأطراف شوفوا شنية هي الإشكاليات اللي ما خلتش العباد تستثمر وترجع على النزل متاعها هذا هو. مش نقول لك الظرف هذا هو متاح ولا مش متاح، سابق الأواني واحنا عطوا في مرحلة تعليق نتاع مثال تاهي ننتظروا في الاعتراضات وعلى ضوء الاعتراضات باش نشوفوا العباد هذوما علاش مش حابة ترجع الأنشطة السياحية نتاعها وترجع للنزول اللي شكون عنده ضوء مترو على البحر
0: صحيح.
1: دونك نمون مترو هذاك معناها استثمار زي استثمار لتونس قبل ما يكون استثمار خاص للغواص، معناها ثم صورة تونس وصورة بلدية سوسة وصورة معناها الصورة لازم تكون جميلة. دونك نحاول باش نسعى وباش نبدلوا الصورة اللي موجودة غادي كي إن شاء الله.
0: هذا ما نتمناه. كلمة أخيرة قبل ما يودعنا سي مراد، تفضل سي
2: تصح سي مراد ولبلدية سوسة، ولكن بالحق النزل المغلق تشكل معناتها إشكال كبير. هو في تونس عندنا أكثر من 160 نزل مغلق، راه مش في سوسة بركة، في جربة، في الحمامات، في المنستير.
0: أما ما تصورش بتلك المباني المشوهة والمدمرة واللي الحقيقة ما تليقش.
2: هي في الحقيقة لهنا للبلدية شيء يتجاوزها. في بالك أنه العقارات هذيك هي تابعة للدولة التونسية، تابعة للوكالة العقارية السياحية. إني نشوف أنه الحل الوحيد هو ما في الحقيقة إنه مادام قاعدة تشوه، مادام قاعدة تعمل ممكن حتى اختر معناتها على أمل الناس إنه يوقع الانتزاع متاعها، استرجع العقارات نتاعها الدولة، فهمتني، للمصلحة العامة. قانون 1973 ديما جاري، وما قبل نكونوا عقارات يقولوا ديزوبسيون، نشوفوا وما قبل شكون البروموتير ينجم يعمل لوتيل. اليوم هذا البروموتير توفى ولا ولاده البرة، ما فماش حل، ما فماش حل، تولي الدولة تنتزعها. ولكن تعرف الانتزاع لازم تحضر له فلوسه، لازم تبدا ميزانية، ولازم فما رؤية انه تنتزع العقار هذاك، تخلص الناس فلوسها، تخلص البنك فلوسها، وتعطي العقار هذاك للبروموتر اللي نجم يبني الوتيل ومتحمس ويحرك معناتها.
0: اعطينا احنا نخبيوهم ساعة على المشي والجاي، ومن بعد تو الدولة تاخذ وقتها وتاخذ 20 سنة القدام باش تلقى لهم حل. هات نخبيوهم
2: مصاريف،
0: هات نخبيوهم مصاريف، هات نصروا بس
2: احنا ماذا بينا يكون الوتيل هو بيده، هو المنظر بالابيض والازرق بالالوان نتاعنا،
0: ماذا بينا يرجعوا الوتل الكل تخدم والناس الكل تخدم وتكون بالحق حركيه كبيره. اما هات خلينا نقبيو الشيء هذاك خاطر ما يليقش وماهوش مزيان. هو قال معناتها في احتفالات ومهرجان اوسو معناتها يصير معناتها حاجه مزيانه برشا ويتغطى ذاك الكل وما يتشافش. احنا ماذا بينا على مدار السنه هذاك المشهد هذاك ما نشوفوش
2: ان شاء الله.
0: شكرا سي مراد بن سالم كاتب عام بلديه سوسه، مشكور جدا، ان شاء الله يتجدد معك اللقاء والموعد تكون حاضر بحذانا. نعرف التزاماتك مهنيه كبيره برشا واستعدادات كبيره، ان شاء الله موسم سياحي ناجح، ان شاء الله بالتوفيق ليك. ومن خلالك انت نحب نوجه تحيه لكل العاملين والاطارات ببلديه سوسه على المجهود الكبير اللي يقوموا به. شكرا جزيلا. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام، برشا تعليقات باش ناخذوهم خاصه من المجتمع المدني في مدينه سوسه، ورؤيتهم قراءتهم مكتب دراسات، وتبارك الله معناتها ناس خبراء وعندهم ممكن بعض الحلول عدة إشكاليات تشهدها مدينة سوسة هذا وأكثر. إن شاء الله باش تلقاوها معنا بعد شوية، بعد لحظات باش تكون حاضرة معكم كالعادة سنة البرهومي في مواكبة كما قلنا لنهائي الرابطة الثانية لكرة القدم، لقاء ليجمع نادي أمل حمام سوسة وتقدم سقية الدير على ملعب مصفى بن جنات بالمنسير. خليكم معنا مستمعينا الكرام.

0: المستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: 106.1 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا دائما في المتابعات الرياضية. قاعدين نتابعوا في مباراة تحديد بطل بطولة الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. ناخذ أكثر تفاصيل حول تطور النتيجة وباقي المباراة من عند ذكر الزرافي الموجود في ملعب بن جنيت بالمونستير. مرحبا مجددا ذكر.
1: هو سنة انت أربع مرات تقريبا عملنا مداخلات في أنفس مناسبات، انت شيء والهدف يسجل مناسبة كانت لأمل حمام سوسة سجل هدف التعادل ثم أضاف الهدف الثاني، توا زياد العلوي أضاف الهدف الثاني اللي تقدم سقيط دير، والمباراة كانت متعادلة 2-2 في توقيت 5 دقائق لعب وبالنهاية المباراة 5 دقائق، بالتالي 85 دقيقة لعب 2-2 تعادل بين تقدم سقيط دير والأمر اللي بحمام سوسة. نذكر اللي زياد العلوي سجل أهداف لفايت تقدم سقيط دير، خلدون منصور سجل هدف الأول ولأمل حمام سوسة، ثم تمكن طاهر حمودة من إضافة هدف ثاني لأمل حمام سوسة 2-2. يبدو أنه توقيت لفما يبدو المباراة تسير نحو ركلة الجزاء الترجيحية، باش نوقف شوية أكيد والمباراة بتنتهي نصور بركلة الجزاء الترجيحية.
0: واضح ذكر، يعطيك الصحة، نرجع معاك إن شاء الله لمواكبة ناخذ النتيجة النهائية بعد شوية باش يكون نشرت الأخبار، ولا نعود إن شاء الله نعطيكم نتيجة هذه المباراة.

0: السادسة عبر موجات إذاعتنا الثامنة بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. وزارة التربية تؤكد أن عقوبات الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات. وتراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة لأفراد نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية. وحجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدنية تشهد ارتفاع غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار، مليار عفوا. إلى تفاصيل الأخبار. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكث الحجاج في مشعر ميناء حتى غدا السبت آخر أيام التشريق لإكمال مناسكهم وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، فيما يغادر المتعجلون اليوم، ويكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق. أكثر تفاصيل في المراسلة التالية للزميل هيثم نمام من البقاع المقدسة.
1: نحن الآن متواجدون في مخيم ميناء ثاني أيام التشريق. أغلبية الحجيج الحمد لله تمكنوا من رمي الجمرات، وأغلبهم من المتعجلين. احنا اليوم إن شاء الله آخر العشية أغلب الحجيج التوانسة يتوجهون من ميناء إلى مكة المكرمة. هنالك إن شاء الله اليوم العاشرة مساء بحول الله تعالى جزء منهم سيؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتعين، وسيؤدون طواف الإفاضة بالنسبة للقارن أو الذي دخل بالإفراد. وعندنا كذلك بحول الله مجموعة باش تبقى تبيت وتكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم تلتحق بالنزل إن شاء الله وتؤدي بطواف وسعي إن كان عندها طواف وسعي أو طواف فقط، مع العلم أنه أول رحلة إن شاء الله تعالى باش توصل إلى أرض الوطن يوم الاثنين على الساعة 7 صباحا في مطار الحجيج بحول الله تعالى.
0: جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف في الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، عرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبيّنت أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، ما عرفت من جميع المؤسسات التربوية. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي استقرار الوضع الصحي للمصابين بحالات تسمم في المكناسي، وأضاف في تصريح للأخبار اليوم أن السلطات الصحية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. وكانت مدينة المكناسي قد سجلت أمس حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من نفس العائلة. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري جبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقة رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي إشكال، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
1: نحن الآن متواجدون في مخيم
2: موجودين أونليني، موجودين معناها في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوان، تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناه هو مازال مرتاح في داره يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل الميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدأ مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرأ بالعربي، وثم شكون يبدأ يلوج على ستيلو ويبدأ يلوج على المطبوعة، وهذا يكون نتفادى هو أخويا وانت مزلت في دارك تليفون وكنت قاعد في دارك تعمر المطبوعة، حتى ولو نسيت حاجة ما يسالش رو بعد وقت توصل للميناء تنجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدأ عملية التفتيش، رو تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكلة، المهم بادر بتعمير هالمطبوعة هذه. كيف كيف التصريح بالعملة، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجودة في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوعة ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة تاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوان باش يجبد لك الوثيقة، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان باش هو يعطيك الوثيقة تاع التصريح. التصريح بالعملة وجوبي في بعض الحالات.
0: مثلت المشاركة التونسية في فعاليات معرض ITB China 2026 فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية التي تليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق الخاصة بتطوير الوجهة السياحية التونسية. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي والتفاصيل.
3: في جهة آسيا بصفة عامة فمش كان معرض ITB شنغاي، تم عدة معارض سواء في بكين سواء في وانزو سواء في كوريا سواء في اليابان، يعني عدة معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا احنا يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر بشنغاي يمتد من 26 حتى 28 ماي، صالون مهم ومهم جدا يشهد مشاركة عدد الدول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية ثم مشاركات من أوروبا من أمريكا من آسيا، وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم، ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في التنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
0: شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية الأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل انخفاض قيمته 233 مليون دينار. ويرى المختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر من هذه المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%، برغم من أن البنك المركزي قد قام بمراجعتها. وفي سياق متصل شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدني ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، وتعكس هذه الزيادة المتواصلة في حجم التداول النقدي تطور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توسع المعاملات النقدية خارج المنظومة البنكية. وتظهر المعطيات أن الكتلة النقدية المتداولة واصلت منحها التصاعدي مقارنة بالفترات السابقة. ختاما قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه رفع الحصار عن إيران وطالبها بالالتزام بعدم امتلاك قنبلة وسلاح نووي وأنها ستفتح مضيق هرمز. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن تصريحات ترامب بها مزيج من الحقيقة والكذب، وأشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران والولايات المتحدة، وأن تصريحات ترامب تأتي في إطار نمطه المعتاد في إبداء الآراء الأحادية، وأن مزاعم ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن الملف النووي لا أساس لها من الصحة. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: وزارة التربية تؤكد أن عقوبات الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لمدة 5 سنوات. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 7. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجع معكم لمتابعة مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نهاية المباراة بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير، كنا خليناها متعادلة 2-2 قبل تقريبا دقيقة عن نهاية أو دقائق على نهاية الوقت الأصلي. تبدلت المعطيات، باش ناخذ تفاصيل الكل من عند زميلي ذكر. مرحبا مجددا ذكر.
2: مرحبا، تحية ليك سلام مجددا. مختلة يبدا فما ملاعب اسمه زياد العلوي في تقدم ساقية الدير، ملاعب بخبرة كبيرة وبرشة وامكانيات عالية جدا وهداف في الرابطة الأولى سابقا، ما ينجمش المباراة تفهم بالتعادل سنة لأنه ملاعب يده سجل 3 أهداف ومنهم الهدف الثالث سجله بدقيقة 89 تقريبا، كرة داخل منطقة الجزاء، عرفت كيفاش يحط الكرة يدور الكرة رغم أنه البنية الجسدية مش كبيرة متاعه. وفي القائمة الثانية سجل الهدف الثالث للتقدم الرياضي لساقية الدير ويمنحه لقب البطولة بعد ما كان ساهم مساهمة كبيرة اللاعب هذا في صعود فريق تقدم ساقية الدير للرابطة الأولى. على كل تقدم ساقية الدير هو بطل الرابطة المحترفة الثانية. أمل حمصوصة نشكره لأنه على المجهود وعلى المستوى اللي قدمه طيلة موسم كامل، وفي في الأخير هي مباراة احتفالية تكريمية رمزية. المهم سنة هو يحضروا الموسم القادم من في رقة دومة ويجهزوا رواحهم كما يلزم من الآن. ألف مبروك مجددا لتقدم ساقية الدير وحظ أوفر إن شاء الله للأمر بن حمصوصة، ومجددا تهنينا لهم بالصعود للرابطة المحترفة الأولى.
1: شكرا لك ذكر، يعطيك الصحة.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
5: يا تونس الخضراء.
3: العزيزة بلادي، العزيزة بلادي، العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.

0: مساء النور، مرة جديدة لكافة مستمعي إذاعة المنسير. بحب كبير كيف كيف المسير وعلى الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان، وإلا قاعدين يشاهدوا فينا ويتبعوا فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير في العزيزة بلادي. كالعادة حاضرين معاكم مع ضيوفنا في موضوعنا لليوم، واللي الحقيقة موضوع مهم ومهم للغاية. مع مختلف ضيوفنا حاولنا نفهموا، خاصة على حكيو على التهيئة العمرانية، مع سي محمد هلال دكتورنا والمختص في المجال السياحي، خاصة مدينة سوسة اللي في حاجة أكيدة كما عدة مدن تونسية في إعادة هيكلة التهيئة العمرانية بتاعها.
1: خاصة أنه في الحقيقة المنطقة السياحية لمدينة تونس هي المنطقة السياحية الأكثر حضارية، سي لا زون تورستيك لا بلوز أوربان، أكثر من الحمامات، أكثر من مهدي. دونك المستوى العمراني والاندماج كل ما هو سياحي مع العمراني مهم ومهم جدا.
0: فرحانين برشا يلتحقوا بنا زوز ضيوف عزيز برشا على قلوبنا الحقيقة، وهما من محبين الغيورين على مدينة سوسة ومصلحة مدينة سوسة. تحية كبيرة برشا سي قيس الزنجري، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي قيس.
2: وبيك عايشك وشكرا على الاستضافة، هذه مش المرة الأولى بحذاكم.
0: سيفتك ممثل ممكتب دراسات أوربان سمارت،
2: أوربان سمارت اللي هي مكلفة بمراجعة مثل التهيئة لمدينة سوسة كما أشار لها بكري سي مراد بن سالم. وإحنا في مرحلة الحقيقة مرحلة دقيقة ومهمة، اللي هو الاستقصاء العمومي اللي فيه توقع فيه برشا اقتراحات وبرشا اعتراضات. دونك هذه فرصة ومجال يعطيكم ألف صحة أنه باش حتى نفسروا شنو البلان داميناجمون وشنو هي الإمكانيات اللي نجموا من خلالها في المسألة هذه. وبارك الله فيك وإن شاء الله تكون حصة ثرية.
0: هذا مؤكد. ومن الناس الغيورة واللي عنده عديد الانتقادات على مثال التهيئة العمرانية، فرحانين برشا باستقبال سي خالد عيسى عن جمعية البحوث حول ذاكرة سوسة. مرحبا بك سي خالد.
3: شكرا على الاستضافة وكل عام وتحية بخير. خالد عيسى، جمعية البحوث ودراسات في ذاكرة سوسة. تقابلنا قبل وحكينا على حكاية التهيئة العمرانية بحضور الجمعية في كل اجتماعات عملتها البلدية، خاصة تشريك المجتمع المدني في أخذ القرارات، خاصة في التهيئة العمرانية وأخذ القرارات جماعيا، وهذا لابون غوفرنونس متاع البلدية سوسة من 2014. أبارامون فما الاستراتيجية دو فيل دو سوسة اللي هي تخدمت، وعلى باز هذا الكل كي قدمت بلدية سوسة وخذت شوط كبير في التهيئات العمرانية. إن شاء الله
0: إن شاء الله في القريب العاجل يتم هذه العملية. أي نبدأ معك سي قيس، التوما كمكتب دراسات، شنو ما النقاط اللي بنيتوا عليها، خاصة بخطيتوا آراء المجتمع المدني، آراء المواطنين، آراء السلطات المحلية كذلك، على ما أساس خرجتوا بهذا المثال هذا التهيئة؟ سمح
2: effectivement هو ساعة جوست باش نرجع شوية للتاريخ. بالنسبة للمثال تاهي، المثال تاهي المدينة سوسة هو اللي اون فيغور توا، معناها اللي هو يوقع توا استعماله، يلدات من 2008. يعني من 2008 ل 2026 فما مديدة باهية اللي تخلي اليوم مثال التهية ما يلبيش التطلبات، وصرتو المعطيات الجديدة فيما يخص معناها المجالات، التنقلات الحضارية، في مجال التغيرات المناخية. فما هو 2000 الحقيقة بدأت المراجعة من 2021، معناها كونكريتمون 2021 وكانت تعد على معناها المراحل، مراحل كبيرة اللي هي مراحل التشخيص العمراني، شنو ما لنا وما علينا في مدينة سوسة. ومن ثم قمنا بالمقاربة التشاركية، ونعتبر أن التجربة هذه المقاربة التشاركية كانت ثرية جدا، اللي من خلالها وقع اقتراح العديد والعديد من
0: النقاط
2: والنقاط والمشاريع. نشوفوا النقائص بارابور اللي شفما في الدياغنوستيك، معناها التحليل العام اللي صار، ومن ثم يوقع اقتراح من كما قلت انت الجمعيات، من المواطنين، من السلطات المحليه، ويوقع تجميع الاقتراحات هذه وترجمتها على قدر ما يمكن، معناها ترجمت هالاقتراح
0: على ارض الواقع الاماني كبير. خاطر نتفكر واحنا جات فتره ما نرجعوا حتى بالذاكره 10 سنين التالي، نسمع على مدن ذكيه، ونسمع على اوبن سكاي، ونسمع على حاجات نتاع الحقيقه، والحبيات حلمت وصدقت وعود انتخابي، والحبيات مشي في بالها راهو نجموا نعملوا، واحنا بالحق نجموا نعملوا هذا، نجموا نعملوا هذا نعملوه. ما زاد على مراحل، معناتها الشيء اللي تم تسويقه للمواطنين للاسف صدقوا مع ناس خدمت وما كانتش عندها الواقعية على أرض الواقع شنو نجمو نعملو بالضبط. التومة بعد سنوات من التخطيط والتركيز وخذيتوا الأفكار الكل وخذيتوا الاقتراحات الكل تنجموا نعملوا مشروع على أرض الواقع يكون بمواصفات تحترم المواطن في المدينة مطلع. اللي عايش فيها وتحترم خصوصية مدينة سوسة إن كان على المستوى التاريخي نحكي على البيئي نحكي على مستوى زادة كما الموضوع اليوم تهيئة الظروف الملائمة للسياح أنهم يستمتعوا بجمال مدينة سوسة كما مختلف المدن التونسية هذا تنجم نعملوه على أرض الواقع اليوم
2: بالضبط. هو كما قلت الحقيقة المثال تاهي وخاصة مدينة سوسة رأوا فيها خصوصيات كبيرة كما قلت أنت سيادتك الجانب التاريخي الجانب الاقتصادي بتاع المدينة والكل. هو رأوا شوف مدينة سوسة رأي تمتاز معناها كما نقول هي مختصة بعديد الأقطاب القطب يونيفرسيتير معناها ستامبول اكزاكتومون معناها بول يونيفرسيتير كبير قطب سياحي كبير قطب تاريخي كبير بالمدينة العربية وبالأثار اللي موجودة فيها والبعد كما قلت التاريخي للمدينة هذا الكل معناها وقع الأخذ بعين الاعتبار فيه واحترامه على قدر الإمكان معناها كما قلت لك في وثيقة تخطيطية اللي هي مثال التهيئة لأنه فما العديد من كما يقولوا الوثائق التخطيطية اللي تبدأ اون باراليل معناها
0: بالتوازي
2: خاطر اليوم ما تنجمش تحمل مثال التهيئة في مسائل أخرى مثلا نقول احنا وهذه موجودة معناها حتى الدراسات موجودة مثلا نقولوا احنا تخطيط التنقلات الحضارية مثال التنقلات الحضارية فيه العديد والعديد من المقترحات اللي هو صار ديجا موجود معناها في اطار لو بروغرام دو ديفلوبمون اوربان انتغري دو لا فيل دو سوس حاولنا اكلي ريكومونداسيون والمقترحات هذوكم نترجموها في مثال تاعي لانه مثال تاعي راهو سي لو سول دوكيومون اوبوزابل معناها وثيقه يقع
1: قانونيه
2: يعطيك صح داكوردو دونك كيما زاد فما العديد من الدراسات الاخرى اللي هي بالتوازي كيما مثال لو بلان دو مش ديبلاسمون دي اسباس بوبليك لو بلان ديريكتور دي اسباس بوبليك زاد المثال التوجيهي للفضاءات العموميه دونك غادي فالامثله هذه ولا الوثائق هذوما يوقع بالتفصيل

0: نترجمه على أرض الواقع
1: وترجمه وتنفيذ ما يمكن تنفيذه مع المسائل هذه.
0: هو التنفيذ باش يكون على مراحل نصاب.
2: هو على المراحل والتنفيذ هذايا يعني ممكن نبدأ في حوار مع سي قيس ومعكم أنتوما. هي أول نبدأ بلاد العربي مثلا المدينة العتيقة بمدينة سوسة اللي هي مسجلة تراث عالمي من 1988 والتجاوزات اللي وقعت فيها من تاهي العمرانية الأولى اللي هي 2008 اللي هي واخذت بعين الاعتبار اليونسكو وعملت التقرير متاعها على خاطر الرومبار والقوانين اللي تمكنت سوسة بيأخذ أخذ هذه العلامة التصنيف العالمي هذايا هو القانون ولا الفصل القانوني اللي جاء في 1884 من طرف البلدية سوسة هي البعد ما بين الرومبار والبيريفيريك والسور اللي هو لازم تحترم 200 متر وما تفوتش 10 متر كهوتور. دونك تجاوزت هذه في 2008 كان نشوفوا احنا المنطقة العازلة اللي هي زون طنبون اللي عملوها 2008 خاصة في الثكنات المساحة الثكنات اللي هي عملت بديباتيمون تاع 12 ايتاج. دونك شوهت المنظر العام نتاع المدينه ولا هي شكلت تهديد كلي للتصنيف
0: والانتصاب الفوضوي كذلك
2: اللي هو خطر قبل حتى من 2011 الحكايه اللي هي قانونيا هيك علاش التاهي العمرانية عندها امبورطونس كبيره للمحافظه على التشكيله هذه.
1: هو سي خالد باش نزيد معناها باش نمشي مع كلامك وزاد رجوعا للمثال التهيئة. علاش قلت لك مثال التهيئة فقط وحده ما ينجمش يلبي الطلبات الكل؟ علاش قلت مثلا بالنسبة للحالة متاع مدينة العربي فما أمثلة اون باراليل تعمل وهذه موجودة بالقانون حتى في مجلة التراث اللي هو البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور اللي الحقيقة زادة بلدية سوسة بدأت فيه كزادة كمثال إن شاء الله تكون أول تجربة حتى على النطاق الوطني أنه أول حاجة الطريقة وثاني حاجة كمثال لأنه فما برشا صعوبات في تنفيذ معناها في هالدراسة هذه البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور اللي مثال التهيئة بال كيما نقولوا بشروطه اللي موجوده ما يدخلش اون ديتاي في التفاصيل بالنسبه للبلاد العربيه. هيك علاش نسميه احنا انوتر بلان معناها بلان اخر مثال اخر يجي يضاعد معناها البلان داميناجمون داكورد اللي هو اكثر تفصيل البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور اللي ما يتقيدش بك ال 14 فصل فقط.
2: شفت التاهي العمراني البلان داميناجمون تاع 2008 و 2026
1: البروجي المشروع
2: بقى فما كلك خاصة في الليزون اللي هي موجودة في المدينة العتيقة ماهيش واخذ بالعين اعتبار الماتريو والكونستركسيون تاع المدينة لي بورت كفنومة لي لافتات شنية كذا. دونك ناقصين ياسر عملت مقارنة لقيت فما نقص كبير بالنسبه
1: صحيح كلامك صحيح سي خالد
2: صحيح في البلان دو سوفغارد دي ميز اون فالور على الاقل تو انديك كوم كوا راهو فما بلان اخر تفسيري باش يجي
1: هو سي خالد يعوض هو كلامك صحيح. هكا علاش راهو باللي باش تعمل وباللي باش توصف وباللي باش تعطي شروط في مثال التهيئة باش يقعد عرفت معناها ديما منقوص لانه
0: عطينا هات نبداو خلينا نبداو نصلحو
1: هو علاش لانه شوف بلاد العربي نتاع ولا اي مدينه عتيقه ولا مصنفه راهو 14 فصل كيما ينص عليها القانون في معناها في امثله التهيئه سي با سوفيزون ماهوش هذا راهو كيما تحكي انت التفاصيل نتاع التفصيلات اللون المواد المستعمله الطريقه الاشكال هذا الكل ما ينجم يتفصل وما ينجم نحكيو عليه الا في بي اس ان في اللي الحقيقه حاجة باهية لهنا نهار تلي تعمل لو بي اس ام في معناها لو بلان دو سوفغارد هذا مباشرة يلغي اكل 14 فصل تاع مثال التهية ويعوض ويولي هو الأداة الوثيقة القانونية اللي يقع استعمالها ولا يقع التصرف زادا كيف خاطر راهو فما فرق ما بين مثال صيانة فقط وزاد حتى مثال تصرف للمناخ. خاطر راه شوف الوثيقة كيما قلت هي خريطة في الاخر و4

0: 14 فصل ولا 15 فصل يقول شنو يلزمنا نعملو الشروط، ولكن زاد فما التصرف اللي منها هي من خلالها الاوكوباسيون دو لسباس بوبليك، يعني استغلال الفضاء العام. هل كما قلت انت الانتصاب الفوضوي كيفاش باش يكون؟ بوتيتر يكون انتصاب مش فوضوي ولكن يكون انتصاب منظم وهل مجال يعطيك الصحة. وهذا هو البلان دو البلان دو جيستيون اللي بدات فيه البلدية، وان شاء الله بحول الله نقول اني ان شاء الله زاد البلدية تواصل في البي اس ام في هذه اللي هو الحقيقة وثيقة مهمة وكبيرة اللي تخلي اليوم معناها بلاد العربي ولا المدينة العربية
1: تأخرت على حكاية البلان داميناجمون والبلان دو سوفغارد.
0: هو راهو شوف
1: أنا كمومبر يعني في الكوميتي متاع البلان دو سوفغارد يموزون بالور
0: هو الحقيقة ما فما
1: تأخير كبير،
0: هو
1: فما أن رابور أن رابور باش تعطى في 1 ديسمبر 2026 لليونسكو كوم كوا راهو البلان دو سوفغارد اكزيست.
0: هو هو تو لحد المعلومه اللي عندي فيما يخص زاد اليونسكو، هو يقول لك راهو شوف اعطيني وثيقه اول حاجه الساعه انه اليوم خممت في ام بي اس ام بي ديجا، هذه نقطه ايجابيه. اثنين
2: انت تحب تصلح
0: بديت يعطيك صح اللي فما مبادره منك فما انيسياتيف بديت باش تواصل في وثيقه اللي يعرفوها، معناها الوثيقه هي في حد ذاتها ولا هل الدراسه هذه رزينا. راهو اليوم كي نقول راهو بلاد العربي 32 هكتار مع واش و 4000 لوجمون مع شروطها مع كذا، يعرفوا اللي هي ثقيله معناها حتى او نيفو دو معناها الدراسه. دونك اليونسكو يقول لك اعطيني ساعه باش توريني اللي انت ديجا باش تبدا مبادره من عندك باش تبدا تخمم وتشارك فيها. زاد راهو شوف مش وثيقه فقط هذيك، راهو تبدا فيها لابروش بارتيسيباتيف المقاربه التشاركيه اللي فيها معناها جمعيه كيما لا ريمس اللي تلعب دور كبير ياسر الحقيقه معناها حتى في حضورها والكل هذا مهم. دونك ان شاء الله بلديه سوسه تواصل فيه البي اس ام في بالاشتراك زاد مع المعهد الوطني للتراث. فما الحقيقه معناها فما فولونتياتك صح، وفما فولونتي كبيره انهم باش يواصلوا في المساله هذه، وان شاء الله راو كان الخير.
2: اي سي خالد، ثم كجمعيه البحوث حول ذاكره سوسه تقييمكم معناتها متفائلين، هذا المؤكد متفائلين على البرنامج. هو اكد لك معناتها سي قيس بالنسبه للمدينه العتيقه فما معايير معينه يجب احترامها من قبل اليونسكو باش نحافظوا على المكسب هذا وتبقى ديما المدينه العتيقه اللي سوسه تحت نجم نقولوا السيركوي نتاع اليونسكو باش تقعد، معناتها حاجه دي مؤكده. اما لازم نحافظوا عليها بخصوص خاطر فما خصوصيه معينه لازم نحافظ عليها، نحكي على الجماليه القيمه التاريخيه نتاعها اللي هي من الوجهات السياحيه اللي لازم نبنيو عليها.
1: اي هو ما البلديه سوسه خدمه كبيره في البلان دو سوفغارد خاصه في الانفنتير لونكيت اللي تعملت واحنا شاركنا فيها الحقيقه، ووقعت جلسات والجلسات هذه ورات بانه مدينه سوسه وخاصه في الفساد نتاع جمالية المعمار الواجهات المعمار المسكن السوسي والمسكن الساحلي تدهورت كومبليتمون، هذه فما بورسنتاج ضعيف ياسر اللي هو
2: احترموا المعايير.
1: وكان ذكر في الجلسة المدير العام تاع الـ EMP معناها بورسنتاج ضعيفة بأنه قال ذكرها زي
0: هاي وقتها
1: قال لك توا هذه خرجت من اليونسكو معناها في الاخر في الاخر، خاطر الناس اللي قاعده تبني ما غير مراقبه وما غير استشاره. وهذا راهو مش لوم يعني على المؤسسات العموميه خاصه البلديه قائمه بدورها كبير. المشكله الكبيره هي الاي ام بي والوكاله والبلديه شكون اللي هو ياخذ القرار والقرار اللي يلزم يتخذ في وقتها وتعمل محضر محضر.
2: وفما دور المواطن للاسف
3: دور جميع سياده المدينه زاد عندها دور
1: هو المؤسسه اكثر اللي هي تنجم تكون هي
2: عندها دور الدور
1: اقرب. وهذا اللي يطرح الاشكاليه بانه اعاده تهيئه مؤسسات الاي ام بي مع الوكاله
3: يعاد
1: هيكلتها ودمجها في ماشين وراهو نقص كبير من ناحيه المشرفين عليها والمهندسين والمتفقدين
3: والموارد
1: خاصه الموارد. كان ما قادش الموارد سوسه بلديه سوسه من بيديوي من سيكو ولا من البلان دو سوفغارد اللي هي حافظت عليه ومن بلان هذا يربا بلان راي ما تقعش ما يقعش الحركية الكبيرة.
0: هو السي خالد معناها جست عن نقطة باش نرجع. هو الحقيقة فما كما قلت انت ان بورسنتاج اللي وقتها في الدراسة هذه واللونكيت اللي تعملت لانفونتير اللي تعمل هو صعب باش نشوفوا الواقع متاع مدينة العربي وتشخيصها ان كان من ناحية الوجهات حكيت زاد وجود اللي فيلا اوتنتيك معناها اللي ترجع بالتاريخ واللي هي قاعده كما هي. ولكن فما نقطه ايجابيه في المساله هذه الكل انه فما تقريب نسبه كبيره الحقيقه نسيت البورسنتاج اما نسبه مهمه اللي هما البناءات اللي موجوده تسمى ريفرسيبل معناها نجموا في كل وقت نجموا نرجعوا للحاله الاصليه نتاعها مع شويه اعتناء مع شويه تدخل على الواجهه. بعد ساعات فما واجهات تقعد كما هي ولكن المواد المستعمله او فايونس او ترشون اللي هو خارج من كيما نقولوا الشكل العمراني نتاع الدار نتاع بلاد العربي نتاع الدار السوسيه انسي دو سويت ولكن سي ريفيرسيبل اتو مومون يوقع تدخل فات نجم تعش. وهذه حاجه مسناها وشفناها في الاحصائيات هذه كيما زاد فما بناءات الحقيقه ريفيرسيبل اللي ما فيهاش صح. ولكن اللي حبيت ان نقول حتى بعد ساعات وقتها فما ممثلين من اليونسكو في المساله هذه واعطيوا رايهم في المساله يقول لك اليوم اشوف باش نوصلوا 100% من المسكن نتاعنا نتاع واحد راهو مش هذا الهدف. اليوم فما مواد مستعمله جديده فما تطور عمراني فما زاد اون ابروبرياسيون خاطر شوف اليوم اللي باش يسكن في بلاد العربي كما يلقاش المرافق العاديه اليوميه نتاعو باش تاخذ تيتر ديكزامبل الغاز الطبيعي اليوم اللي هو نعتبره اني مشكله مشاكل كبيره يعطيك صح. اليوم ما فماش غاز طبيعي في فما اون فولونتي معناها من مستيك وكل شيء انه اليوم الغاز الطبيعي يدخل تو في القروان موجود الغاز الطبيعي في في في بلاد العربي نتاع القروان. اليوم كان المدينه العربي يدخل الغاز الطبيعي بتتر نشاهدوا تطور اخر ونوع اخر وفما قابليه انه العباد زاد ترجع غادي تقول لك اليوم بلاش غاز طبيعي لا فما لا باش تلقى الدار مجهزه معناها بالقدا لا باش تلقى زاد ريستورونات يمكن يحلوا انسي دو سويت دونك
2: هذه حتى تعمل حتى اقامات ومشاريع
0: غادي تاع اقامات اليوم ايه؟ المشاريع السياحيه في بلاد العربي لي ميزون دو لي فامو معناها ميزون دو
2: وهذا سمحني قائم عليه السياحه المستدامه واللي يلوجوا برشا سياح. حكينا حتى مع سي محمد على نقول لك نحب نعيش في وسط الناس في المدينه العربي ما نحبش نمشي الوتله نحب نهز عائلتي نحب نعيش مع عائله ناخذ بيت مع عائله تونسية. نحب كيفاش يعيشوا نهارهم بالضبط كيفاش يطيبوا كل خبز كيفاش ياكلوا كيفاش باش يبدا عايش في وسط المحيط القريب من السكان هذاك هو
1: احنا خلينا في التنمية المستدامة
2: السياحة المستدامة
1: ولا السياحة المستدامة خليناها بمنظار اخر. احنا كجمعية مواكبين هالتطور هذايا الموجود خاصة على ميزون دوت. في الميزون دوت ياسر مساكن قديمة وعندها طابعها الخاص وعندها جماليتها وعندها عندها السبيسيفيكاسيون تاعها
2: الخصوصية
1: متاعها دهورت كومبليتمون باش خذاو بناو دي ميزون دوت اخرين. دونك كسرنا وهدمنا بعض الاماكن خاصة نذكر الدار السايس ولا الدار الجربوعي اللي هي تخربت كومبليتمون من لي فايونس وتهزت وتحطت في الميزون دوت اخرين. احنا ما نحبوش ميزون دوت الناس كل كي ميزون دوت راه كيما قلت انت راهو حتى العائلات الموجوده هي اللي تستقبل السياح وهي اللي بارتيسيب وهي تعيش الثقافات الموجوده وتعيش الكوتيديان الموجود في سوسه وهذاك هي الخصوصيه نتاع مدينه سوسه. راهو كان باش نحلوا الباب نتاع الميزون دوت هذوما هاو نشوفوه احنا الكل كي يستغلوا الفضاءات وتستغلوا كذا ماهوش ما عندهمش حتى حس نتاع تراثي معناها يهدموا ديار باش يبنيوا ديار اخرى.
0: هو هذا بالضبط هو هذا توسي خالد لو بي اس ام في لو بلان دو سوفغارد اي دو لا ميز اون فالور. هذا هو من بعد بالابروش بالمقاربه التشاركيه اسكو اليوم بلاد العرب مهما كانت نحكيو مستير نحكيو على سوسه اسكو اليوم نحبوها 80% دي ميزون دوت والا لا باش نقولوا احنا نحكيو 5% دي ميزون دوت 90% مثلا من السكن غادي يكونوا استضافات زاد عباد تسكن وكذا. دونك سي سا لو بلان دو جيستيون لو بلان دو سوفغارد اي دو ميز اون فالور ان شاء الله اللي باش يحدد بالمقاربة التشاركية باش يحدد طبيعة بلاد العربي غدوة. اسكو نمشيو في كونسيرفاسيون أكهو فقط معناها بنائات واحد وما نعيشوش فيها تنجم راو تنجم تحافظ راو ميوزيا سيل اوفير وما تعيشش فيها وإلا تعمل الكليكيليبر هذاك اللي ألفوا تكون أوتنتيك وعندنا الطابعة متاعنا وانسي دو سويت وثنين نعيش فيها افيك كوتي براتيك زاد ومحترمة انسي دو سويت. دونك هذاك الكليكيليبر افير اللي من خلال البلان دو سوفغارد بتات نجم نلقاو الحلول.
3: راهم هما دور الضيافة ساهموا في إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة. راهم شوفوا لاحظوا انه رجعت انظافة رجعت تنوير في مجهودات للناس اللي عملت دور الضيافة وفما ناس كي شافوا الحركة ذيك رجعوا لدار جدودهم ودار باتهم وبداوا يسكنوا فيها معناتها مش الكل كي ماشيين للسواح. اهم حاجه انه الديناميك هذه قاعده تساهم في المحافظه على المدينه العتيقه. تعرفوا انه الناس الكل كي نعرفوا انه دار بدها تسكنش راهي باش تخرج.
0: صحيح
3: دونك هذا معناتها سي تان فاكتور تري بوزيتيف. تبقى فما ناس تسرق الفايونس من دار فلان وتبيعوا الاخر فمني اجنبي يبني في ميزون دوت حاجه اخرى فهمتني. ولكن يقولوا يا سيدي باعوا الواحد فهمتني يبني في المدينه العتيقه خير من يبيعوا الانسان مثال باش يهربهم لبرا ولا يبني بهم خارج المدينه العتيقه ولا حاجه. ان الحقيقه ممكن اني زاده باش نعاونكم نمشيو لحاجه اخرى اللي هي تعرفوا انه السياحه مرتبطه ياسر بالنقل ومن الحوايج اللي نلاحظوها الناس الكل كي انه مدينه سوسه خاصه وسط مدينه سوسه في مستوى باب بحر راهو فما اكتظاظ كبير. وكان مكتب دراسات يعرف سي قيس ماشيين في فكره مسطحه متعدده الوسائط بلاتفورم ملتي مودال باش حل لنا اشكاليه النقل الكل كي خاصه في الفضاء الموجود بجانب محطه القطارات. شوفوا 5 هكتارات ما شاء الله تنجم تحل لنا المشاكل كل كي غادي كي يكون الترابط ما بين النقل القطار وما بين المترو نجم حتى المترو يعاود يرجع يشق البلاد ما عادش ترينو يشق البلاد نفس السكه يرجع لها المترو كوم سا فهمتني نجمو نعملو ريكونسيلياسيون افيك لا ميموار دو لا فيل سي خالد وكأن رجعنا لذاكرة المدينة فهمتني. كانت بالحق سوسة معناتها معروفة بالقطار شق البلاد تو نجمو المترو ورنا تصويرة اثنين نجم تعمل زادة باركينج ونيتاج بالنسبة للكراهة تنجم تعمل زادة ستاسيون دو بيوس بالنسبة للحافلات الغادية معناتها تحلك الإشكاليات الكل كاية. وإذا بقى معناتها نتفاجئوا في مثال التهية ولا منطقة خضراء مجهزة. أنا نصور مش اختيار مكتب دراسات هو في الاربيتراج راه مكتب دراسات. أني عرفت بطريقة أخرى أنه وزارة النقل غير راغبة
2: عليه
3: والله ممكن هذا تأثير نقابات تأثير لوبيات والله أصل مستقبل مدينة سوسة فيه المسطحة هذه متعددة الخصائص. أي واحد مختص في التهيئة يقول لك ماشي حل إلا غادي كاي سيدي قال لك احنا نحبوا نعملوا الهنكار خارج البلاد انت باش تعمل تي جي في سيدي نقول باش تعمل تي جي في خارج البلاد ولكن كيفاش باش تربط بوسط البلاد باش يقعد الهنكار هذاك فهمتني. معناتها هذه مشروع راه مدينة سوسة ما عندهاش مستقبل انا في رايي من غير المسطح هذه متعدده الوسائط وخاصه انه المجال هذا راه والله يسير هذيلي الواحد يكذب وينسي راه فما في بعض الوزارات نتاعنا بالحق فما غرف سوداء دي شامبر نوار وكأنه تخطط ضد البلاد تخطط ضد سوسة تخطط هذه ديامونتا سوسة راه تونس ما تنجمش تكون تونس من غير سوسة من غير المستير من غير القيروان من غير صفاقس هذوما لازم نحافظوا عليهم. سوسة مستقبلها فين في المشاريع هذه انه نستمر
2: هذه قراءة به سي محمد. خلينا نشوفوا احنا سي قيس طرقتوا الموضوع هذه النقطة هذه بالذات
0: فيما يخص بالطبيعة راهو شوف النقل راهو مهم اليوم
2: والترابط ما بين الحضري والمدينة العتيقة
0: هو ساخن جوست اون دو مو شنية الفكرة متاع مدينة سوسة شنو اللي في وقت ما بالمقاربة التشاركية شنو حبيناه كما أنت مبكري ذكرت فما اللي يقول لك راهو اليوم كما بزارت مثلا يقول لك أنا اليوم نحب المدينة الذكية تمشي مدينة أخرى يقول لك أنا نحب مدينة إيكولوجية.
1: إيكولوجية.
0: اليوم شعار مدينة سوسة هي مدينة الربع ساعة. سوسة مدينة الربع ساعة لا فيل دو كاردور اللي هو ستان كونسيبت راه على شال انترناسيونال وسوسة تصنفت ابارتير من البلان داميناجمون هذه من جملة المدن الكبيرة اللي هي مدينة الربع ساعة. اش معنى مدينة الربع ساعة؟ انه في ربع ساعة نجم نلقى على الاقل ثلاثة ولا أربعة تجهيزات دو في معناها نجم نعيش بهم. وهذا راهو الفيلوزوفيه هذه تولدت بعد الكورونا معناها في وقت الكورونا هذيك لانه قلت كل ديبلاسمون وكل احتكاك والكل به. اليوم الحقيقه سوسه راهي تنجم تكون مدينه ربع ساعه. علاش؟ لانه بالحق كما قال سي محمد راهو اليوم مساله التنقل النقل والتنقلات راهو حاضره معناها سوسه حاضره اللي بريت بشب مع شويه تعديلات بما فيها لا ستاسيون ولا البلاتفورم ملتي مودال هذه راهو وقع زادة كما قلت لك معناها الإشارة ليلها والحديث ليلها ليلها برشا. فما نقطة بتاتر معناها مع سي محمد نزيد نوضحها في حكاية لي باركينغ ايتاج. اليوم مثال تاهي المشروع مثال تاهي المدينة سوسة أنه يشجع لي باركينغ ايتاج. تقول لي كيفاش؟ معناها أي انفستيسور يحب يعمل ان بروجي مش متاع عمارة بيروتيك ولا بيتاسيون ان بروموتور يحب يعمل باركينغ ايتاج فما بوكو دافونتاج انه اكل مساحات اللي باش يعملهم هذوكم الكل ما يدخلولوش في النسبه لوكو فاحنا معناها نسبه الاستعمال العقاري سي دو غراتوي معناها ينجم ديزيتا سوبليمونتير يعملهم معناها يعملهم اضافيين على خاطر علاش على خاطر عمل باركينغ ايتاج اللي باش يساهم فيها في اطار
3: هالتخطيط
0: يعطيك صح. فيما يخص المشروع نتاع لاغار كيف كيف مشروع اللاغار كما قلت لك فما رؤية كانت 2021 وهذه متواصلة لأنه هذاك هو وقتها في المجلس البلدي وكل شيء أنه هذاك سي لو دوزيام بومون دو دو دو دو لا فيل معناها
3: الرئة
0: الثانية الموجودة في المدينة. لكن قراوا حساب زاد دي باركينغ غادي ماهوش ستاسيون ملتي مودال سا سي فري معناها الحقيقه لاغار معناها بوتيتر ينجم يكون سي زون فيرت ايكيبي دو تيل مانيير فما بوتيتر دي باتيمون دو كونغري وكل شيء يتعاملوا غادي. ولكن قرات حسابها في ستاسيون ملتي مودال في سوق لحد توا سوق لحد اللي المتواجد لهنا على خاطر فما
1: سوق لحد باش يتحول
0: يعطيك الصحه فما هكا فما اون فيزيون اللي يقراو نقاشها لليوم راهي محطوطه على الطاوله اللي بشوق عن نقاشها من خلال الاستقصاء العمومي والكل فهمت.
3: وسي قيس لانغار تاع سوسه سي تا مونيمورا
0: اي اي ديجا في المشروع سي محمد حاطين انتيري يعطيك صحه انتيري باتريمونيال
3: خاصه ان بحثنا معناتها ممثل عن جميع دراسات
0: وحاجه
3: ذكرت سوسه معناتها صافي بارتي
1: دي لا ميموري هذاك هو مضابينا
3: احنا لي سيغارسون
1: والبوستا وحتى شارع ابي بورقيبه
3: هذاك يتم المحافظه عليه وتدعيمه
0: صحيح.
1: شوف هي البيه فيه فما في البلان داميناجمون جديد هو
0: المشروع
1: هو غاباجي غرانتي
0: اي
1: تعمل بارتي
0: كامل سنتر
1: هيستوريك اما ماذا بينا زيدا سي كارف سوسا انت وقت تبنيت وخاصة الكونسيبسيون الأولانية
0: اللي أول حي هو ذاك أقدم حي وأول حي
1: هو غاباجي بيكولو
0: بيكولو
1: اللوطاني ذاك نسميوه غاباجي اللوطاني غاباجي اللوطاني زيدا عنده أهمية كبيرة لخاطر هو النويو الأولاني تاع الاندستري مودرن الموجود في مدينة سوسا اللي هي تعاملت قبل ممكن حتى غاباجي غراندي خاطر غاباجي غراندي لو بورجوا
0: التجار
1: والمقاولين والبيكولو هم الصناع والميكانيسيان والبيشر المالتية والإيطاليان دونك هذيا هما دو مونيمون دو زون نورمالمون مش محطوطة البيكولو ولا نعرفش علاش
0: البيكولو صحيح
1: على خاطرهم صناع على خاطرهم لقينا برجوازية هذاك
2: تقسيم طبقي
1: تقسيم طبقي موجود دونك ماذا بينا احنا حتى يعني نراو مثلا كجمعية نراو حتى ندورو الفرحات حشاد لسي تكنيك معهد صفر متاع الفتيات هذوكم الكل صافي بارتي من اركيتكتور كولونيال
0: تيسو معناها تيسو اوربان معناها
1: هيستوريك
0: اللي محافظ عليه
1: وخاصة لي زون هذوما المنطقة العازلة اللي هي ممكن اليونسكو قالت لازم تكبروا اكثر من 200 متر على خاطر الفيو نتاع الرومبار راهو ما عادش يظهر. شوفوا مثلا نذكر فما في باب باب بحر اللي هو فما ما حبش نسمي يعني التاجر التاجر السد المنظر من تقعد انت قهوة الصحايب ولا تقعد بحث صمت بورقيبة ترى الرباط المنظر هذاك ما عادش موجود بكل كيال خاطر عملت روازي تاج مثلا
2: ومضابين فما زاد الشاروق اللي بحث الكوت وراء معمل الصابون
1: اي هذاك هذاك من 1893 هذيك اول مصنع نتاع
2: الصابون
1: صابون موجود
0: زي معمل السردينه ومعمل السردينه
1: الصابون اللي تهز الزيت نتاعو يتهز للمارسي باش يصنعوا به
2: السافون
1: مارسي دونك هذا راهو نورمال مو هذاك نورمال مو
2: هذاك لازم نحافظوا عليه
1: نحافظوا عليه هذاك
2: مازال قائم الذات
1: وماذا بينه هو يتصنف ك
2: خاطر فما برشا كلام قالوا انه باش يتهد على الارض على نعرفوا قيمه الارض في المكان هذاك على خاطر الارض حبوا يهدوا والتوما من الجمعيات وبرشا مواطنين في سوسة بحكم غيرتهم على البلاصة ذيك والأقدمية التاريخية ونحكيوا على المكانة التاريخية رفضوا حتى المقترح هذا رغم أنه هو ملك الخواص
1: ملك خواص
2: يعني خاطر ما عادش ملك خواص هو مونيمون
1: كما قال
2: ومن اليوم مازال ملك خواص أما
3: مش مصير له كلاس مو
1: سي محمد فما سي محمد يقول لي فما حاجة نورمالمون فما الدولة لازم تدخل في الحكاية دي تنتزع فما حاجات راهي ما تكونش خاطر اذا تفقدت ما عادش نجم تحكي عليها بالكل دونك الذاكره نتاعنا تمشي كومبليتمون راهو هذاك نويو اندستري المودرن اول تحطت اول تحطت مقسموه هما الكونسيبت اللي جاء فيه الكولونيال السود هو اندستري والنور هو
3: التراث الصناعي هذاك التراث الصناعي اصل عنده علاقه كبيره بتاريخ سوسه راهي سوسه في يوم ما كانت كانت مدينه الصابون كانت مدينه السردينه المعلبه اللي فيها الزيت الزيتون وفيها السردينه نتاع البرد فهمتني ولهنا نربطه بالازرق والاصفر الاصفر هو الزيت والازرق هو البحر والصابون هذا الكل كي يدخلوا في معناتها ذاكره المدينه
0: ذاكره جماعيه
3: وراك تقول دخلت بلاد فيها روح معناتها فيها روح وانت نجمش تفسرها فيها روح معناتها فما تواصل مع الماضي نتاعها تواصل هذا تحسه في ستراسبورغ تحسه في باريس تحسه في في فالنسيا هذا معناتها المدن حافظت على المعالم نتاعها ولازم نكونوا تراكمين اش معناتها تراكم نحافظوا اليوم حتى ما هو استعماري ولا تراث راه
2: اي لا لا
0: صار في باريس
3: الاستوار نتاعها قديم وحشيو انا كنت نتصور اللي عملوا لانكار غادي كي اللي عملوا لانكار عدوا وخلاو السباس هذاك الكل كي صدقني سي قيس عندهم في الفكره حتى في المستقبل انه باش يعملوا حاجه ملتي مودال علاش ما نبنيش علاش اني نكسر فمني ونعاود نعمل حاجه لبرا ابني ما الموجود راهو الروح للبلاد انك توصل شوف ستراسبورغ شوف تور فمني كي توصل لك لانكار القديم تشوف الروح نتاعو اول فيو اول منظر هذاك اللي يقعد لي في مخك والساحات زاد كيف كيف بكري كي قلنا احنا لا بريمير سونتراليتي راهي باب بحر فهمني هيك ولا قلنا زاد دوزيام سونتراليتي نجم تكون قدام المتحف وقدام المتحف زادة نجم تكون في في في مدرسة الضباط نجم تكون أبالي دي كونغري يعمل سيمتري وما بيناتهم ساحة شوف والبقية المدرسة الضباط تكون معتها سيت أركولوجيك غادي كاي
1: موجود كتاكومبات
3: أصلا مدينة سوسة عندها زوز أرواح هي مدينة رومانية بونيقية غادي كاي الروح متاحة وتهبط اللوطة تلقى الروح الثانية اللي هي المدينة العربية الإسلامية الأغلبية بالجامعة العتيقة متاحة بالرباط متاحة تربط ما بينتهم الزوز وتربط ما بين الزوز صحات زوز تولي بالحق سوسة
2: عبارة تنقلت من حقبة زمنية إلى حقبة زمنية مع المحافظة على جمالية
3: يعطيك الصح وبذكاء والباركينج دي بوس يولي غادي كاي موجود كما قال سي مراد ومنين نجم يطلع باركينج دي بوس منين اون باراليل مع السور فين موجود محطة الكيران والتاكسيات فمن يطلع من غادي كاي من غير الاشكاليات والمحطة الكيران التاكسيات فين يكون في ستاسيون ملتي مودال شفت معناتها الرؤية الشاملة تصوروا كان الشيء هذا يتعمل وتشوفوا معناتها المترو يخرج من المحطة متاع الكيران يدور بالصنبة متاع الحبيب بورقيبة ويطلع معناتها بالتوازي مع السور حتى يعمل الدورة ويوصل قدام باب الفينجا باب الغربي ويجي في وسط الساحة هذيك على اليمين باش تلقى البالي دي كونغري وعلى اليسار المتحف ويتواصل نحو
1: فم سي محمد
2: كملت المثال تاعي يعطيك الصحة سي محمد هكا ولو باليمين وسنوات قاعدين ومشيات واجتماعات
1: سي محمد
3: كل شيء يبدا بحال ما
1: راه كان عندك معلومة فما سكة توجدت في الدوبي نتاع الكولونيال اللي هي فما سكة تنقل المياه، هي خاصة المشكلة بتاع المياه الموجودة في مدينة سوسة موجودة ما فما نقص كبير ياسر. دونك باش يغذيوا الجزرنات والثكنات الموجودة في الباب الغربي، فما سيتيرن موجودة في وراء جوستينيا بالضبط، فما سكة حديدية، سكة مش باللوكوموتيف، بالحصنة، بالفرس يهز المنقول وكذا، موجودين
3: ممكن
1: موجود هو ممكن قريب شوي، هو في التروكا ديرو تطلع مع محمد معروف من الغادي، وتطلع حتى به الجزرنات باش يعطيه
2: ويسهل برشا حكايه.
3: وبلوس مش غالي بلاي قبل ما
2: خاطر مازال على 3 دقائق.
3: المترو الكيلومتر مترو يتكلف 2.5 مليارات. انت ما بين سوسه وحي الرياضه فين الكليات 6 كيلومتر برك، تعرف تتكلف قداش؟ 20 مليار اكاهو.
2: مادام عملوا
3: مليار اكاهو
2: كان يعملوا دراسات، كان يعملوا دراسات والخدمه وقتها يوصل 100 مليار. علاش ما كانت تعمل اليوم؟ بس وين تتبدل
3: موجود المثال ان شاء الله.
2: الموضوع الحقيقه مهم، وان شاء الله وزاره الاشراف والحمد لله فما مجتمع مدني فايق وغاير على مدينته، وان شاء الله هذا كل ما يبدا موجود في كل ومختلف المدن التونسيه. راهو الافكار موجوده، فما ناس اكاديميين وباحثين ينجموا يعطيوا المعلومه ويسهلوا عمل الاداره التونسيه. وماذا بينا انه مختلف هذه المشاريع يتم الاسراع فيها، كما نعرفوا التكلفه نتاعها غاليه، واليوم تخدم بسوم غدا تخدم بسوم اخر. كي تقول لي انت عندي مثال تائه ونخدم عليه عندي 10 سنوات، كي تعمل انت استراتيجية نتاع التكلفه نتاعه اليوم 100 مليار غدا تولي 200. هيك علاش لازم الاسراع، وتلقاو مستثمرين وتلقاو حتى مع مدن في اطار توأمة ينجموا يعاونوكم، وحتى مشاريع نتاع دول راه مهم جدا المحافظه على الموروث نتاعنا المادي ولا مادي، وتدعيم السياحه المستدامه اللي نطمحوا لها. في الختام خلي لك كلمه الختام سي خالد عيسى، جمعيه البحوث.
1: احنا ما تكلمناش على خاصة على
2: نوعدك نعمل حصة أخرى معك
1: على على على فما بروغرامهم تاع ديبلاسمون أوربان نورمالمون، هذاك لازم يتحط عليه. وفما زادة المشكلة الشانجمون كليماتيك، احنا شنو عملنا
2: تأثيرات التغيرات المناخية
1: مثلا. نعطيك أنا مثال بأنه سهلوا الكاتر ما عنده حتى شجرة زرعت في الليتوار وكذا، دونك راهو ومشاكل اللو بلوفيال ولي سيترن دو هذا كله لازم تعاود في التاهية العمرانية، حتى نقاولوا بلاصت وين بالضبط لازم تكون التاهية العمرانية. وشانجمون كليماتيك ما شفنا عملناه في سنة في جانفي، ريت التشانجمون راهو باش يزيد اكثر واكثر واكثر. واحنا فما حاجة قالها لي سيد عبد البجرة اللي هو مورفولوج، قال احنا عاوننا الانونداسيون تاع لي فيل تاعنا البلان دوميناجمون تاعنا الموجوده، راهو هذا خطير ياسر لازم ننظروا له بعينات،
2: ولازم نقراوا له حساب خاصه في ظل التغيرات المناخيه. وشفنا الفيضانات الاخيره اللي شهدتها ميستيروس فاقس وسوسه، نظرا انه الحقيقه البنيه التحتيه تاعنا لازم برشا مراجعه. سي قيس الزنجي شكرا. اي سامحني عندي السيد المخرج شكرا جزيلا. نحن نعطيك 30 ثانية في الختام باش
4: نتنجم. نشكركم على الإضافة، والحقيقة أني فرحان برشا سورتو كما قلت لك راهي الثقافة العمرانية راهي الحقيقة ناقصة برشا معناها في في في تونس. دونك الفضاءات والمساحات هذه الإذاعية وال معناها في الميديا بصفة عامة كي نقاوها المساحات هذه بور كلاريفي، دونك بالنسبة لي حاجة ممتازة وممتازة للغاية كمهندس معماري وكمخطط مدن. وشكرا مرة أخرى لسي محمد على الاستضافة هذه، وإحنا على الذمة في كل في كل في كل حصة باش نجم كان فما نجم نثري ولا نفيدو المستمع مؤكد. وبارك الله فيك،
2: هذه إضافة مؤكدة إن شاء الله. شكرا جزيلا سي قيس الجنزري ممثل مكتب دراسات إيربن سمارت، اللي الحقيقة أعطاه برشا قراءات وبرشا حلول من أجل تهيئة عمرانية مهمة جميلة في إطار هيكلة المناطق السياحية في سوسة، وتكون خاصة عند المردودية تنجم تختم على مختلف المستويات. شكرا جزيلا هيثم والناس لطفي المكي في الإخراج التقني، دكتور محمد هلالي جد معاك إن شاء الله الأسبوع القادم في لعزيزة بلادي. في الأخير نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسيب. بسلامة.
5: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99
6: إذاعة المنسيب 99 إذاعة إذاعة المنستير مؤسسة إفادة وخدمات ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
7: كل ما يهمكم.
6: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير.
6: كونوا معنا.
7: كونوا معنا.
9: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة على المحاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة الهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحرية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. ختاما، دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيلات على مستوى المعاملات. في الثامنة موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
11: المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
12: 8 غربة في بشائر الصباح
11: بعد نشرة نصف النهار، إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:00. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
13: حديثنا سبور. مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من حديثنا سبور اليوم الجمعة. توصلكم تحيات هيثم والناس في الجانب التقني، معاذ الحديث في التنسيق، معكم سنة البرهومي. والبداية تكون بنتيجة مباراة نهائي بطل الرابطة المحترفة الثانية بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الزير. كما تابعنا العشية المباراة، تقدم ساقيت الدير هو اللي يفوز بالمباراة 3-2 وهكا يكون هو البطل. بالنسبة لشريط الأهداف، افتتاح النتيجة كان عن طريق زياد العلوي من ضربة جزاء في الدقيقة 28، مباراة كبيرة لزياد العلوي، يعرف مليح ملعب بن جنيت اللي تلعبت فيه المباراة. في الدقيقة 45 خالدون منصور يعدل الكفة لفريق أمل حمام سوسة، شوط أول يوفى بالتعادل هدف لهدف. الدقيقة 65 طاهر حمودة يعطي الأسباقية لفريق أمل حمام سوسة، لكن في أواخر المباراة من جديد زياد العلوي يفرض نفسه نجم للمباراة ويقرب الانتصار لفريقه، يعادل في الدقيقة 86 بعد بثلاث دقائق فقط، نفس اللاعب في الدقيقة 89 بعد 86 89 بعد 3 دقائق فقط يسجل هدف الثالث 3-2 انتصار نادي ساقيت الزيت. لهكا يكمل يتوج النجاح متاعه من خلال صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى، بطل الرابطة المحترفة الثانية. صحيح هو لقب شرفي، ولكن إجمال المباراة كانت شيقة، فيها 5 أهداف، فما فرجة وفما متعة بعد ما بتبعة الحال نقص الضغط ونقص ضغط النتيجة. مقابلة كانت مفتوحة وكانت ممتازة. باش نسمع التصريحات، البداية بقائد فريق تقدم ساقيت الدير مصعب العجيلي.
14: الحمد لله على كل شيء، والماتش هذا الحقيقة كان صعيب، تعرف بعد الخيبة والانسحاب من مسابقة الكأس جينا الماتش هذا حبينا نرجع نصالحوا الجماهير متاعنا. صحيح فرحناهم معناتها بالصعود، قعدت المقابلة هذه اللي فيها الحقيقة معناتها تروفي، و اليوم جاءوا معناتها تنقلوا معناتها بعدات غفيره الحقيقه، وجاءوا سندونا طيله المقابله. الماتش كيما ريتو تعدى معناتها صعيب، معناتها تسابق وتلاحق مع ملحة من سوسة الحقيقه النانيه، معناتها عندهم جمعيه معناتها ممتازه، وهذه نظره كيما نقولوا لفته صغيره من الموسم القادم في الرابطه المحترفه الاولى. شوفوا الساقيه معناتها تقاتل كيما نقولوا على كل مباراه وعلى كل النقاط اللي معناتها متاحه، والحمد لله الحمد لله اول جائزه الحقيقه معناتها في مسيرتي زاد كلاعب، وظهر لي زادة للنادي زادة. نباركوا للجماهير ونباركوا العباد اللي معناتها اللي ساندتنا من أول نهار معناتها وأمنت بينا الحمد لله معناتها، ما غير من مش ما ننسيه حتى حد الحقيقة. الهيئة المديرة معناتها وفرت الظروف لكل الإطار الفني اللي معناتها خلينا معناتها نتطوروا الحقيقة كما تروا برشا كورة. الإطار الطبي معناتها اللي كان صاهر معناتها علينا كما نقولوا، والاحتياجات متاعنا الكل، وما ننسيوش بطبيعة اللاعبين اللي هما كما نقول العنصر الأول والفاعل معناتها، وكان مش اللاعبين الكل حقيقة ما نجموش نكونوا هون اليوم الحمد لله.
13: نسمع زيادة تصريح قائد فريق أمل حمام سوسة خالدون منصور.
15: والله أول حاجة الحمد لله، والحمد لله زوز أكريت نيفو متاع مش متاع دو، زوز جمعيات أكريت زوز طلعوا وعملنا اللي علينا زوج جمعيات. ما هكريت لعبة مشت ميتون بميتون، هجمة بهجمة، عملنا اللي علينا. ومبروك للساقة، ومبروك لنا احنا زاد السعود، وشرفنا الكورة ومحلينا هكا اخويا، عملنا ماتش مزيان وورينا اللي نحن طالعين زوج جمعيات. رانا ان شاء الله بتطرب العام الجاي مش عملوا حاجة به ان شاء الله، اللعبة في التيرا وفي القرادة الزوز الحمد لله الحمد لله، اهم حاجة عملنا مستوى به وشرفنا الكورة والحمد لله يا رب.
13: نواصل مع بقية أخبارنا. غدا باش يكون الموعد في الملعب الأولمبي بسوسة الأربعة متاع العشية مع مباراة نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. مباراة باش تلعب بالملعب الجبسي ونادي حمام الأنف، مقابلة دون حضور الجمهور، باش يسافرها فرج عبد اللاوي. الحكم أمير لصيه باش يكون في غرفة الفار ويساعده وسام بوغطس. كذلك نذكر أنه نهاية الأسبوع نهار الأحد باش يكون الموعد مع مقابلة كأس تونس، تجمع فريق ترجي الرياضي بترجي جرهيس، بداء من الأربعة متاع العشية بملعب حماد العقبي بيرادس. طاقم تحكيم يتكلف من نضال الطيف حكم ساحة، يساعده خليل حساني، أحمد ذوي، سيف الدين الورتيني حكم رابع، أمين الله الحجري حكم احتياطي، مجدي بلاغة حكم الفار، حكم الفار الأول حسن النيلي، عمر بريدة مساعد حكم الفار الثاني. إلى ملخص أكيد رياضة القاعات، والبداية بكرة اليد. كما تعرفوا غدا باش يكون الموعد مع نهائي مسابقة كأس تونس في الكبريات وفي الأكابر. جديد فيما يخص النهائي بنديحو والزغلامي للترجي والساقية والغرياني وعطيطلة الإفريقي والمكنين. نعطيكم التفاصيل نتاع طاقم التحكيم. تم تعيين طاقم التحكيم الدولي المتكون من رشد الزغلامي ومكرم بنديحو لإدارة نهائي كأس تونس الأكابر بين الترجي الرياضي ونادي ساقية الزيت، مباراة باش تلعب غدوة في الأربعة. وتم تكليف طاقم التحكيم المتكون من هيل الغرياني وسالم عطيط الله بإدارة نهائي كأس تونس كبريات بين نادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين، مباراة تتلعب غدوة مع ماضي ساعة وإن شاء الله تبعها على موجات إذاعة المنستير. فيما يخص الانتخابات الجامعة اللي باش تكون يوم 6 جوان، بعد ما كانت لجنة الانتخابات بصفة رسمية قبلت زوز قائمات، قائمة كريم الهلالي وقائمة كامل السنوسي. قائمة كامل السنوسي تحمل شعار إعادة البناء، وبالنسبة لقائمة كريم الهلالي قائمة الاستمرارية والنجاح، هذا هو الشعار متاعها. وبالمناسبة أعلنت القائمة هذه أنه باش تكون يوم الاثنين غرة جوان ندوة صحفية في قصر الرياضة بالمنزه انطلاقا من الساعة 11 صباحا. نقعد مع كرة اليد، نعطيكم نتيجة سحب القرعة الخاصة بمسابقات الرياضات الجماعية لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بشدور في تارنتو في إيطاليا. كرة اليد سيدات تونس مع إيطاليا، الجزائر اليونان كوسوفو ومقدونيا. كرة اليد رجال تونس جات مع الجزائر اليونان وقبرص. بالنسبة لبقية النتيجة متاع سحب القرعة، ونعطيكم في بقية الرياضات، كرة السلة 3-3 رجال تونس موجودة في المجموعة الرابعة مع إيطاليا إسبانيا والبوسنة. كرة السلة 3-3 سيدات تونس باش تلعب في المجموعة الرابعة مع الجزائر تركيا والقبرص. في كرة الطائرة رجال تونس جات في المجموعة الثانية مع تركيا وسوريا. وكرة القدم رجال تونس في المجموعة A مع المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية. نحكي على كرة السلة، نذكركم بأهم ممكن الأحداث اللي صارت في وسط الأسبوع. فريق نادي الإفريقي كان خرج من الربع النهائي من مسابقة البال في المرحلة الأخيرة في رواندا، خسر في لقاء الإياب. كان عنده أمل وأنه يتجاوز ممكن هزيمة الفارق النقطتين اللي كانوا فارق نقطة، هي الحقيقة كان مطالب أنه يفوز بفارق نقطتين في لقاء ثاني ضد فريق أهلي بنغازي الليبي، لكنه خسر بنتيجة 98-80 وهكا يتوقف المشوار متاعه إلى حد هذا الدور. كذلك فريق أمل حممسوسة يتوج ببطولة القسم الوطني الأول أكبر بعد الانتصار على النادي رياضي الأصفاقسي. هي الحقيقة مقابلة شرفية، وزوز فرق كانوا احتفلوا بتحقيقهم الصعود للبرو آ. النادي الأصفاقسي بدوره أيضا احتفل بلقب البطولة متاعه للمرة 22 في تاريخه والثالثة تواليا، وكان فاز بالمسابقة الكاس، وهكا سي اس اس يتحصل على الثنائية. كانت هذوما مستمعين أهم وأبرز الأخبار الرياضية. نقطة النهاية، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله.

0: زريبة، صوف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7 موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. السلام ليس خياراً بل ضرورة، ودعم عمليات حفظ السلام هو استثمار في مستقبل أفضل للجميع وحجر الأساس من أجل حياة أكثر أمناً واستقراراً للأجيال القادمة. تلك هي الرسالة التي وجهها للعالم الرائد التونسي موفق العرقي الذي يعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، حول أهمية حفظ السلام ودعم الشعوب المتضررة من النزاعات. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس يوم 13 من جوان المقبل بالمخيم الكشفي ببرج السدرية من ولاية بن عروس 9 خيم تحسيسية توعوية حول أهمية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الحد منها، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمرصد الوطني للمرور وفق المديرة الجهوية هوية للديوان حياة اللباسي. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم نشرته مساء اليوم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار بالعاصمة على إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت 30 من مايو الجاري انطلاقا من الساعة 11 صباحا وبعد غد الأحد 31 من مايو الجاري بداية من الساعة 9 صباحا. ختاما، أكدت تونس اليوم بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 56 و900 وألف، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
3: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أجوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجم تنال مرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع رابح الفجاري، وبشير بكار.
4: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وتحية ذي في الحقيقة من عندي وكذلك لزميلي بشير بكار.
5: أهلا وسهلا سي رابح، مرحبا، ومرحبا بكل المستمعين برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
4: اليوم نستضيف، هو ضيف عزيز علينا لأنه كنا نتواصل معاه وأحضر معانا قبل نتواصل معاه في الشعر الشعبي، هو
5: سي محمد العشي.
4: نوجه له تحية سي محمد لأنه جاني من صفاقس هكا ولا
6: هاي من العشاش،
4: ونقدره برشا ونعزه برشا، ويعتبر مرجع في الأمور ذي لأنه هو شاعر وعنده مدونة.
5: نعم بالطبع، تحية كبيرة لشعرنا وأديبنا ومدونة سي محمد العشي. احنا أخ رابح كما تعرف في حصتنا سي رابح باش ناخذوا شعر من شعراء الفحول، شعراء تونس في الجيل الأول، هو الشعر محمد بن نحمد العياري.
4: مش من ولد عيار،
5: هو في الحقيقة من ولد عيار. من ولد عيار
4: ما أكثر وقت جيل،
5: هو من ولد عيار. كذلك باش نعطيه بسطة على حياة الشعر محمد العياري، ومش نحكيه على المسدسات نتاعه حتى لليوم، هي قاعدة موجودة ومشهورة عند الإدبة وعند العراف. وتو نحكيه فيها مع سي محمد اللي هو باحث وأديب وعنده فكرة على ودراسة كاملة على سي محمد العياري.

الدنيا. مجروح دم يقطر يا رفيقي ويا يا حبيبي ومن دم نشفت عروقي.

0: الشعر والغناية.
1: في البداية نعمل مقدمة نتاع شعرنا.
2: أيه.
1: المرحوم محمد بن علي العياري ينسب العرش ولاد عيار بالشمال الغربي للبلاد التونسية.
2: أيوة.
1: هو شعر من الطبقة الأولى. يعني الجيل الأول.
2: أيوة.
1: يقول فيه الشعر عبادة في كسيم الواو بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدس وحلو.
2: أيوة.
1: وفما أمثال أخرى تو يقولها سي محمد. مولود سنة 1812.
2: أيوة.
1: وتوفي في سنة 1901.
2: 1901. واحد.
1: له موروث ثقافي هام وغزير ومتنوع، انفرد في على غيره من الشعراء في نظم المسدس.
2: أي.
1: اللي مش نحكيه عليه بعد تالي مع سي محمد نظم المسدس.
2: أي.
1: في أغراض البرق والنجع والغزل. والشعر محمد العياري عاصر الشعراء وهم أحمد ملاك وأحمد بن موسى وسعد الأزرق ومنصور العلاقي وقاسم له الشفاني والشعر الحاج حسن بن عثمان وغيرهم من الشعراء
2: كبار.
1: نعم أظهم من جيله. بالطبع مش نحكيه مع سي محمد أن المسدس علاش ينفرد به محمد العياري.
3: كان محمد علي العياري كان رحمه الله يحذر عكاظية الشعر التي ينظمها أحمد بي الأول بقصره، وشهد له أغلب الشعراء بحسن أدائه لشعر المسدس.
2: أي.
3: هو انفرد به كما قال سي بشير. مثلا الشاعر العربي النجار مولود سنة 1840.
2: أي.
3: قال في العياري، قال في قسيم بعد الذي ماتوا كبار الحومة العمي يتشرفوا وطوال في البر شادوا بعد طول النومة وتقدموا للمرتبة في الحال. في الأخر يقول أما العياري فيه بوب نسومة كل مسدس ليه باستقلال.
2: أيوة.
3: يعني هو فن المسدس انفرد به. أيوة. كما يقول الشاعر عبد الله بن زكري مولود سنة 1870.
2: أيوة.
3: يقول يا صاحبي نوصيك طول المدة اسمع كلامي لا تكون زهيد. اللي مضاف الساب قالت عدة الحساب يبدأ كل يوم جديد. بن علي محمد العياري جدة فن المسدس ليه وحده فريد. يعني شهدوا فيه الأدباء هذوما. وكما نجد في موروث شعره ثلاث أجزاء تقريبا معناها في الثقافة وفي الوام تحتوي على أكثر من 200 قصيدة، منهم 140 قصيدة في وزن المسدس.
2: في المسدس
3: معناها هو في المسدس كانت القصائد متاعها في المسدس.
2: أيوة.
1: خلينا في المسدس سي محمد وأخ رابح. المسدس سي محمد هو ضروري في طريق الإدباء، وسهل محمد العياري رحمه الله سهل على الإدباء في غناء الأغراض. علاش نقول في أغنى الأغراض؟
2: أيوة.
1: محمد العياري قال مسدس في الوشام.
2: أي.
1: لدي بلش يغني في الوشام ما يلقى صعوبة، يلقى في مسدسات محمد العياري الوشام.
2: أيوة.
1: مش يغني طريق في النجع.
2: أيوة.
1: محمد العياري قال في النجع. شي غني طريق في الضحضاح، محمد العياري قال في الضحضاح. يعني محمد العياري قال في جمع الأغراض الكل. مو بتعرف الطريق، احنا نقوله طريق، الطريق هو مسدسة وموقف وكسيم وملزومة.
2: أيوة.
1: من أهل مسدسة ضرورية في الطريق نتاع الإدباء. تفضل سي محمد.
2: خاصتنا بشير، يعني نحب نوضح للسادة المستمعين النجع هو المرحول.
1: هو المرحول بالطبع.
2: أيوة. هذاك الغرض. أيوة.
3: إضافة لما قالوا سي بشير وأن المسدس ملحون ويتغنى على القصعة، يتغنى بالعصية على القصعة ويتغنى زادة كملزومة.
2: أيوة.
3: حتى كملزومة تتغنى.
1: نعطيه بصة سي محمد باش السادة المستمعين. أيوة. يقول اللي

0: الأسار.
1: يعطيك الصحة سي بشير، هو تغنى فعلا على ملهمته فاطمة. هو العياري غنى عديد القصائد

وفاطمة لا تكبديش عليها محاها ذبلها تحت الغداء كيف هزت نجلها وغنى على حليمة يقول حليمة حلم بيك زهر القاح تغذى وفاح حليمة جقت خاطري مرتاح اللي

0: كل ما اختار.
1: هو غنى على حليمة وغنى على زينة وغنى على عيشة وغنى على بشرة وغنى على ربح، كل هذوما غنى عليهم، هما بنات المحفل. غنى العياري على الأصحاب زادة، قال الأخير في صاحب اللي عملت فيه اختلت، ركب سابقي كيف راني نزلت.
2: أي.
1: اللي سبق فيه ساس الدغيلة باريه قيلة، لا تصحبه ولا تدير سميلة.
2: أي.
1: على الأصحاب. كما غنى كذلك في سهرات العراس، كان يحيي سهرات العراس.
2: أي.
1: هو يغني، غنى على السوالف، غنى على العين، غنى على عديد الأغراض، معناها حتى في الأخضر كما غنى زاد البرق، وغنى النجع، وغنى صلاة النبي، وغنى معناها جميع الأغراض كما السوالف مثال، عنده عديد القصائد. يقول سوالف على الفايزة في الصغار، شواشن خيار يتدرجح تحت ضي البهار. كما يقول سوالف على فاطمة جعدتهم، غفلة نستهم، حفو هودو للو طاعف ستهم. يقول سالف على عين جدي الغزيل، الدنكس ومال، ذراعين واثناش جوب الكمال. سالف تحل طاع على صدر نجلة، الواتة بعجلة، ظليم القفز شاف رامي درجلة. يعني هو غنى معناها على السالف، وغنى على الحولي، على الحولي تاع العروس. يقول خاتم ذهب والديامونت كنزة، سوا مال غنزة تحضها منية قد عود البلنزة. عرما ذهب صرت محتار فيها، وقت نجيها نلقى سماوي موكل عليها. يقول خرص الذهب في السوق صومة غالي، تستاهل وصف الغزال الجالي.
2: يا عيني
1: على الخرص وعلى الخاتم وعلى، وغنى كما قال سي بكار على وشام، على وشام.

0: يا
1: وغنى عن نجع كذلك، يقول نجع الرحل خلف الدار صار ورغى البكار وخيل العدو لاحقين أجهار
0: هاك.
1: ويقول نجع الرحل هز عقب نهارة فوق المهارة نزل وسط ضحضاح طوق غبارة كيما عالبرق. يقول تبسم البرق بركامه ورعود زامه ولجار من غيثة يرحمه.
2: سي محمد الشعر محمد العياري أخ ربح هو أشعاره كانت كما قلنا في المسدس ومحل الشاهد والقسموة والقليل من الملازم.
0: مش
2: نحكيه على القليل من الملازم أخ ربح وسي محمد. الأديب والشعر محمد العياري كان يغني في العرس،
1: كان يغني عندنا ما يثبت في الدراسة عندنا ما يثبت اللي هو كان يغني النجم نشوفوه معنا لما اللي هو كان يغني في العراس في قسيم عريض في البرق. يقول شرع شراع بين لمزين ويتوق توقين يوم يوسطع بضيان في عاقب الليل لظلم وقت الصعد قام لذين في القوس ديين شيلاب لنوار يزين مبهاه وقت التبسم تميت هالبرق تمين.

0: من غير ذهلان الحاء والميم ببيان والدال نكتب ونرسم وفي الناس لانيس خوان ولا ندير بهتان منول الجد كهان من أولاد عيار ننظم سلامي على كل سهران شابة وشبان والحافلة سود العيان وعن كل حاضر نسلم.
1: وهكا نعرفوا أن الشعر والأديب محمد العياري كان يغني.
2: هو إلى جانب شعر كان أديب.
1: كان أديب فعلاً. أيوة. وإحنا الأديب ديما نعرفوه والشعر هو من الكبة نتاع القصيد.
2: أيوة.
1: أما أشعاره كانت اشتهرت في كامل تراب الجمهورية وتحفظت عند كل الأدباء وصارت متداولة في كل الأعراس والغنية. ونذكر على سبيل المثال وجهة الساحل خاصة غناوا له الأديب محمد خضر جديرة اللي يحفظه كثير من إنتاجاته وكذلك المسعدي وسالم عياد وعلي قريبج ومحمد علي إسماعيل الورداني. وكما نعرفوا أن زرع المسدس في الطريق اللي يجيبه الأديب هو شرط من الشروط في الغناء اللي يبدأ بالمسدس والموقف والقسيم والملزومة كما قلنا في أول الحصة.

0: المصيف وقتل لي محضر الله واحد كيف تطلع وتظهر ما بي عسكر البتسيس من الهند ماضي يهلل على فاطمة وشام باهي مسطة موضح وعيون تجرح وصيف وقتل لي ملوح وحزامة جوف أكريم تلفح وطايح مخبل ومنه تلف العقل ماش نهبل على فاطمة وشام باهي مزوج وعيون تحرق وصيف وقتل لي مفرق اه وخدود ورد نفتح كيف فتق واني في مسل نياب همسيل زهر مفصل على فاطمة وشام باهي مرقع وعيون تلسع وصيف وقتل لي مورزع وحزام عجوب باهي مصنع وجبين يلمع وخدود ابي مثيل قرنفل على فاطمة وشام فوق الزنود وعيون سود وغزيل ومشود غم النهود البابي الهترن الجو الهنود والقدسر والوجوف نهضيه شاهد مدلل انا على فاطمة وشام باهي عضاها حين تحجاها وغزيل وقدرة ديكساها الله لا من توسد عضاها غنمها سعى وادخل بستان باهي مقدل على فاطمة وشام باهي مقاني وعيون ثاني وغصيف وقتراقي حزاني اهان الذي شيخ شعر زماني مرتب وزاني من اولاد عيار فرقوا النفل
1: يا سامعين الشعر والغناية
2: سي محمد توا شاعرنا واديبنا هذا بتبات لحال توك تقول لي اديب معناتها كان فك 1800 واش
3: ايوه 12
2: يعني كان فك الفتره ذيك أيوة. فما ادب شعبي
3: ثم
2: ها
3: لا موجود حتى قبله ثم موجود من 1720 الادب الشعبي موجود
2: خطر خطر تعرف على سألت سؤال يعني سألت سؤال بكل براءة
3: لا كان
2: لانه كانوا قبل البي كلهم يشعروا عند البي
3: فعلا يشعروا قدام البي وكان احمد بن موسى هو المنظم متاع العكاظيات هذه نايم. باعتباره شاعر البلاط
2: نايم.
3: احمد بن موسى هو شاعر القصر معناها
2: احمد موسى
3: احمد بن موسى
2: اي بن موسى
3: وكان ينادي هو لدبه هضومه وكما قلت سيادتك سي رابح ملاك طبع له احمد بي الاول بطابع الذهب
2: أيوة.
3: وقال له انت شاعر الجنوب شاعر أيوة. صفاقس والجنوب
4: سي محمد ضاي احنا حكيناه في حصص فارطه نعود لشعرنا
3: هو دليل اللي شعرنا يغني شعرنا. في الاعراس في قسيم مسدس اخر على زينه يقول زينك وفي لصل زينك شريف زينه وفي لصل زينك شريف وخدك نظيف ضيك وضي القمر كيف كيف يقول في خيرها يقول نجرح الغيد فوت الجراح لسني فصاح غنيت في عرسكم للصباح
2: أيوة.
3: من أولاد عيار قول يرماح بحر يكساح موجك بركاد شقف العريف
4: وهذا يبين أنه هو غنى غنيت في عرسكم للصباح
3: أي غني في العرس بشير.
2: علاش يقولوها أنا سمعتها كونه ثم شعراء قبل يقول لك هذاك شعر بالطابع
3: مطبوع
2: كانوا يتبعوا فيه شعر
3: فعلا
4: الطابع الحقيقي هو في الواقع الطابع الحقيقي هو الاسم
2: الاسم
4: الطابع الحقيقي هو الاسم الكبه
2: اي المكبه
4: هذاك هو الطابع الحقيقي للشعراء نواصلوا في القراءات الشعريه للاديب والشعر العياري
3: احنا جبدنا على شعر الغزل
2: اي
3: ولكن عنده اغراض اخرى كما قلنا النجع والبرق وجبدنا على رؤوس الركبات نتاعهم لكن زاد كان يغني المكفر
2: هي.
3: كان يغني صلاة النبي والمكفر
4: نعم.
3: يقول
2: المكفر هو التكفير على الذنوب
3: على الذنوب
4: على الذنوب,
3: على الذنوب. ويقول الركاب من الفجر زازوا المرير
4: ركب
3: الركاب من الفجر زازوا المرير تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير هذايا أليف للعياري كما قال صلاة النبي ربح هي الكل
2: هي.
3: تبري العلل صلاة النبي كنز يا أهل العقل
2: أي.
3: كما قال حب النبي زاد قلبي الهيبة دموعي سكيبة شوقت جوني المراحل صعيبة
2: أيوة.
3: يعني هذا يغنوهم يعني. حتى للناس اللي ماشي تحج ويغنوا لهم الركب ويغنوا لهم أوسي بشير معناها يعرف اللي العباد وقت الحج يشوقوا ويعملوا التشويق وغناء متاع صلاة النبي

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: إذا نعود بعد ما سمعنا الأغاني هذه ومعنا سي محمد العشي اللي هو في الحقيقة صاحب مدونة شعرية هامة جدا.
2: نعم.
1: وهو أيضا شاعر.
2: سي أيوة. محمد نعمل قراءات شعرية أخرى للشعر والمحمد العياري.
3: أنا عندي قصيدة كاملة تحب.
1: أيوة.
2: تفضل تفضل تفضل سي محمد.
3: في صلاة النبي. أيوة. ركب يقول الركاب من الفجر زازوا المرير تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير.
1: أي.
3: الركاب من الفجر زازوا الحجاز بخبير فاز قصدوا النبي الهاشمي بالنجاز. يا سعد من زاز مكة وحاز للبيت زاز يرتاح من الذنب مثل الصغير. الركاب من الفجر زازوا الطريق خبيرهم البيق قصدوا النبي الهاشمي بالحقيق. ضرب مدفعة في عقاب الغسيق قال العشيق قطارهم بالطبل ونفير. الركاب من الفجر زازوا ثنايا خبيرهم تهايا قصدوا النبي الهاشمي بالهدايا. يا رب مولاي سهل خطايا وبلغ منايا إن شاء الله البدر ليا عشير. الركاب من الفجر زازوا ثنية خبيرهم تهيا قصدوا النبي الهاشمي بالهدية. يا خالقي في حضور المنية تسهل عليا ونزور مولى المقام الشهير ونزور مولى المقام الرفيع نبدأ مطيع للهاشمي البدر اللي شفيع.
1: أيوة.
3: أنا الذي شيخ مالي رديع صغط الرصيع من أولاد عيار بحري غزير.
2: أيوة. من أولاد عيار بحري غزير. كذلك يقول الشعر العياري: عيون فاطمة شيعتهم انظرهم عيون فاطمة شيعتني انظرهم تقوى سحرهم حرباد قتال ممضي شفرهم. عيون فاطمة شيعتني حجاهم تقوى وجاهم حرباد قتال ممضى برهم. عذاب فاطمة يرحم اللي ظناهم مسمح بهاهم كما برق بالنور ليلة امطرهم. عيون فاطمة شيعتني نعتهم وكيف ذبلتهم بشاطير في كناني راشقتهم. سوالف على فاطمة جعدتهم فو هودوا على صدرهم. عيون فاطمة شيعت لي حركهم تقوى دركهم حربات قتال ممضى شوكهم. عيون فاطمة نجوم راجع فلكهم عليهم ملكهم وعسس لا يخرجوا من وكرهم. عيون فاطمة شيعت لي هذبهم تقوى نشبهم حربات قتال ممضى ذببهم. كما فارت الحب جات من جعبهم فيا نشبهم دقوا كنيني بقوة وترهم دقوا كنيني بقوة وترهم.
3: وترهم بارك الله فيك سي بشير. هو زاد يغني معناها عنده قصيدة فيها أسماء.
1: أي.
3: فهمتني. يقول محسن صلاة النبي في بداية
1: صلى الله عليه وسلم
3: ونرتب غناية مساء الخير يا زايدة على شقية.
1: أيوة.
3: محسن صلاة النبي في بدايتي ونرتب أبياتي مساء الخير يا زايدة على شقيتي. مسا صالحة وفاطمة في ثباتي منهم أماتي عيشة وفطوم سبت هوايا. محسن صلاة النبي في المشهر ننظم ونشعر مسا الخير يا مخلفتني مكدر مسا سعفتي وكل من جاي يسهر ومسا المحضر وعلى كل من جاي يسمع غنايا. محسن صلاة النبي في لساني نذبد أوزاني مسا الخير هيا سباي بمحاني مساريم والفايزة ومهاني ومساهناني تراكي ومنا فوت النهاية. محسن صلاة النبي في جوابي نرتب خطابي مسا الخير يا زايدة في عذابي مسا صالحة التايقة مع شلابي وبيات نابي وحبيبة وجنات هي منايا. مسا محسن صلاة النبي في مبادي ونرتب انشادي مسا الخير يا زايدة على انكادي مسا فاطمة وصالحة في ذبادي عليهم عدادي انتم زغردوا يا سباي بهوايا. مسا محسن صلاة النبي في كلامي ونرتب انظامي مسا الخير يا زايدة على غرامي من اولاد عيار ني بحر طامي ونرشق علامي ني سيد شديد كم من ثنايا
2: ني صيد سديت كم من اثنية.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح هي الكل.
1: أيوة.
3: تبري العلل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي كنز يهل العقل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح بها جوابي نجدني صوابي. صلاة النبي كنز ما هوش غابي. صلاة النبي يزول بها عذابي. اطهر ثيابي يا ويح منه عليها اغفل. صلاة النبي ربح تروق الفاضي تبري مراضي. صلاة النبي كنز شهد القواضي. صلاة النبي بحبها القلب راضي تجلي غياضي. صلاة النبي تخلص اللي وحل. صلاة النبي ربح حال ربح حال نهاية ديما معايا وبذكرها وبذكرها ننتصر عن عدايا. صلاة النبي النال بها منايا تبري وجاية. صلاة النبي ينور بها المحل. صلاة النبي ربح يا أهل المعاني ويا من صغاني. صلاة النبي دايمة في لساني. صلاة النبي بحبها القلب فاني مدة زماني. صلاة النبي ذوقها كما العسل. صلاة النبي ربح بها اختياري تمحي وزاري. صلاة النبي ربح بايع وشاري يا محسن ذكرها في الفجاري تجلي غياري وبذكرها يخف كل ما ثقل. بذكرها المسلم يزيد طاعة نعمل خلاعة. نوصيك يا عبد لها تواعة من أولاد عيار صاحب الشجاعة حزنة شفاعة من خاتم الأنبياء والرسل.
2: من خاتم الأنبياء والرسل.
1: طيب يظل يخذينا الساعة الأولى لابد عن إذنكم نقفوا باش الزملاء في قسم الأخبار يعني يقدموا النشرة الإخبارية الموجزة ونعود في الساعة الثانية إن شاء الله.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: الأجواني وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار. وبشير بكار.
4: تمام 9 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس الخميس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري اليوم أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. في موضوع آخر، صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة لهذه السنة على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. ختاما، مدفوعا بالأداء الجيد لكل المؤشرات القطاعية، اتجهت السوق صعودا وأنهت الأسبوع الذي اقتصر على 3 حصص بسبب عطلة عيد الأضحى يومي 4 والخميس 26 و27 من مايو الجاري بشكل إيجابي، إذ قفز المؤشر المرجعي تيونانداكس بنسبة 2.7% وأدرك النقطة 17669.81. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: سمر
7: ومؤانسة.
6: يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
7: فن
6: موسيقى، والكل أذواقكم.
7: محطة
6: من محطات السهر.
7: عناوين
6: حل السهرية في إذاعة المنستير.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
8: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: يا سامعين الشعر والغناية.
2: والله أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار
4: أحب أذكر اللي أنت ضيفنا اليوم في هذا البرنامج وكثر خيرك، يعني أعطيتنا معطيات كبيرة اللي كنا يعني نرغب في الحصول عليها على هذا الشعر الكبير اللي هو العياري. وسي بشير قبل ما نسمع الأغنية الموالية في الساعة الثانية، طو الشعر كان يقال في ولد عيار.
5: نعم،
4: ونفهموا اللي كونه تقريب كل جهات الجمهورية كانوا عنده شعراء.
5: بالطبع بالطبع، تونس تونس بلاد الشعر وبلاد الأدب وبلاد تونس بلاد الثقافة وبلاد العلم.
4: من 1800
5: نسمعوا سي رابح مع بعضنا، نسمعوا الأغنية الأديب من الأدبة ونرجعوا لحصتنا كالعادة.
4: بتبعت الحال كما قال سي بشير احنا في البرنامج هذا لابد أن نعطي وقت أغنية الأدبة، لأنه الغناء متاع الأدبة هو أساس الشعر ويستعمل الشعر الشعبي دائما في غناء الأدبة.
5: والأديب سيكون سي محمد بن عمر من معتمدية مساكن.
4: نسمعوه.
6: صبا

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: سامعين الشعر والغناية،
3: نعود سي محمد كالعادة لقراءات شعرية للشعر العياري.
4: قراءة أخرى لقيتها في البحث متاعي، أحمد ملاك يقول، اللي هو مزامن مع العياري، يقول أصل الأغنية 20 بمعانيه، زيد 4 ثانيه، ما كانش يسوق الأغنية باري.
5: يعطيه الصحة.
4: قام العياري قال له ساس الأغنية كان 6 و6، ليك من عدت الرب معبود والعلم شتى.
3: الله الله.
4: ساس الأغنية 6 رصايم و6 تمايم، الرب معبود والعلم قايم، من لازني نال غير الحشايم، وكثر التهايم في العمر عاش عيشة سمتة. ساس الأغنية 6 تلفظوا و6 تحفظوا، الرب معبود والعلم لحظوا، من لا قرا في الكتب التفرضوا، ما نال غرضوا كما الهيشة مفصلة من كريستا. ساس الأغنية 6 نشايط و6 ربايط، الرب معبود والعلم حايط، ما رايس إلا يصبر في الفلايط، الحق كل عايط من الصين حتى البوغاز سبتة. ساس الأغنية 6 تحايف و6 وصايف، الرب معبود والعلم حايف، من لا قرا في كتب الرصايف، مسكين خايف يهرب من العاتشة إذا قصطة. ساس الأغنية 6 أكملهم و6 أجملهم، الرب معبود والعلم للهم، من لا قرا في كتب التممهم، لا هوش منهم لا يفرز كلام في حرف قشتة. ساس الأغنية 6 جر و6 فكر، الرب معبود والعلم بحر، من أولاد عيار قولي عبر، في كل بر نيكيد من جايني بشمتة،
3: نيكيد من جايني بشمتة. على فاطمة وشام باهي منزل، وعيون تقتل وغثيث فوق التراقي مخبل. على فاطمة وشام باهي مبدع، وعيون تلسع وغثيث فوق التراقي مبزع، والزند وتعضاها مردع، والخرس يلمع وخدودها بفل زهر القرنفل. على

0: بتحفل على فاطمة وشام باهي موضح وعيون تجرح وغثيث فوق الدراقي مدرجح ومن شافها غزر بالعين يربح يسعد ويفرح ويعود بالحب يمشي مدلل ويعود بالحب يمشي مدلل.
1: مفارس الله ينجي العرب نهار العطب نهار زغردو مكحلات الهذب. مفارس الله ينجي القاح نهار الكفاح نهار زغردو مكحلات الشباح. نهار الضرب كل صنديق طاح جاف المراح فراسين يتخاطفوا في السلب. مفارس الله ينجي الشويل نهار القتايل نهار زغردو مكحلات الذبايل. لا بي لا شرع لا حكم طايل ولا قول قايل نهار قربعو لشبرا في الركب. مفارس الله ينجي النياق نهار النفاق نهار زغردو مكحلات الرماق. نهار عيتو على البلا واق واق نهار التفاق نهار كبد الدم في الرصب. مفارس الله ينجي المهارة نهار الخسارة نهار البدا رشمهم بالغدارة. عمر ولحق وزاد في العمارة وثبت إشارة تقرنس قنص على المقاتل ضرب. مفارس الله ينجي الرحيل نهار القتيل نهار زغردو مكحلات الذبيل. نهار البدا نهارهم مثل الليل يبان الرجيل ويفوز على كل من هو ركب. مفارس الله ينجي السبايا نهار القاية نهار زغردو مكحلات السهاية. من أولاد عيار نرتب غناية بحوري ملاية ني فارس القوم ما ننغلب.
0: ني فارس القوم لا ننغلب وفعلا ما ينغلبش الفارس وما ينغلبش الشعر العياري في المسدس.
2: العياري ما هو من جهة مكثرة وك جهة هذيك
1: أي من هكا. أولاد عيار
2: أولاد عيار
1: أيوة. عيار وليت سليانة عرش كبير ياسر أولاد عيار
2: ما طول طوى وليت سليانة قبل كانت المكثرة
0: نعم
2: الكيف
0: نعم
2: توصل الكيف.
0: ويقول في الجرح كذلك مجروح في كبتي بستوية جراحي خفية طبيب الهوى خاني وغربية. مجروح في كبتي بالقميرة جراحي غزيرة ني صاحبي خان ما قل خيرة. وهالجرح ما لقيت لاشي جبيرة همومي كبيرة ودواي لا صبت لاشي ثنية.

ليا نيحس ما صاحبي قريب ليا، مجروح مجروح في كبتي جرح دوني ومكبر محوني، ني صاحبي خاني يحزوني على صاحبي كيف العدا قصوني وزادوا زبوني عقب الدجال كل عصوا عليا مجروح.

الصعية مجروح في كبتي بالمزارق وجا جرح غارق وني صاحبي خاني بالمحارق وشكيت في الخل ماشي فارق وخش الرقارق لا عيب لا موجعة لا سوية مجروح.

0: غير يصعب حرابي ناقل صوابي على كل غني ناخو خطية على كل غني ناخو خطية.
1: هو هذا جرح
2: حياتك صحة
1: هذا جرح العياري
2: أي العياري
1: كيما ملاك عنده جرح
2: اسي محمد مو كانوا يشعروا على السوالف
1: أي
2: خلنا نقولوا لشبابنا شبابنا طو ما يعرفش السوالف
1: أي سالف
3: سالف
2: سالف غثيث هي كانت المرأة تعمل سالف
3: نعم سالف جاني من مولاتة سالف مرجاح
2: صحيح
3: برش سوالف
2: وإحنا
3: نسمعوا سي محمد على الجرح شو يقول
2: وإحنا قدمنا قصيد
3: بعض الأمثال قلت ملاك
1: قصيد وبرة
2: معنا قصيد على وشام كانت نساء توشم
1: توشم
2: إيديها ووجهها ورجلها
1: كل يوشموا قبل والوشام يغنوا عليه والزحفة يغنوا عليها
0: والشام والشام وشامك وزيد إذا كنت فيا في زند

0: انا احب نحب نشير بشير سي محمد انه مخرج هاتي الحسه زميلي فوزي شعبان اللي هو زميل وصديق وربي يفضله
1: بالطبع. هي تحيه كبيره لمخرجنا الاستاذ فوزي شعبان، هو اللي قاعد يركب لنا في الحصه الممتازه دي، هو اللي اختار لنا في الاغاني نتاعنا سي محمد، هو صاحب ذوق راهو،
0: اي صاحب ذوق،
1: خذيه حصه سامعين الشعر والغناء انه هو صاحب ذوق.
2: نحيوه احنا بالمناسبه.

هي هي هي هي يا ودي كي نصيب في صغيرة يا حليب بكر بشر بش يا اخوي هيا هيا

هيا يا حي حمل مثل وقال هيا يا حمل.

0: خير ان شاء الله خير يا رب.
1: ملح ومن حر نار قويل
0: يا يا ضيق قلبي ومن حر نار قويل
1: زميل يا يبانو انا الشبح ومرحول زين سمايل ولي جيت من شدة الجرح وشيعت بالسود قيل لجيت يا من شدة الجرح شيعت بالسود

علم الأسرار يعلم على كل مسار بالظهر والخفية صلوا يا كل حذار على الدار المختار شفي أمتي يوم الأحشار الممدوح.

بابر قيم بعد السلانسيق لشعار من وجد الافكار على البرق في اسم شيار درزت رعودة قوية صحابك ما البحر يخذار والرعد نقمار غمل كواكب ولبدار من ريخة والثريا نشرت

جو الأدوار وجميع الأجوار جندوبة فوزار قدي كيف جاب ثنية تعدى البوزيد مرار قفصة وعكار جنوب كفار وعمار مطر كامل الجمهورية أصبح شعب فرحان مسرار والخير يكفر وربيع فاتح بنوار وشعوب صبح دزهية منتوج نفاز وسوار التحصيل الأسعار وسيوب من غير تحكار تامير صبحة ملية أنا الذي سقط الأشعار من وجد الأفكار وشبيل في القول قنطار الصادق الفاض وذكي ني نجمة من جيبه بار نسلم على جمع الأنفار بسلام من مجتحار للجو يسمعوا فيها.

0: وايوا.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: بل كل ديب عنده جرح، يعني ملك عنده جرح، العياري عنده جرح،
3: كيف انسى انساوي يا مجروح يا قلبي.

0: علي طمع طمع بدوايا بدوايا مكبر داي.
1: هما كانوا الأدباء كيف يغنوا في العرس، أنت تجيب وشام أنا نجيب وشام، أنت تجيب جرح أنا نجيب جرح،
2: معناها كما يقولوا سي محمد يقولوا الغنية بالضد واللي تسمع رد
1: أول تسمع رد. صحيح كانوا يغنوا على العيون كذلك، العياري على العين يقول يا عين لا تعشقي عشق تالف وبالك تخالف الفايدة في الحبيب الموالف، ويقول يا عين كثر البكاء ما يفيدك
3: أيوة
1: وقلل غريدك
3: أي
1: يمتبع زول من لا يريدك، يقول عينيك كما عين جدي الخفيف ارتع في الرصيف توطى وطى شبح صياد ريف. يعني يغنوا كما العياري زاد يغني على القصعة، يغني على القصعة.
2: وإحنا بينا سي محمد
1: القصعة هذه
3: القصعة متاعنا،
1: القصعة متاعنا الحديد هذيك القصعة الحديد ولا قلبانيسي ولا اللوح. كيف يبدو لدبة مش يتناظروا ومش يبدو يقولوا في كلام معناها غير لايق، بحث نساء وبحث
2: نفخ
1: واحد.
2: نفخ
1: يجي مولى العرس وإلا الشيخ الكبير وإلا كذا يحط القصعة في وسط النوب ويقول لهم اللي هو يغني يغني هاي القصعة،
3: هاي
1: القصعة،
3: هاي القصعة، هاي
1: القصعة وبزوز عصي،
3: يعطيك الصحة
1: قصعة وبزوز عصي. يغنوا لدبة الأولانيين على القصعة، تو ما عادش يغنوا على القصعة هذه.
2: دثر محمد الغناء على القصعة، وهو احنا موجود في الساحل مش موجود ولكن هو هو فيه طريقتين في الغناء. مثلا الطريقة الثانية سي محمد مثلا نقول

0: على كل غنى نانا خو خطية، على كل غنى ناخو خطية. هي سي محمد والأخ ربح، هي ضاي
1: لحن شعر ملحون،
0: هي فيها شعر فيه اللحن، وهي تتغنى على القصعة. عمتين نغنيها احنا عادة، هي بعد ما نجيبوا الدوام متاع العرس.
1: ايوا
0: طلع نجيبوا الدوام متاع العرس، اذا كان الطقس يكون موش باهي وفما امطار وفما رياح، يدخلونا للحوش وفلا في دكان في الدار او في بيت، ومدونا القصعة كما قال سي محمد، ونقعدوا نغنيوا على القصعة اللي هي طاولة ولا تعريضة وطويلة، قبل كان هو الليان. كذلك في مدينة زرمدين القصعة تتمد، غنى القصعة يجاب على العصيدة.
1: أيوة
0: طال يجيبونا صباح العصيدة، قوم لدبة تغني على القصعة.
1: أيوة
0: وضاي هو الشعر فيه أنواع، المسدس فيه نوع على القصعة ونوع لما يتغنى سي محمد على القصعة. مثلا سمعنا معنا في طريق الجد وخلطة اليوم انكد عليك بروحك ما عليك بحد، هذا نوع من المسدس ولكن ما يتغناش على القصعة. كذلك فمعنى آخر نتاع مسدس هو على القافتين، يكب على زوز، فما مسدس يكب بقافية برك، وفما مسدس يكب على اثنين باثنين باثنين. معناها فيه أنواع، هو فيه أنواع المسدس، وهذا حبينا بينوه للسادة المستمعين.
1: علاش سي بشير قال القصعة يعني غنوها على زرمدين؟ لأنه القصعة كانت ليلة 27 يا بشير، من قديم الزمان كانت.
0: نعم.
1: هي ليلة يأخذوا اللحم،
0: نعم،
1: يحضروه كسكسي،
0: نعم،
1: ويطلعوه للشارع.
0: نعم.
1: مشيت العادة ذي ما عادش، وأنا أتذكر يعني أنا خلطتك الفترة ديك الفرق متاع العيساوية والكل، ساعات يجي ويشكيو، كنت مدير دار ثقافة تاع زرمدين، يجي ويشكيو راهو في البحرمة حتى اللحمات متاع القصعة وهزها لدارو.
0: سي ربح نقترحوا على الأخ المخرج يعدينا أغنية، ونرجعوا مع سي محمد في قراءات شعرية لي هو للشعر محمد العشي.
1: باي. إذن بعد ما سمعنا المقترح متاع سي بشير، وشكرا لزميلي فوزي في أنه يعني لبينا الدعوة، وفي الحقيقة رو مش خطر احنا نحبه، رو زاد عندنا المستمعين يتبعوا فينا
0: بالطبع، خطر ديما اختيار المخرج ديما جيد وديما
1: باهي. والله يا سي بشير يتصلوا بي بالتليفون.
0: نعم.
1: يقولوا لي ياتكم الصحة
0: الحمد لله
1: وبارك الله فيكم.
0: الحمد لله
1: الحمد لله. أما أخي رو سمعونا كذا ولا كذا كذا، يعني
0: يبعثون سي ربح يبعثون مقترحاتهم في رسائل
1: صحيح
0: للسيد مدير إذاعة المونستير.
1: أي.
0: فهمت، وإحنا ناخذك الرسائل هذيك أنت واني ونقرأها ونشوف شنو النجم، ومنها من اقتراحات النجم قدمها للسادة المستمعين.
1: أيوة أسمعني سي بشير.
0: إن شاء الله
1: سي بشير، أنا إن شاء الله عن قريب باش نعمل بوات بوستال.
0: نعم.
1: في المستير هنا قريب اللي ذاع.
0: نعم.
1: وهما زملاء اللي في البوسطة في هنا.
0: نعم.
1: يعني يقول مش عيب يشربوا القهوة متاعهم ويجوا بحذانا في المقهى هنا، وتولي المقترح متاعك انت، يبعثون الرسائل متاعهم والرسائل ذوكم
0: ونقرواها
1: نحلهم بعضنا ونشوفوا.
0: نعم.
1: المقترح.
0: نعم. ونشوفوا
1: مقترحات اللي يتلبى يتلبى.
0: نعم.
1: واللي ما يتلبش ما يتلبش.
0: هذا هو الكلام اللي لازمنا نقولوه للسادة المستمعين، ابعثونا رسائلكم. والشعراء وكذلك الشعراء نحبهم يبعثونا قصائدهم
1: في ذات المستير. نمشي يعني يقولوا لي عندك 100 جواب، تو ما عادش يبعثوه، يسمع الإذاعة والتليفون.
0: نعم. نعم.
1: وفيسبوك.
0: نعم. نعم.
1: وعالم آخر.
0: نعم. ما نمشيو سي محمد ونسمعوا بعض القصائد. سي محمد انت شاعر. نعم. بالطبع
2: انا شاعر، ومش نجيب لكم قصيدة.
1: سي محمد تبارك الله عليه مدونة شعرية
2: قصيدة في وزن المحزوز.
1: نعم.
2: المحزوز هذا هو أكبر شاعر غناه، هو العربي النجار.
1: نعم. عربي النجار.
2: العربي النجار أكبر شاعر غنى في الأغنية المحزوز، هو حيتي وملحون. فيها أنواع، أو المحزوز فيها أنواع. أني قلت تلم المحفل جملية، نسوة ورجال، مساهر عامل كيفية، لبسة ودليل وجب نصلوا على نبي طاهر السروال.
0: الله الله الله الله الله ما صلي وسلم.
2: صلوا يلتصغوا فيا علي مرسال بابا فتيمة ورقية شارح لقوال. صلوا يلتصغوا ديمة علي مرسال بابا رقية وفتيمة شارح لقوال يشفع من نار الهيمة بذن الفعال يعلي في قدر نبية. قدر نبيك يعلى ذكرى ما منهش ملة حبة مولانا دلة لطيب الأفعال وحالة وقت الخلوية وحالة الستين كمالة ما فيهمش المحالة هدي وحكمة وعدالة بحسن الأقوال نزلوا 14 و100 نزلوا للهادي لمجد طه الغالي محمد ليك مشوق يا لسعد نوصل لظلال حرم البيت المبنية حرم الكعبة نزوروها إن شاء الله بالعين نروها نطوفوا بيها ندوروها نسعوا لجبال بجاه حبابك جملية بجاه حبيبك والعشرة سمح الصيفة والبشرة تشيل اختانا من العثرة بجاه الأبدال المداروش الدونية المداروش التنكيدة صلوا على الهادي بيدة صلاة تنح التنهيدة تخفف الأثقال علينا ما تبقى سيئة علينا يخفف بالطافة صلوا على سمحة وصافة نور وبهجة وعفافة طهر السروال سخر ليلو القمرية سخر في الغار حمامة وسد الرتيل قيامة نصرهم ربي بكرامة علي جهال لعدة قوم البغضية لعدة قوم الجهالة تبع الجرة منالة عانى الصديق بمالة حذر الأشوال وشدوا للهجر ثنية شدوا طريق المدينة هاجر على الخاطر دينا أوسوا خجر زحامينا نسوة ورجال معاه اتحدوا جملية معاه اتحدوا القواف منه عارف والعاقل واغفر لليشعر قايل ناظم الأقوال بجاها خير البارية بجاها نبينا العدناني بالعجم نصلي ونثاني شالخ فعزيلة طاني نقمة الأرذال

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد تعرف ما هو كان يغني على كل شيء الأعجار.
2: أي الأعجار
1: معروف.
2: أي أنا هو كذلك في المحجوز.
1: أي اقترحت أنا وقتها باش البرنامج هذا يعني من الأسماء يعني كي تجدد نعطوه الأعجار. الأعجار هذه اللي غناها بشير بكر.
2: نعم غنيتها.
1: هي للشاعر.
2: هي للشاعر عبادة السعيدي رحمه الله.
1: عبادة السعيدي رحمه الله. يعني كانوا يغنيوا على برشا حاجات.
2: على برشا حاجات.
1: أنا من الناس ما كنتش نعرف الأعجار شنو.
2: أي صحيح. يغنوا على الحولي ويغنوا على اللباس نتاع المرأة ويغنوا على جميع معناها ما يهم المحفل.
1: أيوة.
2: وما يهم السهرة والعرس والمجتمع والناس الكل يغنوا عليه.
3: الوصف قراءات شعرية سي محمد.
2: أني في صلاة النبي على عليه العدنان صلوا يا حضرة عليه العدنان على البابا الزهرة وسيد العربان
3: صلوا يا يا حضرة
2: عملوا لبشار الميلاد الهادي ورقعت لقمار السيد الأسيادي نطقت الأحجار وجمع الجمادي بإذن السبحان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا حضرة
2: بإذن الكريم في كفالة جدة ترعرع ويتيم في أول مبدأ أعطاه العليم الحكمة والسندة وزاد الأمان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا يا يا حضرة
2: كي كبر وشب عاش مع عمة أبو طالب غيور الدمة في سفرة ذهب وصحابة غمة سهل الكهان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا حضرة
2: قالت لقباط لتشرح وتفسر في الطوارات العلامة تظهر بختم رسالات البدر الأزهر نبينا العدنان صلوا يا حضرة عمل لها تجارة ابنة خويلد ما ثم خسارة وقاعلها سعيد بحكمة ودبارة خذاها وتقيد صداق العرسان صلوا يا حضرة صداق اللامين المطهر ثوبة وفي لاربعين من عند ربة نزل لها الدين وفي الغار الكتبة وحال القرآن صلوا يا حضرة وحالة بزيادة العشرة لوايل نطقوا بشهادة وعدوهم صايل زايد في عنادة سفاها ورذايل وزادوا غيوان صلوا يا حضرة
1: نجدد لك شكري أنا وبشير على حضورك معنا وفي الحقيقة أنا أنا قلت لك مرجعنا لأنه ساعات كما خطر ظروفك باش جي من سفاقس لهنا مش ديما لكن تبقى ديما حاضر معنا في خلال
3: وإحنا علاش نحب ديما الباحث والمدون محمد العشي يكون متواجد معنا باش نبينوا للسادة المستمعين احنا رانا مناش نحكيو من فراغ احنا نحكيو الصحيح وسي محمد هو يزيد يصحح المعلومة نتاعنا
1: أيوة.
3: يزيد يبين للسادة المستمعين اللي احنا اللي نقوله فيه راهو هذا الكل مدون وموجود في دواوين الشعراء رحمهم الله
2: نختم ونقول إضافة لكلامك البرنامج هذا قام بحصة حول الشاعر أحمد ملاك اللي هو من صفاقس المدينة وكان نساج وكان يعاصر الأدباء هذوما الأولانيين الجيل الأول كما زاد قام بحصة للشاعر أحمد السماوي
3: عديناه
2: هذوما عديتوهم عليهم
1: هذوما الأخدم برشا
2: خذيت صفاقس معناها ما غفلش عليهم البرنامج
1: عندك شقرون من لمنا
2: أي وعاش في صفاقس
1: ما تعمقناش فيه
2: أي لا وعاش في صفاقس والنجم نعاودوا عليه حزة وكل أديب رو تنجم تعاود عليه حصتين وثلاثة وما نعاودوش
3: نعم
2: الكلام اللي قلناه هذاك نجيبوا الجانب الثاني وما خطر أكيد أكيد جدا ما نجموش في حصة واحدة
3: نحكيه
2: على محمد نعم. العياري أو نحكيه على
1: والله سي محمد
2: نعم.
1: مع الشكر أنت هديت لي من المدونة متاعك عطيتولي وأنا توا معاتها من ساعة ساعة نرجع نشوفك القصائد الشعرية ونشوفك الشعراء حقيقة من المراجع لهم من المراجع لهم
2: إن شاء الله نضيف لشعبنا ولشبابنا وللناس اللي ما يعرفوش الشعر الشعبي إن شاء الله نضيف لهم ونحببوهم في الشعر هذايا و واللي كان معناها بعيد واللي يفهم ويعرف.
3: شكرا سي محمد شكراً وتحياتنا أخ رابح لكل المستمعين حصة يا سامعين الشعر والغناية، وإن شاء الله ديما موفقين إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يعني بقية برامجنا نقول لكم تابعوها السادة المستمعين والمستمعات، نقول لكم الصباح الخير.
3: على خير
2: على خير على خير.

0: تمام العاشرة ليلاً على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج للإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صابة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صابة الموسم الماضي. من العناوين إلى التفاصيل: يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكث الحجاج في مشعر منى حتى غد السبت آخر أيام التشريق لإكمال مناسكهم وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، فيما غادر المتعجلون اليوم، ويكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق. أكثر تفاصيل في مراسلة الزميل هيثم الإمام من البقاع المقدسة.
1: ثاني أيام التشريق أغلبية الحجيج الحمد لله تمكنوا من رمي الجمرات، وأغلبهم من المتعجلين. اليوم إن شاء الله أغلب الحجيج التوانسة يتوجهون من ميناء إلى مكة المكرمة، هنالك إن شاء الله اليوم العاشرة مساء بحول الله تعالى جزء منهم سيؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتعين، وسيؤدون طواف الإفاضة بالنسبة للقارن أو الذي دخل بالإفراد. وعندنا كذلك بحول الله مجموعة تبقى تبات وتكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم تلتحق بالنزل إن شاء الله وتؤدي بطواف وسعي إن كان عندها طواف وسعي أو طواف فقط، مع العلم أنه أول رحلة إن شاء الله تعالى بش توصل إلى أرض الوطن يوم الاثنين على الساعة 7 صباحا في مطار الحجيج بحول الله تعالى.
0: دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات، وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملات الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
2: موجودين أونليني، موجودين معناها في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوانة، تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناه هو مازال مرتاح في داره يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل للميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدا مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرا بالعربي، وثم شكون يبدا يلوج على الستيل ويبدا يلوج على المطبوعه، وهذا يكون نتفادى هو اخويا وانت مزلت في دارك تليفونك كنت قاعد في دارك تعمر المطبوع، حتى ولو نسيت حاجه ما يسالش، راه بعد وقت توصل للمينات نجم تزيدها بستيل، وقبل ما تبدا عمليه التفتيش راه تنجم تزيدها بستيل وما عندك حتى مشكل. المهم بادر بتعمير هالمطبوعه هذه، كيف كيف التصريح بالعمله، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعمله نتاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجود في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوانة المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوعة ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة تاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوانة باش يجبد لك الوثيقة، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تستظهر بالكود كيير هذاك.
0: مثلت المشاركة التونسية في فعاليات معرض ETB China 2026 المقام بمدينة شانغاي من 26 إلى 28 من مايو فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق الخاصة بتطوير الوجهة السياحية التونسية. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي:
3: التقديرات الأولية تشير إلى أنه صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة السلاحة
4: بشكل عام. فمش كان معرض في شنغهاي، كان عدد معارض سواء في بكين سواء في وانزو سواء في كوريا سواء في اليابان، يعني عدد معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا احنا يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر بشنغهاي يمتد من 26 حتى 28 ماي. صالون مهم ومهم جدا، يشهد مشاركة عدد دول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية، ثم مشاركات من أوروبا، من أمريكا، من آسيا. وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم. ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في تنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
0: أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح أن التقديرات الأولية تشير لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت بن صالح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
3: التقديرات الأولية تشير إلى أنه صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة السلاحة لتأمين الصابة هذه. حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، للتقليص من الضياع على مستوى الضياعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمصادقة على مراكز التجميع اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا 200 مركز تجميع، المصادقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء العرفاوي، ومزيد من في ميكروفون الزميلة نجاة أحسن.
5: التعليم الشامل والمستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدربين الاساتذه، كل ما هو اخصائي زاد كيف يتعامل مع تلامذه ولا مع طلبه اللي عندهم احتياجات خصوصيه واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه. واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعلم، يبداو اللي نراو فيها احنا اللي تو لازم يدخل سنه اولى لازم يعرف يقرا ولازم يعرف يكتب ولازم يبدا حاضر ولازم هذيك اللي هو ماهوش عمره. فما اللي عندهم سهوله باش يتعلموا كل شيء يبداو حاضرين، فما اللي عندهم صعوبه في التعلم، هذوك مساكن يلقاو روحهم كريميني واكسكلو من الجروب. لازم نتعاملوا كيف نتعاملوا، يعني كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الامكانيات ونفس اللهوه.
0: من جانبها شددت النائبة بمجلس الجهة والأقاليم ونائب رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى سعيد شقير على أهمية مثل هذه التظاهرات في التعرف على التجارب الأخرى بما يساعد على تجديد وتطوير التجربة التونسية.
6: الحلو في اللقاء اليوم هو الأطراف الكل باش تقعد مع بعضها وباش نحكيوا على التجارب مختلفة ونظرتهم وشموليتهم خاصة المختصين في الميدان هذايا ونشوفوا تبادل الآراء والأفكار والتجديد البيداغوجي والتجديد الميداني على مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. تونس راهي رايدة، ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخاطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، فما ناس يجيبوا بذمرة للجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم وهما مازالوا معناها خضر كما يقولوا مازالوا كي كاملوا هزوهم، وهن نشوفوا وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمع الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عنا برشا دي لاكون كبار موجوده، صعوبات موجوده وكثيره جدا. نشوفوا مثلا النتائج في اللغات في الباك.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما كان فيها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج للإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صابة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صابة الموسم الماضي. أجمل تحيات هيثم والناس في إخراج هذه النشرة وجهن الذياع في الإعداد والتقديم. بعد قليل تصافحكم الزميلة حياة الكوني. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
7: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف نهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. Tunisie, Tunisie, ma Rabbi, Wennebi, ونهار لحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مرحبا بكم، تحية حياة الكوني هيثم والناس معاذ الحداد. هذا هو فريق السهرة لإذاعة المنستير. نحن إن شاء الله معاكم مكملين على إيقاع الناس الطيبين، الناس الساعية في الخير، قناديل الخير، باش نحكيه على الناس اللي اجتهدت لتأمين فرحة العيد عند برشا عائلات تونسية. نحبوا نلتقيوا بيهم، نحكيوا الحكايات الجميلة عن المجتمع هذا المتشبع بالقيم والمتشبع كذلك بدينه. مرحبا بكم، باش نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان، إن شاء الله يكونوا على كيف كيفكم. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله ترضي كل الأذواق، طريق زينة، طريق آمنة، وين ما انتم قاصدين ربي بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا، انتم على موجات اذاعه المنستير قناديل الخير. فيها تحيه كبيره بطبيعه، ونحن ثالث ايام العيد، تحيه كبيره لبرشا ناس خدمت لتامين فقط فرحه ولادخال فرحه على قلوب العائلات والناس المحتاجه للفرحه. شكرا لهم، حبينا اكثر من استضافه، نعرف الناس تعبه بالحق، راهو ارهاق كبير، الناس تعبه. ما خذيت شكون كما نقولوا ندللوا عليه ولا يرد لي طلب، نعرفه مليحك علاش اقترحت عليه انه يكون الليله حاضر معنا. كما قلت رغم التعب الكبير قبل أيامات العيد وحتى نهار العيد، كنقول عشاق حمام سوسة، كنقول جمعية تولدت كبيرة وديمة حتى في أنشطتها كبيرة، لأنها منظمة، لأنها منسقة، لأنها ناس تحب تخدم غيرها بالحق. مرحبا بالأستاذ محمد أمين الوسلاتي، مساء الخير، كل عام وانتي والعائلة والجمعية بألف خير.
1: نور السرور والورد المنثور أختي حياتي وكل مستمعي إذاعة المنستير العزيزة، وتحية خاصة لناس قناديل الخير اللي اختاروا ديما يضويوا على الخير مش على الوجع. وكل عام وانتم حيين بل خير أختي الكريمة
0: إن شاء الله يا ربي. أنت زادة عائلتك الصغيرة الكل والجمعية اللي هي توم عائلة كبيرة الكل، اليوم صراحة فرحانك نشوف الأرقام، فرحانك نشوف الخدمة الكبيرة، فرحانة زادة بالتأسيس الجيل الجديد. وفما موضوع آخر أتو نطرحه عليك ونعرف ومتأكدة أنه عندك ما تقول فيه برشا كلام، لأنها هي مسؤولية مشتركة، هي عقلية تتبنى اليوم البنية اللي تحكي على الشقاقة متاحة من يعني في أكثر من موقع. هذاك هو التونسي ومعدن التونسي، وذيك البذرة اللي يزرعوها الناس اللي تعرف جيدا يعني كيفاش تخدم الغدوة بالعمل الجمعياتي وبالتكوين زادة، وهذا هو المهم. محمد أمين كيفاش كان نسق العيد لتأمين أكثر عدد ممكن من الأضاحي، لتأمين أكثر عدد ممكن من كميات اللحوم الحمراء لتأمين الفرحة للعائلات.
1: أختي احنا والحمد لله كجمعية عشاق حمسوسة، ومرور اليوم مش مرور عادي ولا حكاية أرقام ولا حصيلة وخلاص كما يقول، هو حكاية ناس، حكاية قلوب اجتمعت على نية واحدة نفرح عباد الله. هذا شحشنا نحكي اليوم باسم جمعية عشاق حمسوسة، جمعية ما تعتبرش روحها منها أختي الكريمة. الجمعية هذه بين الناس، في وسط الناس، من رحم الناس موجودة والحمد لله. إنسان نحن نحبوه يكون يعيش بكرامته، هذاك علاش إحنا في حملة عيد الأضحى السنة الخامسة على التوالي. بالنسبة للبعض هو رقم، أما بالنسبة لنا إحنا تعب خوف
0: حكاية محبة كبيرة للناس ومحبة كبيرة في
1: العالم، وبعدها فرحة ما تتوصفش. الحمد لله احنا قبل العيد كنا نراجع في القائمات، نراجع في الحالات، كل ليلة نصبر واحنا يا ربي نجم ونصل لكل زعمة، خاطر كل اسم في العائلة في القائمة وقتي وراها دا وراها أم تستنى وراها صغير يسأل باش نعيدوا كيف الناس زعمة جاء العيد وإحنا ما ذبحناش كان لضاحي وقتي، ذبحنا الإحساس بالوحدة، ذبحنا الخجل، ذبحنا فكرة ما فما حد سائل علينا. الحمد لله عشاق حمسوسة بفضل من ربي سبحانه وتعالى، ثم من من من فضل أهل الخير اللي سخرهم ربي، وسائل الإعلام اللي توم إذاعة المنستير على رأسهم اللي حليتونا الأبواب وكنتوا سباقين في ذلك باش نوصلوا صوتنا للذي يعطي، باش نوصلوا إحنا كالأمانة ونكونوا إحنا كالجسر الذي يمر عليه هذا الخير. ذاك علاش إحنا سنة قلتوا نحكي وعمناول عمناول ذبحنا أربع جول، قلنا ان شاء الله باش نتلاقى ان شاء الله نحسن نقعدوا في نفس الريتم، وعلاش لا مع غلاء المعيشه السنة وكل شيء، قلنا ان شاء الله كي نحصلوا احنا الاربع عجول بالبداء. وصلنا لثلاث عجول وكنا خايفين لانه العيد قرب وما وصلناش لمينا حق الرابع. ما يروعني كان اختي انه شكون يدق عليك الباب ويقول لك انت شنو اللي ناقصك، ناقصك باش تفرح الناس، أني متجند وفلان متجند وإكس متجند وإجريك متجند، كنا من فضل ربي سبحانه وتعالى باش نفرحوا كالعائلات. فيتلم العجل الرابع وما يتلمش العجل الرابع فقط بل يتلم حتى العجل الخامس، وتكون جمعية وشيخ حمسوسة لأول مرة. وما نصورش كون فرنا في تونس والحمد لله، لا تكون تباح من الجمعيات خمسة عجول

0: التوزيع ما كانش هكا وخلاص، كان منظم محسوب بالكرامة، بحفظ كرامة الإنسان، قتل المحتاج ما يستحق الشفقة، يستحق احترام. قبل ما نعبيه وكرشه لازمنا نحترموه، وإن كان هذا كان حق ما هو شمزية. الحم عجول تسرق، وحم علوش على الشحية دواور روس، أما كان معنى أكبر من الحم، معنى أنه الإنسان يحس روحه في العيد كيما الناس الكل، أصعب لحظات في العمل الخيري مش التعبخ في حياة ولا قلة الإمكانيات، أصعب لحظة كي تشوف إنسان قدامك وتخاف ما تنجمش تعاونه. أما في كل مرة ربي يبعث لنا الفرج من على هيئة إنسان متبرع يقول توكلوا على رب،
1: الحمد لله
0: على الله، نتطوع تعب أما ما يتشكاش. إعلان يحذر من غير ما يطلب شيء، وهنا نقول بصوت عالي اللي صار مش نجاح جمعية، راهو اللي صار نجاح ناس متضامنة، ناس مازال تؤمن بالخير وتعرف اللي يد في اليد تجيب المستحيل. الإعلان وهو ديما نكرر وما نوفيكمش حقكم، كان شريك مش ناكل خبر، كان صوت أختي للي ما عندوش صوت.
1: الحمد لله
0: نسكروا صفحة عيد الأضحى، ما نسكروش باب الخير، خاطر بعد الخير بعد العيد عنا ما
1: يتخدم ما يوقفش كان عليك. صحيح، أكيد بالتأكيد، ونعرف اللي حاضرين في كل المناسبات وكل مناسبة يزمها تحذير من قبل، راهو العمل ماراتوني دائري لا ينتهي. ربي يعطيكم بارشة صحة بإذن الله باش نجموا تخدموا غيركم. علاش نكون مصرة على أنه الناس هذه يزمها تبان؟ لأنه في وسائل إعلام أخرى نشوفوا الناس علاش تحكي به، نقدوا نحكيوا على العائلات اللي تسممت في المكناسي، وكل تضامننا الكبير مع العائلات، يا ربي يرحم اللي توفاوا وإن شاء الله السلامة للبقية. فنحكيوا عليهم تقريبا نقضوا بالأسبوع. حادث آخر مؤلم مؤلم جدا، يعني من القصرين البنزرت في لحظة فرح كل شيء يتقلب، إن شاء الله ربي يستر الجميع، خاصة مستعمل الطريق سيسر واحكم، إن شاء الله طريق زينة آمنة لكم الكل، كلكم توصلوا سالمين. فنشدوا في الحاجات هذيك، وكأنه يبينوا المجتمع التونسي هذايا مجتمع متهور في السياقة، مجتمع مع بروتوكول النظافة ما يوقفش على كل التفاصيل. لا، مع هذاك راهو عندنا مجتمع تونسي متشبع بالقيم، عندنا برشا بذرة الخير، عندنا برشا توانسة راهم بالحق معناه ما يظهروش، راهم ما يبانوش. كنت تعاملت مع برشا ناس فيهم، تسمعوا يمكن الاسم يبدا معروف لكن ما تعرفوش قديش يده كريمه وممدوده لاهل الخير، ويقول لي بربي مدام ما نحبش اسمي يتذكر، ولا لم تذكرونيش راني ما نحبش. نتمنى انه ساعات نقول بصوت عالي، نتمنى انه نسميهم الناس هذوما، خلي الناس تعرف قديش عندنا ناس طيبة في البلاد هذه، وهذا مهم. راوكي تعرف اللي فاهمة بارشا ناس طيبين، راك باش تولي تخدم، راك تولي كيفهم بالتأكيد، وإلا تحاول حتى تشبه لهم.
0: هذاك علاش أختي احنا نستحضروا حديث سيدنا اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، الخير هي وفي أمتي إلى يوم القيامة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كنت بعثته تبعث في جهلة، في عباد يعدوا في الأصناف، يعني مكارم الأخلاق كانت موجودة أختي، لكن سيدنا جاء لي يتممها ويكملها. وإحنا زادك كيف للتونسي، للتونسي رحمة، والتونسي وقت شدة يلقى أخوه التونسي ويلقى جاره. صحيح إحنا توخذات الدنيا ومشاغلها وحياتنا الروتين والروتين اللي إحنا نعيشه فيه بصباح نطيح، لكن معيب إنه إنسان يرقد وشاروا جعان، عيب إنه إنسان يشوي في الحم والريحة طالعة، ولاد جاره الأيتام يشموا في الريحة وما ياخدوش. هذاك علاش أني نحب النوه أختي بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. والله لاحظت منذ مدة إنه راهم عنا بعض المتأثرين ما شاء الله عليهم من الشباب اللي متواجدين على تيك توك على الانستغرام، قاعدين يعملوا في فيديوهات توعوية. يا حبذا لو إنهم هذوما هم الشباب اللي إحنا نحب ندعموهم، خلي نغيروا في الموازين، موازين السلبية وموازين الأشياء الغير سوية من اللي دخلت لديارنا من خلال تلفزنا وسائل الإعلام من مناظر غير مقبولة وغير مألوفة في مجتمعاتنا. احنا بالمناسبة نحب نترحم على الطفل، خليني نقول الطفل 16 سنة،
1: كنا نحكي والله كنا نحكي في الكواليس اي فعلا الموضوع ذا. نعم. تعزينا للعائلة الكل، مؤلم جدا اللي صار، والله مؤلم جدا، يعني مؤلم. الخبر كان حزين،
0: خبر كان حزين وكان كالصاعقة علينا.

0: في حمام سوسة، خاصة إن معروف الطفل هذا اللي هو من الناس اللي حد روحه، يعني حتى كي تكلم يعني أراد أن يسكتهم عن الكلام البذيء فيفقدوا حياته. هذاك علاش إحنا ما نحبوش نغزلوا كان لشطر الكاس الفارغ اللي هو الشيء هذا اللي ريناه في مجتمعنا. خلينا نشوفوا الناس اللي متجندة من الصباح للطياح وموجودة في الجمعية وتشوف في حالات. أختي خليني نستحضر معاك بعض الحالات والقصص اللي مرينا بها سناتش. قصة من القصص، نهار من نهارات التوزيع وقفنا قدام دار صغيرة أختي، بابها قديم هذي، خرجت أم باين عليها التعب، مدينا لها نصيبها من اللحم، شدته سكتت وبعد قالت كلمة واحدة: الحمد لله. ولدي قال لي توا نعيدوا كيف الناس زعما يا ماما، قالت لي جاء الرد من عند ربي سبحان الله
1: الحمد لله
0: الإبان، قالت له اللي خلقنا ما يضيعنا، فكان الرد للإبان وكا يقين انه اللي خلق ما يضيع. قصة اخرى، طفل يتيم عمره ما يتعداش العشرة سنين، شاف العلوش حي قدام دارهم، شد في صوفه وقال للمتطوع اللي وصل له: هذا متاعي عمي. قال له: وين عم؟ ضحك ضحكة ما تتنساش، ضحكة تصل حصل لأول مرة إنه العيد جاء لو جاله اللي هو زادا، ما جاش كان للجيران وهو ما جاهوش. قصة أخرى، رجل كبير في العمر طاعن في السن وحده يسكن في الدار، دقينا عليه واستلم نصيبه وقال بصوت مكسور: حسيت روحي منسي، أما ربي ما ينسى حد.
1: هنيئا لكم.
0: الجملة هذه خليت حتى المتطوع يبلع ريقه بالسيف.
1: والله هنيئا لكم.
0: أني نحكي معاك ودموعي شدد على شفاه.
1: قصص مؤثرة جدا.
0: خلنا نوزع أختي، لقينا صغار لابسين دباش قديم، لم قالت ما نحبش فلوس، حب كان تفرحولي صغار. الفرحة جات مش في الحمبرغ، في الإحساس إنه فما شكون يسأل عليهم، رغم هذوما اللي نسيتهم الأغاني كما قال صحيح الفنان نوتي بوشناق.
1: صحيح
0: هذوما العباد اللي منسيين، لكن إذا ما نتذكروهم اشتوى وقتش نتذكروهم. هذك علاش إحنا ما نش طالبين البرشة، رغم طالبين شوية، يا مسلم يا مؤمن يا تونسي يا عربي، كيفاش أنت توفر لأولادك وما تخممش جزء ولو بسيط باش تخفف وطأة الفقر. سيدنا عمر قال: لو كان الفقر، وسيدنا علي أو عمر أعتذر لا أعرف لا صح، لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني فمن ذلك إحنا موجودين لنا، مناش باش نعاوض الدولة ومناش باش نفك بلاصة الدولة،
1: إحنا جايين
0: نعاضدوا مجهودات الدولة، نجزوا عجلة الاقتصاد. تصور أنت يا خمسة عجول هذوما يا أخي، ما هوش فلاح باع وجزار شراب وذبح وإحنا شرينا ودورة اقتصادية، والعلالش اللي تفرقت الأربع عليالش حيين على دار أيتام، ما هومش أربع عائلات كانوش باش يذبحوا ولا يذبحوا مش جزارة ذبح، يعني دورة اقتصادية تدور وتندفع. إحنا موجودين لنا عجلة باش ندزوها مع بعضنا ونخليوك الفرحة. هو اسمه عيد، اسمه عيد فرحة، عيد سلام، باش انت اسمه على جسم عيد، اذا ما يفرحش هو ما وقتاش باش يفرح.
1: هنيئا لكم، لانه إدخال السرور على قلب المسلم راهي ماهوش بالعمل الهين. تحكي كذلك على البنية اللي هي أمينة. اللي أمينة آمنة قعدت مترددة معنا اسمها، تحكي أي. عليها برشا البنية هذه اللي كل ما في حصلتها كان تبرع منها، يعني لإسعاد أي طفل معناها باش تكون من نصيبه، فتحكي عليها برشا، فحاجة مهمة جدا باش غدوة صغارنا بإذن الله يندفعوا دفاعا لفعل الخير. حاجة يعطيكم الصحة إنها تخدم عليها. والله
0: أختنا حياتي هي اللي يعطيها الصحة، لأن هي أعطتنا درس في الحياة. طفلة عمرها 10 سنين تحرم روحها من لمجتها ومن عيدها، يعني العيد الصغير اللي فات
1: لمتهم الكل،
0: العيد اللي لمته ما بتعيد الكل، حطته في شقاقة، واللي شقاقة سميتها شقاقة الفقراء. لقي شيء لأنها ترى في الفقر وتشارك. هذا كان ليش إحنا شبابنا بعيد على إنه يشوف اللي ما عندوش يشوف كل اللي عنده. أهبط يا شاب وادخل للجمعيات وانشط في الجمعيات، راه تكونك حتى وتكونك شخصيتك وكيانك وتخليك عنصر فعل. تشوف أنت الفقر وتشوف أنت النعمة التي فيها الوقت تخمم. صور طفل عمرها 10 سنين توصل تلم 392 دينار و250 مليم بالمئة، عييت واني نحسب في المئات.
1: عييت وما فكرتش باش تاخذ تليفون وما فكرتش باش تعمل بهم اي حاجه اخرى معناه.
0: واكثر من هذا كانت هي حريصه اني تسلمها لعمي محمد امين، وهي يقول لها تنوصلها تنوصلوا ايه يا اخي ما عندك ثقه فيه؟ تقول له لا طبعا انا عندي ثقه فيك، اما اني نحبها كيما قالت له سمعت ام عائشه، قالت له ام عائشه كانت كي تجيبش تخرج دينار كنت الطيب وبالدهن يعني بالطيب والريحة الطيبة بالمسك. يسألوها قالت له بابا، قال لها عناش تعملوا يا أمنا عايشة بالطيب؟ قالت لهم لأنه يقع في يد الفقير في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. وبذلك طفلة 10 سنين
1: كيفاش تفكر؟
0: إذا 10 سنين تخمن هكا، أني ماذا بي لساعة الزمن تمشي بينا القدام 10 سنين أخرين
1: شوفي
0: أمنا تاخو عليا الأولاد، لأنه إحنا خطط أني مانيش قاعد في جمعية الشيخ حمزوسة.
1: أما نكونوا
0: هذاك علاش أني حتى في الهيئة المديرة للجمعية نقول لهم راني أني أؤمن بالتشبيب، صحيح أني لم يؤمن بي غيري
1: صحيح.
0: ولكن أنا أريد أن أؤمن بالتشبيب. أنا عندي منذ 3 سنين نزلت لي فيها سنة، الله يبارك لكم حذروا وهنحذروا شكون يا أخو علي رولاد يقولوا لي لا نزلنا عشنا بيك باش تزيد
1: نقعد معاكم
0: أكيد. إحنا من نجم نعيش ومستحاضرنا كان بمن سبقنا من الماضي باش بيدينا في دين بعضنا نبني مستقبلنا.
1: ويلزم زادة ويلزم نخططه ويلزم صحيح كل شيء بقضايا الرب، يما يلزم نبني والقدام. موضوع آخر مهم صراحة مش نحكي معاك، وانت اللي نقول بين الناس معناها عندك كلمتك وانت الأقرب للشباب وانت ولد العمل الجمعياتي. اليوم صراحة من المخجل جدا محمد أمين اللي شفناه في شوارعنا، من تكدس للفضلات، من تعامل مع فضلات الأضحية، خاصة نحكي في مجال الجنود. تحكي برشا على الموضوع ذا، ما كانتش صراحة إعلاميا ما تخدمتش حملة كبيرة مع الجمعيات، ما تخدمتش حملة كبيرة. اليوم صراحة كنشوف تقصير كبير لأنه موجود في الشارع، تقصير من الناس كل إعلاميا ما تخدمش بالقداء، جمعيات صراحة زادة ما خذتش الموضوع على عاتقها. صناع القرار في بلادنا، نحكي مركز الجلود والأحذية وإلا أي هيكل آخر حاجته بالثروة هذه متاع الجلود باش يستثمرها في الاقتصاد، كان من الممكن توزيع أكياس بلاستيكية لحفظها من درجة الحرارة المرتفعة، كان يمكن التعويل أكثر على الشباب الجمعياتي. صراحة هذا الكل ما صارش، وقعدنا بعد الناس كل اللوم في رواحنا شنو اللي صار. كيفاش تتخدم الفكرة هذه محمد أمين متاع أنه الجلد هذاك أنه يكون يعني نخدموه وأنه يتصنع في بلادنا وأنه يكون ثروة، مش معناها ثروة مهدورة في طرقاتنا ومبعث متاع بارشة روائح كارية.
0: أكيد أختي، بالنسبة للجلود إحنا من أصل 800,000 أضحية حسب ما سمعت من المصادر المختلفة إنه 15% من الجلود تم تفنينها، مش 800,000 أضحية يعني
1: البقية وين؟
0: حتى إلى 50 البقية فين مشيت؟
1: في الشوارع.
0: السؤال يطرح نفسه أختي، الإنسان هل ينتظر شكون يقول له كن نظيفا؟ فليكن محيطك نظيفا، فليكن حيك نظيفا.
1: إيه هاو ينتظر يا سيدي، ينتظر ويلزمك تلح عليه ويلزمك أجندة عمل معاه، لأنه بين بالكاشف أنه نحن للأسف معناه ما صارش لسنوات.
0: في حالة كما هذه يجب على الدولة أن تأخذ بيد وتغرب بيد من حديد كل متجاوز. أختي
1: حسب رأيك كيفاش نجم نخدموها من غير ما نوصلوا للردع؟ كيفاش نحضر رواحنا عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الجمعيات، عن طريق الناس اللي حاجتهم بال بال بال بال بالجلود هذية؟ كيفاش يقع حد تثمينها؟ كيفاش يقع التجميع؟ كيفاش
0: في مقاربتين اثنين، اسمه الترغيب والترهيب. هي حتى في القواعد الفقهية عندنا الترغيب والترهيب. طفل صغير يحب نعلمه الصلاة نرغبه فيها ونرهبه من تركها. احنا كيف احنا في وضعية انه ثروة لازم يجب تثمينها ويجب عدم اهدارها ويجب الاستفادة منها. احنا بعد نمشي ونستورد المادة الأولية المواد الأولية باش احنا عنا نطيشينه في مكبات الزبالة. لذلك على الدولة وعلى الجمعيات وعلى الأفراد انهم يحطوا اليد في اليد وتصير حملات مسبقة مش ليلة صلى الله مش ليلة العيد. لازم قبل راهو تصير تجميعها وحتى في التجميع اختي فما لمسه انه المواطن عنده يد في ان يساهم في هذا مش انك هاك حطيته في ساشي حطيته في نقطه التجميع لا لانه حتى الجلود اختي الكريمه يجب انها تتملح ويجب كيف تسلخ ما يكونش مقطع وكي يتحفظ بطريقه معينه. هذا لازم ديبوش ولازم وصول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي متواجده في بث رسائل توعويه عمليه بسيطه ما تطولش اللي هي تقلق الناس. هذه من بين الاشياء اللي نحضروا بها العيد هذا من باب الترغيب. واكثر من هذا علاش ما فيها باس حتى ولو رسوم رمزي ولو رسوم بسيط باش نشجع عليها اني كالمواطن انه راك باش خاطر هو باش نبداو
1: شرعا لا يجوز. اما سي محمد امين ندخلوش حتى في باب المسابقات والا مثلا ان يكون فما كادو والا انه
0: لا باش نعطيك مخرج شرعي. كل جلد باش انت تتبرع به مثلا يا مسلم والا يا مواطن راهو فما 4 دنانير ولا 5 دنانير تمشي للجمعيه الفلانيه لي باغ اكزومبل ما كل جمعيه شو نقول اس او اف شو نقول جمعيه ليتام هذاك باش يمشي المبلغ هذاك النسبه هذيك باش تمشي لكفاله اليتيم. وقتها انت يا مواطن وكدوله ضربت عصفورين عصفورين انت رسله نتاع عصافر بحاجتين فقط انك حافظت على البيئه وثمنت الأضاحي نتاع الجلود هذيك وعاونتك الجمعيات التي تشتكي من الله سبحانه وتعالى كيف تستقطب التمويل. يعني هذه فرصة. هذا من باب الترغيب. ندخل لباب الترهيب. باب الترهيب نضرب بيد عن حديد ونوفر الإمكانيات والعمل والإطارات العمال اللي باش يراقبوا الإخلالات ويطبقوا القانون. لأنه إحنا المشكلة فيش إن القانون مسنون تلقى قوانين موجودة ردعية فيها ردع للمواطن. لذلك يجب أن السعي والحرص على تطبيقها. لأنه وقت الكريم أبش نعطي مثال بسيط. إحنا كي أول ما قال إنه في في في في قانون الطرقات إنه الكومبانياتور المرافق للي يسوق في السيارة يشد الشرطي المرور ويكون موش حاط السنتور حزام الأمان شكون يتخطى هو ولا المرافق هو أول واحد يلبس السنتور قبل ما يلبس اللي يسوق في السيارة. دونك احنا المواطن كي مسيناه في جيبه ارتدع. لذلك مادام احنا عندنا باب ويظل هذا قاعد صاير في الدول المتقدمة اختي اي خطأ تقوم به يا مواطن
1: تدفع حقه. كيفية المراقبة هم عندهم يعني عندهم امكانيات في المراقبة في الشوارع موجودة اللي يفو موجودة حتى على الحاويات. نحن ما عناش اما نتصور محمد امين علاش ما تكونش فما كما نقولوا منعرفش جمعيات والا شكون يبداو متطوعين للناس اما هما عند الشركات الاخرى بمقابل يكون العشيه فما كاميون تدور في الحوم مثلا تجمع الحاجات هذية. انه يقع معنا برشا حديث على الجلود الضاحي ويوريه للناس كيفاش تثمن وكذا وانه علاش لا ناس تسترزق منها اصلا. اليوم كيما الدبابس البلاستيكية قاعدة تتلم في شوارعنا لانه روجولها فكرة انك تسترزق منها. حتى زاد الجلود وكان الناس تسترزق منها ونجم يقبلوهم عليهم توا نتصور ما نشوفوش
0: المصدر رزق ان شاء الله ويختفي تلك المناظر القبيحه. انت حتى في العيد الان للاسف تو شفنا ونشوف تو سنوات لتشوشيط الراس حاشاكم انه مجموعه من الشباب يقول لك اني نحب ان نحصل مصروفي من ذلك. نعم
1: يخرج يسترزق حاجه باهيه اكيد.
0: لكن اخذت منهم في واحد في الحومه تعديت قلت ما شاء الله موجود. قلت ما شاء الله الرزق موجود. قال لي ما شاء الله ايما لا قلت له المكان اللي انت قاعد فيه لازم يكون نظيف بعد ما تمشي. قال لي خيطه البلديه جيت نقف. قلت
1: له البلديه ما يشتقبض معاك راه
0: ماشي هي اللي مسخت معك.
1: ليه هو محمد امين ونحن نحكي وزاد راه والله استغلال كبير للمواطن معناها اللي ما ينجمش يشوش الراس ولا المرأة عنده ما نعرفش يعني كيفاش تصير العملية. أما بالحق راو بعشرة آلاف وخمستاشن دينار راو ياسر والله ياسر والله ياسر على الناس والله ياسر على الناس معناها هي به الناس تسترزق. أما زادة غالي شوية على الناس اللي خرجت من العيد معناها صراحة مثقل كهلها على الاخر. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع ناس كل اللي فرحت الصغيرات. شكرا للجمعيات اللي خدمت خدمة كبيرة. شكرا كل المجموعة عشاق حمام سوسة خدمة كبيرة صراحة كما برشا جمعيات أخرى في تونس الكل من شمالها لجنوبها برشا جمعيات خدموا. يعطيكم ألف صحة. شكرا لكم إن شاء الله كل مناسبة وانتم حاضرين بهالقلوب الكبيرة وبالخدمة الكبيرة وخاصة زاد التكوين قدش مهم. اليوم نشوفوا أجيال أخرى قاعدة زاد معاكم وتساند فيكم. شكرا لك محمد أمين النسلاتي. في كل مرة نكون سعيدة بكل ما تنشروه حول نشاط الجمعية اللي ولات تقريبا من العلامات المضيئة في النسيج الجمعيات التونسي عموما مش كان في الساحل فقط. شكرا لك محمد أمين النسلاتي. شكرا لجمعية عشاق حمام سوسة على حضوركم في كل المناسبات هذه وعلى إدخالكم الفرحة للناس. مازلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير.

0: نسير
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7
1: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم
2: بارنافعين
4: ريتروفيزور الحدث جهات وشواغل نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناية أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر
1: برامجنا منكم وإليكم صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
0: إذاعة المنستير
2: 95.7
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: When I wake up in the morning.
6: Here we go.
1: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
6: Let's go.
1: بشائر صباح.

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسدين. على إذاعة المنسدين.
2: الحادية عشرة ليلا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. شهدت التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة اليوم. انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية 2026-2027 من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. تم خلال المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاوشينغ شرق الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة شاوشينغ اللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. ختاماً، شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعاً طفيفاً ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس المنقضي مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنسدين
5: معكم
4: وين ما كنتم.
3: عناوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
4: نقدموا الأفضل.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

مرحبا، شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا على انكم ما زلتوا تتابعوا فينا الى حد الان وما زلتوا تسهروا معنا. اغانينا مازالت زادة حاضره وموجوده ومنوعين زادة في اختياراتنا، باش ان شاء الله تعيشوا معنا احلى الاوقات. ديما تحيه خاصه لكل العاملين بالليل، ان شاء الله يكون في عون الجميع. نحب نحكي شويه زادة على الاستعدادات للامتحانات الكبيره في بلادنا، كل العائلات تقريبا على ايقاع الاستعدادات، خاصه امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله بالتوفيق لكل العائلات ولكل الأسرة التربوية ولكل تليم ذاتنا زاد اللي مجتهدين وفي الأمطار الأخيرة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ما زلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير من أحلى ما غنت نجاة الصغيرة.

0: شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعينا قناديل الخير. نلتقي وإن شاء الله كل الجمعة بإذن الله على موجات إذاعة المنستير المنوعة الخاصة بالمتطوعين والمتطوعات في بلادنا. تحياتنا لكم وين ما كنتم. شكرا معاذ الحداد، شكرا هيثم والناس، تحياتي لكم، حياة الكوني، نلتقي قريبا بإذن الله.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي بنت الماء قالوا علي من الغيرة يا علي حبيبي.

0: انتصف الليل على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. لم تعد ظاهرة تفاقم تداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحولت إلى أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل اتساع رقعة الاقتصاد الموازي وتراجع قدرة الدولة على التحكم في الدورة المالية. لازم النسق الإيجابي أداء بورصة تونس خلال حصة الجمعة، وزاد المؤشر المرجعي للسوق تونانداكس بنسبة 0.73% وبلغ النقطة 17669.81، وسط قيمة معاملات نهزت 12.3 مليون دينار بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. حث المحافظون الممثلون للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا لأجل تحقيق التنمية نفاد والعمل على تعزيز تقدمها. ينظم المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بنابل والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل وعدد من الهياكل التربوية الدورة الأولى للتظاهرة التربوية لنغني قيما، وذلك يوم الأحد 7 جوان القادم بالحمامات الجنوبية. ختاماً، أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود الجمعة 19 نشاطاً تحسيسياً حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولايات القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبن عروس وجندوبة وتوزر وتطاوين. نهاية الموجز. على المتابعة وتصبحون على خير.
1: عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حاجة.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخير.

ويا شوف القمر.

ويا يشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه المسابقة التي تتواصل بكم ومعكم من أجل تتويج فارس للكلمة على امتداد المسابقة. إذن نرحب بأصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين في حلقة جديدة من حلقات هذه المسابقة، المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية التي تنظمها إذاعة المنستير. كالعادة نبدأ بالتحية، وأجمل التحيات تصلكم من فريق الأعداد والتقديم، بداية من زميلي وصديقي وليد بخريس في إخراج المسابقة تقنيا، تحية أيضا لمعاد الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا رؤوف غديلة في الإشراف على الإخراج المرئي والرقمي لحصة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكروا بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. تحية أيضا لفريق الأعداد والتنظيم، زميلنا الأستاذ جلال بن سعد، تحية ليها، المنسق العام للمسابقة، أيضا الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وتحياتنا أيضا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وبعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي.